0: Fresh Music. Fresh Music.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: أحلى صباح لكل متابعينا ومستمعينا الكرام على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم معنا وبحذينا معدلين كالعادة موجتكم على موجة إذاعة الشباب في أحلى صيف إن شاء الله يا ربي. دائما نسعى وأن نخف عليكم ارتفاع درجات الحرارة, نخف عليكم أي حاجة ممكن تعيشوها أثناء فصل صيف. كونوا فقط معنا على موجات إذاعة الشباب, شكرا لكم على هذا الاختيار. صبحية زينة للجميع, العشرة ودقيقتين نبدأ عدد يوم الخميس من منوعة صيف معنا المنوعة الصيفية الأولى بامتياز على موجات إذاعة الشباب. هذا الصباح رافقني وليد الريفي في الجانب التقني للأستوديو, استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام إريج ومهدي مع ألف نصيب في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني اليوم معاكم بصفة استثنائية في تعويض لزميلتي عواطف الورغي اللي إن شاء الله باش تلقاوها اليوم في فضاء تنشيطي آخر في مواكبة خارجية. تحية لها وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مرحبا بكم معنا بعد قليل باش نبداو فقراتنا ولقاءاتنا مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا في مختلف الفقرات اللي متعودين بها في برنامج صيف معنا. بعد قليل موعدنا باش يكون مع فقره خذ فرصك, ثم تتالى الفقرات مع الجمال مع الخضار ومع الماكله اللبنينه. مرحبا بكم الناس الكل معنا برفقتنا.

0: صباح الورد للجميع، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة وعشرة دقائق صباحا على موجتنا. موعدنا كالعادة مع أولى فقراتنا في منوعة صيف معنا، وهي فقرة خذ فرصتك.
1: خذ فرصتك.
0: سعيدة هذا الصباح باستقبال سي الفاضل جيجا، متعودين عليه كالعادة ككل يوم خميس. سي الفاضل هو أستاذ جامعي وخبير في البزنس جيمز. صباح الأنوار فاضل، مرحبا بك بحذينا ومعنا.
2: السلامة،
0: أهلا وسهلا بك.
2: ألو.
0: كالعادة إذا جولة معاك مع أخبار التكنولوجيات الحديثة، واليوم باش تخلينا نتعرفوا على بعض المعطيات الجديدة في الإطار هذا وديزاستوس كما تعودنا دايما. شنو اخترت باش تقدم لنا اليوم؟
2: اكزاكتومون، اليوم باش نعملوا أربع معلومات في التكنولوجيا، ومعاد باش نعملوا زوز دو سيتاسيون فيلوزوفيك يمكن نجربوا نحكيوا عليهم شوية.
0: أيوة.
2: دونك الأربع معلومات في التكنولوجيا ظهروا لي انتريسون. أول حاجة بون، فما صارت مثلا غريف في بون نجمو نبداو حاجة للي دكتوران. لي دكتوران في الشين عملوا ما عادش يطلبوا تيز، هكا الدوكيمون الكبير يطلبوه، قرروا باش ما عادش يطلبوه على خاطر الناس الكل ولاو يستعملوا الذكاء الاصطناعي في درج يعملوه. ملي كانت تاخذ 6 اشهر ولا 3 سنين ولا 5 سنين باش يكتبوا تيز، ولاو يتكتب في سمين. دونك ولاو يطلبوا انفونسيون، اختراع. لازمك انت باش تولي شيرشور، باش تولي دكتوران، لازمك تعمل اختراع مش تكتب تيز. هذيك معلومه مهمه.
0: منتج زيد الانتليجنس ارتيفيسيال تعاونهم زيد في الامور هذه، خاطر حتى في الجامعات التونسيه ولاو يحطوها الجزئيه هذيا، عندهم بورسنتاج انك تنجم متاح لك انك تستعمل معناتها الذكاء الاصطناعي في حدود نسبه معينه مش ممكن تفوتها، وعندهم الاليات لمراقبه ذلك. الامور صعبت بالتقنيات هذيا
2: بالحق. هو لما حال راهو الصين يشجعوا على الاخر الذكاء الاصطناعي. ديجا هما معناتها بين امريكا والصين كل مره شكون اللي يقترع انا واحسن ذكاء اصطناعي. دونك هما يشجعوا في الحاجه هذيك. وحاجه اخرى دايوغ في الصين نفس البلاد، فما استيرويد يحبوا يجربوا يعملوا تمرين اون فيت، يحبوا يحضروا رواحهم باش دون لو كاو كيف ما الاستيرويد اللي يجي على الارض والديناصورات ولا ما عادش فما ريسك انه يجي استيرويد على الارض والانسانيه ما عادش فما. دونك يعملوا تجارب هوني مثلا الصين، فما استيرويد باش يتعدى مش بعيد على الارض، باش يعملوا تجربه يحضروا رواحهم باش يرميوا عليها ميسيل باش يجربوا معناتها يبعدوه من بلاصته. هو مش اختار على الارض، ما هو تجربه معناتها ان اكزيرسيس باش نجربوا باش دون لو كاو فما اختار. النازا عملت قبل التجربه هكايا، اما الحاجه انتريسونت هو الميسيل باش يضربوه 26 فوا لا فيتيس دو سون، ماك 26 معناتها 9 كيلومتر في الثانيه،
0: سرعه معناتها سرعه كبيره رهيبة.
2: اكزاكتومون. حاجه انتريسونت ظهرت لي معناتها. حاجه ثالثه، المعلومه الثالثه في التكنولوجيا هي فرنسا قالت انها باش تولي تمنع لي ريزو سوسيو للصغار اللي اقل من 15 سنه ما عادش عندهم الحق في لي ريزو سوسيو. سي ادوبتي لا لوا في 21 جويي. والحاجه الاخرى زاده قالت معناتها من 15 ans 18 ans لازم اكور بارونتال، معناتها
0: موافقه نتاع الوالدين.
2: موافقه نتاع الوالدين. ودايوغ عمل منعت زاده التليفونات في الليسي على خاطر فما ريسك نتاع الذكاء الاصطناعي يستعملوه معناتها في كل شيء. هذه المعلومه الثالثه. المعلومه الرابعه اللي بديت بها دايوغ هي الغريف في هونداي، شركه نتاع تصنع الكراهب. علاش الغريف هذا؟ علاش الاضراب؟ على خاطر باش يشريوا 25000 روبو. روبوات معناتها يمشيوا على ساقيهم كل انسان بالضبط باش يعوضوا العمال. دونك عملوا اضراب، وذا اول اضراب معناتها مسبب بالذكاء الاصطناعي ديريكتومون معناتها. دونك والروبوات هذوما يتشريوا ب 130000 دولار، ولكن يعوضوا انسان معناتها في عام عامين سيء معناتها. المونتون هذاك معناتها ديجا رجعته. هذوما الاربع المعلومات في التكنولوجيا ظهروا لي انتريسون. مناش كان عندنا وقت
0: عندنا مازال وقت زيد. خذ معناها خذ فرصتك خذ وقتك وخذ فرصتك معنا. ومهمة برشا هذه النقاط، خاصة الموضوع المتعلق باللي غوبو، وهو نعرف الناس الكل اللي موضوع ساعة طويكة، وهو خوف كبير من عدد كبير من القطاعات المهنية اللي تخاف من أنه الروبو يعوضها. لكن احنا ديما قلنا اللي التوش متاع الإنسان عمره ما يعوضها حتى شيء في حتى مجال. لذلك علاش كل واحد يلزم يخلق معناتها البصمة متاعه اللي ما تنجم يعوضها حتى حد. وفما قطاعات فاضل بالحق معناتها ما كانت الانسان لا يمكن ان تغير. ولنا نستحضر انه تو يظهر لي الجمعه اللي فاتت ولا اللي قبلها كيفاش فما روبو هيج وماج، صارت فما معناتها غلطه في البروغراماسيون نتاعو ولا حاجه كيما هكايا. هاج وماج وعمل معناتها ولا خطر كبير على المحيط اللي هو تواجد فيه بشي وفي عذر باش يقدم خدمه معناها ولا نجم يمثل خطر كبير على الناس اللي باش يقدم لهم الخدمه هذيك اللي هنا معناتها بالحق يلزم تخميم اكثر فاكثر حول استعمال لروبو وكي هما ممكن يعاوضوا مش يعاوضوا ممكن يعاونوا كما الذكاء الاصطناعي الكل راه لازم ناخذوه من انه اوتي باش تعاوننا برشا باش تعاون برشا الانسان مش باش تعوضوا
2: اي اكزاكتلي
0: فرق شاسع
2: اي هو اون بلوس معناتها ياخذ في معناتها تكنيكمون قاعد يعطينا الكلنا قوالنا التكنيك نتاعنا ما يقعدوا لي كاليتي اومان نتاع الانسان هذوكم معناتها ما يتعوضوش اكزاكتومون دونك لازم وذاك علاش وذي النقطه الثانيه نتاعي هو انه لازمنا نقويو اكثر من
0: مهارات
2: قبل المهارات ما عادش كان تكنيك اما زاد لي كاليتي اومان معناتها
0: اللي ما يقدرش عليها
2: اللي ما يقدرش عليها الروبو بالضبط
0: اللي ما يقدرش عليها الروبو احنا طبيعي حتى كيف نتابعوا كلي فيديو معناتها بالذكاء الاصطناعي بين دفرين مش ممتعين انك تتبعهم خاطر ظاهر الصوت ومفبرك وكل شيء الوغ يلزم الانسان هنا يقوي المهارات نتاعو كيما شنو
2: والله هو ديجا معناتها حديما نقولوا هوني على انه الكوي والكيو او معناتها الكوسيون انتليكتويل كوسيون ايموشنيل الطاقه العاطفيه ديما نحكيو على الطاقه الذهنيه اما في الحقيقه الطاقه العاطفيه تقوي لك حتى مثلا ستاتستيكمون لي سالير ولا لي ريفوني يقويو اكثر كي تقوي الطاقه العاطفيه نتاعك انك تقوي الطاقه الذهنيه خاطر الناس كل يقويو في الطاقه الذهنيه نتاعهم في المكتب في الليسي في الكوليج في اليونيفرسيتي اما الطاقه العاطفيه لازم تقويها وحدك دونك الكوسيون ايموشنيل ذي هو دايوغ فيه معناتها هما لي كاليتي اومان مثلا لومباتي والسامباتي انك تسخف على الناس وانك تفرح لغيرك يتقراو معناتها مثلا في البوذيزم من حاجه تظهر لي يعملوا ميديتاسيون فما اون دي ميديتاسيون انهم يعملوها انه يعديوا سوايع يتمنوا الخير لغيرهم احنا زاد حقنا نعملوا هكاك نقعدوا سوايع نتمنوا الخير لغيرنا نتعلموا ان نفرحوا لغيرنا دونك هذيك معناتها تقوي الطاقه العاطفيه
0: في ديننا الاسلامي بالطبيعه هذه من بين اكبر النقاط والقواعد الانسانيه اللي موجوده في ديننا الانساني ما يؤمن الانسان كان كيف يحب الغير الخير للغير كما يحب لنفسه والمعناها الأمثلة عديدة وعديدة جدا لهنا
2: بالضبط معناتها يقوي واحد الثواب نتاعو ويزيد يقوي معناتها لازم
0: دونك الحل سي الفاضل انك ان نقويو الجانب الانساني
2: الانساني بالضبط
0: فينا
2: اكزاكتومون هوني نصيحه باش نعطيها هما لي دو سيتاسيون اللي حاب نذكرهم واحده منهم avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit معناتها طموحات ولا أحلام كبيرة كافي ككبر كافي باش ما ننساهمش في الطريق والطموح اللي ننصح به هو أنك تلوج على الحكمة خاطر الحكمة طموح كبير على الأخر حتى باش تجرب تفهم مش معناتها كلمة حكمة تقعد حياتك كاملة وانت تجرب
0: تفسير أمر غير متاح للجميع هذه
2: الحكمة فيها دايوغ لي كاليتي أومان الجانب الإنساني وفيها برشا حاجات ودونك البحث على الحكمة هي دايوغ الفلسفة في الحقيقة سي لا ريشيرش دو لا ساجيس وفي ساعات يقولوا لامور de la sagesse اما هي في الحقيقه لا ريشيرش تاع السجن انك تلوج على الحكمه وتعدي حياتك كامله تلوج على الحكمه خاطر ما نلقاوهاش وديما طريق معناتها ما يوفاش وهذايا معناتها فيه بيان سور لا بيانفيونس لا جوا لومباتي وحاجه هذوكم ولكن معناتها نصور انك تلوج على الحكمه طموح كبير برشا معناتها نحسوا وكي واحد دونك هذايا الحاجات معناتها من الحاجات اللي حبيت ننصح بها معناتها كي واحد سيتاسيون ثانيه هي كونت اون سي با او اون فا tous les chemins ne mènent nulle part كي ما نعرفوش وين الطرقات الكل توصل حتى البقعة دونك من الطرقات اللي كبار suffisamment معناتها avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit هي الحكمة مثلا انك تنجم تعدي حياتك كاملة توجع على الحكمة وما تضيعش في الطريق ولازم لا بيرسيفيرونس لازم طموح يبدا كبير المثابرة لازم طموح يبدا كبير على الاخر باش هكاك معناتها واحد ما يضيعوش دونك هذو هما لومباتي لا سامباتي ولا ريشيرش دو لا ساجيس ثلاثة حاجات نجموا نعديو حياتنا كاملة نلوجوا عليهم ما غير من
0: يعطيك صحة سي فاضل شكرا لك في الجزء الأولين يعطيتنا إذا بين ذفرين باختصار شديد أنه إذا كان يحب الإنسان يحافظ على مكانته في ظل وجود الروبوات وعمل تطور النسبة متاع الوجود متاعه في القطاعات الكل لابد ما أنه يطور الجانب الإنساني متاعه اللي مهما صار مش ممكن للروبو أنه يعوضه وإلا يتدخل في النقطة هذه حاجة يفتقدها على خاطر تطور مهاراتك الذهنية طبعا اكيد لكن كذلك طور الجانب الانساني نتاعك وحافظ بلوتو على الجانب هذا وزي تزيد قوي. شكرا لك سي فاضل جيجا استاذ جامعي وخبير في البزنس جيمز، مرحبا بك ديما معنا صيف معنا. اهلا وسهلا بك. العشرة وعشرين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مازلنا مع جوانا مع الأنغام. مرحبا باللي كومنتير نتاعكم على الصفحة الرسمية على الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب، نستناو التفاعل نتاعكم زادة على 71 844 411. أهلا وسهلا بالجميع. العشرة ونص عنا موعد مع الأخبار، احنا معاكم حتى نص النهار. صيفوا معنا.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

من جديد 10:40 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. جد تحية وين ما كنتوا تسمعوا فينا في برنامج صيف معنا اللي مازال بيرفقتكم حتى منتصف النهار. نذكروا دائما بضرورة أخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب المضاعفات السلبية والتأثيرات السلبية على صحة الإنسان من جراء ارتفاع درجات الحرارة، بصفة خاصة الناس اللي يخرجوا اللي تضطرهم ظروفهم سواء كان المهنية ولا العائلية ولا شخصية أنهم يخرجوا في وقت ارتفاع درجات الحرارة، وقت الذروة اللي هو من 10 حتى للخمسة متاع العشية. من الأفضل إذا كان ما عندكمش حتى قضية مهمة تقعدوا في المنازل، وحتى في المنزل مع ارتفاع درجة الحرارة لابد من المحافظة على برشا برشا عادات تاعنا احنا كنا نعملوا فيها وتربينا عليها من الصغرى، المحافظة على برودة المكان قدر المستطاع رغم اللي الدنيا سخونة. نحافظوا كمان على برودة المنازل أن نهويوها على الصباح بكري، نظفوها على الصباح بكري، ثم بعد نغلق النوافذ والأبواب حتى تقعد باردة لو ماكسيموم. بطبيعة الحال تعديل المكيف كان الأمر متاح على 26 على خاطر أنقص من 26 معناتها يقلق الصحة، يقلق الجهاز التنفسي، وكذلك اقتصادين مش باهي تعرفوا، تزيد التكلفة متاع المكيف ويزيد يستعمل الأكثر طاقة. وإن شاء الله بالصحة والسلامة للجميع، وما تنسيوش الوليدات الصغار وأبائنا وأجدادنا اللي يعطشوا وما يقولوش ما يطلبوش الماء خاطر يفقدوا نوعا ما شوية الحواس نتاعهم تعرف مع التقدم في العمر، إذا نعطيهم يشربوا حتى كان ما طلبوش منا ذلك، معناها على امتداد اليوم نقسموا لهم كمية الماء بصفة معتدلة حتى يقعدوا بصحة جيدة. مرحبا بكم معنا مواصلين لقانا مع فقرة جديدة من فقراتنا في برنامج صيف معنا. الفقرة الثانية في موعدنا هي فقرة في ميزون، الفقرة هذه اللي عودناكم دائما من نهار الاثنين حتى نهار الخميس نقترح عليكم وصفات صيفية التكلفة متاحة ماهيش باهظة، ممكن تلقاو المكونات متاحة تنجم تكون موجودة في الدار وتعملوا بها وصفات مميزة متجدة. كيما كل نهار خميس الشيف بلال الوشتاتي باش يقدم لنا مباشرة وصفة جديدة، احنا في انتظار وجوده معانا ما بيناتنا في الاستوديو 10:42 مواصلين لقاء مع الأنغام في انتظار وأن يكون حاضر معنا في وصفة جديدة وفقرة في ميزون.

صيف معنا.

0: صيف معنا.
1: أهلا وسهلا بكم ديما معنا 10:50 فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لنهارنا اليوم. ما تبقى من صبحية هذية سحب قليلة ثم طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. الريح اليوم بتكون من القطاع الشرقي قرب السواحل ومن القطاع الغربي ببقية الجهات ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا قرب السواحل الشمالية في الليل. البحر يكون اليوم قليل الاضطراب ثم يولي مضطرب بمناطق الشمال. الحرارة تتواصل مرتفعة داخل البلاد وتتراوح القصوى منها بين 36 و 42 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 43 و 49 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. وتلقاو كل تفاصيل الطقس في الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي على عنوانه، هو www.meteo.tn. هذه فيما يخص تفاصيل طقس اليوم. ان شاء الله الناس الكل سلامات. نذكر دائما وانه الاطباء يوصيوا على ضروره اتخاذ كل التدابير اللازمه، لا سيما وقت اللي يبدا عندنا شخص مريض في الدار، خاصه وقت يكون يستعمل في الاكسجين. ومع الانقطاعات الصايره في التيار الكهربائي لابد وانكم تاخذوا الاحتياطات اللازمه اللي هي من المفروض راو معناتها حتى خارج الأزمة هذه متاع انقطاع التيار الكهربائي لابد وأن الاحتياطات هذه تتخذها، واللي هي شنية يوصي الأطباء بأنكم تاخذوا لابد عبوة إضافية من الأكسجين تبدأ محطوطة ديما في المنزل كاحتياط. هذيك تبدأ ديما موجودة إذا كان قص التيار الكهربائي تستعملوا العبوة هذيك اللي انتم جايبينها احتياط، في انتظار مش انه يرجع التيار، ليه في انتظار وانه تجي الحمايه المدنيه ولا تجي السامو يتكلموها توت سويت، تحطوه هو باستعمال العبوه الاضافيه هذيك يقعد ديما ياخذ في الاكسجين نتاعو مرور مريقله. في الانتظار ما تقعدوش تستناو التيار، خا ما تعرفوش قداش باش يقص، هو ساعه اثنين ثلاثه والعبوه تقريبا تشد ساعتين ثلاثه سوايع. هذاك علاش لابد وانكم تطلبوا السامو والا الحمايه المدنيه يجيو يحملوه الى المستشفيات العموميه اللي هي بطبيعه الحال فاتحه ابوابها خاصه في الفتره هذيا بصفه مكثفه لاصحاب القصور في الجهاز التنفسي وغيره، مباشره باش ياخذوا الحالات هذوما ويقعدوا ياخذوا في الاكسجين نتاعهم اللي هو متاح في المؤسسات الاستشفائيه في انتظار وانه ترجع الامور عاديه. وهكا تقعد الامور لاباس، يقعد لاباس، ما يتقلقش، ما تصيروا حتى مضاعفات، وان شاء الله باذن الله الناس الكل يكونوا بصحه وعافيه. 10:53 صباحا في مداخلتنا جاي باش نعطيكم اكثر تفاصيل على برمجه اليوم على موجات اذاعه الشباب على امتداد الامسيه والسهره. 10:53 صباحا، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب.

0: اهلا وسهلا بالجميع لحديش على موجات اذاعه الشباب، مرافقه طيبه للجميع. مازلنا مواصلين معكم في برنامجنا، برنامج صيف معنا. بعد شويه موعدنا باش يكون مع فقره في ميزون، لكن قبل ذلك حبيت فقط نذكر ببلاغ من بلاغات وزاره التربيه الهامه بالنسبه للاولياء، والبلاغ هذا هو يخص تلاميذ المؤسسات التربويه النموذجيه اللي بالنسبه لهم هما تفتح باب التسجيل الخاص بتقديم المطالب الفرديه للنقل بين المؤسسات التربويه النموذجيه. ونعرفوا بطبيعه الحال وانه عدد كبير من التلامذة هذوما يا اما المؤسسه اللي باش يقراو فيها توجهوا لها بعيده عليهم، ولا فما مشكله ما يحبوا ينقلوا. البلاغ هذا اذا يخصكم، تعلمكم وزاره التربيه وبصفه خاصه تعلم كافه الاولياء، أولياء تلاميذ المدارس الإعدادية النموذجية والمعاهد النموذجية اللي يرغبوا في نقلة منظوريهم من مؤسسة تربوية نموذجية إلى أخرى بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. نلقاو اللي باب تسجيل المطالب الفردية للنقل بين مؤسسات تربوية نموذجية حصريا تفتح على الموقع التالي parents.education.tn. المجال مفتوح لبعث المطالب من نهار الاثنين اللي تعدى 20 جويلية، ومازال مفتوح إلى غاية نهار 20 أوت، يعني على امتداد شهر كامل من 20 جويلية حتى 20 أوت تنجموا تبعثوا المطالب متاعكم باش تبدلوا ولادكم من مدرسة نموذجية إلى أخرى بالنسبة للسنة الدراسية المقبلة إن شاء الله 2026-2027، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. نعرف مهم جدا أنه يكون التلميذ والولي زادة مرتاح سواء كان بالنسبة للمدرسة إذا ما تكون من تقريبة، وفما برشا معطيات أخرى خاصة بالعائلات، إذاك علاش خليهم ينقلوا من مدرسة إلى أخرى حسب ظروفهم وحسب الأمور المتعلقة بالتلميذ وبالولي كذلك. نمشي ونعملوا طلة معاكم مستمعينا الكرام على برامجنا اليوم، شنو باش تلقاو على امتداد النهار اليوم في متابعة إذاعة الشباب، وإن شاء الله تتابعونا وتقعدوا معدلين موجتكم ديما على موجات إذاعة الشباب. مباشرة بعد اختتام موعدنا اليوم في منوعة صيف معنا نص النهار، الموعد باش يكون مع عدد اليوم من برنامج تونس اليوم مع زميلنا معز العويني وفيصل وبدران، وفما مواكبات الخارجية بطبيعة الحال دائما إذاعة شباب عودتكم بالمواكبات الخارجية. اليوم عندنا مواكبة خارجية مباشرة من جمر، تقعدوا معنا تكتشفوا المواكبة هذية شنو باش يكون فيها، حاجة مهمة ومميزة جدا. ثم الموعد يكون انطلاقا من ماضي ساعة مع إير جي ميوزك وأجواء الموسيقى المميزة تلقاوها كالعادة على موجات إذاعة الشباب. ثم يتواصل اللقاء مع السمر كويز انطلاقا من ماضي ساعتين، البرنامج اللي يوفر لكم الهدايا والمسابقات والانغام. كونوا معنا اذا كنت تحبوا تربحوا على موجات اذاعه الشباب، ديما الربح موجود والاجواء المميزه. نواصلوا اللقاء من ماضي ساعتين حتى للاربعه مع السمر كويز. اليوم الموعد الخاص بالربح والمسابقات يكون بامضاء كريم الزغبي على 71-844-411. تخليوا زيد لي كومنتير نتاعكم على صفحه فيسبوك الرسميه الخاصه باذاعه الشباب كريزي ساينسز انطلاقا من الاربعه نتاع العشيه بامضاء حسين الطاهري. حسين يقدم لكم الكفاءات الشبابيه التونسيه اللي قدمت اختراعات، اللي قدمت ابتكارات، اللي عندها ما تقول في مجال العلوم والتكنولوجيا. ثم يتواصل اللقاء انطلاقا من السادسه مع التجربه الاستثنائيه المميزه والربط الموحد انطلاقا من السته نتاع العشيه بين اذاعه الشباب والاذاعه الوطنيه مع بشير خلف الله وملك يزيد. يتواصل اللقاء من 6 ل 8 مع لما تصيف. ثم الموعد يكون معاكم مع الديديكاس بامضاء وفاة 8 و10 دقائق نتاع الليل، ويسبقها موعد رياضي مع التوب سبور واخر اخبار الرياضه مع رمزي القلعي. السهريه الليله باش تواصل رياضيه انطلاقا من 9 ونص نتاع الليل، يعني بعد موجز الاخبار بامضاء وجدين زجروبا. ملا كوره سهريتنا اليوم وملا سهريه زاده على موجات اذاعه الشباب. 11 و5 دقائق مع بعضنا نسمع شرط انطلاق في maison.
1: Bonjour. Fais maison.
0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. فرحانين نوصل بحذانا الشيف بلال الوشتتي. صباح الانوار شيف.
2: اهلا شحوالك.
0: مرحبا بك.
2: الحمد لله.
0: شحوالك.
2: صباح.
0: اهلا وسهلا بك. كالعاده شيف بلال حاضر معنا في فقره في ميزون بالنسبه لنهار الخميس ونستناو بفارغ الصبر اش باش يقترح علينا اليوم. بديت الجوع يا جماعه ولا لا؟ نتصور اللي قاموا بكري راهم جاعوا بعد هكا ولا
2: كهو مع السخانه هذه لازم حاجه خفيفه هكا تفرشك
0: تنويشه
2: خفيفه.
0: اما لازمها تكون تنويشه صحيه وما تفسدناش الفطور.
2: لا لا كيك ثاني معايا انا كله صح.
0: كله صح.
2: نبدا ديما في الصيف على المقلي على الحاجات القويه على الحاجات اللي مثلا فيها ديما الماتير جراس كل
0: نبعدوا خاصة هاك الحاجات اللي نحبوها الكل.
2: في الصيف مش معناتها نبعدوا طول ما كان شوية سلطة.
0: مرة طبيب قال لي سميح كل حاجة بنينة ديريكتومون حط في بالك اللي راهي ماهيش صحية في 80-90%.
2: هكاك خاصة تو مع السخانة عندك حق.
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا بك بلال. شنو تقترح علينا اليوم؟
2: دونك باش خدينا سلايطة اللي توا وقت تعرف السخانة الكل لازم حاجة خفيفة على الآخر.
0: أي.
2: وميم طون مغذية.
0: وي.
2: باش نعمل سلاطة بيتراف، باش نعملوا فيها بيتراف، دلاع، باش نعملوا قوتا ولا سلا ولا فرماج فيتا، معناتها حاجة هكا مالحة شوي. باش نعملوا فيها مونت فريش.
0: أيوا.
2: قلوب القراع. قلوب القراع معروفة خاصة توا. نجم تعوض لنا.
0: لو سكسي كبير قلوب القراع، سكسي في الموسم هذايا.
2: غني بمانيزيوم.
0: أي.
2: الحديد البروتين فيها زنك.
0: وي.
2: دونك ثم حاجات ناكلوهم حتى كونتيتي صغيره تكون منفعتها خير من كيلو علوش.
0: فوالا. وزيد مش غالي يا بلي.
2: مش غالي.
0: هذه الحاجه الجزئيه باهيه زاد.
2: صحيح. مو ثم حاجه اللي نجموا ناكلوها.
0: تنجم تشريه كل يوم، تنجموا تاخذوا كل يوم.
2: نجموا مثلا كيلو قلوب القرعة نحطوها في السلاطه، نحطوها في
0: وين تحب تحطها تضيفها. تاكلها وحدها.
2: تتاكل وحدها. فهمت؟ نبدو على الملح، ثم البرش اللي يعملها كبواليه في الملح واللي هو، لكن الملح برشا مش
0: ناخذوها طبيعية خير.
2: طبيعية فيها شوية سلايطة كيكة، ناخذوا السلاطة نتاعنا نحط فيها قلوب القراع، شوية دلاع أم مرسو، حتى كي تكون دلاعة مثلا كلو ماستا شوية مش حلوة برشا، نستعملوها في سلاطة.
0: وي.
2: فهمت؟ شوية نعناع.
0: غير لها المطعم نتاعها، بدل لها حتى في المنظر زادها، ناكلوا بالعين.
2: صحيح.
0: تولي الوان مزيانة. قصدي كوبا
2: كيكة مع البيتراف. وريقات نعناع اخضر يبنن ويعطينا هاك الفريشور في المطعم. شويه زيت زيتونه، عصير قارص، شويه ملح وفلفل اكحل، وتكون عنده سلايطه. ثم اللي يحب مثلا يزيد عليها طن ولا دو، احنا دي بريفيرونس ناكلوا حاجه هكاك.
0: دو بريفيرونس ما نعملوش برشا اضافات.
2: صحيح.
0: خليو
2: كيما حكينا شويه البيتراف ما فيه برشا منافع زياده.
0: والبيتراف عادوا مدرك ما البيتراف ما نحكيوش على المنافع نتاعو.
2: كيف الدلاع فيه معناتها الفيبر، فيه الماء البدن نتاعنا اساسيا برشا عباد ما يشربوش برشا ماء. دونك ماذا بينا السلاطه نتاعنا تكون فيها حاجه كيما هكاك باش خاطر مش ناكلو. تحب ولا تاكلها في الصيف قليل اللي يحط هكا شقاله مقرونه ولا كسي ويقوم ياكل في امبوسيبل. ماذا بينا حوايج هكا خفيفه، نقسم الخبز، نجم نعمل دي كروتون معناتها خبز هكاك البيت.
0: تعرف نسمع في برشا جماعه يا بلال يقول شو يحكي شيف بلال مقرونه ومعها البطيخ ولا الدلاع لا يضاهيها اي شيء. نسكر الموضوع هذا.
2: نسكر الموضوع هذا. نمشيو
0: نقعدوا في الصحي.
2: نمشيو للكويس دو بولي. نعملوا كويس دو بولي فارسي بالفلورنتين بالسبناخ بالجبن. كيف الناس مش زيدوا شويه قوطه عظيمه عظيمه رابي. نحطوا اكل الكويس نتاعنا معناتها ديزوسي شويه ناخذوهم عند
0: حاضر بيش.
2: عند الدجاج حاضر ديزوسي. والا حتى في الدار سهل جوست نتبعوا العظام نحيوا العظام ونطرحوه كيما هو نحطه في نعملوه بوالي على دو كوتي. بيان سور فحوه باش يعمل في الفلاكل وشويه موتارد. موتارد يبنن
0: ونحكي هكا الصوره
2: نحطه الفارس نتاعنا ونخليه في الفور 20 مينوت يبدا حاضر.
0: يحضر فيسع فيسع.
2: وباش نعملوا معاه كوم اكومبانيمون باش نعملوا نواصر بالزعره بالفرويسيك. سهل.
0: سهله يا جماعه. نواصر سهله.
2: اي اكل معناتها الشخاله والحاجه اللي عملنا فيها الكويس.
0: باش تبننها.
2: اي هذاك اللي عملناه قري على دو كوتي
0: اللي حمرنا فيها الكويس هذاك.
2: باش نقليو فيها شويه بصل.
0: اي
2: فهمت. اكل العظيمات اللي نحيناها من الكويس نحطهم في وسطها. شويه ملح في الفلاك
0: شويه اقتصاد.
2: اي شويه كركم باش تجينا زعره شويه. كليلو زعتر كان عندنا اخضر.
0: ايوه.
2: ونحطوه يغلى على روحه. نحبوا نعملوا خضره شويه سفنيريا شويه قراع شويه اللي موجود. اونتخوطو نحطوا الكسكاس نتاعنا نحط فيه النواصر بيان سور بعد ما عملنا لها شويه زيت وشويه كركم باش تجينا زعره شويه. نخليها تتقلى كل درايجين كيما الناس كل تعرف نواصر نسقيوها ماك الصوص هذيك في الاخر بالكل نحمروا شويه زبيب شويه اللي كل قدروا قدروا شويه ماك القلوب القرع شويه زبيب شويه اللوز نحمروهم في الاخر بالكل في الدريساج نحطوا النواصر نتاعنا بعد ما طابت نحطوا لها شويه زبده هكا مرسويت سواء نحمروها ولا نخليوها في الكسكاس نحطوا لها الزبده نتاعها نحطوا في الاخر بالكل هكا الكويس بجنبه شويه نواصر هكا بلا مريقل
0: جديد احنا خاطر متعودين النواصر ماهيش زعر تو الروز نعملوها زعر مقرونه نعملوها زعر
2: نفس
0: ما تعودناش نعملو الحقيقه النواصر ما تعودناش بها زعر علاش اقترح علينا اليوم بلين نجربوها مع بعض
2: نجربوا اذا كان ما عجبكوش تحمل لنا مسؤوليه
0: لا لا لا ما نتصورش ما
2: تعطيها لنا بلين في دياركم نسكن
0: لا لا ما نتصورش معناتها شد بصحيح ووثق من نفسه انا نتصور انا باش تعطي حاجه باهيه خاصه وقت اللي نتبعوا الخطوات هذوما تبنين بك بقايا الكويس اللي حمرناه في حمرناه من قبل
2: صحيح مع شويه كركاس
0: مع شويه الاضافات هذوكم والكركاس مش حتى راهو اقتصاد في الفلوس حتى حتى الصحه مش نكثروا برشا ديجا عندنا
2: ستا عنا الكويس دونك مش نزيدو مش نزيدو علوش ولا مش نزيدو
0: ديجا موجود معنا البروتين هكا موجود حاضر باش
2: اون بليس النواصر خفيفه معناتها مش الحاجه القويه معناتها
0: للي وطريقه التطيب نتاعها نتصور انا باش تعطي حاجه خفيفه برشا البلا باش يبدا مزيان للعين والمنظر معناتها نجربوه مع بعضنا اكله صيفيه تكون تشبع مفيده
2: ومتوازنه
0: ما فيهاش لا طماطم ما تقلق برشا توا كان شفنا في الصيف تقلق برشا قد ما نبعدوا عليها قد ما بي
2: اصلا ساعه ناكلوا الحار ونشربوا راه الماء ديريكت احنا ما نخزوش نشربوا الماء خاطر الدنيا سخونه
0: الدنيا سخونه
2: الماء والحار ما بعضهم
0: ما يمشيوش مارياج ماهوش بي وما نساوش السلطه المزيانه زيد اللي عملتها لنا بلال اللي بالبتراف بالبتراف وشنو اخر قلنا
2: فيها دلاف فيها قلوب القرع فيها المونت فريش وفيها الناس ونعملوا الفرماج هذاك المالح شويه سيسيليان ولا
0: الشيتا
2: ولا الجوتا اذا كانوا يحبوش
0: تخيلوا يا جماعه الالوان كيف شكون في الطبق
2: حاجه روعه
0: روعه والله معناتها طبق سلطه متجدد زاد هذا من ابتكارات بليل خدنا بالدلاع وبتراب واحمر غامق واحمر فاتح
2: واحمر فاتح شويه اخضر نتاع كلوب القرع
0: والنعناع
2: والنعناع
0: حاجه حلوه والابيض في الجبنه اللي باش تختاروا نصوروا معناتها معناتها طاوله اليوم صيفيه بامتياز وبنينه بنينه انا افتراضي انا نقول لكم نصورها انا ما تنجم تكون كاين بنينه
2: انا جو كونفير
0: في انتظار وان نطبقوا هالريسيت هذيا جميله ميرسي بوكو بيدو
2: عايشك
0: يعطيك الصحه في العاده طويق التونسي يقبل على الاطباق المتجده ولا يحب ديما الاطباق المعروفه هذيك هي الكلاسيك
2: انا مثلا نعمل ايميسيون نعمل ايميسيون تيلي تو عندي قريب 9 سنين دونك برشا يقولوا لي محليهم لي ريسيت نتاعك الحقيقه ما عرضنيش حد اللي ياكل ما عجبتوش الريسيت ولا حاسها بيزار خاطر انا ما نوصل نعمل ريسيت الا ما نكون جربتها قبل بصح ساعات ثم معناتها شكون يعطيك ريسيت هكا من وحي الخيال انا ما نعطي ريسيت اللي تكون عملتها جربتها
0: اكيد
2: عجبتني انا ساعه قبل كل شيء
0: انت اول واحد تنقد روحك تشوف هذيك البنينه
2: بحكم انا نخدم في ريستورون
0: دونك وجماعتك زاده جماعه اللي معك تصور نذوقهم كان عجبتهم وسيرتو لي زادو لي جون يحبوا ديما
2: يحبوا
0: يقول لك مش نهار الاثنين فل ونهار ثلاثه سباجيتي ونهار الاربعه
2: امي نقول راني باش نعمل نواصر بالفرويسيك زارت يا وليدي عرفت اول حاجه يا وليدي طيش لك يا وليدي باش تخليك خاطر استنست بالواحد اوركو كان طيبها لها ونمدها لها باش تذوق
0: تو تعجبها على الاخر
2: ما نحكي لهاش
0: خاصه من ايديك هكا ولا
2: هكا من الاول نمد لها الكل اذا كان ذاقت سي
0: بون انا نتصور الافكار هذوما افكار معناتها تحفونا برشا وبنينة بالنسبة لزادول المراهقين والشباب يحبوا برشا التغيير ما يحبوش كل يوم تعملوا لهم نفس الشيء ولا يقول لك مازلت كليت البارح مقرونة والبارح درشون نفس الحاجات قاعدة تتكرر نجدوا شوية منهم هما ياكلوا حاجات صحية حاجات بنينة ونبعدوهم زاد على الأكلات السريعة متاع
2: الشارع
0: اليوم بصفة خاصة في الصيف
2: اللي احنا خاصة
0: تقلق ياسر مع ارتفاع كبير في درجة الحرارة
2: مع الكوبير متاع الواحد مع انقطاع التيار
0: الكهربائي بيان سور السلايد الموجودين الطماطم الخضره اللي الريحه نتاعها تبدا تقلب من بعيد
2: اذا كان نجمو باش نعملو حاجه في الدار نعملوها خاطر خاصه البريود هذايا راهي
0: معناتها حساسه بالحق
2: حساسه على الاخر
0: حساسه نخافوا على صغارنا
2: اكزومبل الطن ولا اللي هو
0: نتجنبوا الله غالب احنا مضطرين راهو باش نقولوا الكلام هذايا خاطر بالضروره نتجنبوا الامور هذايا حتى تتعدى الحراره الشديده هذايا نحاولوا قدر المستطاع اذا نشرهوا وليداتنا باش ياكلوا في الدار نطيبوا لهم مالا حاجات بنينه متجده فيها الاكلات الحلوه هذي والمناج. شيف بلال وشتيتي شكرا لك على حضورك.
2: ربي يفضلك
0: على الروسيت المزيانه اللي قدمتها لنا اليوم وصيفوا معنا.
2: عايشك والقادم احلى
0: ان شاء الله. مرحبا بك ديما وحدينا ل 11:15 دقيقه صباحا. مازلنا معاكم ان شاء الله تكونوا انتم زيدا معنا مصيفين، لقاء يتواصل حتى نص النهار.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم،
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا اللقاء في منوعة صيف معنا 11:36 دقيقة من جديد. نحييكم وين ما كنتوا في الاستماع لنا، في متابعتنا. وليد معنا في الجانب التقني للأستوديو، إريج في الديجيتال، والسماح من جانب الميكروفون. واللقاء حتى نص النهار معكم. وحن الآن موعدنا مع فقرة الجمال والأفراح

0: اهلا وسهلا عفوا اهلا وسهلا بكم لفقرتنا. اذا بدوا بتمام الفقره الخاصه بالعرايس نتاعنا وتجهيزهم للفرح نتاعهم. نرحب باخصائيه التجميل سميره حمامي. مرحبا بك مدام سميره.
1: صباح الخير. صباح النور. مرحبا بك يعيشك يا
0: اهلا وسهلا. مرحبا بك
1: الاستضافه، ولو انه انا ان شاء الله ولينا
0: بنت الاذاعه وليت بنت اذاعه الشباب
1: وبرنامج صيف معانا سيبي معك انت ولا مع عواطف. نوجه لها التحيه. الفقره اسمها بدو بتمام، وان شاء الله بدو بتمام يا ربي للعرايس الكل، وان شاء الله يا ربي تمام فرحتهم.
0: محليه كلامنا التونسي،
1: محليه
0: قداش معبر
1: ومحلو. محليه برشا يقول لك لهجه اللبنانيه لا لا لا، محلينا احنا محلينا.
0: بالعكس هما ياسر تعجبهم اللهجه التونسيه ويعتبروهم من اجمل اللهجات. ان شاء الله بدو بتمام
1: معناها هي كلمه بسيطه لكن فيها معاني كبيره.
0: كل واحد ان شاء الله يبدا فرح، ان شاء الله ربي يتم عليه بالخير.
1: امين يا رب.
0: الفرح نتاعو ويكمل فرحه على خير وسلامات
1: ان شاء الله يا رب.
0: اليوم اخترت لنا تقنيه مميزه جدا، خاطر عاده توا احنا نشوفوا في كل ما يخص التجميل اللي جراحي انه فما برشا حاجات بين ظفرين يعتبروه الناس كينها رفاهيه، كينها حاجه زايده ماهيش رفاهيه، راه فما حاجات ما يعرفها كان مولاها ما
1: صحيت.
0: تبدا مقلقته كان هو
1: صحيت.
0: وكي العبد يكون متصالح مع نفسه ومرتاح مع نفسه
1: الامور كلها مرتاحه برشا
0: تمشي بالكدي. من بين الامور فما بعض الاشخاص نساء ولا رجال يبدا لون الشفه نتاعهم مقلق
1: وي.
0: سواء كانوا مدخنين ولا غير مدخنين
1: طبيعيا
0: هكاك يبدا فيها لون ازرق. برشا ناس ما تحبش اللون هذاك، فما امكانيه انك اللون هذاك تبدله بالتقنيه اللي باش تحكي لنا عليها مدام سميره. تفضل الكلمه ليك.
1: يعيشك يا سميح. به بالنسبه للالوان اللي لافغ الشفاه نتاعنا، فما ان اسبي فيولاسي، فما الغريزاتر، وفما البيغمونتي. هذوما اللي شنو يرجعوا الاسباب نتاعهم ساعه. اول حاجه تعرف انت لو تبع الدخان هو عنده تاثير كبير على تغيير لون الشفاه.
0: وكان عملت التكنيك اللي باش تحكي لك عليها تو مدام سميره، دونك بالضروره لازم تنحي
1: وهذا يقلق
0: تبطل الدخان
1: وهذا يقلق برشا. ماذا بينا يا ريت يا ريت نبطلوا الدخان قبل ما نلتجئوا لاي تكنيك. هذيك
0: ما هو عاد باش يعمل التكنيك
1: انت سي
0: ما عادش عاود ترجع للتدخين
1: وعندك برشا
0: فرصه باش تبطل.
1: ولازم تو ان شاء الله باش يجينا فرح اكسيتيرا وكل لاسبي البلو كلي في الفم هذيك حاجه ياسر تقلق سورتو للاناث للنساء. دونك فما سكون ابيل اوجوردي لا نوتراليزاسيون دي كولور. اي فو با كونفوندر مع راهو كولوراسيون مع لون.
0: مانيش باش نعملوا كل مكياج بيرمانون ولا لا
1: راهو هذه سي ان اكت يتسمى في ديرمو بيغمونتاسيون. داكور ماهوش مكياج بيرمانون اللي باش نعمل لك لون اللي باش تقعد بيه عام وعام ونص وعامين، سي با ان مكياج بيرمانون. هذاك علاش نعاود نقول راهو سي تكنيك اللي فالابل بوغ اوم اي فام، على خاطر في الريزولتا ما فماش لون، فما نوتراليزاسيون، فما تحديد اللون. وهذا باش يتعمل بيان سور افيك

0: dermographe électrique en utilisant des pigments bio-organiques, bien sûr, sans encre ni rien. نستعملوهم في الشفاء اللي تعرفوا الشفاء ما هيش بو سي اون ميكوز نعملو اون انجكت لي بيغمون هذوما
1: كيما يتبعوا فينا سميرة توا على لايف ستريمينغ ينجموا يشوفوا بالضبط على شنو قاعدين نحكيو فما الصوره يشوفوا بالضبط كيفاش كانت الشفاء
0: كيفاش
1: وكيفاش بعد التقنيه كيفاش تولي
0: فوالا كيفاش تولي جوست رمارك صغيره انه كي باش يراو الفوتو باش يشوفوا انه كي وكانهم لي ليفغ ولاو بلو بولبوز وتنفخوا راهو جوست هذيك
1: انا نصحيب ساعات تدخلات يا خنتي قلت لي لا راهو هذاك من اثار التقنيه
0: هذاك سولي في معناها سويت للترافاي
1: بعد ما باش تفش شويه الليف
0: تعرف انت ميكوز فم يتنفخ جوست انت هكا تقدم شفتك صغيره في ساعه تنفخ لكن راهو هذاك نفيخ مش باش يقعد يعني مش باش يولي عندها فوليوم جوست هذاك بعد اللاكت النفاخ الصغير ويمشي على روحه
1: تقنيه خاصه فقط باللون يرجع طبيعي مش بالحجم نتاع الشفاه
0: مش بالحجم نتاع الشفاه بالنسبه للتقنيه هذه كيما تنجم تتعمل على مره كيما على مرتين على ثلاثه هذا يرجع للدياغنوستيك اللي كي تجي
1: باش تعملوه
0: صحه الباسيونت نشوفوها نعملوا دياغنوستيك ونشوفوا قداش تطلب من حصه بين كل حس وحس حس نحطوا شهر مينيموم باش اون ريسبكت لا سيكاتريزاسيون
1: دونك لازم تبدا على بكري من العرس
0: تبدا على بكري
1: فوالا على العرايس نتاع اخر اوت نتاع سبتمبر نتاع اكتوبر
0: لازم تبدا على بكري
1: من توا كان عندك الحاجه هذيا
0: باش تعمل يلزم تبدا على بكري بيان سور هذا يرجع للغمق نتاع الشفاه يعني اسكو غامقين برشا لي كيف كيف لو تابا عندها برشا تتكيف لي دونك اك الكولور اللي احنا باش نلقاوها في الدياغنوستيك نحكموا قداش من سيانس باش تصير نعاود نوضح بربي يا سميح اللي راهي ماهوش تلوين راهي نوتراليزاسيون يعني عباره شفتك باش ترجع
1: كيما
0: خلقك ربي
1: اكاهو ورجال ونساء
0: رجال ونساء بيان سور كيما خلقك ربي باش نحي كل غريزاتر باش نحي كل فيولي باش نحي هاك الاسبي البلوتي صحيت الاثار نتاع سيوي خاطر هذا ينجر معناها سيوي من تدخين سيوي من question d'hormones معناها un trouble hormonal
1: ولا
0: دي فاكتور اكسترن يعملوا بيغمونتاسيون كيما تصير لنا بيغمونتاسيون في الوجه ينجموا
1: يصيروا زاد على الشفاه زاد
0: ينجموا يصيروا بيغمونتاسيون او نيفو دي ليفغ دونك اوجوردي في 2026 ديما نقول احنا نوتر دومين راهو ايفولو شاك جور كل سكوندا مش كل
1: فما تكنيك جديده
0: فما تكنيك جديده وفما حاجات جديده ننصح كل اي حد نفسيته تعب شويه من سورتو نساء اللي ولا الماري اللي بروشينمون ان شاء الله باش تعرس ونعاود نقولوا بدو بتمام كانك متقلقه ماك اللون اللي في الليفغ نتاعك مرحبا بيك وإيجا وراهو كل شيء في حل
1: في حل خاصة بالنسبة للناس اللي ما يحبوش الجراحة وتدخل الجراحية هذايا راهو تجميل لا جراحي
0: لا جراحي
1: ما فما حتى جراحة باش
0: تصير تخي سوبرفيسيال وقت اللي نقولوا اون انجيكت راهو مش معناها زريقة ونزرق راهو سي ان ديرموغراف الكتريك هو كي نو زيد ا فيغ بينيتري لو برودوي
1: باش يرجع لك اللون العادي الطبيعي نتاع
0: باش يرجع لك اللون العادي
1: نتاعك
0: يقول العادي يقول القايل كيفاش من انا ازرق باش يولي لي لون عادي هني فما تكنيك تعتمد على الالوان الاوليه والاساسيه لي كولور كومبليمونتير اكسيتيرا دونك احنا هذه في معناها يدخل في التكنيك نتاعنا احنا كيس كون يوتيليز
1: اكزاكتومون طبيعيه باش لونها طبيعي دونك سي بور سا نعاودوا نذكروا سميره اللي راهو نسي ورجال قداش يقعد الريزلتا النتيجه اللي معناها نوصل لها قداش تشدني
0: اذا ما تعودش تتكيف
1: اي
0: راهو سي بريسك افي يقعد لك بالكدا بالكدا معناها تعاود تتواظب على مره في العام تعمل سيانس
1: والله شرط على محلي هذه سميره
0: اذا ما تقعدش هذا
1: تحفون برشا
0: لكن اذا باش ترجع تتكيف
1: متى زيد كنت عملها التكنيك
0: هي تنقص
1: هي تنقص معناها باش تحضر بها للمناسبه هذيك وكها
0: لا مش باش تحضر بها للمناسبه هي باش تشد
1: خليهم يقولوا لك هكاك بالعاني باش تشجعهم باش ما يتكيفوش
0: لكن هاني قلت لك باش تستحفظ على حاجه لازم فريمون تنحي السبب اللي الحاجه اللي تسبب فيها اذا انت باش تقعد معناها باش تكمل في الدخان وباش تقعد تتكيف سورتو سورتو سورتو نصيحه للبنات اللي يتكيفوا اكثر حاجه اللي تزيد معناها الاكسيليغ في التلوين الفم هو انك اللي يوصلوا معناها لا شالور نتاع السيجار السيجار وللاخر فهمت هذيك تعمل بغلوغ هذيك هو اللي يتسبب في
1: الجزء الاخير هذيك نتاع السيجار
0: وهو اكثر هي اللي حاجه اللي تتسبب في التلوين في التصبغات الشفاء
1: واضح يعطيك الصحه ميرسي بوكو
0: حبيبي حاجه ونبطلوا الدخان
1: فوالا نوصلوا نتائج جميله وحلوه وكل حاجه طبيعيه يخلقها ربي يا محلاها
0: الحمد لله
1: نحافظوا عليها ميرسي بوكو مدام سميره حميمي خبيره التجميل قدمت لنا اليوم فكره على تقنيه تحديد اللون ان شاء الله الجمعه الجايه تتلقاو بها مع تقنيه جديده ومع حاجه جديده اضافه تقدمها لكم في فقره بدو بتميم ميرسي بوكو
0: ان شاء الله
1: ما تبعدوش لبعيد بعد شويه ندخلوا مع بعضنا للجنينه ونشوفوا على انا نبته اليوم ولا زهره باش نحكيوها.

0: تجنين الدارك.
1: مرحبا بكم الناس الكل. ما فماش احلى من انك تدخل الجنينه ولا لتراس وتلقاها مزينه باللي بلونت بالمحابس ولا الاشجار الخضار. شفت القيمه نتاعو ونعرفوها اكثر فاكثر كل ما تزيد التغيرات المناخيه وتزيد ترتفع درجات الحراره. وقت اللي نلقاو الدنيا خضره ومزينه هذيك يساعدنا برشا اضافه للظل. تعرف الامتيازات الكبيره للنباتات والاشجار. انا سعيده اني ندخل معكم لجنينه دار. معنا مباشرة الأنسي وحيد الجنحاني مختص في البسطة. ناسي وحيد مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بك أختي
1: سلام. أهلا وسهلا
2: مستمعين إذاعة الشباب الكل.
1: مرحبا بك. اليوم معك أنت باش نتعرفوا على زهرة جميلة وحلوة هيك موجودة اللي تابعوا فينا على لايف ستريمينج يعرفونا على شنو نحكيو. اليوم باش نحكيو على زهرة الكوسمو. شنو حكاية زهرة هذية وزعمة كي نقترحوها على مستمعينا الكرام تشد روحها فيها سخاين الزهرة هذية سي وحيد؟
2: هو هذاك علاش احنا انا كان شوف تصاور واحده صوره متصور طالع في وسط الكياس في وسط الطريق يعني اي في وسط الطريق هذاك السيني كون النبته نتاعنا زهرتنا اليوم زهره الكوسموس اللي هي مش غريبه علينا راهو غير احنا ما نعرفوهاش لان هي
1: مو ساعات نوليو نخلطوا سي وحيد برشا حاجات نشبهوهم على بعضهم يقربوا لبعضهم. اي
2: خليني نقول لك بنت عم التابل والكرويه لي زومبيليفير هذوما لي زومبيليفير اللي احنا نشوف فيهم تو منورين وتو عندهم ازهار جميله في الزراعه نتاعنا في الحقول نتاعنا. واللي زومبيليفير هذه النوع كوسموس بالذات اللي هي اصلا من المكسيك وامريكا الوسطى تتميز بالاناقه بالبساطه نتاعها. يعني شوفوا الزهره نتاعها ماهيش كبيره ولكن عندها الوان الوان زاهيه
1: ورقتها خفيفه اما مزيانه
2: والمزيانة والحاجة الحلوة كي تزرعها ما تتنحاش تقعد ديما في الجنينة نتاعك. احنا ديما نقترح ونحبوا نغرموا السادة المستمعين والمغرومين بالحدائق نتاعهم كونهم كي يزرعوا النبتة نتاعهم واليوم الحالة نتاع الكوسموس ركي تزرعها ما عادش تتنحى تقعد ديما على طول. لأن أولا تتحمل المناخ الصعيب اللي احنا نعيشه فيه اليوم وثاني حاجة يعني ما تتطلبش برشا
1: عناية
2: عوامل باش انت عناية باش تلاباه. ديما نأكد راي زراعتها في البداية يلزمك تعطيها شوية لهوة في البداية متاعها. كي نقول لهوة معناتها النبتة الكوسموس تحب شوية ظل في البداية متاعها
1: حتى تشد روحها شوية
2: بالضبط وتحب تسقيها شوية ماء مرتين في الجمعة. ولكن كي تكبر الزهرة ونأكد ونعاود كون تعطي برشا أزهار يعني ما تعطي زهرة بركة جدر يعطيك ما بين 4 إلى 8 أزهار جدر بركة
1: تخلف معناها تخلف وتعطي 3-4 زهرات. أيوة
2: يعطيك الصحة خاصة نطلب من المستمعين بتاعنا والمغرومين باش ينحيوك البوتون الشايح. يعني كي تسيح تنحي اك الزهره الشايحة تطلع لك 2 و3 من بعد.
1: واضح.
2: دونك الحاجه الامتياز الثانيه كونها زاد كيف يعني كي تزرعها في الدار تولي لك الجنينه كلها مليانه بالازهار الكوسموس فيها الغبره فيها الوردي فيها البنفسجي فيها الالوان الكل فيها الاحمر فيها البرتقالي يعني تزهي لك الجنينه نتاعك
1: على طول. مزهره سي وحيد ولا عندها موسم زهر فيه؟
2: لا عندك برك الله 6 شهور وهي تزهر. يعني الحاجة الحلوة كانت تزهر لك من شهر ماي تبدأ حتى برك الله حتى لشهر أكتوبر
1: ربيع وصيف معناتها ربيع وصيف وبداية الخريف حتى تلقاها موجودة زهرة هذي على امتداد نص عام. ما شاء الله ألوانها تصوروا أنت كان زهرة واحدة مزيانة فما بالك كان بدو 3-4 موجودين مع بعضهم ولا حتى
2: وما
1: أكثر
2: وما تتنحى لكش نعاود نأكد من لو تاخذها جدور من السوق وإلا من المنابت الخاصة وإلا من الحوانت من اللي يبيعوا النوار ولكن تزرعها ما عادش تتنحى تقعد على
1: تتنحى تقعد موجود. نجمو تو نزرعوها ولا عندها وقت اخر؟ تو برشا ناس يتبعوا فينا شرهناهم باش يزرعوها خاصه وقت يشوفوا التصويره نتاعها. وقتاش نزرعوها؟
2: هو العاده تزرع احنا ديما نحضروا الصيف كي نحضروا له في افريل وماي
1: جوستومون على بالك.
2: اما اذا كان واحد يشريها في محبس كبير شويه بودوفان 25 سنتيمتر ينجم يستحبط على التربه ويحطها وتمشي له لاباس
1: تشد روحها
2: ما فيش حتى مشكل. يعني كما تشوف انت سيده معناتها موجوده في الفطنيه في القاعه تنقب القاعه
1: دونك
2: لاباس
1: معناها قويه معناتها قويه وتنجم تشد روحها. في الكيس كان شدت روحها في الكيس معناتها في الجنينه نتاعك باذن الله تنبت وتشد روحها وتكون مزيانه ومزهره وتحل الشباك وترى منظر كي من هذاك ياسر منظر حلو برشا حتى في مساحه صغيره نجم تزرع لي بو وتتمتع بالمنظر هذاك وتعطيك منظر ياسر مزيان. سي محيد شكرا لك على اقتراحك اليوم نبته الكوسموس حتى تنور لنا بها وبوجودك انت صيف معنا. نتلاقاو ان شاء الله بيك الجمعه الجايه مع زهره ولا نبته جديده
2: ان شاء الله. الى اللقاء.
1: شكرا لك. سي وحيد الجنحاني مباشره كان معنا في فقره جنينه دارك. سي وحيد الجنحاني مختص في البستنة. هكا نكونوا مستمعينا الكرام وصلنا لختام لقنا معكم اليوم لقاء الخميس مع منوعه صيف معي. شكرا معنا. شكرا للجميع على المتابعه. ما تبعدوش بعيد تقعدوا ديما ان شاء الله معدلين موجتكم على موجه اذاعه شباب. بعد شويه تونس اليوم مع المتابعات الخارجيه والمتابعه لكل الاخبار. كان معايا رفقتي وليد الريفي في الجانب التقني للاستوديو اريج في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على متابعتنا. غدوه ان شاء الله نتلاقى بكم العشرة متاع الصباح في ديما لاباس. الى اللقاء. بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب. ما تبدلوش الموجه.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
6: إذاعة الشباب نون ستوب

شكرا شكرا شكرا.

واحبس دمعك ده دمعينا غالي. انسى همومك وخلي قلبك خالي واحبس

أسرع عالي.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: دينا السمح.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من دينا السمح اللي تعودتوا به في الحقيقة في موعده في نفس توقيته من الأربعة للخمسة كل مساء جمعة. وبطبيعة الحال يكون معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، تحية لهم وإن شاء الله يا ربي غيث وأمطار خير أمين ورحمة إن شاء الله.
0: أمين.
1: وربي يبارك إن شاء الله في موسمنا الفلاحي حتى وإن كان قبل ما ينطلق.
0: أي.
1: وإن شاء الله ربي يبارك فيما أعطانا إن شاء الله.
0: أمين يا ربي. هو موسم الحصاد انطلق الحقيقة منذ مدة، ويعني ولكن خلينا نقول هالأمطار هذه تلطف شوية حرارة الطقس، لأنه تعرف التغيرات المناخية اللي قاعدين يعيشوا فيها واللي قاعد يعيش فيها العالم إجمالا. احنا الحمد لله معناها ربي لطف بينا
1: الحمد لله. في أجواء متاع روسيات طويك خاصة برسالة ناس عاملين حسابه مكة في الصلاح هكا في قام شعمل الإشهار ولا بشعمل هكا العشاء والمليمة. فإن شاء الله نقول احنا كل شيء باللطف إن شاء الله.
0: أمين يا رب.
1: ربي بارك.
0: طبعا يرافقنا صديقنا وزميلنا نزار الورتاني على الأجهزة الفنية، صديقتنا منال بن صالح ترافقنا في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري يرجو لكم متابعة طيبة. أبقوا معنا من توا حتىش للخمسة متاع العشية كما تعودتوا. واحد من المواضيع اللي نحاولوا نطرحوه ونتناولوه من منظور ديني في الأسبوع هذا اخترنا حديث نبوي، وسيتولى فضيلة الشيخ طبعا شرحه وتفسيره وبيان معناها أهم ما جاء فيه. يقول الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا كله يدور في فلك حب الله، وسنتناول الموضوع هذايا من خلال ما ورد فيه. من هم المتحابون في الله؟ من هم المتجالسون في الله؟ من هم المتزاورون في الله؟ ومن هم المتباذلون في الله؟ هذوما طبعا اللي باش نتوقف عندهم في حصتنا اليوم. فضيلة الشيخ، هذا الحديث أولا دواعي اختيار الحديث.
1: نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بمحبته وبحب من يحبه، وجعل المحبة ثمرات وعلامات وبراهين وأسباب لتحقيق الحب في الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في روضة المحبين، وأن يجعلنا من المحبين في الله، إنه ولي ذلك ومولاه. فالأكيد أن الحب في الله نبني أنفسا زكية، وبالحب نبني أسرا مثالية، يعني بالحب نتعايش، باعتبار أن الإنسان كما نعلم هو مدني بطبعه. الإنسان لا يمكن أن يعيش بمنأى عن تحقيق
0: عن
1: العلاقات نعم الاجتماعية والأسرية والاقتصادية، وكل ذلك يحتاج إلى الأخلاق الفاضلة. وإن ركيزة هذه الأخلاق الفاضلة وركيزة كل خلق حميد إنما هي المحبة، باعتبار أن المحبة هي من الأعمال القلبية، والقلب إذا ما صلح القلب صلح سائر الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولذلك كما قال عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فإذا هذا القلب،
0: وسنتوقف عن سلامة القلب، ما المقصود بقلب سليم؟ طبعا نزيد نفسرها أكثر. هذا القلب السليم من الضغينة، هذا القلب السليم من البغض، من الكره، من الحقد.
1: نعم نعم.
0: وليست باليسيرة،
1: وهو كذلك يا أخي محمد رمزي فعلا يعني. ولذلك القلب المريض الذي كلب الران على قلوبهم، القلب الذي يعني لا يكون فعلا يعني محبا للخير للناس، فهل يمكنه أن يبني وطنا؟ ولا يمكنه أن يبني يعني أسرة. ولذلك يعني قلنا أنه سبحان الله، يعني بالحب نبني أنفسا زكية، بالحب نبني أسرا مثالية. مثالية، بالحب نبني مجتمعا يضرب به المثل، بالحب تبنى الأوطان وتعمر الديار، بالحب تبنى الأمم، بالحب نستطيع بفضل الله تعالى أن نتجاوز العراقيل والعقبات وأن نتغلب على الأزمات وأن نحقق فيما بيننا التغافل عن الهفوات والزلات وما أحوجنا إلى ذلك، وأن نحقق فيما بيننا كما قلنا التغافل عن الزلات والتحمل والصبر والاحتساب. هذا إذا كان الحب لله وفي الله سبحانه وتعالى. يعني اليوم لا يمكن لمشروع أن ينجح بين إخوة يعني شركاء في مسألة اقتصادية إلا من خلال الحب الذي يكون بينهم. بمعنى الحب، مش معنى الحب، شوف رأوا الحب هو شوف، الحب هو أنواع. فما لما نحدث عن الحب عند البعض فقط الحب هي الحب متاع العلاقة الزوجية، الحب اللي تكون بين ذكر وأنثى، هي نوع هذه من
0: شكل
1: العلاقات،
0: هو
1: شكل نوع من الأنواع. لكن الحب هو أكثر من ذلك. الحب الإنسان ينشأ ليحب، والقلب يحب. نعم، فما كذلك يكره الإنسان، مش ما يكرهش كذلك، لكن الكره الذي يكون كذلك في الله يكره الحاجة اللي فيها
0: كره، نعم، المساوئ،
1: كره الحاجات اللي فيها مضرة كما قلنا نحن. فأكيد أن الإنسان يكره الخمر مثلا، يكره يعني الحاجات اللي هي طعم
0: فعل الشر،
1: اللي هي حرام، يكره الغيبة، يكره النميمة، يكره الحقد، يكره الحسد، يكره ما حرم الله سبحانه وتعالى يعني من الأكل أو من الشرب، يكره الأذى أكيد، يعني يكره الحرب مثلا، وإن كان يعني أحيانا يكون الحرب يعني وهو يعني مما كتبه الله لنا، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. نحن نكره القتال، لكن
0: أحيانا نجد
1: سبحان الله. وحتى شوف أحيانا حتى في مفهوم الحب، ربي صلحنا أحيانا الحب، وعسى أن تكرهوا شيئا
0: وهو خير لكم،
1: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يعني المحبة، إنسان يعيش بالمحبة، أحيانا تحب ما يجب أن تحب، وقد تحب ما لا يجب أن تحب،
0: لا تقع في الخطأ.
1: شفت كيف؟ وأحيانا أنت تريد أن تملك ما تحب، وقد يكون ملكك لما تحب ليس فيه هو الخير وليس هو ما يحب الله سبحانه وتعالى. يعني فقضية المحبة يعني هي ذلك الغطاء الذي نحيا تحت ظله وفي سقفه،
0: هي المظلة التي نستظل بها،
1: نحتاج إلى ذلك. يعني شوف، يعني مش ممكن باش تكون فما أسرة ما تقومش على الحب، ما تنجحش الأسرة هذيك. يعني العمل كي نقولوا، نعاود نقول المحبة، محبة الخير، هذه أهم نقطة اللي قال فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني من أكثر المصطلحات التي نجد أنها تتردد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية قضية المحبة،
0: محبة طبعا.
1: تحبون الله، يحب الله، يحب الله ورسوله، أحبوه، يعني اشتقاقات المحبة
0: متعددة،
1: يحب، أحب، محبتي.
0: هو التأكيد على يعني التكرار في عديد من المواضع، وتأكيد على الدعوة إلى هذا الحب.
1: نعم، ولذلك هذه المحبة، يعني هذه الاشتقاقات الكثيرة التي نجدها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية للفظ المحبة يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك، وأننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب ما يحب.
0: بالضبط.
1: فاللهم ارزقنا حبك وحب من يقربنا إلى حبك.
0: بالضبط، لأنه هو بداية الحديث، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحبين في. وجبت مع أي أنا أحب الذين يتحبون في.
1: نعم،
0: يعني وكأنه شرط. الله يحب عباده الذين يتحبون فيه.
1: يعني شوف، ربي سبحانه وتعالى أوجب على نفسه المحبة.
0: المحبة. نعم.
1: يعني سبحانه وتعالى، يعني هذه المحبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يعني انظر إلى معنى المحبة هنا، محبة الخير. يعني ذلك قال: وجبت محبتي، أي أن الله أوجب. لأنه شوف، إذا من أحبه الله فمن سيكون عليه؟
0: بالضبط.
1: إذا كان الله معك فمن عليه؟
0: فمن
1: عليه؟ إذا أحبك الله فماذا تريد؟
0: بالضبط.
1: يعني الله عز وجل إذا أحب عبده كتب له القبول عند أهل السماء. شيقول ربي عز وجل، يقول: إني أحب فلانا فأحبه.
0: فأحبه.
1: إذا المحبة من الله عز وجل، حبك ربي عز وجل، احنا نشوف كي نقولوا راه حبك ربي ما نقدروش نجزم بذلك، ما نقدرش نجي الانسان يقول اسمع انت ربي يحبك، ما نعرفش الله اعلم. لا تألع على الله،
0: ربما نقولها من خلال مؤشرات معينه
1: احيانا كان باش نبعثوا سكوك غفران.
0: بالضبط،
1: باش نبعدوا على لا نتألع على الله عز وجل. كما انه احنا ما نقنطوش من رحمه ربي وما نقولوش على انسان مثلا هذايا اعوذ بالله
0: خارج من رحمه ربي،
1: ونفس الشيء زاد لا نجزم ونقولوا نحسن الظن بالله عز وجل، نقولوا هذا ظننا بالله عز وجل.
0: من
1: اما باش نجي نعطيك صك غفران، انت حبك ربي، انت من
0: دنيتك لجنتك،
1: اي شنو تحت السكوك انت،
0: هذا هو المستعمل في ملفوظنا اليومي.
1: نعرفوا اللي احنا ما نقصدوا حتى شيء وكذا، ولكن
0: نتحرى
1: يعني ما نخبوش بلاصه، علاش نخب مكان الله سبحانه وتعالى باش انت تبدا توزع وتقول هكا. وعلى اي اساس انت قلت؟ على اساس انه فما نعمه معينه، وشكون قال لك اللي انت النعمه اللي عندك هذيك علامه على محبه الله لي؟
0: تنجم تكون العكس تماما.
1: شنو اقوى نعمه؟ العلم. اي العلم، فما شكون جاء بيوم القيامه بعلم وعلمه الله عز وجل؟ جاء ربي قال تعلم القران وعلمه واوتي به، فعرفه الله نعمه وقال ما عملت فيها؟ قال يا ربي قرات فيك القران، قال كذبت، وانما قرات ليقال قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم
0: والعياذ بالله.
1: تشوف حد اخر عنده نعمه مثلا
0: الرياء، هنا في الرياء.
1: يعني انت حكمت عليه بانه ربي يحبه لانه اكرمه بالعلم مثلا.
0: اي والله فلان معناه مواظب على صلواته
1: مثلا،
0: وهو يتحين المواعيد نتاع الصلاه ويخرج يجلب الانتباه اللي هو ماشي للجامع ومروح من الجامع، ولا اللي يمشي يحج، لانه لكي يقال حاج وما الى هذا كله في نعم. باب الرياء.
1: نعم، ولذلك سبحان الله، الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن
0: هي
1: يحب.
0: هي ابتلاء. أي. في كلتا الحالتين ابتلاء.
1: ربي أعطى الدنيا لقارون ولا يحبه،
0: بالضبط،
1: وأعطى الدنيا لعثمان
0: عثمان.
1: وهو من المبشرين بالجنة. قل لي من ليك أن يحب؟ إذا كان هو سيدنا صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة،
0: فهو
1: وما
0: يحبه.
1: ينطق عن الهوى ولا يدخل الجنة إلا من أحبه الله سبحانه وتعالى. وقد أعطاه الله الدنيا لأنه كان ثري، معناتها بمعنى الدنيا أنه كان وإحنا لباس عليه ميسور، وكان ينفق في سبيل الله
0: طبعا.
1: يعني أمثلة في ذلك كثيرة، على كل حال يضيق ربما عنها مقام الحصر هنا. فلذلك يعني المحبة هنا وجبت محبتي
0: وجبت
1: يعني الله سبحانه
0: أوجب
1: وتعالى
0: على نفسه،
1: يعني وكأنه المسألة هذه مسألة يعني سنة من السنن الكونية. وذلك عايش ربي إذا أحب عبده يعني قال للملائي من الملائكة ومن لا نرى من ممن خلق الله سبحانه وتعالى من أهل السماء،
0: أحب
1: إني أحب فلان فأحبه
0: أحبه،
1: فيوضع له القبول عند أهل السماء.
0: سبحان الله، وأي قبول؟
1: سبحان الله. ثم إن أهل السماء يعني تنزل هذه المحبة على قلوب العباد، فإن الله يحب فلانا فأحبه فيرزق القبول. شو محلاها الكلمة القبول
0: طبعا. حتى موجودة حتى في الدعاء متاعنا للقبول ومحبة الرسول،
1: صحيح، يقول لك ربي يعطيك القبول. القبول ساعة أول حاجة قبول الأعمال، هذه أهم. يعني أنت وقت اللي تعمل عمل، شوف أنت وقت اللي تجيب باش تقدم الإنسان هدية معينة، ممكن هو يقبلها ممكن ما يقبلهاش، كي تعطيه حاجة ممكن يكون يقبلها بمعنى ياخذها من عندك لكنه ما يفرحش بها ما يستعملهاش، وممكن أنه ياخذها بعد ما يعني فما يكونش فما قبول. فأهم حاجة مش أنك تقوم بالعمل وتعطي العمل، أهم حاجة هو أنه العمل هذا يا ربي يتقبل، ولذلك
0: فتقبل من أحدهم يعني ولم يتقبل من الآخر.
1: نعم، قصة يعني ابن آدم. وذلك علاش السيدة عائشة رضي الله عنها وقت اللي يعني تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت له يا رسول الله أهم الذين يسرقون ويزنون ويقتلون ويخافون ربهم؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. يعني هنا
0: أي تقوى وأي خشوع،
1: شوف كيفاش يعني إنسان يقوم
0: قلوبهم وجلة
1: والهاجس
0: ألا يتقبل منه.
1: يعني هو صلى الجمعة وقام
0: بواجباته كل
1: وحفظ القرآن وعلم الناس وتصدق
0: ورغم ذلك
1: وصل الرحم ومشى يزور في المريض وكذا، وهذا الكل وهو هاجسه يا
0: هل
1: ربي
0: يتقبل
1: هل
0: مني؟
1: تتقبل مني؟
0: اللهم تقبل مني
1: يا ربي، لو كان نعرف أنك تقبلت مني سجدة فهذا يكفيني عن بقية الأعمال.
0: سبحان الله.
1: فيعني هذا هاجس المؤمن. وريد كل ما انك انت تكون عندك الهاجس هذا بتاع القبول، كل ما تحسن وتجود العمل نتاعك
0: بونيفيكاسيون
1: انك تحسنه
0: تجويد.
1: يعني انت وقت اللي تخدم عمل وتحب بيكون العمل هذاك ما فيه شك شائبة. فهذا أدعى أنه يتقبل الملف نتاعك الدوسي نتاعك ولك الإدارة اللي باش تبعثها يكون يعني أولى بالقبول من بقية يعني الملفات ربما. يعني كذلك في علاقتنا بربنا. ولذلك شوف سبحان الله كثير من الأعمال تقوم على المحبة في الله عز وجل، لأنه مش معناتك يقولوا محبة في الله، فما محبة دنيوية فما محبة في الله، فما شكون اللي أنت تحبه لأجل مصلحة دنيوية فقط
0: بالضبط.
1: طيب أنت حبيته على خاطر الدنيا، تفضل تو تاخذ أجرك في الدنيا
0: بالضبط.
1: هناك محبة في الله، يعني وقت اللي واحد يجي عنده علاقة كما قلنا احنا نقولوا احنا بعرفه مثال فمشى زاره باهي أنه يزور مريض
0: بعطيه
1: الصح، لكن هل أنه هو زاره على خاطره يعني هو إنسان وفما محبة في الله، أم أنه مشى يزور فيه وهزله هدية على خاطره عارفه باش ما يقولوش وباش ما يتغشش عليه
0: انتظارا لمصلحة مرجوة.
1: وهذاك علاش أنه وقت اللي تمشي أنك تزور إنسان في الله وتمشي تزوره في الله ويعني تكرمه في الله، فهذا أكيد هو من أحب الأعمال الله عز وجل.
0: من غير مصالح ومن غير حتى طمع وانتظارات.
1: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم بينهم رجلان تحابا في الله. يعني تخيل أنت يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون الشمس منهم مقدار ميل، فكل في عرقه، منهم من ألجمه العرق إلجاما، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومن يصل إلى عقبيه، إلى غير ذلك، كل بحسب حاله وأعماله. فربي عز وجل يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، باش بالمحبة في الله. يعني شوف سبحان الله
0: محبة صادقة، خلينا نعود ونأكد على المحبة الصادقة الخالية من المنفعة ومن المصلحة، المحبة النابعة من قلب سليم.
1: نعم، وهو كذلك. ولذلك شوف هنا نعطيك حديث أهمية المحبة وكيفاش النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن هي أوثق عور الإيمان. شوف شد عندك. أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدرون أي عور الإيمان أوثق؟ تعرفوش شنو أفضل الأعمال اللي تدل على قوة ومتانة الإيمان عند الله عز وجل؟ فقلنا شو بش يقولوا الصحابة أنت حسب رأيك؟ بش يقولوا الصلاة.
0: يعني
1: قالوا قلنا الصلاة. فقال الصلاة حسنة وليس بذاك. الصلاة باهية حسنة، لكن مش هذاك أهم حاجة. مش هذيك أقوى وعروة من عروة الإيمان. باهي مالا شنو؟ قلنا الصيام. فقال مثل ذلك، يعني قال الصيام حسن لكن مش هذاك هو، حتى ذكرنا الجهاد. فقال مثل ذلك، قال لهم الجهاد حسن لكن مش هذاك اللي نحكي عليه، مش هذاك اللي أفضل عرى الإيمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دأب النبي عليه الصلاة

0: الإيمان
1: يعني
0: أن تحب في الله وأن تبغض في الله. يعني شوف أي حاجة في الدنيا هذه باش تعملها يا حبيتها يا ما حبيتها
1: يا ما حبيتهاش بالضبط.
0: يعني سبحان الله
1: تحب في الله
0: إذا كان حاجة أنت بغضتها في الله معناتها حاجة هي حرام
1: بالضبط.
0: فإذا كنت بغضتها في الله ما عملتهاش مثلا نعطيك مثال واحد معناتها ماهوش يستهلك في حاجة ربي حرمها واضح؟ فرق بين واحد ما يستهلكهاش لأنه خايف على صحته وبين واحد ما يستهلكهاش لأنه
1: حرمها الله
0: حرمها الله عز وجل وابتغاء مرضات الله عز وجل.
1: فرق
0: لأنه شفت راه كيما ربي يؤجرنا على الحلال وعلى الواجب وعلى المندوب فإنه ربي يؤجرنا على ترك الحرام
1: ترك الحرام طبعا
0: عبادة الترك كيما ربي يؤجرك على عبادة الفعل ربي يؤجرك على عبادة الترك والترك هو بالعكس
1: أقوى
0: أصعب
1: أصعب
0: أصعب خويا لأنه نفسك في النهار أنت تنزع معها مش في افعلي في لا تفعلي,
1: تفعلي.
0: أكثر حاجة إنسان في صراع مع هوا نفسه وبدا يقول لا ما نعملش
1: ما
0: لا ما نعملش لا هذيك ما نغزرش ما نمدش يدي ما نمشيش ما
1: لأن المغريات كثيرة
0: نعم
1: مغريات كثيرة
0: أسهل
1: جدا.
0: منها ما فماش
1: طبعا
0: ولكن انك تقول لك لا
1: قوة
0: هذا الصبر
1: إذن كبح جماح النفس الأمارة بالسوء النفس الشهوانية الكبح متاعها صعيب
0: لأنه كيما فما الصبر على الطاعة فما الصبر على المعصية
1: صبر على المعصية طبعا
0: نعم وهذا يحتاج إلى جلد وإلى مصابرة فعلا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه في بيان أنه من علامات بلوغ العبد كمال الإيمان يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله, لله وأبغض الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يحب في الله يبغض في الله,
1: في الله
0: يعطي ويمنع,
1: ويمنع ولا يعطي.
0: نعم
1: بالضبط
0: هذا استكمل عرى الإيمان.
1: ما نعطيكش حاجة بشي تعمل بها مفسدة ولا نعم. تسهل لك إثم ولا
0: جميل هذا هو
1: محرم.
0: يعني شفت كيفاش ديما الإنسان يستحضر شوف النية شوف احنا عندنا قاعدة فقهية كبيرة أول قاعدة من قواعد الفقهية الكبرى عندنا خمسة قواعد فقهية. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها فاللي هي
1: إنما الأعمال بالنيات
0: إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل إن الصلاة ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخر ذلك من الأدلة النقلية اللي تدل على أهمية النية واستحضار النية. ولذلك من ثمرات هذا الحب في الله لرب بسببه هو قال وجبت محبتي عليش يا ربي وجبت محبتي مدام ربي أوجب المحبة في الله أكيد أن المحبة هذه عندها ثمرات
1: عندها
0: عظيمة
1: طبع.
0: ثمرات طبع. أولا في علاقتك بربي عز وجل وفي الأجر كما كنا نشوفه كما قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ركز لي على الكلمة هذه فما الإيمان فما حلاوة طبع. الإيمان ريت الإيمان نقول كما كطبع السكر اللي موجود في كاس متاع ماء تشرب انت الماء ما تلقاش فما مذاق حلو يحتاج شنو
1: تحرك
0: تحركه
1: طبعا
0: يحتاج باش تحركه
1: تحرك.
0: حتى ذوق حلاوه
1: حلاوه الايمان حلاوه السكر
0: حاولتك السكر اللي في الماء
1: نفس الشيء مع
0: البذره نتاع الايمان تحتاج المحرك
1: محرك طبعا
0: تحتاج التنميه
1: التعهد يومي وصيانه يوميه بطبيعه الحال
0: هل ذقت هذا هو هل ذقت حلاوه الايمان هذا باش يكون هاوش يقول لنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
1: الله والرسول
0: نعم.
1: قبل كل شيء
0: قبل كل شيء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يحب المرء لا يحبه إلا لله.
1: لله
0: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يعني شوف التشبيه يكره أن يقذف في النار
1: فهمنا.
0: النار اللي احنا فما هذه ما يسمى من الدلالات اللي هي أصبحت طبيعية عقلية العالم الكل أي إنسان وقت اللي يمس النار يقول
1: أي
0: أح
1: طبعا
0: يعني فلغة عالمية حاجة الإنسان معناتها طبيعيا فطريا يتجنبها
1: طبعا
0: فكذلك الأصل أنه الكفر لأنه ما من مولود إلا ويولد على
1: الفطرة فأبواه
0: يهودانه أو نصرانه أو مجسانه فالفطرة متاعك تأبى أن تقع في مثل هذا
1: الكفر
0: الكفر فوقت اللي تجد حلاوة الابتعاد عما كفر الله سبحانه وتعالى

0: على وتتجنب هذا كما أنك تتجنب أنك تلقي بنفسك في النار والعياذ بالله. فهذا ولذلك يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحب إلا لله عز وجل. وسبحان الله والحب في الله هو من أفضل وأحب الأعمال إلى الله تعالى. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال أحب الأعمال الله في أحب الأعمال الله الحب في الله والبغض في الله. وفي رواية أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله سبحانه. عشان ما أنت لبغض في الله يعني تقول يا أخي تو المؤمن يا أخي يبغض هو
1: يبغض
0: ما قلنا يعني يبغض الحاجة اللي ما يحبهاش ربي
1: بالضبط المساوئ
0: نعم
1: كل ما هو منكر
0: يعني
1: لأن الحلال بين والحرام بين إذن هو سيبغض الحرام.
0: لو سمحني ما تبغضش الإفساد أنت كي تشوف البحر ملوث
1: الظلم والإفساد
0: تشوف الجر مفسد تشوف الوسخ معناتها في البيئة تشوف الأذى تشوف يعني الإجزاز مطيش يعني في الثنية ما تبغضش هذا ما تكرهش هذا
1: الفترة السليمة تبغض هذا
0: يتضرب لي وهذا
1: الفترة السليمة هي اللي ترفض هذا بطبيعة الحال.
0: الله فيك
1: باهي فضيلة الشيخ احنا باش نواصلوا احنا توا توسعنا في المتحبين في الله متحبين في الله باش نواصلوا في ما تبقى من الحصة المتجالسين في الله المتزاورين في الله والمتباذلين في الله بطبيعة الحال. نذكر اللي هو شرح لحديث النبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبة المتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. لقاءنا مازال متواصل على موجات إذاعة شباب. تحية تصلكم من نزار الورتاني منال بن صالح محمد رمزي المنصوري فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي أبقوا معنا هنا رجعين.

0: سبحانك ما أعظم شأنك. يتواصل لقاءنا مستمعينا على موجات إذاعة شباب في دين السمح في الجزء الثاني من حصتنا. طبعا نذكر أنه احنا بصدد شرح حديث نبوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتباذلين في. أخرجه مالك. طبعا تحدثنا عن المتحابين في الله، وبش نواصلوا مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي بقية ما ورد في هذا الحديث النبوي: المتجالسين في الله، المتزاورين في الله، المتباذلين في الله. ورغم اللي في الحقيقة احنا حكينا عليهم في القسم الأول، ولكن ربما أن نعمقوا الحديث. المتجالسين في الله، فضيلة الشيخ، نعرف أنه المتجالسين يتجالسون ويتجاذبون أطراف الحديث،
1: نعم.
0: ها؟
1: نعم.
0: ويأتون على الأخضر واليابس في أحاديثهم، هكا ولا وأحبهم وأفضلهم هم المتجالسين في الله، نعم. أي المتجالسين يذكرون الله ويتذكرونه.
1: جميل، نعم. وكما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فعلا يعني هنا المتجالسين في الله يكون هذا مثلا مع الضيف متاعك. وهنا نذكر قصة: جاء ضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يطعم هذا الضيف، وهذا الضيف تربيته برسول الله صلى الله عليه وسلم علاقة يعني حب وتقدير، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا يحبون من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يحب رسول الله ومن يحب رسول الله. فقال: من يضيف ضيفي، ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف هنا باش يبين أنه بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهش
0: ما
1: شنو يقدم
0: للضيف.
1: للضيف شوف الزهد متاعه، وشوف كيفاش سيدنا صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حاجة مهمة. فأخذه رجل من الصحابة، قيل من الأنصار، ثم عمد هو وزوجه فلم يجد شيئا إلا طعاما قليلا، فآثر به ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسيهما،
0: سبقه هو،
1: بل حتى على ولديهما، عندهم زوج صغيرات. ثم أطفأ السراج، زعما سبحان الله السراج ذاك وفازيت ولا ضوء قص كما قلنا احنا، حتى أن الضيف يأخذ راحته. وتظاهر بأنهما يطعمان يوم يأكلوا ليأكل ذلك الضيف وهو قرير العين، داشي يا شم كذا
0: متحير.
1: فلما أصبحوا جميعا نامت العيون وعين الله لا تنام عن مثل هذه المشاهد ولا عن غيرها، عين الله لا تنام أبدا. فنقل الوحي هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصبح رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفيكما البارحة. حتى قيلوا أن هذا من أسباب نزول الآية: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وما يوقى شح نفسه الآيات. يعني سبحان الله،
0: يعني من أرقى ما يمكن يعني أن يكون فيه الإنسان،
1: شفت المحبة في الله
0: على نفسه ولو كان به خصاصة.
1: هذا من بين دوافعها المحبة والمحبة في الله، نعم. يقول عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأس شاة، رأس علوش كما قلنا احنا، يعني حاجة باهية قيلوا نحن في وقت اللي فما ناس فيها مش لاقية تمر، مش لاقية ربما القمح وشعير باش طايب وباش تاكل. فقال الذي أهدي إليه، قال: أخي فلان أحوج إليه مني، مثلش برعاتي
0: لفلان،
1: اذهبوا به إلى فلان. فذهبوا به إلى فلان، فلما وصلوا به إلى ذلك الإنسان قال: أخي فلان أحوج به مني، اذهبوا به إليه. فلا زال رأس الشاة يدور على سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى الأول.
0: يؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة. سبحان الله.
1: يعني هذا معنى كذلك من معاني الحب.
0: راس العلوش دار حتى اللي يرجع له لولاني.
1: يرجع لولاني بالكل سبعة من الناس.
0: وكل واحد يسبق فيه. في
1: هو أولى مني، هو خير، هو أعطي لي، هو خير مني. يعني الحب في الله ليس شعارا وإنما دثارا نلبسه. ومن معاني الحب في الله هنا والتزاور والتجالس في الله، نعطيك هذه قصة يعني تبين المعنى، أنه معناتها نحب في الله ونزور إنسان في الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الصحيح أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، مشى مدينة أخرى مجاورة باش يمشي يزور، فأرصد الله له ملكا على مدرجته، بعث الله في ثنية نتاعو ملك يعني في هيئة إنسان طبعا، فقال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية، مش لصديقي أخي كذا. قال هل لك عليه من نعمة تربها؟ مشيلوا على خاطر فما مزين بيناتكم، باش ترجع هكا دين عليك، علاش مشيلوا معناتها؟ فقالوا بينكم قضاء ديون، بينكم نعمة، بينكم مقايضات، فمش مصلحة. قال لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. جيتك باش نبشرك، أنا راني رسول من الله عز وجل باش نقول لك أن ربي حبك كما أنت حبيته في الله. ريت أنت وقت اللي مثلا يعني هنا تمشي تزور إنسان أو تطلب شخص وتقول راني احبك في الله، وانت فعلا يعني انك انت مش المصلحه، لكن فما شكون اللي مجرد انه للاسف يخرج تقاعد من هنا ما عادش يولي يعرف، يولي ما عادش يقول لك تليفوني كان يرن وكان الناس تكلمني وينك وتوحشناك ونحبوك وخليت علينا بلاصه وكذا، هو بمجرد يخرج تقاعد
0: لانه من اجل المنصب.
1: شفت كيفاش؟ فمن كان ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. هذا هو اللي علاش كلمه محبه في الله تؤسس لمعنى الدوام،
0: الدوام والديمومة والتواصل.
1: وهذا هو يعني الخير، أصل الخير أن يكون كذلك. وذلك علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي وجبت محبتي المتحبين فيه. رأوا الحديث هذا الإشارة المهمة اللي زمنا نذكروا بها أنه حديث قدسي، يعني رأوا هذا كلام ربي عز وجل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر عن رب العزة بلفظه، هو بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ليس قرآنا ولكنه حديث قدسي. يعني وجبت محبتي المتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادرين فيه والمتزاورين فيه. يعني ولذلك مقتضيات المحبة في الله جي منها التناصح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لما يكون محبة في الله مش قال له اسمع كان جاتك نصيحة من عند فلان اعرف رايي اشتر نصيحة
0: ليه،
1: ما عادش فما محبة في الله وتناصح في الله
0: ولا يسمع
1: نعم ينصحك لأنه هو باش يستفاد بالشطر نصيحة. نعم
0: هذا كان مش أكثر،
1: هذا كان مش أكثر. نعم تخرج من أنت بيدك على راسك. نعم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى التواصي ويحقق ذلك صلى الله عليه وسلم، فيربط على كتف معاذ. شوف سيدنا صلى الله عليه وسلم يجي سيدنا معاذ بن جبل يقول يا معاذ إني أحبك في الله. علاش هذا كل شيء؟ يقول له لا تدع دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر كل صلاة، قالوا دبر كل صلاة أي قبل السلام، قالوا لأن معنى الدبر هو آخر الشيء،
0: آخر الشيء
1: وآخر الشيء يعني قبل انقضائه، هذا تفسير. هناك من قال دبر كل صلاة أي عقب الصلاة،
0: عقب أي
1: عقب
0: نجم يكون هذا
1: يعني قولوا احنا دبر مثلا الشيء آخر الشيء يعني آخر ظهر متاع مثلا الدابة فذلك دبر. وقيل الدبر هو العقب، وهذا الذي رجحه ابن الأثير بارك الله فيك. ابن الأثير في غريب الحديث رجح أن الدبر هو الذي يأتي بعد الصلاة. فقال له يا معاذ كيف ممكن يقول مباشرة لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني أو ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لكن هو قبل أن يقول له هذا الكلام مهد له بهذه الكلمة وربته، يعني فعل وقول، بالفعل أن وربت على كتفه. شوف محلاه هذه، كانت تجي إنسان باش توسيه تعمله هكا بكتفك هكا على يده ولا تحط على صدره ولا كذا وتقول إني أحبك في الله. سبحان الله، سيدنا صلى الله عليه وسلم بادر بذلك، يعني هنيئا له. هل مقام
0: من القلب ما أعظمها.
1: يعني شوف يا هو الرسول صلى الله عليه وسلم جاء سيدنا معاذ قال له يا معاذ إني أحبك في الله. وهنا نفتح قوس
0: أي فضل
1: خويا محمد رمزي في الإطار هذا. يبارك فيكم يا خياني يا مصلين، وتوا الكثير منا مثلا كمل العصر، صلى العصر وخرج وصلى في الجامع ولا صلى وحده، قداش فينا من واحد قام بالمعقبات، قداش فينا من واحد قام بالباقيات الصالحات اللي هما قال فيهم سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يخيب قائلهن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أنك تقول لا إله إلا الله، أنك تقرأ آية الكرسي كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
0: سبحان الله، يعني بينه وبين الجنة الموت.
1: الموت
0: الموت،
1: أنك تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية.
0: وفضيلة الكرسي الشيخ تعقيبا على كلامك، في المساجد كلنا نلقاوهم موجودين.
1: نعم،
0: مع المعقبات معلقين وبخط كبير وواضح،
1: لكن الظاهر
0: حتى كان ماكش حافظهم تقعد وتعود
1: ولا بالابليكاسيون بالتليفون.
0: قداش باش ياخذ
1: تلاه تليفون؟
0: ما احنا قلنا ما احنا
1: يجبد التليفون تلقاه عنده.
0: ما احنا قلنا دبر كل صلاة ما كملت توا وانت على بقعتك
1: تلاه موقع تقاف في الصف الرابع ولا الخامس ولا في السادس، تقاف بعيد عليه اللوحة هذيك. أنا بالتليفون فما تلقاه عنده الابليكاسيون بتاع بتاع القرآن ولا بتاع أوقات الصلاة فيها. وهذه ظاهرة لاحظت أخوي محمد رمزي بالحق، لاحظت عند احنا توانسة السلام تتلفت. وهذه تعرف في لاحظتها زاد هو أكثر ما لاحظتها في تونس.
0: وإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض هذه الشيء.
1: نعم، الانتشار هذا لأجل إحلال ما حرمه الله. مش بي ربي بيننا على خاطر ما ربي قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إذا ذكر الله وذروا البيع. إيش قالوا العلماء؟ قالوا أنه البيع حرام
0: لا
1: وقت
0: الصلاة،
1: وقت الصلاة بل وقت النداء. مش حتى وقت الصلاة ريت كي قال وقت اللي كم للأذان الإمام، يعني المؤذن كم الأذان يحرم البيع والشراء. بل المالكية قالوا أن العقود باطلة إذا كان عملت عقد أثناء الأذان والإمام على المنبر حدث ولا حرج، فالعقد باطل. يعني شوف هنا معنا مسألة خطيرة هنا. فحتى يمعن المولى سبحانه وتعالى في بيان أن ما كان حراما أصبح حلالا، وهذا يدل على أن صلاة الجمعة هي يعني واجبة. وذلك علاش الإمام ابن العربي في أحكام القرآن وفي التفسير يقول هالآية هذه تدل على وجوب صلاة الجمعة. قال لا يمكن لله أن يحرم مباحا لأجل مستحب، فتحريمه للمباح وهو البيع يكون بسبب واجب.
0: بالضبط،
1: لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيعني تمام وإتمام الصلاة لا يكون إلا بترك البيع، وذلك منهي عنه إلا في حق المرأة إذا كان هي معناتها باش تمشي تقضي ولا كذا، يعني أو المسافر لأنه مش واجب عليه الجمعة إلى غير ذلك. فلهنا يعني نلاحظ أنه الحقيقة دوب يعني إثر كل صلاة تجد أنه الناس جماعات وفرادة
0: خارجين
1: يخش
0: وانبوتياج في الباب. صح،
1: الناس كل تحب تخش
0: وانبوتياج في الباب،
1: يعني معزوف. وهذه الحاجة هذه لاحظتها، ممكن تقول باي ما هو اللي بيشرح ولده من الروضة واللي عنده مترو واللي عنده دوام واللي ينشيخ واللي كذا. لا، السلوك هذه لاحظته مجذر عند معظم التوانسة. كيفاش تفهمهم؟ أعطيك مثال في الحج مثلا. يعني الحاج يعني فما مثلا في نزل مثلا في 5400 حاج ما شاء الله، مصلى كبير كبير كبير، مصلى متاع نساء ورجال، يعني هز أقلش من 2000 مصلى بالمرتاح. فتلقى في كثير من الصلوات كما الظهر والعصر تلقى ما شاء الله توانسة معبي يعني المسجد، لأنه يصلي ويعني وتعتبر حرم، يعني لأنه المسجد هذاك يعني متاخم الحرم، فإن شاء الله في أجل صلاة الحرم. فالكثير منهم يقعدوا على السخانة وكذا يصلي وغادي. بيقول قاي الحاج فش يعمل يا اخي؟ واش عنده؟ عنده مترو، عنده
0: هو جاي باش يعيق،
1: عنده كار باش ياخذها،
0: عنده يغنم اكثر من
1: ليل باش يروح به من الروضه، عنده دوام، شنو عنده؟
0: عنده شريك.
1: بتتلفت انت تقول السلام عليكم، تتلفت وراك تلقى انه دون مبالغه اكثر من 80% هجوم على المصاعد على البيبان شي بشات على الاسانسورات هما الاولاني
0: اللي هما حجاج توانسه.
1: اي نحكي لك انا عن تجربه هذه عشتها معناتها
0: انا. اي طبعا
1: انا امامهم يعني
0: رفقت. اي شفت
1: فهمت وشفت شيء هذا. هذا للاسف الحقيقه، وهذه وهذا اللي قاعد نشوف فيه في معظم المساجد نتاعنا، وهو التهاون في أداء المعقبات. رأي أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى.
0: الباقيات الصالحات
1: اللي سماها النبي صلى الله عليه وسلم قال هن الباقيات الصالحات وهن المعقبات وهن المجنبات كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني معقبات لا يخيب قائلهن
0: سبحان الله
1: كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم. وحتى أنه في معنى يعني تزودوا من الخير، النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا
0: خير الزاد التقوى.
1: وهذه المعقبات
0: هي من تقوى الله.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار. شوف في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار،
0: تجنبوا النار بهذه المعقبات.
1: قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والله أكبر
0: سبحان الله والحمد لله
1: ولا إله إلا الله والله أكبر. فلذلك وقل والله وحد والإخلاص
0: والإخلاص
1: وكذلك المعوذتين. فهذا من الأذكار اللي بالمناسبة هذه. شوف ملا كيفاش وصل المعلومة هذه سيدنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ. يا معاذ إن أحبك في الله لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك لهنا يعني المحبة، وهذه من مقتضيات الحب في الله التجالس والتباذل. يعني التباذل أن نعطيه لبعضنا، نندوا لبعضنا، نكرموا بعضنا، نهديوا لبعضنا، تهادوا تحابوا. نعم يعني سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ويعني يقول أحدهم إني لا أضع اللقمة في فم أخي فأجد طعمها في حلقي.
0: سبحان الله.
1: يعني سبحان الله. سبحان الله يعني. ولذلك هذه من مقتضيات الحب في الله، كذلك التماس الأعذار. ما تقطعش خوك
0: أخيك
1: ولا بسبعين غاضا كما أقول، ما تقطعوش لمجرد أنه ما يهزش عليك التليفون، لا تتدابر معه لمجرد موقف قد يكون له من التفسير ما لا تعلمه. نسعى بعضنا لتمسوا الأعذار وأن تكون دائرة الالتماس واسعة جدا. 70 عذرا فإن لم تجد فاتهم نفسك لعل له عذرا لم تعرفه أنت. فخذ من خليلك ما صفى ودعي الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. ويعني سبحان الله هذه من مقتضيات كما يعني يقول أبو الدرداء إني لأدعو 70 من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم.
0: سبحان الله.
1: 70
0: يسميهم بأسمائهم.
1: شوف
0: يدعو لهم ويسميهم
1: يسميهم بأسمائهم سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. فهذه من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه.
0: أمين يا رب العالمين. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا. تحية توصلكم من فريق البرنامج، الفريق اللي أمن لكم برنامج اليوم، زميلة نزار الورتاني اللي رافقنا على الأجهزة الفنية، منال بن صالح ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جيرن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
3: إذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من ثمرات الحب في الله أن يجد العبد وأن يتذوق طعم الإيمان. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. ذلك أن الحب في الله أيها الأحبة الكرام من أفضل وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله.

0: تربها في الدنيا، فهذا جزاؤه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فاللهم آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جون.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 صباحا من إذاعة الشباب، مرحبا بكم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الدولة قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. تدخلت وحدات من الجيش والحرس الوطنيين أمس لتزويد متساكني عمادة بودرياس الحدودية التابعة لمعتمدية فسان من ولاية القصرين بالماء الصالح للشرب عبر صهاريج بسعات 3000 و5000 و8000 لتر، وذلك في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتأمين التزود بالماء بالمناطق الريفية والحدودية والنائية التي تعاني نقصا في هذا المرفق الحيوي، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد. ذكر البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. في الشأن الدولي، شنت القيادة المركزية الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي، وسمع دوي انفجارات في عدة مدن ومناطق جنوب البلاد. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا في سداد قيمة أي أضرار تلتحق بالسفن أو الشحنات عند عبورها مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص.
4: اختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
5: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مشتك اسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير مستمعينا، صباح التفاؤل والنشاط، نهاركم مبروك سعيد. مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. هذه ماتينا للجمعة من توا 6:36، رافقوكم حتى للعشرة. اليوم الجمعة 24 جويلية 2026، الموافق ل 9/1448 هجري. توا 29 درجة درجة الحرارة في تونس، طقس أيضا 27 درجة في القاهرة، 17 درجة في سيدني، و 21 درجة في مدريد. إن شاء الله نهار مبروك سعيد لكم الناس الكل مستمعينا ومشاهدينا. إن شاء الله نهار ما تسمعوا فيه كان الأخبار الطيبة، الأخبار الحلوة، الأخبار اللي تسركم، وأيضا الأهم من هذا الكل تكونوا مطمئنين على الناس العزيز عليكم. مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. طريق السلامة للناس اللي شدوا توا طريق، محضرين رواحهم لمسافات طويلة أو حتى لمسافات قصيرة، ماشيين للعمل، ربي عاونكم. صباح الخير أيضا نقولوا للناس اللي كملوا العمل في الفترة الليلية. يلا ثلاثة سوايع رافقوكم فيهم بالأخبار والمتابعات والموسيقى. مرحبا بكم ماتينا للجمعة، فيها نمنوها لكم كوثر البجاوي وحسن الطاهري حتى للعشرة. أهلا وسهلا.

0: نهاركم زين مستمعينا، مرحبا بكم على موجات إذاعة الشباب. الصوت والصورة يجيكم من استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب. مرحبا بالناس كل اللي يلتحقوا بينا الآن. نهار 24 جويلية 1969 رجعت رحلة أبولو 11 إلى الأرض بعد هبوطها في المحيط الهندي، وضمت طاقم رواد الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ألدرين ومايكل كولينز. المكوك هذية أو الرحلة هذية، المركبة الفضائية عفوا، هي اللي حطت على سطح القمر نهار 11 جويلية من نفس السنة. وكان هذا حدث تاريخي، العودة متاع المركبة الفضائية إلى الأرض. طبعا كان حدث عالمي في تلك الفترة ويبقى حدث الحديث عليه منذ عشرات السنين. شنو صار اليوم؟ أكثر تفاصيل ناخذوها مع محمد رمزي المصوري في كيما اليوم.
1: كيما اليوم،
2: كيما اليوم.
3: صباح الخير، اليوم الجمعة 24 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1783 يتولد في الإكوادور المحرر الأمريكي الجنوبي سيمون دي بوليفار، واللي تعرف زادة باسم جورج واشنطن جنوب إفريقيا، ويتم الاحتفال في نهار كيما اليوم من كل عام بتكريمه في البلدان اللي ساهم في تحريرها من الاستعمار الإسباني، وهما كولومبيا، البيرو، بوليفيا، الإكوادور، فنزويلا. وظهر لي إرنستو تشي غيفارا انسج على منواله في منتصف القرن الماضي. 1943 مدينة هامبورغ الألمانية تتعرض ل 14 موجة من القصف الجوي من قبل الحلفاء، تتسبب بمقتل 30 ألف شخص. موجات القصف تم فيها إطلاق 12 ألف لغم جوي، 230 ألف قنبلة، و 5000 برميل فوسفور، الشيء اللي أدى لتدمير 19 كيلومتر مربع وغرق السفن في ميناء هامبورغ، اللي تصرف على حروب العصر الحديث، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية والحروب والنزاعات اللي صايرة لليوم، ينجم يقضي على الفقر والمجاعات والأمراض وكل معاناة الإنسانية، وربي يهدي في الأمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال جون

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاهز.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، صباح الخير من جديد مع كل من التحق بموجات اذاعه شباب. اهلا وسهلا بكم، هذه ماتينا للجمعه حتى للعشره تاع الصباح، توا 6 دقائق يفصلونا على 7 تاع الصباح. طريق سلام، سيسر واحكم في الطريق. اليوم الاحوال الجويه تبدلت شويه، تناخذوا اكثر تفاصيل بعد قليل مع ممثل المعدن الوطني للرصد الجوي، لكن خلي فرصه نذكر بعضنا باهميه ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية سريعا أنه باش نستعرض مع بعضنا بعض النصائح اللي تنجم تفيدنا في المنزل. نبدأ بالحبيب التونسيين اللي هو المكيف الكليماتيزور، وأكيد أنه نسمعنا برشا مرات الخبراء في إذاعة شباب يقولون راهو أنه المكيف نعدلوه على 26 درجة. طبعا 26 درجة ما هيش 22، ما هيش 18، ما هيش 20. علاش يقولون هكا؟ لأنه 26 درجة كافية أنه تخلي الغرف المنزل فيها جو من الانتعاش. ما ننساوش أيضا 18 و 19 وال 20 هذوما الكل في النهاية نلقاوهم معناتها يطلعوا فاتورة استهلاك الضوء يطلعوها برشا برشا برشا، وفي النهاية نتفاجئوا أنه التكلفة باهظة ولات. أيضا إذا كان عندكم الإمكانية أنه المصابين المصابيح القديمة تبدلوها بمصابيح ليد، فهذا يكون فرصة أنه نربحوا أكثر في استهلاك الطاقة، وبطبيعة الحال الفاتورة ما تجيناش برشا غالية. أيضا كثرة استعمال الضوء اللي ما نستحقوهش والشاحن متاع الهواتف اللي نخليوه في الليل كامل، يبدأ يشحن في الهاتف وساعات يبدأ موجود الشاحن ومن غير ما هو يشحن في حتى جهاز هاتف، هذاك زاد يتحسب. أيضا جهاز التلفزة لما نوقفه من استعمالها نخليوها فما أنبوبة صغيرة تبدأ لونها أحمر أو أزرق أنت منوع التلفزة، هذيك راهو كي تقعد محلولة ايضا فيها استهلاك تاع الهاتف. الروتور نتاع الانترنت في الدار كيف كيف وقت ما نستحقوش، علاش لا ما نطفيوش. هذه بعض النصائح السريعه اللي حاولت ان نستقيها ليكم، نعاونوا بها بعضنا انه نقلصوا من استهلاك الكهرباء. ماناش نحكيوا على وقت الذروه ولا غير وقت الذروه. يلا احنا مكملين معكم بالموسيقى والاستضافات والاخبار والمتابعات. اهلا وسهلا بكم في ماتينال الجمعة.
1: حياتي انتي على بالك بيهم،

مرحبا بكم مستمعينا. توا 7 ودقيقة في تونس، 8 ودقيقة في باريس، والتسعة ودقيقة في مكة. مستمعينا كيما لاحظتوا أنه الطقس تبدل شوية على البارح. المعهد الوطني للرصد الجوي يقول أنه اليوم الطقس مغيم جزئيا بالشمال وصافي إلى قليل السحب ببقية الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر وتكون مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للوسط والجنوب. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب ومعتدلة ببقية المناطق. البحر عامة مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 35 و 42 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. مكملين معكم مستمعينا في ماتينال الجمعة حتى للعشرة

الماضي احلى. اهلا وسهلا بكم مستمعينا. قبل فقره توب سبور مع الكوتش والكابتن فوزي بن سالم، نحب نعطي معلومه اعلن عليها المعهد الوطني للرصد الجوي، انه نهار 12 اوت باش نكونوا على موعد مع موعد فلكي عالمي الكشوف الشمسي الكلي ليوم 12 اوت 2026. الارض نهار هذايا باش تشهد واحد من اروع الظواهر فلكية، كشوف كلي. يعتبر هذا الكشوف الأول من نوعه اللي يعبر أوروبا منذ عام 1999. طبعا أكيد هذا الحدث باش يتابعوه الملايين. المعهد الوطني يستعرض كل المعهد الوطني للرصد الجوي بطبيعة الحال يستعرض كل المناطق اللي باش يشملها الكشوف هذايا: روسيا، غرينلاند في أمريكا الشمالية، إيسلندا في أوروبا، البرتغال وإسبانيا. بالنسبة تونس وشمال الغرب وشمال وغرب افريقيا باش يكون كسوف جزئي بنسبة 60%. مكملين معكم، احنا نرجعوا لكم بعد فقرة توب سبور والاخبار. مرحبا بكم مستمعينا، ما زالت الاخبار والمتابعات والموسيقى.

0: توب سبورت.
1: صباح النور مستمعين الكرام وفي الرياض على موجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في أولى مواعيدنا الرياضية ليوم الجمعة 24 جويلية 2026. والبداية ستكون بتحذيرات النوادي استعدادا للموسم الرياضي الجديد، والبداية مع الترجي الرياضي التونسي اللي أنهى التعاقد بصفة رسمية مع المهاجم عادل بالطيب القادم من البطولة الرومانية اللي أمضى عقد لمدة 3 سنوات. في المقابل يتواصل تربص عين الدراهب، واليوم مباراة ودية ضد النجم الخميري انطلاقا من 5:30 متاع العشية في انتظار مباراة ثانية نهار الأحد ضد فريق ساقية الدير. على مستوى الانتدابات من المنتظر حسب مسألة البرازيلي ريبيرو في الساعات القادمة، أما يوسف البليلي فمن المنتظر بداية الأسبوع الحسم النهائي، هل سيكون في الترجي أم في مولدية الجزائر. في كرة اليد تتسارع الأحداث بالنسبة للترجي بعد استقالة قيس عطية الجديد هيكل مقنم اللاعب السابق للترجي والمنتخب الوطني، هو رئيس فرع جديد لفريق الترجي الرياضي التونسي. النادي الإفريقي يبدأ مرحلة جديدة من التحذيرات بقيادة المدرب ماهر الكنزاري انطلاقا من يوم الاثنين 27 جويلية الجارية. في فرع كرة اليد سيدات محمد بن عمر يخلف الطبوبي على رأس الفريق بعقد لمدة موسم واحد. النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقس اللي يجري تربص حاليا بسوسة من المنتظر إجراء مباراة ودية بين الفريقين في انتظار تحديد موعد نهائي لهذه المباراة استعداد الموسم الرياضي الجديد. طارق جرجيس واللاعب السابق للإفريقي وبن قردان آدم الطاوس يمضي مع الفريق لمدة 2 مواسم. مستقبل المرسى يدخل اليوم في تربص تحذيري بتبرقة إلى غاية يوم 30 جويلية بقيادة المدرب عماد بن يونس، ويلعب غدوة 25 جويلية مباراة ودية ضد الحزم السعودي انطلاقا من 5:30. ساقية الدير تلعب اليوم أول مباراة ودية ضد شباب الوزداد الجزائري انطلاقا من 6 في تبرقة، ويلعب نهار الأحد ضد الترجي الرياضي التونسي. اتحاد بن قردان بعد حسم مسألة المدرب اللي باش يكون سفيان الحدوسي اليوم انطلاق التحذيرات. شبيبة العمران باش يدخل في تربص تحذيري بعين دراهم وباش يلعب 2 مباريات ودية ضد كل من حمام الأنف والنادي البنزرتية. أيمن الزين مهاجم الرلوي رسميا في أمل حمام سوسة لمدة 2 مواسم. اللاعب التونسي اسماعيل الغربي في الدرجة الثانية الإسبانية مع فريق ليغانيس اللي كان أنهى الموسم الماضي في المرتبة 16 في الدرجة الثانية الإسبانية، وبعد تجربة الموسم الماضي بالنسبة لإسماعيل الغربي في براغا البرتغالية. في الرابطة الثانية لكرة القدم مستقبل سليمان بعد انتداب المدرب من كمون انتدابات بالجملة وسعي لعودة سريعة لأجواء الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، حمزة غلاب من حمام لمف، حمزة قويدر من هلال مساكن، خالد البوسعيدي من ملعب الجيبسي، حسن الشلي مهاجم تطاوين، خليل ساسي من الملعب الجيبسي، وفي المقابل منوب حداد يتلقى عرض من نادي نفط ميسان العراقية. على مستوى الإطارات الفنية أمل بوشمة باش يدربها صابر صغير، مستقبل القصرين صابر مرزوق، شاكر مفتاح لفريق الملعب الجيبسي، عثمان الشيبي بن عروس، عماد جبلة في المهدية، وبسام بن رمضان للرلوية. لعب الوسط أدم من فجرية ابن النجم واللي تألق الموسم الماضي مع ساقية الدير يوقع عقد مع فريق الظفرة الإماراتية. في المقابل صادق يدعس حارس سابق لترجي رجيس والترجي الرياضي التونسي باش يواصل المشوار مع نجم المتلوية. الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري ضمن المشمولين بالعفو الرئاسي بمناسبة عيد الجمهورية ويغادر السجن. نمشي إلى كرة اليد للألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، منتخب كرة اليد الشاطئية بش يكون في مواجهة لألمانيا تايلاندا وجزر الكوك. دورة الهجمة رزق الله في نسختها الثانية باش تشهد مشتركة البرازيل روسيا واليابان من 4 إلى 8 نوفمبر استعدادا لبطولة العالم بألمانيا. منتخب الصغريات في رومانيا المشاركة بدورة دولية بمشاركة رومانيا اليابان ومصر وذلك قبل انطلاق المونديال نهار 30 جويلية الجارية. في الكرة الطائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة ذكور تونس تخسر مع الجزائر 3-2 ونهار الأحد تواجه المنتخب الليبي. في المقابل تلعب اليوم 10 ضد المنتخب الجزائري في صنف الفتيات. جولة سريعة مع أبرز الأخبار العالمية والبداية بالمدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي هيرفي رونار وعروض بالجملة لهذا المدرب تأتيه من الجزائر من جنوب أفريقيا من السنغال ومن كوريا الجنوبية. فيران توريس في نهائي النجم نهائي المونديال وإمكانية واردة للتحول للبي اس جي. زين الدين زيدان المدرب الجديد للمنتخب الفرنسي باش يتم تقديمه رسميا نهار 28 جويلية في ندوة صحفية رسمية كما أعلن على ذلك الاتحاد الفرنسي لكرة القدم. نقطة نهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية. حسن طاهري وصل معكم المشوار في الماتينال. نهاركم زي توب سبور.
0: الماتينال جون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: في عناوينها: بمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الدولة يصدر عفوا خاصا ليشمل 2439 سجينا. وزير التشغيل يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة. وفي القصرين، تدخل ميداني للجيش والحرس الوطنيين لتزويد أهالي بودرياس الحدودية بالماء الصالح للشرب. وسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الدولة قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بسراح شرطية. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية جوهرية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة بهدف تجديد البرامج والمقاربات البيداغوجية حتى يضطلع بدوره التعديلي لسوق الشغل، وذلك خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وتم الاتفاق في ختام الجلسة على فتح المجال لأبناء القطاع لتقديم مقترحات وأفكار مشاريع مبتكرة في مجال التكوين المهني على أن تكون منسجمة مع توجهات المخطط الخماسي 2026-2030 مع التركيز على مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والإدماج الاجتماعي. أعلنت جامعة جندوبة إصدار أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي:
3: هذا الدليل أنجز اعتمادا على المعطيات الرقمية والمسالك والتكوينات الواردة ضمن دليل التوجيه الجامعي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نسخة موضوعاتية مخصصة للمسارات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، حيث تم تجميعها وإعادة تنظيمها وتقديمها في صيغة مبسطة وجذابة، بما يمكن الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وعائلاتهم من التعرف بوضوح وسهولة إلى مختلف عروض التكوين المتاحة بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر في جامعة جندوبة، لكل مؤسسات الشمال الغربي في ولاية الكيف، باجة، جندوبة وسليانة، دون أن يحل هذا الدليل محل الدليل الرسمي للوزارة أو يغير من مضمونه ومعطياته.
2: تم أمس إعطاء إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي. عن خصائص هذا الحاسوب ومميزاته وأهميته تتحدث المديرة العامة لمركز الحساب الخوارزمي سوسن كريشان:
4: الحاسوب فائق السرعة يحسن جودة الخدمات على صعيد الرقمي، يمكن من الحساب الآلي بالنسبة للبحث العلمي ككل، ويحسن أداء العديد من المؤسسات التونسية القطاع العام أو الخاص عن طريق حساب آلي يمكنهم من اتخاذ قرار بسرعة وبصفة دقيقة. المجال هو الحساب الآلي بالنسبة للعديد من المجالات متاع البحث العلمي مثل الرياضيات الإعلامية والإعلامية المطبقة في جميع المجالات والذكاء الاصطناعي والأجهزة فيهم، أيضا باش نمكنوا المجتمع الجامعي باش يعرف كيفاش يستعمل الموارد هذوما للتعليم العالي والبحث العالي فيكون مجالا بإذن الله، ومن بعد نشوفوا خير الخدمة هذه على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي.
2: الإطلاق الرسمي أمس لبوابة الذكاء الاصطناعي للصناعات الغذائية، بوابة تم تطويرها في إطار مشروع النمو النوعي من أجل التشغيل، ستمكن المؤسسات التونسية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من النفاذ إلى فضاء رقمي موحد يوفر معطيات ذات قيمة مضافة، وفق مدير عام القطب التنموي ببنزرت رمزي الزمالي.
5: البوابة هذه تتمثل في إزداء خدمة مهمة جدا للصناعيين في مجال الصناعات الغذائية، واللي هي تحقق لهم اليقظة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية واليقظة في مجال الصناعات الغذائية، في مجال دخول إلى الأسواق، في مجال كيفاش تكون مواكبة للتطورات العالمية في مجال المحيط، البيئة، المعايير الدولية. وهذه أول بادرة لربما تركزت على مفهوم العلاقة التشاركية والتعاون بين مختلف الهياكل العاملة في مجال اليقظة، إنهم يحطوا على ذمة الصناعي بوابة خاصة واللي تجمع فيها كل المعلومات وتجمع فيها كل الخبرات، باش الصناعي يكون ديما عنده يقظة في المجال متاعه، باش نجم يكون عنده ولوج إلى المعلومات اللي تهم الأسواق، اللي تهم الريجلومنتاسيون، اللي تهم لنور. هو اسمه لبورتاي أجرو أليمنتير تونيزيان، العنوان الويب هو iaa.tn.
2: في موضوع آخر، تدخلت وحدات من الجيش والحرس الوطنيين أمس لتزويد متسكني عمادة بودرياس الحدودية التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بالماء الصالح للشرب عبر صهاريج بسعات 3000 و 5000 و 8000 لتر، وذلك في إطار معارضة مجهودات الدولة لتأمين التزود بالمياه بالمناطق الريفية والحدودية النائية التي تعاني نقصا في هذا المرفق الحيوي، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد. إلى أخبار العالم، ونستهلها بالوضع في الأراضي المحتلة. شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جباليا شمالا، مخلفة عددا من الإصابات والشهداء. شنت القيادة المركزية الأمريكية جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي، وسمع دوي انفجارات في عدة مدن ومناطق جنوب البلاد. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية لدى أمريكا في سداد قيمة أي أضرار تلحق بالسفن أو الشحنات عند عبورها مضيق هرمز. وهدد الرئيس ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين. بمناسبة عيد الجمهورية، رئيس الدولة يصدر عفواً خاصاً يشمل 2439 سجيناً. وزير التشغيل يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة. وفي القصرين، تدخل ميداني للجيش والحرس الوطنيين لتزويد أهالي بودرياس الحدودية بالماء الصالح للشرب. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
6: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
7: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
8: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس اللي التحقوا بنا توا على موجات اذاعه شباب. الشباب هذه ماتينال الجمعه توا السبعة وستة واربعين دقيقة في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب، والسبعة وستة واربعين دقيقة في لندن، وفي مكة التسعة وستة واربعين دقيقة، طوكيو التوقيت فيها توا الماضي ثلاثة وسبعة واربعين دقيقة. احنا نمشيو مباشرة الى المعهد الوطني للرصد الجوي واحوال الطقس مع سي صبري بن احمد. صباح الخير سي صبري، اهلا وسهلا بك.
1: صبح بن احمد،
0: صبح صبح عفوا،
1: تحية ليك خويا حسين، الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بلاد شباب.
0: كيفاش احوال الطقس؟ حسينا شوية رطوبة بالنسبة لتونس العاصمة.
1: نعم صحيح، هو أقل بقليل لما حال درجة الحرارة من يوم الأمس. اليوم نعيش على ضوء معناتها وصول تيارات شمالية غربية قوية، وبالتالي هنالك انخفاض واضح في درجة الحرارة، أو حتى انخفاض طفيف نجم نقوله في درجة الحرارة القصوى، حيث تتراوح ما بين 35 و 42 درجة بالشمال مناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 42 و 46 درجة ما عدا بأقصى الجنوب الغربي توصل إلى حدود 49 درجة مع ظهور الشهيري. تبقى معناتها درجة الانذار كبيرة، معناتها اللون البرتقالي بجهات توزر، قبلي، تطاوين ورمادة، أربع ولايات باللون البرتقالي. بقية الولايات في معناتها خريطة اليقظة، خاصة السواحل الشمالية، تونس، بنزرة، تقليب، ينابل كذلك وسوسة والمنصير، المهدية باللون الأخضر لا توجد درجة انذار، معناتها حرارة عادية. وباللون الأصفر حرارة مع درجة انذار عادية ببقية الولايات، خاصة مناطق شمال الغربي ما زالت مرتفعة لكن أقل بقليل من الأيام الفارطة. بالنسبة لردوبان اليوم، البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب تدريجيا، وخاصة يبدأ بالسواحل الشمالية نتيجة التيارات القوية شمالية غربية. غدوة زاد البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب، الاضطراب هذا يشمل حتى السواحل الشرقية لجهة المنصير، شواطئ المنصير سوسة، حتى وصولا إلى جهة المهدية وصفاقس. بالنسبة ليوم الغد هنالك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، نسق تصاعدي لأن غدوة معناتها الدرجة التيارات تكون جنوبية صحراوية، وبالتالي الارتفاع يشمل أكثر مناطق الشمال ومناطق الشمال الغربي، أقل بطبيعة الحال مما سجلناه في خلال الموجة الحر الأخيرة، لكن يستمر الطقس معناتها حار خاصة بالمناطق الداخلية للبلاد. إن شاء الله بداية من هذا الأسبوع، معناتها الأسبوع القادم، ما تشير مخرجات نماذج عددية اللي باش نكونوا إن شاء الله مع موعد مع تغيير مهم في حالة الطقس، ويتمثل في وصول كتل هوائية أبرد في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، تزامنا مع تأثير لمنخفض للضغط الجوي بالطبقات العليا. ومن المنتظر إن شاء الله باش يعكس هذا التغيير في انخفاض ملموس في درجات الحرارة ليشمل مختلف الجهات مع أجواء أكثر اعتدالا، ويستمر هذا الانخفاض طيلة الأسبوع القادم الكل تقريبا، ونجم نحكيه على نهاية لموجة الحر في بلادنا اللي عشناها الأيام الفارطة الكل، وكذلك هذه الأيام إن شاء الله.
0: شكرا لك على هذه الموجات الإيجابية اللي ختمت مع بها المداخلة بتاعك. شكرا للأستاذ صبحي بن أحمد من المعهد الوطني للرصد الجوي، يعطيك الصحة، وتحية للناس الكل اللي في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي ديما يمدونا بكل المعلومات اللي تهم البحر وتهم المواطن التونسي العادي. مرحبا بكم مستمعينا، مكملين احنا في ماتينال الجمعة، ما زالت الاستضافات. خليني قبل ما نمشي بقية فقراتنا نحب تحية كبيرة لي تحية تقدير وإكبار لأعوان الأمن وأعوان النظافة، وأنا جاي في الطريق طبعا حاضرين في كل المفترقات تقريبا والشاحنات متاع أعوان الأمن، بارك الله فيهم مربعينهم، يعطيهم الصحة على المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا فيه، ما هوش سهل العمل في الطقس الحار هذايا. بالتوفيق للناس الكل، طريق سلامة للناس اللي توا موجودين في الطريق، ربي يعاونكم، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية الاستضافات، البارح في كريزي ساينس حكينا على نجاحات شبابية شباب توانسة في مجالات تكنولوجية وعلمية، الناس هذوما سفراء لتونس في المحافل الدولية. باش نحكيو بعد شوية على الحضور التونسي في المجال الثقافي والفني، الفن التشكيلي تحديدا، مع فنانة تشكيلية تونسية تميزت من خلال حضورها في معرض في الصين حذامي سلطان باش تكون ضيفتنا باش نحكيو على المشاركة متاعها بعد حوالي 10 دقائق من الآن. ومازالت الاستضافات والتتويجات والحضور التونسي المتميز خارج بلادنا. مرحبا بكم في ماتينال الجمعة. رنيم وألا موجودين، بعد شوية نسمعوا الفقرات متاعهم. أهلا وسهلا.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد موشتك تسمع صوتك.

0: يا سلام. لو كل يوم يصير هيك
1: يا سلام،
0: كان كل يوم عيد.
2: ضيف اليوم، ضيف اليوم،
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. قبل ما نمشيو لضيفتنا اليوم الفنانه التشكيليه حليمي سلطان، نعطيكم فكره على احوال الطقس في العواصم العالميه. القاهره توا فيها درجه الحراره 28، باريس 19 درجه، هونغ كونغ سخونة شوية الدنيا 34 درجة، ولندن 19 درجة. يلا نمشي وتوا إلى ضيفتنا الفنانة التشكيلية حليمي سلطان. قلت أنه مهم جدا الحضور التونسي المتميز في العديد من المناسبات، المسابقات أو التظاهرات، هذا ما ينجم كان يزيدنا إحساس بالفخر، لأنه تميز متاع التونس هو تميز التونس الكل في النهاية، ونجاح نجاح تونسي خارج تونس هو نجاح للتوانسة الكل. حليمي سلطان فنانة تشكيلية شابة، تخدم برشا على صورتها الشخصية، وحريصة أنها تكون حاضرة في محافل دولية، كانت حاضرة في تظاهرة في الصين، ناخذ عليها أكثر تفاصيل. حليمي سلطان مرحبا بك.
4: أهلا بك، مرحبا، صحة خير، صحة خير مستمعين، ونشكر برشا أستاذ حسين. أكيد احنا نفرحوا برشا كي نشاركوا في تظاهرات وطنية ولا دولية، وخاصة أننا نمثلوا تونس أحسن تمثيل، ونقلوا الهوية التونسية من بلاد لبلاد، حاجة تفرحنا برشا، نحن الناس نفتخروا ونعتز بها.
3: حتى في بضع ثواني أعطيني فكرة كيفاش تقدم حليمي سلطان. انت
4: حليمي سلطان الفنانة المغرومة، ملي هي صغيرة، ملي أنا صغيرة مغرومة بالرسم، نرسم أي حاجة نشوفها. الحب هذايا خلاني بالحق كل ما نشوف حاجة ننقل. اللي يعرف حليمي سلطان ملي صغيرة وكي خدش الباك، والكل وجهوني بوزار، قال لي تمشي بوزار، مشيت بوزار، وكي نحب نشوف نتعلم نشوف العالم هذايا اللي رسمني بيه العباد، والحمد لله كانت وجهي موفقة. وبخاصة ذكر مدام إلهام زروق اللي بروفي اللي قيت عندها عام 2007، ثاني أول عام في الفاك. بروف بالحق نحبها برشا ونحترمها برشا، كيما قلت لك مدام أنا بيها ونحترم برشا، نحب برشا بروفاتي، بالخاصة هذوما زوز التو لحد الآن يدعموا فيا. مدام إلهام كل ما أول مرة قالت لي حليمي امشي ابتكار. في سبش عند رسم قالت لي امشي، قالت لي أنت تمشي في التبتكر تعرفين حاجة جديدة. أما كي قابلتها السنة في معرض جامعي في تونس، قالت لي حليمي والله حتى الفن يعني حتى الرسم يعني، قالت لي بصمة نتاعك، قالت لي خاطر قبل كي قريتي عندي كي نعمل عندها فور نصنع حاجات بالكارتون، قالت لي كانت عندك لمسة خاصة، قالت لي عندك الجمالية الفيانة في الخدمة، قالت لي بصعدك باش تبدأ بطريقة هذه في الرسم.
3: باهي، المشاركة نتاعك في الصين كيفاش كنت؟
4: مشاركتي كانت نقول انها تقريب انا حسب ما شفت كانت جيده جدا، خصوصا انه مدير المتحف عجبته خدمتي على الاخر، باش نقولوا شبكه التواصل الاجتماعي مش نفس اللي عنا اللي عزبهما. قال يحكي لي على روحك شويه، حكيت له على المشاركات الوطنيه والدوليه، قال لي نجم نشوف اعمالك، شاف اعمالي، قال لي نحب تكون عندي لوحه من اعمال حبيب في المتحف نتاعي، يا نقتنيها هي تعطيني هدية. وفي حدود شوية على قوانين تعطوز يعني إنه يجيني مدير متحف في الصين يقول لي العمل بتاعك روعة، وفي عندي أساتذتي وعندي نقاد في تونس يعني، يعني سمعت كلام هذا منهم، لكن أسمعها من الصين، الصين اللي نقول البلد اللي تقلد اللي بلد العظيم، يقول لي العمل بتاعك نحب تكون عندي عمل تونسي في المتحف، خصوصا إنه كيسمع زيادة بخلاف إنه كيسمع تفسير على العمل نتاعك، كيف نخدم على السبتاري، نخدم على الباب، نخدم على الجامع، نخدم يعني كيف مع تفسير خدمتي شد أو ألح، قاعد نحبك تكوني موجودة معايا في الدورة رقم 17-2027، قال في ذلك قبل بعمل صدريتك وضعوا جديد قبل بوقت.
3: التوجه اللي اخترته معناتها تاع العمل على الجوانب التقليدية ربما في تونس، معناتها في جانب رؤية تجارية، ولا معناتها عندك فكرة أخرى في الإطار هذايا معناتها حليمي، وكان حقك تخدم على الجانب التجاري معناتها حليمي؟
4: والله الجانب التجاري انا كي جيت 2011 كنت نخدم على الرموز الامازيغيه بالحرقوس. الحرقوس كنا عارفين يخدم كان على على على البدن على الدين على البدن على الفوق. عمري ما فكرت فيها تجاره. حبيت نخدم على الهويه، حاجه نعشقها من اللي انا صغيره. يعني كون عشقي للماده هذه ما نعرفش الحق، عندي عشق خاص منه هو. يعني قعدت تقريبا قداش تقريبا قعدت 8 سنين وانا في ماده الحرقوس نخدمها بصوره كرمز، وساعات نختزل الرمز عنده كجمالية اللوحة. بديت بالحرقوس ومكونات الحرقوس على اللوحات، يعني ما عمري فكرت فيها تجارة أصلا. من لو كنت نفكر شو نبيع اللوحة نتاعي لوحة غالية ما نجمش نبيعها، نحس هذا حاجة تبعتي ما نجمش نبيع لوحاتي. لكن بعد وقت بعد فترة عرفت إن هي خدمتي لازمني هذيك بالمصدق نتاعي باش نبيعها، مش باش نعمل عمل جدد. بخلاف بعد الحرقوس مشيت للعمارة التونسية اللي هو معمار، ممكن نقوله رسمت بشكل نوعا ما تجريدي طريقة مختلفة نوعا ما. يعني أغلب الناس في تونس يقول لك شنو اللوحة ما نفهمهاش، مع هذا شدي تصحيح كملت في الرسم. أمي مثال، أمي كي كنت تخدم قبل نرسم تقول لي رسمي لي بحر خلني نفهمه، رسمي لي بردة، رسمي لي معاش جبل، رسمي لي حاجة نفهمها. أمي طو مع مرور الوقت وتفهم رسم نتاعي تقول لي هذه به هذه يزيد هذه نقص لون هذه مش كنتبلو أحسن. يعني مع مرور الوقت يعني أمي كي تعود على الخدمة نتاعي وعارفة تفكر فيه وانت معايا ايه اعملي هكا ايه بدلي هكا من شيء طبعا عندي طبعا نخدم فيه اعملي رسم هدية غالطة صلحها. يعني الهوية بتاعي وعشق لتونس والحاجة تربيت عليها من اللي انا صغيرة خليتني متشبقة يعني في مخي. مزلت امي مثلا كانت في تخلي بالسفتاري، نذكر امي بالسفتاري، نذكر انسان الكبار قبل بالسفتاري طبعا عشان نشوف فيهم الحنين بتاع المالية ذاك يخلي اني نحاول نوثق بطريقتي بالطابع اللي خاص بيا. تجارة ممكن طوق يتعا ممكن اسم حازمك ولا متداول شوية نوع الماك الخدمة تجدد سهلة في الخدمة بتاعي رغم يقبل نكونش نبيع. وكي تشي ما عند اللجنة ساعات مثلا مرة في العامين مرة في العام طوق اللي تنبيع كي اسمي ولا يظهر أكثر مرة كي للطابع بتاعي بداو العباد تفهموه بداو يفهموا السلم بتاعي شي خاص ألواني باش أقول لك ألوانك. أنا نخدم برشا على الألوان، نخدم نحب تكون الإنسان يخدق يقصد من اللوحة ما يحسش بالحزن. اللون عنده قيمة وعنده طاقة بالنسبة أنا عنده طاقة كبيرة للإنسان باش يعطيه شحنة باش يتحرك باش يعطيه حافز باش يمشي باش يدور باش يخدم. بالنسبة لي أنا هذا ديما نقولة
3: نعم.
4: لذا الهوية التونسية عمرها ما كانت تجارة، هي هو حاجة نوثقوا فيها.
3: واضح، شكرا لك، يعطيك الصحة. حليمي سلطان، احنا من خلال المصافحة معك حبينا نهنيوك و الاطلالة متاعك ربما تكون حافز لفنانين تشكيليين اخرين شباب انهم يتحمسوا انهم يظهروا الخدمة اكثر ويكونوا حريصين انهم يشاركوا في تظاهرات فنية خارج تونس وايضا داخل تونس بطبيعة الحال الاولوية للجمهور التونسي. شكرا لك وبالتوفيق لك الفنانة التشكيلية حليمي سلطان، كانت تحكي لنا على مشاركتها المتميزة في متحف الصين. توا ماضي 3:06 في بكين، 10:06 في مكة، و8:06 في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب. مرحبا بكم في ماتينال الجمعة.

0: الماتينال جون
1: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
0: الماتينال جون

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مستمعينا تسمعوا في ماتينال الجمعة حتى للعشرة. ننسوكم من توا حتى للعشرة. بدينا معكم من 6:30 كوثر البجاوي، آلاء تومي، رنيم الربعاوي، وغفران وحسان طاهري معكم في هذه المساحة التنشيطية قبل ما نمشيوا لفقرة غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال.
0: قبل ما نعطي الكلمة لرنيم الربعاوي، الحقيقة اللي جولة يكفي انه نسمعوا إذاعة شباب، فما حركية كبيرة تعيش فيها بلادنا. البارح تم اختتام تظاهرة كبيرة ياسر، تظاهرة الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي، مخيمات صيفية للكشافة والتظاهرات والمصايف والجولات والمهرجانات، معناتها حركية كبيرة. فما أنشطة ورشات قاعدين يسيروا للشباب في مختلف أنحاء الجمهورية، حضور مميز ونشاط يفرح انه شباب تونس يلقى انه في الصيف انشطه وبرامج يهتم بها ويتابعها في كل المجالات في الحقيقه. يلا اكثر تفاصيل ما غير ما نطور، نعطي الكلمه لرنيم. صباح الخير رنيم.
2: صباح الفل حسين.
0: ناشطه كيما العاده رنيم؟
2: اليوم في فورمه الحمد لله.
0: هيا باهي، هيا انت كيما العاده تعم بينا جوله، شنو فما اخبار تم تداولها في وسائل الاعلام التونسيه؟
2: فوالا بي نبداو من اذاعه الشباب. اخبار يهم الرياضيين وكل الشباب اللي يحلموا بالتالق في المحافل الدوليه. العنوان: وزير الشباب والرياضه يجتمع باعضاء المكتب الجامعي للجامعه التونسيه للجيدو. الاجتماع خصص باش يتابعوا استعدادات الجامعات للاستحقاقات الدوليه وعلى راسها اولمبيات لوس انجلوس 2028. واكد وزير الشباب والرياضه التوجه نحو الدعم اكبر للجمعيات الرياضيه بدايه من عام 2027 مع توفير تجهيزات احسن ومرافقه للرياضيين أصحاب المواهب. ومن إذاعة الثقافية أخبار يهم الطلبة والمهتمين بالبحث العلمي والبيئة. العنوان: إطلاق أول ماجستير بحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بجامعة المنستير. المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمستير أعلن عن فتح باب الترشح لأول دفعة من الماجستير هذا في إطار تعاون مع جامعات أورو متوسطية لتكوين مختصين في الاقتصاد البحري والتنمية المستدامة. ونبقى مع فرص تحسين المستقبل لك المرة هذه من إذاعة المستير. العنوان: تجهيزات متطورة وبنية تحتية حديثة لتعزيز خدمات تصفية الدم في عدد من الجهات. وزارة الصحة دعمت عدة مستشفيات بتجهيزات وآلات جديدة لتصفية الدم بهدف تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في عدد من الولايات. وبما أن في قلب الموسم الصيفي أكيد فما أخبار ثقافية تستحق المتابعة. من صباح نيوز نقرأ مقال بعنوان: بيجة تراهن على الفن التونسي وتشن صيف المهرجان مع شهرزاد هلال. الدورة السادسة والأربعين المهرجان بيجة الدولي انطلقت بعرض للفنانة شهرزاد هلال وسط حضور جماهيري كبير، فيما تتوصل الدورة ببرنامج يضم 13 عرض موسيقي ومسرحي وفرجوي. وديما مع الأجواء الصيفية لكن المرة هذه من الإذاعة الثقافية. العنوان: رينا الدورة 33 للمهرجان الصيفي بالمنيلة تنطلق من 4 إلى 12 أوت ببرنامج فني وتراثي متنوع. برنامج الدورة يجمع بين المسرح والموسيقى والعروض الصوفية والفنون الشعبية، مشاركة عدد من الفنانين التونسيين في تظاهرة تستهدف مختلف الأذواق. هذوما الكل نخليهم الآلية زدنا أكثر تفاصيل كان هكا. ونمشيو توا لإذاعة الكيف وين فما مستجدات تخص واحد من أبرز المهرجانات الجهوية. العنوان: سليانة تواصل الجلسات لإيجاد حلول لتنظيم الدورة 38 للمهرجان استنابل الذهبية بالكريب. بعد الإعلان عن إلغاء الدورة تتواصل المساعي لإيجاد حلول تسمح بإنقاذ المهرجان، خاصة بعد تعهد وزيرة الشؤون الثقافية بمتابعة الملف. ونختم بخبر يهم هوية الطبيعة والصيد البري. ومن إذاعة الكيف نقرأ أخبار بعنوان: الجمعية الجهوية للصيد البري إبسليانا تدعو الصيادين لاتباع جملة من التوصيات بمناسبة افتتاح موسم صيد اليمامة. الجمعية دعات الصيادين لاحترام قواعد السلامة من بينها حمل الماء، تجنب التعرض الطويل للشمس، وتقييد إجراءات استعمال السلاح، خاصة باش نحافظوا على سلامتهم هما وسلامة الناس الآخرين. وهكا نكون وصلنا لآخر جولتنا وإن شاء الله نهاركم زين.
0: يعطيك صحة رنيم الربعاوي، فقرة جود فايبس باش تجيكم مع التسعة مع آلاء تومي، بنزيدوا ناخذوا فيها أكثر تفاصيل وأكثر أنشطة على المهرجانات والتظاهرات والمخيمات الصيفية. مستمعينا إذا كان عندكم الإمكانية أنكم تشاركوا، وأكيد عندكم الإمكانية، حاولوا قدر الإمكان تكونوا حاضرين في هالتظاهرات والأنشطة المهمة ليكم ولأبنائكم. كاملين معكم بالموسيقى مستمعينا ومكملين بالموجات الإيجابية حتى للعشرة.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا، أقعدوا معنا لأنه بعد نشرة الأخبار الاستضافة باش تكون مع السيدة سماح الشيرني مديرة مبيت الطالبات بمنوبة والطالبة إسلام البدوي للحديث على مشاركة متميزة في مهرجان طلابي وتتويج على خشبة المسرح الجامعي الأفريقي بالجزائر. تظاهرة طلابية صارت من 13 إلى 19 جويليا والفريق التونسي تم تتويجه. أكثر

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إدباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: نعيشوا معك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
4: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: موجز 8:30 صباحا من إذاعة الشباب مرحبا بكم بمناسبة الاحتفال بذكرى 69

0: 30 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الدولة قيس سعيد عفوا خاصا شمل 2439 سجينا. كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. في إطار معاضدة مجهودات الدولة لتأمين التزود بالمياه بالمناطق النائية التي تعاني نقصا في هذا المرفق الحيوي، خاصة في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد، تدخلت وحدات من الجيش والحرس الوطنيين أمس لتزويد متسكني عمادة بودرياس الحدودية التابعة لمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين بالماء الصالح للشرب عبر صهاريج بسعات 3500 و 8000 لتر. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص، يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية مساء أمس عن التمديد في آجال الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني إلى غاية يوم 7 أوت القادم بدخول الغاية. في الشأن الدولي، شهد جنوب لبنان تصعيدا ميدانيا واسعا، حيث نفذ جيش الاحتلال الصهيوني تفجيرا في بلدة حداثة وآخر على دفعتين بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة حسب الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية. أفاد موقع أكسيوس الإخباري بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة أجريت أمس أنه يدرس بجدية استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، بما قد يشمل توجيه ضربات أكبر من تلك التي نفذت خلال عملية ملحمة الغضب. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
6: عدل موجتك

0: طب وانا مالي، هذه كانت الكود كور نتاعنا لليوم في ماتينال الجمعه. قبل ما نمشيو للاستضافه المواليه نحب نستقبل الاله تومي. صباح الخير الاله.
1: صباح النور حسين، صباح النور لكل من يسمع فينا.
0: ايش عندنا اليوم في جود فايبز وفي فلاش المهرجانات؟ فكره سريعه.
1: باهي، اليوم باش نحكيو على المخيم الوطني المغامره بقرقنا. باش يكون عندنا ضيف المؤطر للبرنامج هذايا اللي هو سي مخلص، باش نحكيو اكثر في التفاصيل والبرمجه اللي مازالت، خاطر هي بدات عندها مده، دونك باش نحكيو على اللي مازال. وبعد باش نحكيو على سيف الماريونيت، باش نحكيو على جوله العروض اللي انطلقت من 15 جوان لكن باش تكمل 15 اوت، باش نحكيو على المتبقي من 26 جويليا الى 15 اوت. باش نحكيو زيد بعد في فلاش مهرجانات على مهرجان بوغارين الدولي، وفي شط اليوم باش نحكيو على شط سيدي علي المكي. ورغم اللي صار لكن يبقى راهو شط سيدي علي المكي مازال يستقبل معناها في السياح، يستقبل في التوانسه، ومازال البحر رجعت الحيويه البارح ولاباس. نحكيو اكثر في التفاصيل هذيا. باش نحكيو زيد كيفاش نحافظوا على البيئه نتاعنا ونحافظوا على بحوراتنا والجبال نتاعنا، وباش نشوفوا كيفاش الحاجه هذيا باش تصير، كيف خاطر المسؤوليه ابار انه المسؤولين ياخذوا معناها جزء من المسؤوليه، حتى المواطن راهي عنده. هذا هو
0: بطبيعة الحال. يلا اقعدوا معنا مستمعينا حتى للعشرة، بعد شوية التسعة تسمعوا انفو ترافيك مع رنيم الربعاوي، ومن بعد فقرة جود فايبز، ونمشيوا فقرة شط اليوم، ونختموا بفلاش المهرجانات، وبعد هذا النغم نستقبلوا ضيوفنا للحديث على تتويج طلابي في الجزائر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في ماتينال الجمعة على موجات إذاعة الشباب، معاكم حتى للعشرة متاع الصباح. توقيت نحكيه على تتويجات جديدة، تتويجات طلابية والحضور المميز للشباب التونسي في المحافل العلمية والتكنولوجية والفنية. باش نحكيه على تتويج على خشبة المسرح الجامعي الأفريقي بالجزائر. الحقيقة المشاركة هذه تم الإعداد لها قبل ما نعرفوا أنه الفريق التونسي باش يتم تتويجه. كنت في وقت سابق خلنعطي شوية تفاصيل، كلمت السيد المدير العام لديوان ديوان الخدمات الجامعية للشمال سي عبد الرؤوف بن فقيه، وحبينا نتفق على المشاركة هذه. وكانت المفاجأة أنه سي عبد الرؤوف بن فقيه نوجه له تحية، أنه كان فرحان، كلمني في الميتان تاع كاس العالم وكان سعيد جدا لأنه وصلوا الخبر متاع تتويج الطالبات التونسيات. وهنا تحية سي عبد الرؤوف على الحرص والمحبة للعمل والخدمة اللي يخدموا فيها في ديوان الخدمات الجامعية. تحية لكل اللي طرات في الديوان. في الحقيقة معي اليوم سيدة سماح الشيرني مديرة مبيت الطالبات بمنوبة، وطالبة آية تليلي للحديث على هالمشاركة في المهرجان الطلابي. مدام سماح شنحوالي؟
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: جيت تجري اليوم على الزحمة تاع الطريق وكل.
1: أكيد.
0: المهم
1: أكيد.
0: أنك بحذاني.
1: أكيد.
0: نهنيوك، ألف مبروك التتويج تاع الطالبات اللي معك في المبيت. آية عسلامة.
2: عسلامة، صباح الخير.
0: شو نجمو نعرفو عليك بخلاف انه عندك الموهبة تاع التمثيل؟
2: اي تليلي، نقرا في المعهد العالي للفن المسرحي.
0: ايوا هذاك علاش.
2: كنت مقيمه بالمبيت الجامعي البساتين منوبه. وحب الحق نحب نشكر مدام سماح اللي خولت لنا الفرصه هذه باش نبدعوا باش نتوجوا.
0: مش خطريه قدامك؟
2: لا لا لا، في قدامها وديما نقول هكا. الحق نحب نشكرها ونشكر السيد مخرج محمد عرفات الجزائري والمجموعه الكل نتاع البنات.
0: تو نرجعوا على اكثر تفاصيل. مدام سماح الشيرني، كيف جات المشاركه هذه؟ فكره الحضور خارج حدود الوطن في تظاهره كما هكا؟
1: الحقيقه الدعوه كانت من قبل وزاره التعليم العالي تاعنا التونسيه من طريق ديوان الخدمات الجامعيه للشمال. كانت دعوه لكافه المؤسسات الخدمات الجامعيه، المبيتات بالاحرى، والمؤسسات الجامعية، يعني فما مراكز ثقافية، فما دعوة كانت موجهة لكل المؤسسات اللي فيها نوادي مسرح. وتقدمت بعض المؤسسات للمشاركة، والحقيقة تم اختيارنا كأول عمل متوج للمشاركة في المسابقة بعد معناها عملية فرز صارت في الجزائر لعديد من المشاركات التونسية جامعية. أكيد. وتم اختيارنا نحن كأول مشاركة.
0: شنو هي المقاييس اللي يختاروا بها المسرحيات؟
1: الحقيقة المقاييس ما كانتش موجودة عندنا، لكن عند لجنة الفرز اللي موجودة بالجزائر هما عملوا لجنة فيها خبراء وفيها مسرحيين من الميدان. وقاموا على مدى أسبوع يظهر لي بفرز جميع العروض اللي جات من الدول الإفريقية الكل المشاركة 16 دولة. وعلى مستوى تونس تم اختيارنا كأول أحسن مشاركة نتوج بها. والحقيقة هما اختاروا ثلاثة، نتذكر اختاروا ثلاثة أعمال من تونس. نحن والمبيت الجامعي شوقي والمبيت الجامعي ميتويال فيل. في صورة ما إذا اعتذرنا نحن كانت فما زوز مشاركات أخرين في الاحتياط للمشاركة. يعني هما ثلاثة مشاركات كانوا بهين، ولكن كنا الأفضل الحقيقة وتم اختيارنا ونحن لبينا النداء ومشينا وشاركنا، وكنا متأكدين أن باش ناخذوا الجوائز. الحقيقة مشينا ونحن بصدر مفتوح، كنا متأكدين لأن العمل متاعنا خذا جوائز. وعلى فكرة آية تليلي كانت بنت المبيت الجامعي البساتين وتدرس اختصاص آخر غير المسرح. وغاس نادي المسرح بالمبيت الجامعي البساتين توجهت للمسرح، عملت إعادة توجيه وتوجهت للمسرح.
0: أيواش
1: شاركنا والحقيقة معناها كنا نجم نحصل حتى أكثر هكا من جوائز، لكنها هذيك هو قانون اللعبة. وخذينا أحسن سينوغرافيا وأحسن نص مسرحي وأبلينا البنات الطالبات أبلينا بلاء حسنا حسنا.
0: غفران غفران يتشافوا قاعدين في الكاميرا، نجموا تشوفوا التتويجات هذه على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي. باهي نزيد نطلعها هاي أنا يعني طلعت هكا كيما في المكتب معناتها نعمل غفران هذوما هذوما التتويجات وتشوفوا في لي تروفي تاع الفريق. وشفتوا كل جمله المحلاها قالتها السيده المديره، السيده مديره مبيت الطالبات البساتين بمنوبه مدام سماح الشاني، قالت بكل ثقه، قالت كنا متاكدين انه باش نربحوا. اي هذه هي العقيده التونسيه، معناتها الثقه بالنفس، انه مؤكد انه تتعدى كلام كيما هكايا لي ميساج يتعداوا للطلبه. باهي تليل المسرحية قديش تم الإعداد لها، شكون فيها، والفكرة تاع المسرحية على شنو تحكي؟
2: باهي المسرحية ذي كنا مش ما حضرتش سنة، حضرت من عام ناول، شاركنا فيها في المسابقة متاع جميع الخدمات الجامعية للشمال، توجنا بالجائزة الأولى، عودنا عرضناها في الاختتام، عودنا عرضناها في الملتقى الدولي لحسين بوزيين، وخذينا كيف كيف أفضل عمل متنسق في العمل الجماعي. أحسن حاجة في المسرحية هذه الرحلة اللي تعدينا بها، سبعة بنات مش سهل باش يبداو شخصين
0: كلهم قارين مسرح؟
2: لا مش الكل.
0: اه؟
2: ومحليها الرحلة بتعبها بعرقها بعركنا بكل شيء محلي، كنا عيلة، وكانت مدام سميح أم لينا وصاحبتنا، وعرفت كيف كيف محمد عرفت الجزيني كان خو لينا وبو قبل كل شيء. نحب نشكرهم بالحق على الرحله اللي تعدينا بها، وشفتوا المشي هذيا نتاع الجزائر كانت تعني لنا برشا. ورغم العراق اللي تعدينا بها قبل نمشي، ورغم البان تكنيك اللي صار لنا في وسط العرض، قصينا على العرض بعد عاودنا رجعنا من الاول. وتشجيع العبيد غادي واخواتنا الجزائريين وبالحق وقفوا معانا، وحتى من الدول الافريقيه الاخرى اللي خلينا بالحق نبدعوا هما العراقيل ذوما، معناها التعب اللي صار هذا الكل. مسرحيه هذه مؤثره تجسد معاناه النساء في زمن الحرب، حيث يواجهنا الفقد والخوف والنزوح بحثا عن الامان، وبين الغابه والبحر والذكريات تتقاطع حكايات شخصيات انهكها الالم لكنها ترفض الاستسلام، فتتشبث بالارض باعتبارها رمزا للهويه والانتماء والحياه. ومن خلال لغة مسرحية رمزية وصور بصرية معبرة، يسلط العمل الضوء على قوة المرأة وقدرتها على الصعود والصمود في مواجهة الموت والدمار. وتقدم المسرحية رسالة إنسانية عميقة تؤكد أن الأمل والإرادة يظلان أقوى من كل أشكال القهر، وأن التمسك بالجذور هو سبيل الحفاظ على الكرامة والوجود. اسم المسرحية هذه نساء التيه.
0: نساء التيه.
2: فالمسرحية ذي كانت بالحق نعتبرها أنها بداية ليا، معناها بداية زدت خلتني نحب أكثر المسرح، نحب المسرح من صغيرة. أما كما قالت لك مدام سماح بالمراحل اللي تعدينا بها في المبيت الجامعي، هي اللي خلتني نعيد النظر، خاطر مشيت كنت نقرا فرنسية، خلتني نعيد النظر ومشيت عملت إعادة توجيه وقريت تو نقرا في المعهد العالي للفن المسرحي، وخلتني نتميز زادة في المعهد العالي للفن المسرحي.
0: هي بالعربية الفصحى.
2: بالعربية الفصحى.
0: باهي خليني ندخل في التفاصيل، احنا حديثنا على التتويج هذايا، فما نوادي اخرى في المبيت؟
1: اكيد النوادي، نحن حبيت نقول اللي طلبه المبيت الجامعي البساتين راه ماهمش طلبه مسرح، نحن ما نسكنوش طلبه المعهد العالي للمسرح الفنون الدراميه، احنا نسكنوا كل اللي يقراوا في المركب الجامعي بمنوبه اللي هما طلبه كليه الاداب بالاساس، صحافه، توثيق، تجارة، اقتصاد، وذيكاليسكا المحاسبة، يعني الإعلامية، كل طلبة اللي ينشطوا في النوادي متاعنا هما طلبة هوات بالأساس. يعني المجموعة اللي مشيت وشاركت في مهرجان الجزائر الإفريقي هي طلبة اختصاصات أخرى غير المسرح، وكلهم هوات للمسرح. وعلى فكرة حبيت نذكر، معناها تكريما لبناتي نحب نذكر أساميهم عبر الإذاعة، اللي هي فرح الشاوش، آية ليلي اللي معانا، فريال غربي، سوار الجزائري، إسلام بدوي، رانيا الرميلي، وسمر الزمالي، والمخرج الأستاذ المسرح محمد عرفات الجزاني. النوادي عايشك، النوادي اللي موجود، احنا عندنا نادي المسرح، عندنا نادي الموسيقى، عندنا نادي البيئه، عندنا نادي الإعلامية، عنا نادي
2: كرة القدم،
1: عنا نوادي رياضية ذيك الكل موجودة معناها، وتكثر على قد ما تكون فما اختصاصات مطلوبة من الطلبة على قد ما نحن نمكنوا الطلبة من أساتذة معناها. إذا كان يوجد حتى ما نعرفش أنا كرة تنس ولا حاجة نوليو، إذا كان نلقاو مجموعة وتدخل في المشاركة أكيد نوفروا معناها، يكون ديما على حسب الطلب، نوادي ديما يكون على حسب الطلب من الواحد، فما نوادي أساسية ولكن مفتوح ان ننفتحوا على نوادي اخرى كل ما كان الطلب من الطلبه معناها يتقدم منهم، نحن ما نجمو كان نلبيو لهم الدعوه.
0: انا نعرف من خلال المتابعه ديوان الخدمات الجامعيه عامل حركيه حرس كبيره، وفما حرس كبير على انه الحياه الثقافيه والتنشيطيه تكون ناشطه برشا، وفما خدمه كبيره في مهرجان عندكم
1: وعندنا مهرجان الثقافي والرياضي اللي يتوج في اخر السنة الجامعية، كنا في الدورة 39، هو تتويج لجميع هذه الأنشطة وهذه الأعمال، يعني ما تمشيش النشاط الطلبة هكاكا، يمشي بتتويج في آخر العام، ومش معناها رام هم الكل متوجين، ولكن مو ديما فما الأحسن لازم فما الجائزة، احنا هم الكل ياخذوا الجواز الحقيقة ويستاهلوا الكل جواز، لكن عنا إن شاء الله نحضروا الدورة 40 لمهرجان ديوان الخدمات الجامعية الثقافي والرياضي، وإن شاء الله السنة المقبلة تكون زيدا فما أعمال أخرى جديدة ومتجددة إن شاء الله، وفما جوائز جديدة وفما إبداعات جديدة إن شاء الله، بحرص من ديوان الخدمات الجامعية ومن كل القائمين عليه في تشجيع النشاط الثقافي وفي إحاطة الطلبة ثقافيا ورياضيا.
0: نعم مدام سماح الشارني، من خلال الاستضافة حبينا نقول لكم مبروك ويعطيكم الصحة صح. وتحية كبيرة ليك أنت وللعاملين كل في ديوان الخدمة الجامعية في الحقيقة معناتها بدون استثناء، على الحرص على الإحاطة بالطلبة، وهذا مهم جدا جدا، والطلبة كي يتخرجوا تو يتذكروا نتائج العمل في النوادي هذه،
1: أحسن اللحظات هي اللي نجموا يعيشوها الطلبة طبعاً. وهي هذه متاع الجامعة.
0: نحب نختموا بطريقتنا في ماتينا الجمعة مع آية ليلي قبل ما نسيبوك معناتها من هنا، باش نحب مقطع قصير من المسرحية قدمته أنت فاجأتك وما كانش فما اتفاق عليه. يلا
2: باش نقولك أول تيرادة بعد ضحكة طويلة، إني كنت في دور العرافة بعد تقول بل كان ساحرا يعيش هنا منذ 100 عام، طردوه من المدينة واليوم سيثأر لنفسه مني أنا، سيرميني إلى ألسنة النار التي تأكل المدينة، سيتلذذ وهو يراني أحترق مثلما اكتفى أهل المدينة بالتفرج عليه عندما خرج طريدا وحيدا. هذه التيرادة الأولى.
0: أو رنيم ولا وجماعة الكل قاعدين يصفقوا دليل على إعجابهم بالأداء نتاعك. مدام سماح الشارني يعطيك صحة مرة أخرى، بارك الله فيك، ألف مبروك لكم التتويج هذا، التتويج للطلبة. آية بالتوفيق ليك، إن شاء الله نشوفوك في أعمال مسرحية في أكثر احترافية، تخرج من وتمشي للمجال الاحترافي بالتوفيق. مدام سماح الإذاعة إذاعتك، وين عندكم تتويجات وأنشطة وبرامج، معناتها مرحبا بكم في على موجات إذاعة شباب في المتينال أو غير المتينال، هذه إذاعة التونس الكل. شكرا لك، مكملين معكم مستمعينا بعد شوية فقرة أنفو ترافيك.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا درجة الحرارة في القاهرة 29 درجة، في لندن 20، طوكيو 33، الدنيا باردة شوية في تورونتو وفي كندا، ونيويورك فيها درجة الحرارة 20 درجة. توا فقرة
1: انفو ترافيك.
0: انفو ترافيك كما تعودتوا نهار الجمعة تجيكم مع رنيم الربعاوي. اهلا وسهلا بيك مرة اخرى رنيم.
2: بونجور حسين والمستمعين الكل.
0: يلا شعنا أحوال الطرقات.
2: نبدأ كالعادة بالضاحية الشمالية، وين ثم كثيفة مرورية على مستوى حي نذهب أريانا بالطريق الوطني عدد 8، وزاد على مستوى مون بليزير وسيدي داود. أما في الضاحية الغربية فالضغط متواصل على مستوى باب سعدون، وزاد بمنطقة حي بن خلدون وحي الانطلاقة التيرمينوس كالعادة، إضافة للعمران العلا والدندين. أما في الضاحية الجنوبية فحركة المرور تشهد كثيفة مرورية خاصة على مستوى جبل جلود بن عروس، مع تواصل الضغط المروري في اتجاه جرومبيليا. وبالنسبة لطرقات السيارة على طريق السيارة A1 في اتجاه سوسة والحمامات، ثم كثيفة مرورية خاصة على مستوى بن عروس وتتواصل في اتجاه كيف جرومبيليا. على طريق السيارة A3 في اتجاه بيجا وبوسيلم، ثم اكتظاظ على مستوى محطة استخلاص الفجة. وأما على طريق السيارة A4 في اتجاه بنزرت فالحركة عادية بصفة عامة. دونك قبل ما نختموا نذكركم كما العادة سوقوا بشوية، ردوا بالكم على رواحكم، احترموا إشارات المرور، وخليوا مسافة أمام ديما حاضرة بينكم وبين الكرهب اللي بجنبكم، خاطر سلامتكم راهي تهمنا بيان سور.
0: بطبيعة الحال يلا ردوا بالكم على رواحكم، كاملين معاكم بعد شوية نغم ونسمعوا ألا دومي في فقرة Good Vibes.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 9:07 مكملين معكم احنا في الاستضافات والاخبار والمتابعات والموسيقى اللي ان شاء الله تكون عدت لكم جانب من الموجات الايجابيه. لكن الموجات الايجابيه هو الطاقه الايجابيه ناخذوها من عند لي تومي. اهلا وسهلا بكم جديد لي.
1: صباح النور مره اخرى حسين. صباح النور كل من التحق بنا واللي تابعونا من الصباح. اليوم باش نحكيو على مخيم المغامره قبل نمشيو للجوله الثانيه. بالضبط نحكيو على مبادره شبابيه مزيانه برشا وصيفيه بامتياز. كما قلنا مخيم المغامره هو مخيم صيفي للشباب وجي سنه تحت شعار الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب. لما سنه باش تكون في بلاصه مزيانه برشا هي مركز التربصات والاستياف والتخييم في جزيره قرقنه. المخيم هذا يستفيد منه اجمالا 96 شاب وشابه من مختلف الجهات، 24 معنا مشاركين في كل دورة. الهدف الأساسي من المخيم هو الإحاطة بالشباب والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. هذه تابعة الاستراتيجية متاع وزارة الشباب والرياضة. دونك نشجعهم على روح التطوع وحب التخييم، وباش تكون ثم ورشات وتحديات تعاونهم على كسب مهارات القيادة والريادة. في نفس الوقت باش يكتشفوا ويعرفوا المخزون الثقافي والتراثي المزيان لجزيرة قرقنة. لمزيد من التفاصيل حول المخيم الصيفي وأهدافه معنا سي مخلص المرعاوي، أحد المشرفين هو والمؤثرين على مخيم المغامرة. صباح النور سي مخلص.
2: صباح النور. مرحبا ألا. صباح النور ألا حسان، يعطيكم الصحة، مرحبا بكم. صباح النور لكم وكافة مستمعي إذاعة الشباب.
1: صباح النور مرة أخرى. نحب نحكيه على فكرة المخيم. احنا فهمنا الأهداف لكن حابين نعرفوا كيفاش الفكرة قبل ما نمروا للبرمجة.
2: الفكرة بدأت عند 3 سنوات، هذا العام الثالث لو المخيم مغامرة في جزيرة قرقنة. انطلقت الفكرة من مدير مؤسسة، مدير مركز التخييم والاصطياف الرملة قرقنة السيد مصطفى الطريقي، بحكم تواجد المؤسسة على شاطئ البحر في جزيرة قرقنة في مكان جميل وبرشا شباب تقريبا ما يعرفوش جزيرة قرقنة، وكما قاعدين نشوف نسبة كبيرة ياسر ما يعرفوش جزيرة قرقنة، ما يعرفوش المخزون الثقافي في جزيرة قرقنة،
1: ما يعرفوش بالقدي. خلينا
2: حابين ناخذوا الفكرة هذه انه علاش لا ما نعملوش مخيم ونستقبلوا شباب ولايات الجمهورية التونسية. خلي يجي الشباب، خلي يتعرف على جزيرة قرقنة، يطلع في البابور اللوت معناها نحن ويعمل لك الجولة متاع ساعة وربع تقريبا، ساعة ونصف وسط البحر من مدينة الصفاقس إلى جزيرة قرقنة، وبعد يتنقل في وسط الجزيرة ويشوف ويكتشف ويعمل المغامرة ويدخل البحر والألعاب والأنشطة كل. جات الفكرة كما هي وتم اقتراحها للإدارة العامة للشباب وتمت الموافقة، ومن غاديك انطلقنا تقريبا تو هذا الموسم الثالث على التوالي.
1: باهي شنو الورشات بالضبط والأنشطة؟ فما أنشطة تطوعية حضرتهم للشباب، البرمجة خاصة، نحكيو على الدورة الثالثة شنو اللي تمتاز بها؟
2: اوكي، دورة الثالثة تو دخلنا في تقريبا في الرابعة، تو احنا عندنا تو الدورة الرابعة من 24-29. عملنا 3 دورات، البرنامج انطلق نهار 6. الفقرات الموجودة هي تتراوح مزيج ما بين الفقرات الترفيهية والعمل التطوعي والاكتشاف والمغامرة والفقرات التثقيفية. عندنا زيارات إلى مواقع أثرية وتاريخية في جزيرة قرقنة كما برج الحصار، كما المتحف الأثري، المتحف العادات والتقاليد في جزيرة قرقنة، دار الملح في جزيرة قرقنة وين يستخرج الملح، يمشيو الشباب يتعرفوا طريقة استخراج الملح والأنواع وكيفية الاستعمالات نتاع الملح. عندنا الزيارة الترفيهية إلى المناطق السياحية الموجودة في جزيرة قرقنة كما منطقة سياحية سيدي فرج وسرسينة، يكتشفوا كيف طرق الصيد التقليدي خاصة المعروفة بها جزيرة قرقنة وهي الشرفية. الشرفية معروفة في قرقنة من طرق الصيد التقليدي بالشرفية، تلقى شرفية موجودة في وسط البحر، يدخلوا لها باللي كاياك وباللي بيدالو في قالب مغامرة وجو، يدخلوا داخل ويكتشفوا كيفاش نخرجوا درينا من وسط الشرفية والموجود في وسط درينا، يلقاو أنواع مختلفة معنا من الحوت الأسماك الموجودة تصغر بها جزيرة قرقنة. عندنا ورشات كيف تثقيفية، نعملوا ورشات تثقيفية، نستقبلوا جمعيات قاعدة تعاون فينا معنا في النشاط هدايا، جيوا خاصة جمعية أرخبي قرقنة يحكيوا على المعنى على كيفية المحافظة على الثروات البحرية.
1: الجهود الكل متضافرة معنى.
2: لا بالطبيعة كيفاش حماية السلاحف من الاصطياد نتاعهم نحافظوا عليهم. عندنا كيف تجي الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، نجيبوا شباب في ريادة الأعمال معنا عنده مشاريع وعنده تجارب يحكيوا للشباب المشارك
1: يكونوا مثال حي
2: على تجاربهم
1: مهم جدا
2: ويقدموا لهم حتى الإعانة ويعطيهم حتى أفكار ويعطيهم طرق كيفاش يعملوا مشاريع وكيفاش يتحصلوا معنا على دعم من الدولة وكيفاش غدوة الحي حتى كما قاش كيفاش يخدم
1: بالضبط. هذا هو سؤالي يا سي مخلص. هما أربع دورات حسب ما فهمت باش يستفيدوا منهم قرابة 96 شيء وشيبة
2: بمعدل 24 كل دورة
1: به. معناها هما عملين شنو باش يهزوا معاهم كإضافة كما أنت توا نخلي خاطر أنت سبقتني شوي عملين الإضافة هذه يعني نجموا نلقاهم في مشاريع بعد ما شافوا الأمثلة هذيا نجموا تعاونهم في لي بروجي. هذا هو معناها أهم توا نوعا ما جانب التطبيقي هذي
2: أكثر حاجة هما توا الاستفادة
1: حياتهم المهنية والاجتماعية معناها
2: أكيد هو الاستفادة الأولى أنهم مش ياخذوا فكرة على جزيرة قرقنا ويكتشفوا المخزون الثقافي بالجزيرة وشوفوا برشا حاجات جديده في جزيره قرقنا خاصه كما كنا نحكيوا الطرق نتاع الصيد التقليدي وكذا. وبعد نجيو لهذيات الاعمال وبعض المشاريع خلينا من كونتاكت احنا مع الناس اللي جات والزملاء ويعطيهم الصحه اللي جاوا لعندنا
1: ثم متابعه هذه ديما الاهم ماهوش كان جلب النظري والتلفي
2: لا لا لا لا خلينا اون كونتاكت بالعكس وتجاوبوا وتفاعلوا وخذوا ارقام الهواتف وخذوا حتى الليسيت وخذوا الواتساب وش يقعدوا في اتصال وين فما مشاريع وين فما برامج مش يتصلوا بهم ان شاء الله ويشجعوهم ويحلوا لهم الطريق كما نقولوا احنا حلوا لهم الثنيه باش ينجموا يقدموا في المشاريع هذه ويكتسبوا على الاقل الخبره والتجربه في كيفيه بعث مشروع وبدعم من الدوله ان شاء الله.
1: باهي واضح سيد مخلص المرعاوي احد مؤثرين على المخيم المغامره درينا كامب شكرا ليك ومهم ياسر حسين انه نتبعوا الشباب في مشاريعهم. شكرا ليك. هذا هو دونك التحقوا بالمخيم ولا تبعوه على الباج اوفيسيال نتاع المندوبيه الشباب والرياضه للمنطقه القرقنة. هذا هو شكرا ليك وان شاء الله نتمنى لك مزيد التالق والنجاح.
0: طبعا رقم كبير رقم مهم 96 مشارك بالضبط. رقم هام جدا. هنيئا للشباب اللي جاتهم الفرصه باش يكونوا حاضرين في الملتقى هذا. احنا مكملين في فقره جود فايبز مستمعين باش
1: نكملوا نحكيوا على العروض الموجهه للاطفال والعائلات. فما موعد جديد مع سيف الماريونيت حسين كان سمعت بهذه الجوله في ولايه تونس الكل معناها نلقاو سيف الماريونيت 2026 وقت برشا الحقيقة وهي تظاهرة ينظمها المركز الوطني لفن العرائس في إطار جولة فنية تشمل عديد ولايات الجمهورية بهدف تقريب فن العرائس من الجمهور واللي تتمثل في العروض ورشات تكوينية وأنشطة تنشيطية في الفضاءات الثقافية والشواطئ والمهرجانات الصيفية. دونك نفكروا في الجولة ذي عروض صيفية معناها مهمة تخلينا نشوفوا شمعناها فن العرائس كيفاش تتكون الدمية شوفوا العروض في كل بلاصة. دونك نلقاو البرمجة المتبقية خاطر انطلقت هي من 15 جوان دونك البرمجة المتبقية تنطلق من 26 جويليا إلى 28 جويليا عندنا ذيما في مدينة المستير في إطار الدورة الثالثة لتظاهرة فنون العرائس على الشاطئ. باش نلقاو موعد مع ورشة تكوينية في صناعة وتحريك العرائس ليمت ذي مختصة في الحاجة هذه. باش نلقاو زادا كرنفال ماريونيت وعرض تنشيطي وفما عرض أنيس حول العالم. في جويليا 28 جويليا بالضبط نلقاو المكتبة العمومية الوردية كيف ضمن فعاليات مصيف الكتاب بالمرسى المره هذيه. باش نلقاو العرض التنشيطي زيدا كرنفال الماريونيت في سيليانا نهار 3 اوت نلقاو عمل عرائسي الموجه للكهوف مبراوش في بنزرت 4 اوت دار الثقافه نلقاو عرض كرنفال ماريونيت زيدا وعرض عرائس الضوء 2 نلقاو زيدا ورشة في صنع وتحريك العرائس حلق الويت نهار 5 أوت نلقاو نسمات المتوسط مهرجان هذايا في زيدا يوم تنشيطي كامل فما ورشة تكوينية وعرض تنشيطي وكرنفال الماريونيت كيف مدينة المرسى على البحر نهار 7 و 12 و 14 أوت باش نلقاو زيدا ورشة تكوينية في صنع وتحريك العرائس في قصور في أوت في الكيف نهار 12 أوت باش نلقاو المهرجان الصيفي سيدي منصور يقدم العرض التنشيطي كرنفال ماريونيت. المرسى مرة أخرى لو 15 أوت نلقاو الجولة تختم بعرض أنيس حول العالم ضمن فعاليات مصيف الكتاب بالمرسى. دونك فريمون عملنا جولة كبيرة هذه المتبقي أما من 15 جوان شملت معناها عديد الولايات.
0: حركية كبيرة بقى تصحيح الكهول مش الكهوف معناتها
1: غلطة مطبعي.
0: يلا احنا مستمعينا مكمل يعطيك صحة على تومي في فقرة جود فايبز مازلت وبعد شوية في تسمعوها في فقرة شط اليوم وفلاش المهرجانات نغم وبعد نسمعه فقرة بيتك

اهلا وسهلا بكم مستمعينا. تو 9:18 تحيه لكل شخص اختار موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم على موجاتنا. الصوت والصوره يجيكم من استوديو صالح الجغام ونجيب الخطاب. لقانا متواصل معكم في ماتنا للجمعه حتى للعشره. تو وقيت فقره بي تيك. بي تيك في فقرة بيتيك نبدأ حديثنا على ابتكار أو إنجاز صيني جديد. شركة صينية أعلنت على ابتكار طائرة كهربائية عمودية تشبه للطبق الطيار. مش المهم أنها تشبه للطبق الطيار، المهم أو الأهم أنها طائرة كهربائية، يعني تشحن كيما تشحن السيارات اللي بدأت بأعداد كبيرة نشوفوا فيها في الشوارع التونسية. الطائرة الكهربائية العمودية هذه يمكن شحنها كيما شحن السيارات، وحاليا هي في فترة تجربة ممكن أنها تطير 25 دقيقة فقط. بالطبيعة الفترة الزمنية هذه هي فترة تجريبية، لكن مؤكد أنه المدة الزمنية باش يتم تطويرها، لأنه 25 دقيقة بالنسبة للطائرة مدة قصيرة قصيرة قصيرة قصيرة برشا برشا. الفقرة الثانية أو الخبر الثاني يحكي على شركة صينية أيضا طورت شاحنة من غير مقصورة القيادة متاع السائق أو غرفة القيادة. نعرفوا الشاحنات الكبيرة فيهم القسم الخاص بالسائق. الشركة الصينية هذه اختارت أنها تطور شاحنة من غير المقصورة هذه، والابتكار هذه زاد الشحن متاع الشاحنة هذه بنسبة 25%. الميزة متاع الشاحنة هذه انه عملية التغيير متاع البطارية هذه متاعها يتم في اقل من 5 دقائق. هذو مزوز اخبار اللي عنا اليوم في فقرة بي تيك.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا خاصا شاملا 2439 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بسراح شرطية. البريد التونسي يحذر حامل بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية من عمليات تصيد وقرصنة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد خلال إشرافه على جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم تنفيذ مشروع التكوين المندمج مع القطاع الخاص. يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات

0: تحديات استراتيجية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة. انخفاض طفيف اليوم في درجات الحرارة تتراوح القصوى بين 35 و 32 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 42 و 46 درجة بقية الجهات لتصل إلى 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشتاء. في أخبار العالم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس سلسلة من الغارات أدت إلى تدمير منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومخيم جبالية شمالا، وكذلك في حي الزيتون والجلاء بمدينة غزة ومخيم المغازية، مخلفة عددا من الإصابات. القيادة المركزية الأمريكية تشن جولة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية لليلة 13 على التوالي. نهاية الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: لما تصيف،
4: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 6 ل 8 متاع العشية،
3: وانتي تحت الباراسول
4: تاكل في البامبلولي
3: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه،
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف،
3: لما تصيف،
4: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف،
3: لما تصيف،
4: بريحة البلاد.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا وقيت فقره
1: شط اليوم.
0: شط اليوم اليوم الا تومي باش تشوفوه انا والبحر اللي باش هزنا ليه
1: اليوم. الحقيقة أنا اخترت شات سيدي علي المكي
0: هاي.
1: وبعد ما صارت الأزمة هذه الأخرانية خلينا نقوله خممت وبطبيعة ما بدلتوش. علاش؟ خاطر في الأوقات هذه المنطقة تستحق منا الدعم أكثر من أي وقت الحقيقة حسين. وأحنا كإعلاميين دورة مش كان ننقلوا الأخبار وقت الكارثة، زي لازمنا نسلطوا الضوء على جهات التونسية اللي تستحق الحياة ترجع لها. اليوم وجهتنا هي شات سيدي علي المكي في معتمدية غار الملح من ولاية بنزرت، والمكان هذا تسمى نسبة للولي الصالح سيدي علي المكي اللي ارتبط اسمه بالمنطقة ومقامه الموجود فيها. أما غار الملح راهي مدينة عارقة كانت تعبر قرون من أهم الموانئ العسكرية والتجارية في تونس، ومازال تحتفظ بحصونها التاريخية ومينائها القديم اللي يشهد على تاريخها البحري. وزيد على قيمتها التاريخية تتميز المنطقة بثروة طبيعية كبيرة كما صبغة غار الملح، مدرجة ضمن قائمة اتفاق رامسار المناطق الرطبة ذات أهمية دولية، وتعتبر من أهم المحميات الطبيعية في تونس، وتستقبل كل عام ألف طيور المهاجلة كما الفلامينغو. هذاك علاش هي وجهة مميزة لعشاق الطبيعة والتصوير. ورغم الحريق اللي شهدناه آخر مرة في الغابة المجاورة تاع المكر أفراف، راهي المنطقة مازالت حية، فما رسالة أمل. الشاطئ راه مازال مفتوح للسباحة، المقاهي والمطاعم والخدمات السياحية مازال تستقبل في الزوار. تنجموا تتمشيوا على البحر، تعوموا، تزوا عائلاتكم، معروفة منطقة عائلية، تستمتعوا بالمكان خاصة أنه هادي وبعيد على الكياسات وحس الكراب، خاطر هو الداخل معنا في داخله باركينغ وكبعيد عليك، ما فماش كياس عطارك اللي جوج من ذيك الكل، دونك فرصه كبيره. وزيارتكم اليوم ماهيش كان خرجه للبحر، هي راهي رساله دعم للاهالي وللتجار ولكل الناس اللي قاعدين يوصلوا في الخدمه رغم الظروف الاخيره، ورساله امل انه الحياه ترجع اقوى بعد كل محنه. اما في نفس الوقت انا راه نحب بالمناسبه هذه لازمنا نتعلموا من اللي صار، راهي حمايه الطبيعه مسؤوليه مشتركه. المواطن عنده دور كبير، ما يرميش بقايا دخان، ما يخليش الفضلات القوارير باب ذيك راهي تزيد في اشتعال النار. دونك كان شاف حريق يعلم، وبما انه المسؤوليه مشتركه زاده كما قلت نذكر السلطات والهيكل المعنيه حمايه غاباتنا تستوجب مراقبه متواصله خاصه في فصل الصيف، نكثفوا الدوريات، راهو متابعه المسالك الوقائيه. عرفت حسين المسالك الوقائيه اكد الطريق الفارغ ما بين جبل وجبل، لكن مالوغوزمون اكتشفنا انه الطريق الفارغ هذاك طلع يعني رجع فيه الشجر، هذاك علاش الحريق ما وقفتش. دونك لازمنا نكثفوا فيهم، نحب نعاود نذكرهم بالتوعيه هذه خاطر مالوغوزمون ما نسحقوش هكا. دونك لازم ديما فما رقابه دائمه خاطر الوقايه تبقى ديما خير من التدخل بعد وقوع الكارثه. دونك نرجع سيدي علي المكي اللي بعث لنا رساله واضحه، رساله امل. الطبيعه راهي تنجم تتاذى اما تنجم زاده ترجع للحياه اذا لقات شكون يحميها ويوعى أهميتها، وهذا المهم اللي لازم رسخوه في وعينا وفي وعي صغارنا. دونك نهزهم تاو يكتشفوا سيدي علي المكي ونوعيهم بالقيمة البيئية متاع الجبل والبحر والحاجات الثروات الطبيعية.
0: نمشي سيدي علي المكي سنين ورفراف وراس جبل
1: بالضبط.
0: الوصول لسيدي علي المكي كيفاش يصير؟
1: دونك نمشي وكيف كيف بنزرت نلقاو سيدي علي المكي، فما لافتات اول ما ندخلوا نلقاو سيدي علي المكي، نتعديو على غار الملح، نتعديو على غار الملح المدينه العتيقه نتاع غار الملح، القوس، نشوفوا البرد القهوي هذيك، نلقاو نشريو الحوت في الثنيه كيف كيف، وبعد نكملوا معناه في الطويل نلقاو الشط هذيا تحت الجبل. دونك هذيك علاش قلت لك راهو بعيد هادي كالم مقارنة بالمناطق الأخرى في بنزرت كيما الرفراف وكل، لكن هي اختيارات، فما شكون يختار الرفراف، يحب حذاه قهوة مغروم، يحب يعمل قهوة قبل ما يتعدى للبحر، وهي بحذاها كياس هكا وكل. لكن سيدي علي المكي آمنة أكثر أنا نقول للأطفال وللعائلات، ولدك ما يقصش كياس، ما فماش كرهب معناها لداخل الدور، باركينج هكا تمشي شوية على الرمل معناها آمن. نقولوا احنا صغار يبقاو ماخذين راحتهم، بالطبيعة فما لي ريستورون على البحر، فما كل شيء معناها على البحر، وفما كجزور صغار يمشيو بالباتو نفكر راهو رجعوا يخدموا، فما منهم اسماء ما نذكروهمش، لكن فما منهم اللي رجعوا يخدموا، فما اللي قاعدين يحضروا في رواحهم ويدركوا في الازمه هذه اللي صارت، لكن باش يرجعوا.
0: المطاعم موجوده معناتها على البحر،
1: والجزور اللي ما رجعوا
0: يقول لك لا انا خويا ما نمشي للبحر ما نقعدش نطيب في الفطور باش تاكلوا على البحر،
1: فما المطاعم وفما ديار اللي تكريوا على البحر. دونك فما اسوام لكل واحد وامكانياته، دونك كتبتوا على الشط اسالوا تو تلقاو فما ديار على البحر، رجعت زاد الديار تخدم ولاباس، توانسه ديما عندنا امل الحقيقه، اما ديما لازمنا نتعلموا اهم حاجه. دونك خلي زيارتكم تكون رساله حب ودعم، وخلي مسؤوليتنا مشتركه في المحافظه على غابتنا وشواطئنا خاطر هي جزء من تاريخ تونس وجزء من مستقبلها.
0: يعطيك الصحة ألا تومي، كانت هذه فقرة شط اليوم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مازلنا معكم لمدة 13 دقيقة في ماتينال الجمعة. اليوم عملنا بكم جولة على أخبار تونس من شمالها لجنوبها، ومشينا للجزائر شفنا تتويجات تونسية، ومشينا للصين زادا نتابعوا في أخبار التوانسة ونجاحات التوانسة. باهي نكملوا مع التظاهرات والأنشطة والمهرجانات وفقرة
1: فلاش
0: المهرجانات كيما تعودتوا به كنهار جمعة مع ألا التومي. أهلا وسهلا بك من جديد ألا.
2: أهلا بيك حسين مرة أخرى، مرحبا بكل مستمعينا. كالعادة حسين نحكيو على السهرات الصيفية في الهواء الطلق، نحكيو على مهرجانات، واليوم نحكيو على الدور 44 مهرجان بوغارنين الدولي اللي يتنظم من 26 جويلة إلى 13 أوت بالمسرح الصيفي بوغارنين حمام لانف. مهرجان بوغارنين يعتبر من أقدم وأعرق المهرجانات في تونس، انطلقت أولى دوراته في سبعينات القرن الماضي. نحكيو على امتداد أكثر من 40 سنة، نجح باش يفرض روحه كموعد ثقافي وفني مهم، استضاف على ركحه كبار الفنانين التوانسة والعرب. الدورة 44 تتميز برمجة متنوعة فيها برشا عروض، معناها متنوعة موسيقى مسرح عروض فرجوية، ومع حضور أسماء تونسية وعربية معروفة. باش نحكيو أكثر توا على البرمجة، دونك نقاوي الجسار نهار 26 جويليا، نقاو زيدا 27 جويليا عطايل المعاوي، نلقاو 29 جويليا سليم عرجون ونور عرجون، 30 جويليا والد التونسي، 1 أوت فرقة الباستا الجزائر، 2 أوت حمزة بوشناق، 3 أوت طريق المالوف، كيف نلقاو 4 أوت راؤول باز من كوبا، 4 أوت زيدا سوموس ناي، عندنا كيف السلطان جنيوة 5 أوت، 5 أوت زيدا نلقاو فرقة الجزائر، كيف 6 أوت مسرحية إقامة الشهيرة، 8 أوت مونو بلانكو كيف من المكسيك، 8 أوت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، 9 أوت أمين بابيلون كيف من الجزائر. الأسماء راهي معناها أعذروني الأسماء من دول متنوعة. 10 أوت نلقاو ولا مرة من فلسطين، 10 أوت كيف نضال اليحيوي، 11 أوت مسرحية الهاري بيت توا كيف تراند مسرحية الهاري بيت ما شاء الله لقيا نجاح كبير، 12 أوت كيف نلقاو عبد الرحمن العيادي فما ضيوف كيما عدنان الشواشي، 13 أوت الختام باش يكون مع نور الشيبة. بالطبيعة طبعا باش نحكيو على القسان نتاع الذاكرة،
0: أيوا
2: المستمعين نتاعنا كيف بساعة جميع العروض تنطلق العشرة. تباع تذاكر في جميع عروض مهرجان بوغارنين الدولي عبر موقع جيشي.ان. كيف عملية بيع تذاكر مراكب الثقافي زادت تنطلق علي بن عياد بحمام لانف ابتداء بديت من نهار 24 جويليا. هذا هو وين نلقاو.
0: عندك فكرة على الأسعار ولا فما الموقع يدخل يشوف الأسعار؟
2: لحقيقة جيشي.ان تلقاو الأسعار، وكيف تلقاو الرقم أنا اللي يحب يخو تذكرة
0: برمجة بيبين. الحقيقة ثرية ومتميزة متاع
2: الدورة 44
0: معناتها من فلسطين كوبا والعديد من البلدان. مشيت في مهرجانات أنت ولا مازلت شوية؟
2: والله مازلت حسين، لازم نلموا بعضنا إذا الشباب نمشي، وخاطر حكينا برشا على المهرجانات شوف شكون ما مشيش نمشيو مع بعضنا تغطية مباشرة
0: نخرج ونسقوا الحكاية مع عربي الباطيني.
2: عربي الباطيني هزنا للمهرجان.
0: يلا احنا بعد شويه نعطيكم موعد، نذكركم انه موعدكم بعد شويه باش يكونوا مع سماح الفرجاني في برنامج ديما لباس اخر اخبار المجال او القطاع الصحي، تاخذوها في هذه المساحه التنشيطيه. برنامج يتابع ويواكب جديد القطاع الصحي في بلادنا. نغم ونرجع لكم حتى نودعكم مستمعينا.

مستمعينا مرافقتكم توفى في ساعة معناتها كنا معكم من الستة ونص حتى للعشرة في ماتينال للجمعة. أجمل تحيات غفران كوثر البجاوي آلات وميرانيم الربعاوي وحسن الطهري، تحية لنزار الورتاني في الإخراج التقني، تحية كيف كيف السماح الفرجاني اللي بيشترفقكم بعد قليل في ديما لباس. نعطيكم موعد إن شاء الله الأربعاء الجاي في ماتينال نهار الأربعاء في تعويل الزميل سامي فرتونة. من هوني حتى توا ردوا بالكم على أرواحكم، حاولوا قدر الإمكان أنكم ترجدوا استهلاككم للطاقة الكهربائية. إلى اللقاء مستمعينا، بون ويكاند.

0: مصباح الخير، الطاقة والانطلاق، مصباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. صيفنا أضواء وموسيقى تعلى
2: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
4: دباير صايح وأنسب الوجهات
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
4: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
1: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
4: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
3: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
4: نعيشوا معاك الحكاية تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
1: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
3: السبت والأحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
4: تسمعوا طوس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
3: عد الموجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
5: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الخير، صباح الأنوار لكل اللي التحقوا بنا الآن لمتابعة عدد جديد من برنامج ملابس، المجلة الصحية الأسبوعية على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم موجاتنا. نتلقى بكم من جديد في عدد نهار الجمعة 24 جويلية 2026. إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية. مرحبا بكم جميعا، لقانا ينطلق الآن ويتواصل حتى للأحداش. أجمل تحية كامل الفريق اليوم فهالصبحية جديدة إن شاء الله مباركة على جميع. نزار الورتيني رافقني في الكوتي تكنيك، أليش في الديجيتال، والسماح معكم من جانب الميكروفون. اليوم كالعادة مجموعة من المواضيع والضيوف اللي إن شاء الله معنا ومعاهم نقدموا الإضافة فيما يخص المجالات اللي باش نتحدثوا فيها اليوم. بعد قليل مباشرة باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول مدى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الناس اللي عندهم بعض المشاكل في الجهاز التنفسي، كيفاش يكون التصرف نتاعهم، شنو التأثيرات هذه، وكيفاش يلزم يتصرفوا للوقاية بطبيعة الحال بالأساس، ثم في بعض الحالات اللي تصير فيها المضاعفات، خاصة وإحنا على أبواب موجة حر جديدة مع بداية شهر أوت إن شاء الله. ثم كذلك اليوم باش نتحدثوا، وباعتبار اللي إحنا في العطلة الصيفية والناس الكل أغلبية الأولياء تاخذ فترة من الراحة مع أولادها، دونك الفرصة تكون سانحة أكثر باش نعتنيو بصحة الفم والأسنان على امتداد السنة. احيانا العائله ما تلقاش وقت للصغار والى الاولياء باش يعتنيو بفمهم، يمشيو لطبيب الاسنان يبداو يقراو، عنده برشا التزامات في العطله. ممكن تكون فرصه متاحه اكثر باش نتفقدوا برشا حاجات، منها صحه الفم والاسنان اللي باش نشوفوا اليوم مع الدكتوره ضيفتنا كيفاش ممكن تاثر صحه الفم والاسنان على صحتنا العامه. وفما برشا حاجات يمكن احنا ما نربطوش الامور ببعضها، لكن هي مربوطه ببعضها، وممكن تاثر الامراض نتاع اللثه وعدم الاعتناء بطريقة جيدة بالأسنان على صحتنا ككل. اقعدوا معنا حتى تتبعوا التفاصيل. والفقرة الأخيرة كالعادة تكون مع فقرة صحة ليك. مرحبا بكم الكل معنا، تابعوا لقنا حتى للحداش، ثلاثة دقائق بعد العشرة متاع صباح. نبدأ بصابر الياسمين، ديما كنشوفوه ولا نشموه يدخل أجواء طيبة وأجواء رائقة كما طوالي باش دخلها علينا وقت لي نسمع أغنية صابر الرباعي. مرحبا بكم معنا.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا باش نبداو اذا مع الضيفه الاولانية للحدث. بطبيعه الحال الاسبوع اللي تعدى الكل وحتى الاسبوع اللي قبله، ارتفاع شديد في درجات الحراره، حدث اثر على العائله التونسيه، بطبيعه الحال اثر علينا الكل، حتى اللي عنده قضيه ركحها حتى ساعه تتعدى موجه الحر باش نرجعوا نستأنفوا النسق عادي متاع حياتنا. الحمد لله اليوم صباح شوية فم شوية ريح شوية نسمة، تنفسنا السعادة شوية، لكن خبراء في المناخ يقولوا أنه إن شاء الله فما عودة لموجة حر ثانية مع بداية شهر أوت، هذاك علاش يلزمنا نواصلوا في أخذ الاحتياطات اللازمة للتوقي من تأثيرات شدة الحرارة، لا سيما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم بعض المشاكل الصحية خاصة في الجهاز التنفسي. ومعنا الآن مباشرة وأنا سعيدة باستقبالها الدكتورة سونيا مع الحاج، وهي أستاذة في أمراض الرئة بمستشفى عبد الرحمن ميمي بالمرسى. دكتورة سونيا صباح الأنوار، شكرا لك على مرورك معنا، مرحبا بك.
2: صباح الخير، مرحبا بكم. شكرا. أنا عبد الرحمن ميمي بأريانا، هو بمرسى أريانا، تو الدنيا كل سخونة، المناطق الكل ربطت في بعضها.
1: وين شنو قلت دكتورة؟ والله قلبي أريانا. مرحبا بك دكتورة. أسمع، مخي في المرسى، تلقى مخي في المرسى ونسمة المرسى، إن شاء الله يا ربي النسمة تكون موجودة في المناطق الكل في تونس، ربي خفف علينا على الجميع. مرحبا بك دكتورة سونيا، أهلا وسهلا بك. إذا ديما نخمو احنا الناس الكل معنينا تعنينا صحتهم، لكن بصفة خاصة أنا والله حتى وحدي نبدأ ديما نخمم ونقول معناتها الناس اللي لبس عليهم بين ظفرين، معناتها ما عندهمش مشاكل ولا أمراض مزمنة، معناتها يبداو متقلقين، فما بالك الناس الاخرين اللي عندهم بعض الصعوبات الصحيه، دونك يلزمنا نخمو فيهم ونشوفوا كيفاش لابد من انهم يتوقعوا على الاقل، معناها ديما نتعظوا من اللي يصير صار، لكن مستقبلا نشوفوا شنو يلزمنا نعملوا، كيفاش نتصرفوا، شنو نعملوا معاه. وقيمنا شويه الاوضاع دكتوره الحاليه بالنسبه للاسبوع اللي تعدى ومازال متواصل. دكتوره يظهر لي الشبكة باش تعملها فينا، شبكة الهاتفية، نسمعوا فيك دكتورة تفضل.
2: قلت لك هي وضعية نصيت نعيشوها ديما راهو في كل عام في الصيف كي تدخل الدنيا، ديما نحكيو على الموضوع هذا، بتتخسنا درجات أعلى شوية من بقية السنين الفاتة، نقعدوا ديما في الصيف ديما نحكيو على أصحاب الأمراض المزمنة وخاصة الأمراض اللي عندهم أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي، علاش هما يتقلقوا بكثر أكثر من غيرهم؟ لأنه تعرف أنه وقت الواحد في السخانة وكي تشيح الدنيا وكالهوميديتي وكل شيء، تخلي القصبات الهوائية تصير فيهم الشيح كي ديزيدغاتاسيون، العروق هذيك يتحلوا تصير لهم ديلاتاسيون طونسيون تطيح، كي تسخن الدنيا حتى الكونسونتراسيون معناتها كمية الجراثيم في الهواء ترتفع، وهذا كله يسبب في التهابات في الجهاز التنفسي وتعمل ضيق تنفس وتعمل حتى تعفنات جسمية. هذاك علاش مهم أن ياسر باش نحكيو على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي وفي السخانة هذه. ألوغ سألتني على النصائح اللي نجمو نعطيوهم، هو الصعيب السنة أنه جاء السخانة مع قصان الجو، وإحنا ديما أول نصيحة نقولوها للناس هذوما أنه يقعدوا في البقعة باردة، نحكيو على الكليماتيزور، نحكيو على المروحة، نحكيو على كل واحد طريقة التبريد نتاعه، المهم يجب يقعد في بقعة نظل كما قلت انت قبيلة حاجة باهية، نأجلوا القضية نتاعنا اللي مش استعجالية، نقعد باش ما نخرجوش البرة في السخانة، تعرف محالات نتاع ضربة الشمس اللي تجي اللي فريمون نجم تكون خطيرة على الأشخاص هذوما ولا حتى الإنسان الطبيعي بما بالك الناس المرضى. دونك احنا نقولوا حتى كان فما قصان ضو معناتها ما يلزمش فما بانيك، احنا اللي لاحظناها انه شويه العباد تجعد من قصان ضو تكون عندهم الماكينه نتاع اكسجين ولا ماكينه نتاع جهاز تنفسي، فيقول لهم معناتها يجيوا المستشفى يحبوا الايواء باش معناتها خايفين يقص عليهم الضو ويقعدوا ما غيرهم تنفس. هنا راهو بتاتخ مع الطبيب نتاعو نجم الطبيب نتاعو يعاونوا باش يقول له كان يلزمك فريمون اوبليغاتوار، حتى فما عباد يتحقوا الاكسجين 24 ساعة على 24 ساعة، كيفما شكون راهو الاكسجين يتحقوا 15 ساعة في النهار كهو، سوية النوم سوايع الماكله والسوايع قسمه معناتها ينجم يقع ثلاثه سوايع من غير اكسجين. فما حالات كل الاكسجين على طول على طول، فهمت؟ دوك هذوكم العباد ينجم يقص عليه الضوء مثلا ما يقع في بقعه هكا مهويه شويه. عندنا برشا عادات احنا بتقدميهم في تونس، قبل كانت العباد تمتح الدار بالمرتين ثلاثه بكري
3: على الصباح بكري هوي والدار ومن بعد يظلوها.
2: يعطيك صحة، متى فما عادات كانوا امهاتنا وجداتنا يعملوا فيهم اللي كنا ما كانش عندنا كليماتيزور وكانت الدنيا سخونه كيف كيف، فهمت؟ نخطوا باش نبردوا كل شيء من غير ما غير هالوسائل التهويه الجديده اللي الظروف على غالب معناتها ان شاء الله كباسيتي كبر الطاقه اذا السخانه كبيره دوك سي نورمال ياخذوا الاحتياط اللي تفيد في الفزع يعني في الكل في الاخر. كيف كيف النصائح انه نقولوا اشرب الماء، راهو هنا لازمهم يشربوا برشا ماء، الناس الكل هو كيف سوا مريض ولا مش مريض، خاصه اللي عندهم امراض مثلنا في الجهاز التنفسي لازم يشرب برشا ماء. راهو الانسان ساعات يقول لك لا نشرب انا قاعد نشرب
3: برشا. يعني قداش دكتوره؟ قداش كونتيتي دكتوره؟
2: يترتين ثلاثه يترو ماء
3: يقسمها على امتداد النهار.
2: كثير 24 ساعه علاش؟ على خاطر راهو انت حتى كي تقعد في مكان فيه كليماتيزور راهو يصير لك دي هيدراتاسيون.
3: جوستومون هذا النقطه حبيتك توضحها اكثر دكتوره، خاطر يسحب لنا الرطوبه. اي
2: وما تقصص عليا الضوء معناتها راني حتى كوني في المستشفى احنا ديما نقدروا على المرضى ونقولوا لهم اشربوا الماء اشربوا الماء. حتى اللي عنده سيروم نقولوا له اشرب الماء. سي امبورتون انه يشربوا كميات باهيه معناتها مش نتاع نص لتر ماء، نو يترتين ثلاثه يترو. حتى اللي الانسان باش ما يعيش ما ينجم يحط فيه عطر قارص نعناع، فهمت؟ شويه تيزانه مش سخونه برشا خاطر الدنيا سخونه ديجا هو جدا سخون. معناتها المهم السوائل شويه غله، الغله فيها برشا ماء، فهمت؟ بيان سيغ مع الانتباه اللي عنده السكر بيان سيغ يلزمو الغله ياكلها بعد الماكله ايميدياتمون باش ما يطلعلوش السكر. فما نوع تاع غله بيان سيغ هنا مع طبيبو شنو هي الحاجه اللي ينجم يستعملها وشنو هي الحاجه اللي لا. دو كيما قلت لك حتى كان سيدي عندك مكان فيه كليماتيزور ما تنساش باش تهوي المكان. راهو
3: دكتوره
2: وي تفضل.
3: ساعات تقص المكالمه دونك حافظ على نفس المكان كان تسمع.
2: لا انا قاعده
3: في فرد بلاصه
2: قاعده على كرسي ما تحركش يمكن الريزو
3: اي الريزو
2: مفعوله سخانه
3: زيد هو تاثر
2: دونك ما نعرفش وين سمعتي ما قلت معناتها يلزمنا نخمو باش نهويو كيف منتظمه المكان ديما نهويو في اوقات بيان سيغ صباح بكري العشيه قبل الناموس وكل معناتها تبدا تبرد الدنيا قبل ما تظلم هكاك ما يدخلش الناموس العباد متلزز باش يعمل هذيك الموبيديات الحشريه وكل هكاك تعرف انت هذوكم ينجموا يقلقوا الناس اللي عندهم امراض مثلنا في الجهاز التنفسي مرض الرب ولا غيره تقصد ان المكان فيها صغيرات زاده راهو برشا عباد عندهم عاده تيجي على الكليماتيزور ولا على المروحه ويفش شويه هكا فليتوكس وكل دونك يولي هذاك يتسرب كميه كبيره ويدخل بصفه عميقه للجهاز التنفسي. دوك الزبانه هذه عاده يعملوا فيها برشا توينسه ومعناتها تضر بيهم. كيف في هالسخانه هذيا ينجم الانسان يجي اي مرض اخر اللي يخليه ينسى الامراض الدويات نتاع المرض المزمن نتاعه، خاصه اللي عنده مرض الرب ولا اللي عنده انسداد رئوي مزمن دونك يولي معناتها ما يستعملش دواياته ولا ما بقاش وقت باش يخرج يشري الدواء. دونك ولا ما يسالش هاني لاباس مش لازم ردوا بالنا دونك دواياتنا نستحفظوا عليهم ونستعملوهم في الاوقات نتاعهم كيما
3: كما العاده من غير معناها حتى تغيير. بالنسبه للادويه نتاع الرئه دكتوره والجهاز التنفسي المعروف هذوكم الفشفشات وغيره معناتها تاثر بالسخانه والا كالعاده ما تغير حتى الشيء، هما ما يتحفظوش في الثلاجه ولا لا؟
2: هما ما يتحطوش في الفريجيدير يتحطوا في مكان ما ديما نقولوا في مكان ما تكونش فيه رطوبه كبيره خاصه في الكوجينه. عاد نحطوا في الكوجينه والكوجينه فيها ترتيب
3: وسخانه. الكوجينه لا ما تحطوش في الكوجينه.
2: ما تحطوش دويتنا في الكوجينه يكون البيت اللي ديما فيها التهويئه وكل شيء. ابخي كي تطلع السخانه برشا وعندنا امكانيه نتاع تبريد نجم نحطوا ما نحطوش في الفريجيدير بارده برشا معناتها عاديه معتدله نجم نحطوه. ما الفشفاشات راهو ما يتحطوش معناتها يعني فوا تحلت عاديه تقعد تستعملها ليسونسيال مش في مكان في برشا رطوبه. وديما ناكد على التهويئه في اوقات مبكره والا قبل ما تظلم شويه الدنيا كي تبرد القايله وكل شيء نهويه شويه المكان. كيف نحب ناكد فما عباد مغرومه بالرياضه تخرج تعمل مارش ما يسالش فيها السخانه هذيا نحاولوا نختاروا الاوقات اللي نخرجوا فيهم، وكان الدنيا سخونه مثل نجموا نعملوا المشي صغيره حتى في وسط الدار، حتى في جنينه الدار لازم نخرجوا نعملوا المارش كبار للانسان اللي عنده دونك مرض مزمن والدنيا سخونه، دونك يخرج ينجم يعمل بعتي بشي يعرق وبشي يخسر برشا ماء بشي يتحقق اكثر معناتها
3: كونتيتي اكثر من الماء واضح أكثر.
2: دونك ينجم يتقلق. كيف كيف هنا ناكد قبيله حكيت على الناس اللي عندهم اكسجين وعندهم ماسك يتنفسوا مع دي ماسك، دونك هنا ينجموا مع الطبيب نتاعهم هو ينصحهم كان يلزموا ايواء في مكان معناتها سواء في كليك ولا في السيتار ولا غيره، والا
3: ولا نجم يقعد في الدار
2: ينجم راهو مع قداش ينجم يقعد من غير ماسك، قداش ينجم يقعد من غير اكسجين. تو فما بايزوب الناس اللي عندهم هذيك الخنقه نتاع شخير لابني السومي مثلاتهم يستعملوهم كان وقت النوم.
3: داكوغ واضح.
2: مثلا ينجم مثلا ليلة قص عليه الضوء الصباح اللي غالبه وليلة فيه تتعدى ينجم ما يلزموش يتخسر ويخاف خاطر الفانيك اللي يدخل فيها العبد
3: هذيك اللي تقلق دكتوره يمكن اكثر من حاله في حد ذاتها
2: هذيك الفجعه بانه قص الضوء مش مثير
3: جوستومون. دونك قبل موجه الحر الثانيه نتاع اول اوت ياخذوا الاحتياطات هذه الكل وان شاء الله الناس الكل لاباس
2: ان شاء الله يا ربي، ونرجعوا لعاداتنا القديمه في التبريد راهو هذيك كانت تفيدنا وكانت تبردنا ما كانش كليماتيزور يا سماح.
3: والله والله تعرفي انا والله فما برشا هكا فترات ما نحبش التبعيه هذه للالات ياسر نحب نقص منها نرجعوا نجبدوا كل مره نتاعنا الزعف نرجعوا للقلة الفخار نبردوا فيها الماء ونستطعموا المطعم البنين هذاك جانب اخر من الحياه عنده طعم به راه
2: وكل يراو يبرد معناتها كانوا عندنا عادات بهين
3: محلاهم العادات نتاعنا
2: ونردوا بينا راهو بتات في العباد كما قلنا نبيتي الخروج اللازم اللي مش لازم عليها
3: واضح
2: معناتها باش نقعدوا في الدار ونتكيفوا ونضروا بعضنا زاده بالتدخين السلبي ولا نقعدوا في القهاوي نمشوا نتبردوا دونك نتضروا بالتدخين السلبي دونك هنا ردوا بينا زاده والحركه نخافوا زاده انا ديما قاعد في فرش ما نخرج دونك يزيدوا في الميزان والسمنه في حد ذاتها زاده مرض دونك نقعدوا نعملوا الحركات نتاعنا نتحركوا في دارنا في جنينتنا نتفاداو السوسكي نجم يعمل التهابات ردوا بينا زاد يرجع الكليماتيزور مش نفرخ بالضوء يرجع ونجي تحت الكليماتيزور ولا قدامه ونقعد وانا نكون
3: نزيدوا نقويوا اكثر في الاستهلاك بارفوا معناتها بالفرحه بعوده الضوء التيار الكهربائي نزيدوا نستهلكوا اكثر من اللازم
2: كلها وخليتها فلا احنا نكونوا في البيت ناخذوا الاحتياطات واحد بركي يبرد العائله الكل معناتها هذوما كلهم حاجات معناتها الحقيقه مستنسين بيهم.
3: اسمع دكتوره ونتلموا مع بعضنا فرصه باش نتلموا مع بعضنا فرد غرفه مش كل واحد في بيته نقتصدوا شويه في الطاقه فرد غرفه فرد مكيف والاجواء تتحسن بالكدا. شكرا لك دكتوره سونيا على الوقت اللي خصصته لنا يعطيك الصحه نتمنى لك ان شاء الله التوفيق دائما. شكرا لك بقيت يوم ممتع دكتوره الى اللقاء مباشره الان مش تعديوا بعد هذا الفاصل الى موضوعنا الاساسي واللي فيه باش نحكيوا على اهميه صحه الفم والاسنان.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: أهلا وسهلا بكم الكل من جديد، مواصلين اللقاء معكم في دي ملابس مباشرة. الآن باش نبدأ مع موضوعنا الأساسي. سعيدة باستقبال الدكتورة سهى نصري، طبيبة مختصة في طب الأسنان وطب الأسنان ما تنسطر تحت، خاطر توا زيد تفسر لنا الدكتورة كيفاش هي عاملة اختصاص جامع في طب الأسنان. فهم برشا اختصاصات هي نختاروها بحذنا، وأنا سعيدة بوجودها بحذنا، خاطر هي باش كل تفاصيل ممكن تجاوب عليها وما تقولنيش هذا مش تبعني ولا هذا مش اختصاصي، ولا خاطر ما شاء الله عليها عندها اختصاصات متعدده داخل الاختصاص الكبير اللي هو طب الاسنان. دكتوره سهى، صباح الانوار، مرحبا بك بحذايا، شكرا لك على قبولك دعوت.
2: اسمع خير، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا على الاستضافه، وان شاء الله المداخله نتاعي تكون اليوم مفيده للناس الكل ان شاء الله.
1: مرحبا بك دكتوره، ان شاء الله تكون مفيده. اذا فرصه اثناء العطله الصيفيه باش نتلهاو اكثر بصحه الفم والأسنان. قلت أنا في المقدمة في التمهيد متاعي يمكن فما برشا أمور ممكن تصير لنا دكتورة يستحيل الشخص العادي يربط ما بينه وما بين الأسنان متاعه اللي فيها مشكل، لأنه هو العلاقة السببية موجودة. فما مشكل في الأسنان متاعنا، فما مشكل في اللثة، فما أمر ما مش ماشي وهو اللي أثرنا على الصحة العامة متاعنا ولا عضو من الأعضاء. مرحبا بك إذن دكتورة، باش نخلي لك الكلمة باش نحكيو على برشا تفاصيل وبرشا جزئيات ونصحو كالعادة برشا أفكار ومعلومات غلطة.
2: شكرا حسيل، المقدمة متاعك جامعة مدام سماح. حبيت تضم صوتي لصوت الدكتورة سونيا بالنسبة اللي احنا تاو الظرف اللي احنا فيه الكانيكول هذه والسخانة، حتى راهو صحة الفم تتأثر زادة بالسخانة كيف كيف. هيك علاش مهم جدا ان احنا نشربوا برشا ماء، خاطر احنا تاو كي معنا توندونس كي تسخن علينا الدنيا نولي اي حاجة قدامنا نشربوها، خاصة لذوكم لي سودا واللي جو والكل اللي هما ذوكم بيان سور احنا نعرفوا معبين كلهم سكريات وذوك يساهموا في انهم يزيدوا برشا في نسبه التسوس. دونك مع السخانه هذه ماذا بينا نشربوا برشا ماء، خاطر لازمنا نحافظوا على الساليف نتاعنا اللي هي باش تحمي السنين من التسوس.
1: هذاك المشروب الافضل على الاطلاق،
2: يعطيك الصحه، هذاك اهم حاجه. وفما اشاره انت اشرت ليها مهمه جدا، انه صحه الفم مهمه. علاش؟ خاطر ساعات طبيب الاسنان، مو ساعات، في معظم الاحيان طبيب الاسنان يكون هو اول طبيب يكتشف مرض معناتها في الصحة العامة للشخص اللي قدامه.
1: طبيب الأسنان.
2: طبيب الأسنان.
1: شوفوا معناتها أهمية الأسنان والاعتناء بالأسنان. احنا يكون أكثر حاجة نعرفوها أنه السوسة معناها ممكن تتنقل وحاجة أخرى. دكتورة زادة لازم مذابية كنت تسمح أن نجلب انتباه الناس ليها. شوف ضروس العقل والأسنان قديش قراب من الوذنين، قديش قراب من الأنف، من المخ، من ما انت بالضروره باش تكون فما تاثيرات.
2: صحيح، هو بالنسبه يعني الاسنان الكل، يعني لينيرفاسيون يعني الكل يتعدى معناتها مهم جدا. علاش؟ هي وجيعه السن لا تطاق وقت اللي توصل للعرق، خاطر بالحق معناتها لينيرفاسيون الي معناتها توبيك عند الاخر. هيك علاش احنا لازمنا نحافظوا على صحه اسناننا. والغالب احنا المعروف ان احنا نمشيو لطبيب الاسنان كان احنا موجوعين.
1: Alors que العادة السيئة،
2: العادة هذه هي بدات تتصلح، راهو
1: فما يطلع عليك برشا هكاك، ما يطلع عليك كما يقول لك عديت ليله
2: ما كليش ما تقدش ما عادش فيها،
1: مستنيك صباح وقتاش تحل
2: سي وقتها اون يورجونس عاد تيجي ومنفوخ هكا في حاله سي تقول ويقول لك القى لي حل.
1: للاسف الشديد، للاسف والله.
2: هو فما التوعيه تو قاعده تصير، وفما برشا معناتها خاصه في دي جون كلوا قاعدين يفهموا. حتى راهي هذيك الكونسلتاسيون كان يمشيو نشوفوا طبيب الاسنان كيما باش يشوف السنين ويشوف الفم، راهو فما اشارات نلقاوها في الفم تعطينا يعني احنا نجمو نعرفوا نشخصوا فما مرض في الدم الانسان، كيما السكري باش نلقاو اللثه ديما تجري بالدم، باش نلقاو سيكاتريزاسيون لما الجرح ما يتأمش فيه، صح ياخذ وقت طويل باش يتأم. نلقاو ريحه خايبه موفيزالين، الناس باش تشكي منها موفيزالين تمشي تاخذ هكا دي سبراي ولا من عشا
1: هذاك الحل.
2: هو لازم تمشي تشوف طبيبك كان انت عندك
1: شوف دم، المصدر ما تسبب الرئيسي نتاع الحاله،
2: فما حاجه غير راهو لثه تجري بالدم غير عادي،
1: غير عادي
2: مش نسكتوا عليها. عندي وجيعه تمشي وتجي ماهيش حاله عاديه، مش هي وقفات مع توفات وجيعه انا نقعد، لازم نمشي نشوف. خاطر توريد فما مثلا مرض السكري، فما لي امراض الاوتو ايميون هذوكم زاده كيف كيف نلقاوهم، فما زاده لي كارونس معناتها اللي تبدا عنده انيمي في الحديد، فيتامين بي 12، هذا كل احنا نجمو نشخصو.
1: تنجم تفطن به دكتوره انت وقت اللي يجيك المريض
2: فحص.

0: والإحساس وبرامج لكل الناس
1: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
0: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا. إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أسدى تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. البريد التونسي يحذر حاملي بطاقة الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من عمليات تصيد وقرصنة. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد أن قطاع التكوين المهني يواجه تحديات استراتيجية تتطلب مراجعات جذرية وإصلاحات متواصلة. وزارة الشؤون الثقافية تعلن عن التمديد في أجل الترشح لنيل منحة صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفني لغاية 7 أوت القادم بدخول الغاية. المركز الوطني لفن العرائس يعلن إطلاق برنامج صيف المليونات 2026 الذي يتضمن جولة وطنية للعروض والأنشطة الثقافية والترفيهية بمختلف الجهات، وذلك في إطار سعيه لنشر ثقافة مسرح العرائس وتقريبها من الأطفال والعائلات. ويتواصل البرنامج لغاية 15 من أوت المقبل عبر سلسلة من العروض والتظاهرات الصيفية المتنوعة، إضافة لتنظيم ورشات في صناعة وتحريك العرائس وعروض تنشيطية وكرنفالات موجهة للأطفال. هذا وقد أكد المركز الوطني لفن العرائس أن هذه التظاهرة التي انطلقت يوم 15 من جوان الماضي تندرج ضمن رسالته الرامية إلى دعم الإبداع الفني. أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن الحرارة ستشهد خلال اليوم انخفاضا طفيفا بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وينتظر بداية الأسبوع المقبل أن تتحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي مع تراجع ملحوظ في درجة الحرارة على كامل البلاد لتكون في حدود المعدلات العادية. نهاية الموجز في أمان الله.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوت.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد على 10:34 دقيقة. إن شاء الله دي ملابس مازلت معكم، مرحبا بكم، شكرا لكم على اختياركم وجهة إذاعة الشباب. مواصلين لقنا مع الدكتورة سهى نصري، طبيبة في طب الأسنان. مرحبا بك دكتورة من جديد. مواصلين إذا حديثنا اللي بديناه قبل قليل ونحكي على مدى تأثير صحة الفم والأسنان على الصحة العامة. عطيتنا برشا معطيات فتنا بها الدكتورة على أنه معناتها صحة الفم والأسنان ممكن تكون مراية وتعطينا فكرة على

0: أمراض ومشاكل أخرى يعاني منها الشخص هذاك
1: وممكن في بالوش
0: يفطن بها طبيب الأسنان.
1: أي صحيح التشخيص خاصة كما قلت لك أكثر حاجة هي جينا هي خاصة أمراض السكري الأمراض المتعلقة زادة بالأمراض نتاع السيركولاسيون فاسكولور نتاع الدم هذوكم الأكثر زادة معافانا وعافاكم الله بعض الأمراض الخبيثة زادة نقاو فما ديسيني موجودين عنبوش وقتا نولي وحنا نبعثو طبيب مختص ولا يمشي يعمل تحاليل خاصة ويكمل يتابع مع طبيب مختص لقدر الله في كل الحالات احنا فما ديسيني نلقاهم في الفم وقتا هما يجمو معناتها يوليو يعني شو شكون احنا اكتشفناه بصفة مبكرة هو يبدا ما في بالوش يبدا يعرف معناتها امه دوك ويسجي وفما الصغار برشا يجونا اللي عندهم الاسنان اللبنيه تلقاها تجيب امه تقول لك تبدا متقلقه علاش خاطر عنده سنيه يبدا فيهم خط اكحل تقول لك هذاك هاك عنده صلصال انا قلت الخط الاكحل هذاك ماهوش صلصال
0: عنده دليله معناها شنو يعني دكتوره
1: معناتها راهو انيمي تحديد والا
0: انيمي تحديد خط اكحل في السنين
1: يبدا خط هكا تلقاه صار صوت يعني يبدا اكزاجيري
0: مش ظاهر معناتها
1: ظاهر يبدا هذاك راهو معناتها تسيني راه فما عندنا مشكله مع امتصاص الحديد في البدن هذاك شنو خاطر هو شنو الحديد كي يبدا ضايع في البدن ما يمتصش يقتصوا الكالسيوم اللي في السنين دونك يعمل الزنك اللي هو الخط لك على هذاك
0: يعطي العلامه هذيك دكتوره بالنسبه للنزيف في اللثه وفي السنين يمكن انت وقت اللي يجيك الباسيون ما يخرجش وقت النزيف هذاك هو يخرج مثلا وقت اللي ينظف سني ولا في اوقات اخرى كيفاش معناها دكتوره تعرف من حاله اللثه تبدا منتفخه ولا كيفاش معناها العلامه
1: قبل كل شيء احنا نعمل ديما كيستيونير نسالوا فما اسئله نسالوهم باش نعمل كملوا بهم التشخيص نتاعنا خاطر نبداو نلموا في لي سيني باش مع بعض من كوليكت دي سيني باش نفهموا دو كوا يساجي وهو يبدا يعني السينيمو هذا النزيف باش يكون يعني بروفوكي ان احنا باش نعملوه والا هو يبدا سبونتاني بطبيعته هذا يفرق في الحالتين يفرق والعلاج يفرق ذاك كيفاش نجمو نعملوا راهو دي تارتراج رانا كيما معناتها باش نعيشوا نغسلوا وجوهنا الحقيقه معناتها انا ديما نقولها نغسلوا وجوهنا ديما رانا نعملوا دي تارتراج مره ولا مرتين في العام خاطر انت تو قلت لي صديقتك كلي تحك فمها ورغم ذلك كي مشات معناتها قات كونتيتي كبيره علاش على خاطر فما تنجم تكون فما حاجه ديفيكتيوس كيلكو بار حتى ولو ماناش اوني با بارفي مجموش احنا نحكوا فريمون كلي تو تقاني شفت. انا جريت مشيت حكيت لازم راني مره ولا اثنين غبيت هي وعلى حسب نوعيه اللثه نتاعي
0: مانيش مبرمجين هالحكايه دكتوره خاطر تقول طونك ما نلبس ما عنديش اوجاع ما عنديش معناتها ما عنديش سوسه ما عنديش مشكل ما تجيش البالي حكايه ترتراج ان يلزمني نعملها مره في العام ولا مرتين دونك دكتوره يلزم وانا معاكم معناها نجلب انتباه روحي للبوان هذيا ان يلزم نحطها في البرنامج نتاعي
1: فما امراض تاع اللثه تبدا متوارثه موجوده في الباجاج جينيتي يعني هذاك احنا عندنا جينيتيك مون تلقى الشخص عنده يعني ضعف في صحه اللثه نتاعو ذيك يلزمو متابعه من طبيب الاسنان خاطر باش تكون نسبه الامراض اللثه نتاعو تكون اكثر من انسان عادي لازم يتابع مع طبيب الاسنان باش يعمل يعني تنظيف بصفه بفريكونس اكثر ويتابع معاه بالمعتبر لي راديو خاصه لي راديو بانوراميك شوف نسبه العظم قداش قاعده تنقص باش يبدا يرافقو باش يستحفظ على سني هذا شنو معناتها كعلاش مهم جدا هذا الموضوع
0: وديما دكتوره وقت اللي نبداو على بكري تكون كل شيء خير على المستويات الكل
1: مستوى الفلوس
0: على تاثير الصحه على الفلوس مش كيما حاجه تديها من الاول يمكن تداوى كيما من بعض لا قدر الله تنجم تولي ما عادش تنجم
1: تطلع اكثر في القلق في النسبه مثلا في عدد الحصص للعلاج في نسبه النجاح العلاج باش تقل برشا والنتيجه زاده باش تنقص ياسر علاش خاطر لاتانت باش تولي اكبر معناتها احنا حتى الطبيب الاسنان ما عادش باش يكونترولي برشا حاجات تولي ديباسي في ستاد اللي يوصل فيه هو باش يتابع وقتها هذا شنو ينجم يعمل هيك علاش راهي طب الاسنان راهو اصلا هو بريفونتيف قبل ما يكون يعني كوراتيف يعني
0: وقائي
1: قبل ما يكون معناتها علاجي ولكن في نفس الوقت نجم يكون علاج يكون تجميلي زاده خاطر احنا سبق وقلنا المره اللي فاتت راهو معناتها الضحكه نتاعنا مهمه ياسر لا كونفيونس ان سوا
0: ماهيش حاجه راهي ثانويه
1: يعطيك الصحه مهمه جدا
0: تظهر لكم لي حكايه فارغه مش حكايه فارغه يا سيدي خاصه بالنسبه للشباب
1: خاصة وتوا ادكت تلقاه على التيك توك والانستغرام وهذا يا برودوي نتاع بلانشيمون وهذه غبره وهذا ما نعرفش شنو نيمبورت كوا وتلقاهم في ساعه يمشيو ويجذبوا
0: ويشريو ويأخذوا ويقتني وين يعطيك صحه دكتوره جبت لي الديتاي هذه ذكرتني بها لي برودوي اللي نلقاهم على لي ريزو سوسيو واللي يقول لك لونه ازرق ولون درا شنو ويفيكاس على الاخر
1: ويوريك وهذا ما قبل
0: وهذا ما لا يريد اطباء الاسنان انك تعرفوا
1: صحيت يخبيوا عليك في المعلومه المهمه هذه
0: هذا هو بالذات كان قالوا لك الكلمه هذه اعرفهم راهم يحبوا يشريوك فيها يشريوك
1: وتشريها
0: فيها وتشريها
1: وتجربها أي. وتلقى النتيجة ما فماش وتزيد تلقى مذرة مش تضر
0: طبقة شنو هو البرودوي هذاك الأزرق تحطه على سنيك ولا أبيض أي. ولا يقول لك باش يبيض لك سنيك خاصة اللي عندهم بعض المناسبات في الصيف وعندهم صحيح. يحبوا معناها في ساعة ياخذوا
1: الريزلتات في ساعة يعمل نتيجة ما يهموش كالكسواري حاجة
0: سنتو باش يجرالو بعدك
1: تتسبب في كاتاستروف
0: شنو هو البرودويات هذوكم دكتورة
1: والله أنا معناتها حتى ساعات
0: أكيد راهو تعديو قدامك
1: الناس الكل يعضوني شوف والله ساعات حاجات ما تضحك كيما يوريك بات قلت لك اي تعمل لها هكا وتصب عليها من عارش شنو تولي سنه فما شكون جاني وقال لي قال البات هذيك انا نحب نستعملها قل لي كيفاش نستعملها ودي ما تجيش كيفاه راي فيها تكنيك وفيها خدمه فيها مقاس وفيها راهو مخبر كامل يخدم باش يجيب الحكايه كيفاش معناتها بات نعجنوها ونحطوها تولي سنه معناتها مش لوجيك زاد مواد التبييض اللي هما الصغار كل لي جون سورتو ادكتت عليهم اول شيء يتسبوا في انهم يهلكوا طبقة المينا متاع السنين أيه. يضروا اللثة خاطر هما شنو تقاوم دي برودوي أسيد مثلا هذوكم كلهم كما أبسط حاجة البيكربونات اللي كل يوم كل يوم يحك بالبيكربونات بيضر السنين باش يجرحهم كلهم
0: هذه من الوصفات اللي ياسر نلقاوها على معناتها على مواقع التواصل الاجتماعي ياسر يستعملوا البيكربونات في الوصفات الكل يكونبخي في الوصفة متاع تنظيف الأسنان وتبييضة
1: هو لا ننكر أنه هو البيكربونات عنده إفي بينيفيك ولكن أيه. لازم يكون دوزي وبصفة معقولة ولازم يكون تحت اشراف طبي راهو اي برودوي في الدنيا نستعملوا بلاش اشراف طبي راهو باش يتسبب لك في مضره معناتها هذا الناس كل لازم تبدا تعرفوا خاطر علاش تو هما باللي يعملوا في ديزيتود سيانتيفيك ويعملوا في تجارب وسنين وكل باش يخرجوا لنا حاجه بعد احنا برودوي من عشب قداش من دينار
0: عمل خلطه منا
1: اي والله صابون عمل خلط منا ودهن منا يخرج منا ما تجيش معناتها سي با لوجيك معناتها هذاك شو لازم نكونوا نعملوا حاجات معقوله وما نضروش رواحنا وحدنا وما نستعجلوش الامور وسنينا راه مش بكلها بيض رانا احنا ديما لون السنين
0: ما احلاها المعلومه هذه دكتوره شكون الواحد يتقبل
1: صحيت
0: ربي كيفاش خلق
1: يعطيك الصحه
0: مش الكل سنينا بيض
1: لا. سنينا راهي لون السنه ديما في اللون الابيض نتاع العينين هذا الطبيعي ما كي واحد يبدا يتكيف وش باش قهوي كل بيان سور
0: تتغير باش تبدل لون
1: هذاك علاش نمشيو طبيب الاسنان باش يتصرف ويرجع لك سنيك العاديه راهي الضحكه المزيانه مش ضحكه بارفيت راهي ضحكه سان صحيه وقت اللي انا نضحك وسنيه دبس عليهم معناتها خلقت ربي ما شاء الله معناتها ربي يعرف ايش يعمل معناتها يخلقنا كل حتى قعد ساعات سنتو منعوجه
0: هذيك احسن لون ربي خلقك عليه هذيك احسن لون يوتيك
1: كل حد عنده لو شارم نتاعو
0: ايه.
1: هو ريت علاش احنا ندوا ساكسبتي هكا علاش مهم جدا نبداو مرتاحين وعنده ثقه في رواحنا هذاك شنو كي نغزو رواق اما فما الناس يقول لك سنيه داخلين بعضهم نحب نعمل
0: تقويم هذيك حاجه اخرى دكتوره
1: حاجة أخرى.
0: الوقت اللي معناتها المنظر العام يكون مش حلو اما كي يبدا الاسنان ماهمش بيض شارقين عادي كيف يحبوا يعملوا بلونش
1: الحلول موجود
0: فما انا عن طريق طب الاسنان
1: يعطيك
0: ناجعه دكتوره
1: ناجعه وديما حتى البرودويات اللي نستعملوا المواد نستعملوا باش تكون ادابتي حسب الحاله
0: ايه.
1: توريت شخص يجيني باش يعمل تبييض هو يتكيف وشبه قهوي وطبقه المينا نتاعو خشينه وسني صحاح وعنده معناتها يعني ولثته صحيحه باش يستعمل له حاجه وواحد اخر عنده لثته ضعيفه واسنانه هشه باش يستعملوا له حاجه اخرى,
0: أخرى.
1: معناتها لازمنا نحترموا الكونتكست اللي باش نخدموا فيه
0: الحلول كلها بيرسوناليزي يعني ما تنجمش حل تعطيه للناس الكل كل واحد والكام تاعو ولون اسنانه الطبيعي والدرجات اللي ممكن تبينها معناتها الناس كل درجتها
1: مش كيف كيف
0: كيف كيف وينجموا يتحصلوا على نفس النتيجه بالنتيجه نجموا دكتوره في اقصر مده قداش برشا سالوني السؤال هذا كما قلت لك قبيله اللي عندهم خاصه مناسبات عندها زواج عنده زواج ويحب يوصل النتيجه بيا في اقصر مده قداش دكتوره
1: يجي نعملوا هذاك التنظيف لازم منه
0: هذيك المرحله الاولانيه
1: المرحله الاولانيه وبعد حسه واحده
0: وتعطي نتيجه في
1: وقتها تعطي نتيجه ايميديات في الوقت معناتها في وقتها
0: معناتها انت تبدا مرتاح طبيب الاسنان المختص لي برودوي خذيته من الانترنيت وتقعد تخمم
1: يتبع معاك ويترجع بعد كونترول يشوف معاك فما حاجات نعدلوهم
0: قداش النتيجه تقعد
1: تقعد قد ما تستحفظ وبيان سور احنا لازمنا نكون عندنا ايجين دو في معينه اللي هو الطبيب باش يقول لك عليها تحك تقعد عادي ما يصير حتى شيء نورمال
0: دكتوره صحيح وانه صحه فم الام تاثر على صحه فم الجنين نتاعها قد ما الاسنان نتاع الام لاباس عليها وصحيحه هذا عنده تاثيره على فم البيبي على سنيه معناتها والاكل اللي تاكله امه زاده بلو تار باش ياثر على سنين الصغير
1: هو صحيح معناتها هذه ندخلوا في ان هي هذا باجاج جينيتيك يعني انا شنو باش نورث من امي شنو باش تعطيني بيان سور وزاد راهم لازمنا ناكدوا ان وقت الجروسيس وتبدا المراه حامل راهي صحه فمها باش تتعب خاصه صحه اللثه نتاعها والاسنان نتاعها الكل باش يمشي للصغير الكالسيوم والكل وزيد التاثرات اللي يصير مع الرحم اللي يصيروا في الرحم هما بيدهم نفسهم اللي يصيروا في الفم نفسهم تتقى ساعات اللثه تولي تجري بالدم تولي حساسيه اكثر هذاك علاش يجيو نعملوا لهم متابعه خاصه زاده هما لازمهم تنظيف فما هي مالادي فما مرض لثه يسميوها معناتها بارودونتيت دو لا غروسيس معناتها تابع معناتها في التابع معناتها تجي وقت الغروسيس وقت توفى الغروسيس تتنحى ترجع فراجيليتي
0: مي بالمعطيات زيد اللي سمعوها برشا دكتوره وحنا نحب انا ديما نركز على احنا اذاعه شباب الناس الكل نرحبوا بهم لكن بصفه خاصه الشباب وليزادوليسون ما انت عندهم المشكله هذيك نتاع الاسنان اللي تبدا مش مرصفه بالكدا وفما سنانك وفما امور معناتها ماهيش هي اما خوفوهم من لي زاباري اللي تصلح يقول لك معناتها توجع برشا تقلق برشا في التنظيف نتاعها حتى ما انت الاكل ما عادش نجم تاكل بالكدا برشا حاجات ما عادش نجم تاكلهم حاجات هذه كل صحيحه دكتوره ولا مش صحيحه ولا كل كا والكا نتاعو اعطينا شويه فكره على الموضوع هذا
1: معلومات تزمها شويه تعديل ديما فما معلومات مغلوطه هو صحيح واحد كي يمشي يلبس اباري ماهوش باش يعيش حياه عاديه كيما انسان ماهوش لابس اباري عادي اما هذا وين وقت اللي احنا باش نحكيو على نوعيه الاكل اللي هي تختصر في الكسكروتات وفي البيتزات في الحكايات هذو بيان سور هذوما ما نجموش ناكلوهم اللي هي اول شيء ماكله غير صحيه ثاني شيء وقت ناكلوهم ما احنا لابسين لاباري باش نقلقوا سنينا خاطر السنه ديجا عليها فورس اللي هي لاباري وزيد احنا نعملوا كل الموفمون هذاك بزيدو نتعبوها اول شيء نجموا نفسدوا لاباري نتاعنا ونعطلوا العلاج وزاد كيف كيف ما باش نهلكوا برشا حاجات معناتها هذاك علاش هذا بالنسبه ليا توجع ولا ما توجعش مش صحيح خاطر هو توا لاباري كي تركب اون بوش تركب معناتها بتدريجيا يعني هي فما قوه
0: على مراحل
1: على مراحل فيها حاجات نكبسوهم يعني فما حالات صحيح تتقلق شويه وقت يبدا فما يعني باش نحركوا السنه معناتها تبدا مثلا نقولوا احنا الاكس نتاعها معوج برشا ولا حاجه يمكن اما هذا كله كونترولي ماهيش حاجات معناتها اكزاجيري ولا غير مقبوله ولا لا حاله عاديه جدا معناتها ماهيش حاجه تقلق وزيد توا التقويم ولا فما التقويم الشفاف اللي هما اسهل برشا
0: فما برشا مستجدات معناتها اللي حسنت برشا في العمليه نتاع التقويم
1: اي توا ولينا ما عادش مثلا نلبسوا البريسس هذوك ولينا نلبسوا اللي نسميهم اللاينرز اللي هما غوتيرات يبداو ترانسبارونت يتلبسوا يتنحاوا ويرجعوا نلبسوهم على الاقل مده 22 ساعه على 24 ساعه في النهار يعني نحيهم ساعه وقت الفطور وساعة وقت العشاء يعني وقت الماكلة برك بعد نحكوا فمنا ونرجعوا نلبسوهم
0: يسهلوا برشا دكتورة هذا
1: أول شيء
0: نفس الفعالية
1: أي
0: ولا أحسن ساعات
1: لا نفس
0: الفعالية
1: نتيجة ديما راهي حسب تشخيص تاع الحالة من الأول فما حالات يمشي معاه فما حالات ما يمشيش معاه لازمنا ديما نعملوا الاتيود الأولانية هذيك مهمة جدا ندخل ديما في التشخيص ونلموا الحاجات اللي حشنا بهم كلهم وبعد نشوفوا أما النتيجة هي بيدها باش نوصلوا لها وباش تكون أسهل وما تتشافش وكونفور
0: وسيرتو وقت اللي تنحي وقت الفطور وقت العشاء يسهل عليك معناها تاكل اللي تحب وتاخذ راحتك في الماكلة وبعد تنظف فمك بالكدا وتعاود تركبه معناتها يبدو لي أفضل هكايا أسهل وخير دكتورة باش نخدمو ديما الوقت يتمر بسرعة معناها نلقاو الساعة في ساعة موفيت احنا ان شاء الله بإذن الله باش نعملو مداخلة أخرى في شهر أوت شهر أوت ناخذوا فكوا موعد من توا مع الدكتور باش نبداو نتعمقوا اكثر احنا توا على امتداد حصتي الحصه هذه واللي سبقت مهدنا شويه جاوبنا على برشا اسئله فيها افكار مغلوطه صح احنا تويك باش نتعمقوا اكثر نوليو ناخذوا حاله بحال وندعو ديما الساده المستمعين انهم يتفاعلوا معنا يقترحوا علينا المواضيع اللي يحبوا الدكتوره سهى جاوبنا عليها نرحبوا بكل المواضيع واقتراحاتكم وهكا الفائده تكون افضل وخير نعطيك دكتوره دقائق باش تعطينا توصياتك العامة
1: باهي ديما نعاود نوصي راهو أهم حاجة نجمو نعملوها إن احنا نحكو سنينا بصفة معناتها ريجوليير يعني راهو ريت الحالة هذيك الحاجة البسيطة اللي نعملوها في نهارنا هذيك قداش تفيدنا برشا راهو فما برشا ناس تقوم صباح تغسل وجهها تحك فمها وتقعد اليوم تغدوها هذيك غلط هذيك عباده ما حكيتش. ماذا بينا نحكوا بعد ما ناكلوا وناخذوا وقت من 20 30 دقيقه بعد الاكل بعد نحكوا فمنا. بالطريقه هذه باش نحافظوا للماكسيموم على صحه سنينا. نحاولوا ان احنا نشوفوا طبيب الاسنان توا عطله كما قلت انت سيادتك الوقت توا يعني فما الوقت الصغار خاصه يجمو يشوفوا يمشيوا خاصه باش نتبعوا نعملوا نشوفوا نعملوا ميساج ما فيها باس نمشيو نشوفوا ناخذوا فكره ما عندي شيء الحمد لله لا باس اموري باهيه
0: نطمن
1: فما حاجه ناخذها كما قلت انت بكري زاده نبداوها بكري خير من اللي بعد تولي برشا تولي الاضرار اكثر والتعب اكثر والنتيجه
0: والمصروف اللي انت خايف منه من الاول راك باش تولي مضاعف
1: وباش تخسر مش
0: تريبلي
1: فلوس وسنتك ووقتك
0: والسنه اللي ما عادش تنجم معناها تحافظ عليها مشيت ما عادش والسنه الطبيعيه ما يعوضها حتى شيء
1: فوالا هذيك احسن حاجه.
0: ميرسي بوكو دكتور يعطيك الف صحه. شكرا لك على حضورك معنا.
1: نلقاو
0: ان شاء الله في الحصه المقبله وباش نبداو اذا مع المواضيع اكثر عمق ونجاوبوا على كل التفاصيل الخاصه بالمواضيع اللي باش نختاروها. ما تبعدوش بعيد مزلنا مواصلين معاكم لقاء في اخر فقره اللي هي فقره صحه لك.

0: على هذه الإيقاعات نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم. نكملوا إذن فقرتنا الأخيرة في ديما لاباس بالنسبة لليوم، هي فقرة صحة ليك.
1: صحة ليك،
0: الصحة ليا وليك وللجميع إن شاء الله. مرحبا بكم معنا مستمعينا الكرام، نرحبوا مباشرة بالدكتورة لبنى دمس، خبيرة في المواد التجميلية الطبيعية والأعشاب الطبية. لبنى صباح الأنوار.
2: مرحبا عسلمة بالمستمعين وبك برشا.
0: أهلا وسهلا بك لبنى، مرحبا بك بحذينا. من بين المواضيع اللي تطرح برشا خاصة ارتفاع درجات الحرارة، الناس يشوفوا العلامات هذه أكثر خلال فصل الصيف، انتفاخ الأطراف لسيما الساقين. الانتفاخ هذا جاي من جراء احتباس السوائل داخل الجسم، وهذا هو الموضوع اللي باش نحكيو فيه اليوم، وخاصة كما تعودنا في فقرة صحة ليك، كيفاش ممكن ببعض الوصفات الطبيعية ممكن تخلصوا ما السوائل هذية اللي تقلق برشا وتعطي هالعلامة هذية متاع الانتفاخ في الأطراف.
2: هو المحل مستخانة، فما ناس معناتها تقول ما كلتي منظمة وكل شيء،
0: وما عندوش مشكل لا في القلب ولا في الكلى، معناتها هذه أمور الجانب ما فم مش مرضي، معناها هذا متمنين عليه.
2: صحيح، وفما اللي زاد من المقلى ومن الأملاح، الماكلة متاعنا تولي ياسر ملوحة، وعنا زاد السكر، معناتها الغلة متاع الصيف بطبيعتها الكل حلوة مد الله، معناتها كل تو دو سكر مرتفع، دونك ينجم يعمل احتباس السوائل هذيا. احنا بوندون معناتها على الوصفات اللي نقول لكم عليهم، وما في الجمعة وما نعملوا 3 جور مثلا، نحيو جملة الغلة ونحيو المقلي ونحيو الملح معناتها من الماكلة، نتاعنا يسخى ويرجع للكيليبر نتاعو وينقص بالباهي معناتها ناتورالمون.
0: معناتها مرة قلت ليه لبنى في الجمعة
2: 3 أيام في الأسبوع توكي
0: برشا علينا لبنى، 3 مرات في الأسبوع نحيو الغلة 3 أيام، ونحيو شنو آخر 3 أيام؟
2: الملح.
0: الملح لذي سهلة نحيو الملح، هذه زادة سهلة. المقلي نجمو نحيوه 3 أيام حتى أكثر، والملح نجمو نتخلصو منه 3 أيام ولا أكثر، سهلة التجربة. أما الغلة يصعب شوي،
2: مش اكسيسي، ما ناخوش 3 مرات في النهار، مره مسيت وفي الصباح ولا في النهار ما ناخذهاش، في الليل وما بدني يصلح مش منفوخ من الغدوة كي نرقد، في الليل نبعدوا على الليل في الغلة. سينو المعدنوس راهو من اقوى الحاجات، احنا ما نعرفوش اللي في كاتيو، نجم تحطوا اخضر هو عطله، نجم في الشوربه في اي حاجه تزيد المعدنوس، والا تعملها فيزيون تاخذ ماء يغلي أو مينيغال بطبيعه وتحط فيه حتى شطر نقولوا قطه معدنوس مش حتى كان تكثر ويجي كونسنتري مش مشكل.
0: وتشربوا على امتداد اليوم ولا كيس ولا كيفاش؟
2: نعملوا دبوزه ايترا ونحطوا فيها الكونتيتي اللي قلت لكم عليها نتاع المعدنوس، نحطوها في الفريجيدير كل يوم ناخذوا كيس.
0: قداش تشد روحها في الفريجيدير؟
2: هاني قلت لك من 3 ايام الاسبوع هي ماكسيموم،
0: ولا كل يوم نعملوا دبوزه واحنا مرتاحين طازجه.
2: اي فما عباد يقول لك ما نغلي معناتها سخطوا لي يخدموا يحبوا يهزوا شويه معاهم في الدبوزه.
0: نجم نزيدوا معاها اضافات اخرى منكهه لبنى؟
2: نجمو سيترون مثلا ولا زنجبيل،
0: ميسالش نجمو معاها ترونش زنجبيل ما يقلقش، ترونش سيترون ما يقلقش،
2: معناتها اي اضافه. وتوا باش نقول لكم على الكركدي، من افضل الحاجات في الصيف، هو ديجا ينقص التونسيون وادرار البول، دونك نقولوا احنا ادرار البول يولي بطريقه سهله، دونك ينحي لنا برشا من الانتفاخ.
0: هو مش من عاداتنا الكركدي، نعرفوها احنا كان من المسلسلات المصريه لبنى، اما الحقيقه انا باش نقول لك ديتاي على الكركدي، انا بدي نشوف ياسر ناس يشكروا فيه، وانت شكرتونا اكثر من مره، لكن ظهر لي قوي برشا علينا. انت اعطينا الطريقه المثلى للاستعمال واحنا في فصل الصيف.
2: الطريقه المثلى معناتها حسب الاستعمال نتاعي الديريكت، ما يتغلاش، تاخذ ماء برد وتحط فيه 3 ورقات كركدي وكهو.
0: 3 ورقات؟
2: 3 ورقات
0: بالحساب. في كيس ماء،
2: كيس ماء بارد تحط فيه 3 ورقات وتزيدو ترونش سيترون كان تحب، والا هو هكاك ناتشورال. على الوصفات الاخرى توا في المصر ولا في موريتانيا البلدان هذيك يعملوه وصفه كامله، يغليوه ويزيدوه السكر يولي سيغو دو
0: جوستومون. اكل اضافه نتاع السكر ما عجبتنيش انا، وكيما تحطلوش السكر قوي برشا يولي
2: لا فيه القروسية راهو بنينة هي كما قلت لك معناتها وما تخليهش برشا يخسر
0: فيه. أما يبدو لي بوصفتك أنت لبنة مع الماء البارد خير باش يكون
2: عنعنع مع غلاسون يجيك يهبل معناها بالحق ويعطي المنفعة.
0: هذه تجربة اليوم تنقل لك ريزولتا
2: ونعناع ثلاثة ورقات كركديه في ماء بارد
0: في ماء بارد
2: رجال ونساء وصغار زاد الأطفال.
0: مريرة في النهار لبنة تكفي؟
2: ما كي تحب على طول النهار تبدلو حتى بالماء مثالش انا عندي
0: باهي معناها ما يقلقش قبل الماكله بعد الماكله وقتاش احسن توقيت
2: وقت تحب تشربو تشربو
0: عادي ما يقلقش اتفقنا.
2: الطاقه نتاعو مزيان ياسر غلوج انتونس يعطي فيتاليتي يعطي انرجي ينشط خاطر الكولور غوج هي بطبيعتها في كولور انرجيتيك وهو فيه دي فيتامين وفيه زيت الحاجات اللي فريمون تنحي لي زونتي اوكسيدون اللي نحيو السوائل من البدن.
0: اوكي ميرسي بوكو.
2: على الزنجبيل قلنا باش نزيدو اضافات والا وحده والنعناع سيترون ديما دوكم نزيدوهم كاضافات
0: منكهات
2: جزء معناتها نبتات اللي هما مش معروفين بالحق اما من اقوى الحاجات زاده للسوائل في البدن اللي هي الهندباء وذيل الحصان معناتها فريمون تمشي للعطار معناتها وين يبيعوا الاعشاب تقول لهم اعطيني يعرفوها هما على خاطر عندنا برشا تسميات في تونس لكن هذه الاسم معناتها المعروف
0: الهندبة معروفة اي
2: وذيل الحصان
0: اوكي
2: دوما زادة باهين برشا ونجم نستعملوه لفترات طويلة مش نقوله معناتها ستون بلان تري كونسنتري
0: المرة الجاية تعطينا طريقة كيفاش جزئيات معناتها ديما مهمة راهو كيما اليوم عطيتنا الكركديه بالتفاصيل المهمة الجمعة الجاية لبنى خاطر ما عادش عندنا وقت تعطينا التفاصيل نتاع زوز نبتات الثانيين اللي ذكرتهمنا مع الموضوع الجديد
2: أوكي.
0: شكرا لك لبنى ألف صحة يعطيك الصحة شكرا نهاية أسبوع ممتعة إلى اللقاء مستمعينا الكرام وصلنا لختام لقنا معكم اليوم في ديما لاباس أجمل تحية نزار الورتني رافقني في الجانب التقني غفران في الديجيتال ومهدي والسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون شهية طيبة للجميع نهاية أسبوع ممتعة على موجات إذاعة الشباب وإن شاء الله ديما لاباس.

0: ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجي.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
0: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
0: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
4: مع كل حصة نعيش رواية.
3: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون.
0: 100%
2: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش تكون رحلتنا اليوم خاصة بالفنانة ناسي عجرم، اللي باش نبدأ معها بألبوم شيل عيونك عني اللي خرج عام 2001، وباش نسمعها تغني من كلمات عصام زغيب وألحان سهيل الفارس شيل عيونك عني.

أخاسمك آه، هكا غنيت نانسي عجرم من كلمات فوزي إبراهيم، ألحان محمد سعد وتوزيع عادل عياش. الغنية هذية اللي خرجت في ألبوم يا سلام عام 2003، الألبوم هذية اللي عرف نجاح كبير، ومن الأغاني اللي نجحت منه غنية سحر عيونه، كلمات نزار فرانسيس، ألحان سمير صفير، وتوزيع طارق مذكور.

يا سلام. هكا غنات نانسي عجرم من كلمات مصطفى زكي، الحان سليم سلامة، وتوزيع توني سابا. الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم يا سلام اللي خرج عام 2003، وإحنا معكم في 100% لإذاعة الشباب. وباش نمشيو مع نانسي عجرم الألبوم أهو نص اللي خرج عام 2004، ونسمعها تغني من كلمات أيمن بهجة قمر والحان وتوزيع طارق مذكور أهو نص. ومن بعد من نفس الألبوم نسمعها بغنية لون عيونك، كلمات سمير نخلة، الحان طارق أبو جودة، وتوزيع توني سابا.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. 180 ألف شاب وشابة من مختلف الولايات الجمهورية ينتفعون هذه السنة بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. ووزارة الشباب والرياضة تطلق برامج جديدة لتعزيز العمل التطوعي لدى الشباب، بالإضافة إلى 500 دورة نشاط في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035. المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور بن يحيى.
3: البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية لسنة 2026 اللي انطلق منذ 1 جويلية وينتهي في 29 أوت إن شاء الله. البرنامج منتظر أن يشمل حوالي 180 ألف شاب في مختلف مراكز النشاط في المناطق الساحلية وأيضا الداخلية، في 500 دورة نشاط في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035. فما تركيز هذه السنة على بعض المحاور المستجدة في قطاع الشباب، وخاصة اليوم التغيرات المناخية اللي صايرة في البلاد. نحن برمجنا في وزارة الشباب والرياضة أن ننفذ جملة من الأكاديميات والبرامج التكوينية للشباب في كيفية التصدي والتعايش مع التغيرات المناخية. وعندنا أكاديمية وطنية للصمود المناخي في سيانة، كذلك عملنا مسيس مهم في عين سلطان حول التصرف في إعادة تدوير النفايات وحماية الغابات وتعويد الشباب على أهمية الحفاظ على المواقع الطبيعية والغابية. السنة ثم زوز برامج جدد في المسيس، كذلك ثم مسيس مهارات الحياة، هذا مسيس نوعي حاولنا نرصده خلال نشاط الشباب داخل المؤسسة إلى مدى تغيرات سلوكية اللي تمت ويمكن ملاحظتها. كذلك ثم برنامج آخر في آخر الصيف تدخل كبير تطوعي في المعهد العالي لتنشيط الشباب والثقافة في بير الباي، لكن ما تعرف السنة هي سنة دولية للمتطوعين، لابد أن نعود الشباب كذلك على ثقافة التطوع.
2: مدير عام الوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليدي يؤكد أن عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين في الخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفني يبلغ حوالي 27 ألف متعاون، وأضاف أن 55% من المتعاونين يوجدون في الخليج العربي، وحوالي 30% منهم يتوزعون في أوروبا، مشيرا إلى ارتفاع عدد المتعاونين في كندا. المركز الوطني لفن العرائس يعلن إطلاق برنامج صيف الماريونات الذي يتضمن جولة وطنية للعروض والأنشطة الثقافية والترفيهية بمختلف الجهات في إطار سعيه لنشر ثقافة المسرح العرائس وتقريبها من الأطفال والعائلات. ويتواصل البرنامج لغاية 15 من أوت المقبل عبر سلسلة من العروض المسرحية والكرنفالات والورشات التكوينية والزيارات الموجهة، إلى جانب الفعاليات التنشيطية التي ستحتضنها المهرجانات والفضاءات الثقافية والشواطئ. من أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم إصابتهم خطيرة برصاص قوات الاحتلال في بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس. نهاية الموعد الأخباري في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاها
4: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعيه بلادنا.

0: حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناها حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في 100%.

0: إيه؟
1: قول تاني كده. هكا غنيت نانسي عجرم من كلمات سلطان صلاح، ألحان محمد سعد وتوزيع طارق مدكور، من ألبوم أهو نص اللي خرج عام 2004، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. ومنزلنا مع نانسي عجرم اللي باش نمشيو معها الألبوم يا طب طب ودلع اللي خرج عام 2006، وباش نسموها تغني من كلمات أيمن بهجة قمر وألحان طارق مدكور يا طب طب.
2: يا طب

0: معجبة مغرمة.
1: معجبة، هكا غنيت نانسي عجرم من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد. الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم يطبطب عام 2006، وإحنا مازلنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. باش نمشيو لعام 2008 مع نانسي عجرم وقت اللي خرجت ألبوم بتفكر في إيه، ونسمعها تغني من كلمات مهاد جودة، ألحان وليد سعد وتوزيع هادي شرارة. من دلينسيك؟

مش يحديها كغنت نانسي عجرم من كلمات فاري اسكندر، الحان سليم سلامة وتوزيع حميد الشاعري، واللي نوصلوا معها الختام لقائنا اليوم في 100% لإذاعة الشباب. وباش نخليكم مع نانسي عجرم تغني من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم في حاجات، الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم نانسي 7 عام 2010. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصون 100%
2: شباب من تونس.
3: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من Green Talk. من توا حتى النص نهار سويعة من زمان، من توا حتى الماضي ساعة سويعة من زمان إن شاء الله مع بعضنا في حديث على برشا مواضيع أكيد تهم البيئة. إن شاء الله ربي يحفظنا جميعا. سلم على كامل الفريق، وليد نزار في الإخراج التقني، أيضا مهدي غفران في الديجيتال، وهند السعيدي معاكم. برشا محبة ليكم، شكرا ليكم لاختياركم موجة إذاعة الشباب. وفعلا اليوم حصتنا بعنوان هل تعلمنا حقا من الدروس اللي عشناها هذا الصيف، خاصة في الليمات هذه الأسابيع هذه، موجة الحر المطولة فعلا على كامل تراب الجمهورية. اليوم طقس في انخفاض طفيف في درجات الحرارة كما أكد المعهد الوطني للرصد الجوي. الحمد لله حسينا بهيك النسمة الصباح بكري، وحسينا هيك فما انخفاض في درجات الحرارة اللي معناتها خلينا نتنفسوا أكثر، وخلينا معناتها مقبلين أكثر، لأنه الفترة الأخيرة كانت صعيبة فعلا. لكن اليوم في الجنوب الغربي ديما في تقريبا خمس ولايات حتى سيدي بوزيد وقفصة وقبلي وتوزر وتطاوين، معناتها درجة إنذار كبيرة، معناتها تواصل الحرارة وارتفاع درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يحفظنا جميعا. قلت اليوم حسيتنا بعنوان هل تعلمنا من الدروس اللي فاتت. صيف استثنائي كشف لنا عن هشاشة منظومات كنا نظنها معناتها أكثر قادرة على الصمود، مثل الحرائق الكبيرة، الحرائق الغابات اللي التهمت للأسف آلاف من الهكتارات ومن الغطاء النباتي ومن الأشجار وتداعيات هذايا الكل، مع تحياتنا الكبيرة برشا برشا لأعوان الحماية المدنية، لأعوان إدارة الغابات، للمواطنين زادة، وآخر الحرائق اللي كانت البارح في ولاية الكاف، أيضا موجات الحر هذه الغير مسبوقة ولمدة طويلة ضغطت برشا على شبكة الكهرباء، وعشنا أجواء الأسبوع هذايا للأسف تعب برشا برشا، وأثرت برشا على برشا خدم وبرشا مهن صغرى، وأيضا على العائلات. أيضا تبخر كبير متزايد في المياه، واليوم الأحداث هذه الكل والوضعيات هذه الكل معناتها متسلسلة وفي أزمات ماهيش منفصلة على بعضها، بكلها رسائل واضحة مناخية تقول اللي زمن رد الفعل ماهوش كافي، اليوم يلزمنا فعلا نتكيف مع المناخ، نلقاو حلول أخرى، نلقاو طرق أخرى للعيش. هيك علاش اليوم في Green Talk برشا حديث أكيد في ملفات صيف ساخن يحمل من معه أسئلة بيئية والمناخ والحلول. اليوم باش نتحدثوا على الحرائق الغابات، باش نرجع الحديث على حرائق الغابات من ردة الفعل إلى خطة الحماية، و باش تكون حاضر معنا إدارة الغابات، وأيضا باش تكون حاضر معنا أستاذ مختص في الإيكولوجيا الغابية، أيضا باش نتحثوا على صيد البحر الأخضر المنخفض الكربون، وديما كل البوادر الإيجابية نحبوها حاضرة والحلول نحبوها حاضرة في حصتنا في Green Talk. نتوقفوا عند تدشين محطة شحن تعمل بالطاقة الشمسية لفائدة بحارة ميناء أجيم بجربة، خطوة مهمة إن شاء الله تقلص من البعاثات و وتدعم الانتقال الطاقي في القطاع البحري. اليوم زاد باش نتحدثوا على البنايات، وباش نرجع للحديث على البنايات والتبريد المباني في مواجهة التغير المناخي. هل يمكن أن ننتقل في تونس من التبريد المستنزف للطاقة إلى العمارة الذكية؟ وخلينا نتحدثوا على العمارة المناخية، برشا حديث في الإطار هذايا. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا أخونا عدنان حداد ونتحدث أكثر تفاصيل في الإطار هذايا. أيضا باش نتحدثوا على المياه ومشكل المياه، لأنه ارتفاع درجات الحرارة والضغط على الطاقة والكهرباء معناتها خلينا نسينا شوية ومتحدثناش برشا على المياه. اليوم باش نتحدثوا على المياه، وفي عودة الحديث على المياه وعلى الأرقام وعلى التخوف من التبخر، وعلى طبعا الضغط كبير برشا على طبعا على المياه. نتحدثوا على ربما على طريقة أخرى لإدارة المياه بعد مشكل اللي صار أكيد في الكهرباء. نتحدث على كيفاش نحمي المائدة المائية، كيفاش نحفظ معتها حتى قطرة من الماء، حتى من خلال طبعا تعاملنا احنا كعائلات مع المياه واستعمال المياه، مع أنه قصان الماء مقلق برشا برشا برشا في ظل طبعا ما صار من موجة حر كبيرة برشا المدة اللي فاتت. أكيد برشا مواضيع أكيد إن شاء الله نكملوها في حصتنا اليوم. خليكم معنا، أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. بعد شوية نبدأ معكم، خليكم يلا الموسيقى ونرجع بعد شوية.

0: هي حتى الأغنية أكيد حطتنا في الإطار أكثر، نتحثوا على الصور المزعجة جدا واللي فعلا تأثرنا برشا على مسار في غاباتنا في خضارنا في طبعا، ونعرف الغابة اللي هي تحمي برشا حاجات، رأي حتى كي منذ قليل تحدثت على الماء تحمي الماء زادة الغابات من غابة إلى غابة من ولاية لولاية، أكيد في صيف السنة معركة كبيرة ضد عدو لا يرحم اللي هو النار. زوم اليوم
1: زوم اليوم
0: معايا ضيوفنا وشكرا لهم على حضورهم معنا، سي علي علوي طبعا هو أستاذ في الأكولوجيا الغابية، مرحبا بك سي علي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أستاذنا، مرحبا بك أيضا. شكرا لهم على تواصلهم معنا والتفاعل معنا في لإثراء طبعا الحوار معهم. إدارة الغابات اللي حيهم الكل، كل أعوان إدارة الغابات اللي هما في واجهة النار واللي هما أكيد يحميوا في غاباتنا، وسي العروسي مرحبا بك، أهلا وسهلا من إدارة الغابات، مرحبا بك سي العروسي، أهلا وسهلا.
2: شكرا، أهلا وسهلا، مرحبا بكم بإدارة الشباب الوطني.
0: مرحبا، أنت كهية مدير في إدارة الغابات لحماية الغابات في وزارة الفلاحة. نعم نعم، مرحبا بك. قبل ما ننطلق مع سي علي خلينا ناخذ أكثر تفاصيل من عندكم، آخر المعطيات سي العروسي.
2: شكرا أختي هند، وفي البداية أنا نحب نحييكم على التواصل لدي والاهتمام بقطاع الغابات وبالمرحلة الصعيبة اللي قاعدين نمر بها، وكذلك تحية لأستاذنا ومعلمنا السيد علي العلوي، من خلالكم أنا نوجه له تحية كبيرة. دونك آخر المعطيات تزامنا مع موجة الحر اللي شهدتها بلادنا واللي أثرت على معناتها كل القطاعات، ولكن بصفة معناتها كبيرة هي القطاع الغابات، اندلعت حرائق كبيرة الحقيقة، حرائق كبيرة أدت إلى إتلاف مساحات هامة وهامة جدا.
0: تقريبا قديش
2: احنا
0: خاطر كثرة الأرقام سي العروسي ما تعرف
2: صحيح احنا منذ بداية شهر ماي بدينا في تسجيل التدخلات اللي قامت بها مصالح الغابات، تقريبا تو وصلنا ولا تجاوزنا 900 حريق تدخل، هذايا اللي معناتها تم التدخل فيهم وتم السيطرة عليهم، ولكن المهمين هما تو تقريبا 7 و8 حرائق اللي كانت الحقيقة كبيرة، حرائق معناتها أدت إلى إتلاف مساحات هامة وهامة جدا. تقريبا 7 أو 8 حرائق هذوما اللي موزعين على الولايات اللي فيها مساحات غابية كبيرة كما الكيف كما جندوبة وبيجة وبنزرت، هذوما الولايات اللي فيهم مساحات كبيرة للأسف معناتها كانت فيهم حرائق كبيرة، وحاليا فما اللي تم السيطرة عليهم وفما اللي بصدد معناتها المرحلة الأخيرة هي مرحلة التبريد والمراقبة.
0: نعم هذا هو، والبارح أيضا شفنا فيديو يخوف، خفنا عليه أعوان طبعا الأعوان غادي الكل سواء حماية مدنية أو أعوان إدارة الغابات، هو شاحنة الحماية المدنية أكيد أضرار كبيرة، ونحييكم الكل سي العروسي وإن شاء الله ربي معنا ومعاكم فعلا، لأنه حتى كي نشوفوا هالصور هذه وايضا سكان غادي والاهالي والخوف الكبير وزاد الضغط في الهواء والدخان والخسائر الكبيره برشا، ان شاء الله ربي يخلف. نعم
2: الحقيقه معناتها مجهودات كبيره معناتها قاعده تبذل فيها مصالحنا في الجهات معناتها، وتعزيزات قاعده تجيهم من الولايات الوسط والجنوب، ومعناتها مجهود كبير، فما ناس عندها توا جمعة ما روحتش لدارها ما تعرفش على كذا بيتين معناتها ليلا نهارا هما في الجبل قاعدين يبذلوا في مجهود أكثر من الطاقة. للأسف الخسائر معناتها هذه متفاوتة، كما في الحماية المدنية وهذا معناتها يؤسفنا معناتها تم أتلفت معناتها شاحنة إطفاء.
0: نعم.
2: كذلك في احنا كإدارة عامة الغابات زادة اخترنا آلة كاسحة الحقيقة، تأسفنا لها برشا، خاطر موش سهل الواحد باش يشري معناتها آلات ثقيلة هذيك، ولكن للأسف هذه حرب معناتها احنا قاعدين نقوضها. ان شاء الله بقدرة ربي ننتصروا.
0: وباكثر حدة بالنسبة للسناسي العروسية، اكثر حدة
2: اكثر حدة
0: من عام ناول
2: شوية من عام ناول. احنا تو تقريبا سجلنا 4400 هكتار ولا اكثر شوية. السنة الفارطة قرابة في الوقت هذايا 2700 أو 3000 هكتار. هذا طبيعي جدا على خاطر السنة هذه مرتبطة بالعوامل المناخية، خاصة ارتفاع درجة الحرارة. السنة جت معناتها بكري شوية فرابور للعملاول، ذاك علاش كانت معناتها حرائق كبيرة، وحتى درجات الحرارة لقيفة أثناء
0: مختلف
2: معناتها أكثر معناتها من المعدلات العادية وأكثر من السنوات الفارطة، وهذا يأثر طبعا على على التدخلات وعلى المردودية متاع الأعوان اللي موجودين في على الميدان.
0: نعم
2: هذا هو دونك.
0: شكرا لكم سي العروسي، شكرا لك. خلينا نسمعوا سي علي طبعا علو الاستاذ المختص في الايكولوجيا الغابيه. مرحبا بك سي علي، اهلا وسهلا.
1: يعيشك بارك الله فيك، نحب نحييك الساعه انت ونحيي سي العروسي.
0: اي تلميذك.
1: اي تلميذ.
0: 900 حريق منذ قليل سي العروسي، تحدث على اكثر من 4400 هكتار، معناتها مساحة كبيرة برشا خسرناها.
1: معتو لكن نذكرك بالرقم نتاع عمناول، خطر وقالك حتى الكو عمناول عني سيدي 4000 هكتار 4500 مشاو.
0: نعم
1: حرقوا فيهم 1077 حريق. معنا تو معنا تقول علينا نعاودوا في العام اللي يتعدى ولا باش نزيلوا شوية، خاطر الصيف مازال ما كملش، مازال يبدا.
0: ايوه هذا هو اللي يخوف. نعم
1: هذه الارقام اللي تخوف في الحقيقه. ولكن كنا نشوف في التاريخ احنا عملنا فيه 100 سنه من 1900 حتى 2002 حقولنا 350 ألف هكتار. 350 ألف هكتار، هذا تاريخ الحرائق اللي عندنا في الوقت هذا. وفي عملنا شكل الفترة كلها عملنا 7000 حريق.
0: نعم.
1: فقط في 100 سنة. اليوم في 20 سنة من 2002 لل 2025 23 سنة عملنا 7047 حريق، وعملنا ما يقرب بالضبط الرقم 79661 هكتار، يعني 80000 هكتار.
0: نعم برشا.
1: شوف معنى الارقام بعيده لبعضها برشا
0: فعلا،
1: وان فما تسارع كبير، وهالتسارع هذا الكل المره هذه جاي ظاهر من التغيرات المناخيه.
0: نعم
1: ما نجموش نقولوا اللي جات من حاجه اخرى جديده. الشيء الجديد الوحيد اللي يظهر بعد 2010 بالنسبة لنا احنا.
0: نعم
1: الحقيقة تكلمنا على الأرقام وحضرنا رواحنا، وانا كنت في دراسة المناخ الادابتاسيون كيفاش باش نحضروا رواحنا في 2007، معنا وزارة الفلاحة عملت دراسة كبيرة كيفاش الفلاحة باش تتصدى للتغيرات المناخية، وعمرنا ما كنا نتصور. وانا في الحقيقة وقت اللي عملت البروجيكسيون للوقت هذا، البروجيكسيون تاعي كانت في 3000 هكتار، وعمرنا ما كنا نصوروا باش نوصلوا للحد هذا.
0: نعم
1: 3000 هكتار اليوم هنا قاعدين نفوتوا فيهم، دونك هاك تشوف الارقام معناها قاعده تعاود.
0: نعم
1: 4000 نظن صحيح، ممكن ياسر باش نفوتوا ال 4000.
0: يعني ما زلنا في شهر جويليه، ما زال اوت ان شاء الله ربي يحفظنا جميعا ويحفظ طبعا بلادنا ويحفظ غاباتنا والموروث هذايا البيئي. خلينا نرجع قبل ما نختم معاه سي العروسي، العوامل منذ قليل الاستاذ علي علو يتحدث اللي فما تغيرات مناخيه، حده التغيرات المناخيه اليوم واقع، تطرف المناخ اليوم يلزمنا نتكيف وأصبح واقع. هل إنه قديش نسبة تدخل الإنسان المواطن؟ هتتحثوا برشا على الناس اللي تمشي للغابات، الناس اللي معتها تقوم بأشغال في الغابات، ولا ربما تخلي أثار النيران ما تفيش برشا النار. قديش نسبة طبعا كنت حثوا على الأسباب المواطنة والأسباب الناس اللي مشي غادي سي العروسي؟
2: بالنسبة للأسباب هي متعدة الحقيقة، ولكن سعلي جاء على جانب معناتها مهم اللي هي التغيرات المناخية، ولكن ما ننسوش ثم جزء كبير، أنا الحقيقة قرابة 95% هي متأثية من معناتها التصرفات الصادرة عن
0: الأنصار. 95% برشا معناتها
2: هذه حقيقة، عندما تشوف أنت في ليلة واحدة يندلعوا 5 أو 6 حرائق في نفس الوقت، في ماضي ساعة متاع الليل 5 حرائق ولا 6 حرائق في نفس المنطقة، ما عندكش حتى تفسير آخر إلا أن هي معناتها تكون بفعل فعل. الفعل فعل نجم يكون معناتها بقصد أو عن غير قصد، ولكن هذه حقيقة الأسباب أغلبها تعود للعنصر البشري وللتصرفات اللي نقوم بها.
0: نعم، إذن يعني منظومة المراقبة والإنذار والحماية زمها أكثر ربما تطور اليوم سي العروسي.
2: هذا هو اللي قاعدين تو نخدم عليه. احنا ديما معناتها عنصر الوقاية ديما العنصر المهم واللي يلزم يكون. دونك تو احنا في عندنا مشاريع متاع لاليرت بريكوس، هذا يصاب سيستم لاليرت بريكوس الانذار المبكر، قاعدين نخدم عليه، وقاعدين معناتها نخدم على الجانب الوقائي المراقبة أكيدة ومتواصلة. دونك هذا هو اللي يلزم يكون
0: إن شاء الله. شكرا لك على كل الإيضاحات هذه سي العروسي الربعي، كهية مدير حماية الغابات بالإدارة العامة للغابات بوزارة الفلاحة. شكرا على مداخلتك معنا. نواصل معك سي علي علوي، طبعا الأستاذ المختص في الإيكولوجيا الغابية. سي علي، منذ قليل سي العروسي تحدث على 95% من تصرفات الناس غادي في الغابات، أو هو قال يعني أيضا فما ناس مفتعلة، يعني لأن في نفس الوقت برشا حرائق من هنا وهناك.
1: هذا صحيح اللي قاله، لكن نشوف الأرقام هذه قديمة برشا. 95 معناها كانت حتى موجودة بكري بكري، ولكن الصحيح هما 95 والمناخ.
0: أيوة.
1: 95 الناس ما بدتش معناها أفعلها هي بيدها، ولكن اللي تبدل هو الوضعية المناخية على الغابات نتاعنا. والمثال موجود، مش عنا برك راهو احنا نجم نقولوا رانا مازلنا لاباس. علاش؟ خاطر الغابات نتاعنا مازلت مسكونة برشا، وعند الحيوانات ترعى في الغابات ونحيو معناها كل ما هو مكي اللي تحت الغابة اللي شعل الغابة فيه هذاك قاعد ينقص. شوف أوروبا مع جنبنا، شوف فرنسا، شوف لاكريس، شوف تركيا، شوف إسبانيا، فرنسا، الكل.
0: نعم.
1: هما في الحقيقة الحرائق اللي عندهم أكثر منا برشا. نقدروها بالمساحات، معناها نحط نشوف المساحات نتاعهم والمساحات نتاعنا. احنا توا كي نقولوا كنا في سر 2% من الغابة نتاعنا في الفترة الثانوية، توا ضرب الواحد قريب نوصلوا ل 2%. ولكن مازلنا ما خلطناش عليهم، وهم ينجموا يفوتوا حتى 2 و3%. رغم اللي هم عندهم معدات وعندهم أكثر إطارات، أو نشوف الغابات عندهم عندهم برشا إطارات ومساكن، ما عندهمش برشا عمال في الحقيقة. شوف توا البلدان الأوروبية هذوما كلهم عندهم لي مويان نيسيسار باش تشوف الحرائق، ولكن الحرائق غالبتهم
0: إذن شنو الحسب رأيك أنت؟ هو الوقت للأسف ضيق جدا، إن شاء الله نرجع للموضوع هذية بما أننا ما زلنا طبعا على إيقاع طبعا هالحرائق هذية حتى ما تكون ردة فعل وتمر. احنا ديما نلوجوا على ربما الحل الناجع، نتعلم من الدرس، ونحصل اليوم قلت شعارها يلزمنا نتعلم من الدروس هذية. دروس المناخ اللي عطتهن في جامعة وكان قبل نسمع به في أماكن أخرى في أوروبا في فرنسا كذا. اليوم نعم شوف شنو صار فينا. نعم
1: نعم نعم. وفي الحقيقة كل مرة وانت تكبر الغباء مساحة مساحة تكبر فيها النار أكثر من مساحات الأخرى. واحنا وين نقسم الغابات التهيئة متاح تعرف للغابات متاعنا هي أكثرها ومقسمة إلى قطاع قطاع ديجا شفناه من عام 60 نقص في بين الميزامين اجمو نقص المساحات المحروقة. كيفاش نقول؟ نقول هذا هو حل من الحلول ولكن موش كافي خاطر شي كان نقول مساحات المهيئة فرنسا المساحات المهيئة اسبانيا مساحاتها المهيئة على قريب تركيا يعني. هذا الكل مش كافي. المعدات قدش باش نشريو من نجم نشريو لأكثر من فرنسا لأكثر من اسبانيا.
0: إذن
1: الأخرى في الحقيقة يلزم تشاوروا فيها. أنا عندي رأي عندي رأي أن الغابات يلزم تكون كبيرة برشا ويلزم تتقص وتبعد على بعضها مهما كان نظرك. وإذا يلزم نحيو غابات نزرعوا غابات يبقى آخرين ونبعدوا الغابات على بعضها تبدأ غابة بألف ألفين هكتار برك الواحد نجم يتحكم تحكم فيها تحكم في النيران. لكن الغابات معناك تلقاها في 30 ألف هكتار 40 ألف هكتار
0: متشابكة في بعضها.
1: نعم متشابكة في بعضها ويصعب معناها التدخل. يظهر لي الحل يكون متوسط ما بين لي مويان مع مويان ماتريال وهذا واحد مش كافي. والحل تهيئة جديد جديد اللي الغابات ممكن يزرع جماعة الغابات ما تمشيش فيه ولكن إذا مش حل في الحقيقة أنا على حسب ما عرفت.
0: واضح. هذا هو. شكرا لك سي علي علوي يعطيك الصحة على مداخلتك معنا الأستاذ المختص في الإيكولوجيا الغابية. شكرا على مداخلتك. باش نواصلوا بعد الموجز في نصيف ساعة الأخير من جرين توك نتحدثوا أكيد على مواضيعنا. خليكم معنا ديما نتحدث بصوت البيئة. مرحبا.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
5: إجباير صايح وأنسب الوجهات
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
5: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
3: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة
3: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
5: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
3: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
4: السبت لحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
5: تسمع طوس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
4: عدل موجتك وصيف معنا
3: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
6: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار
8: تحية متجددة من قسم الأخبار. عدد الكفاءات والمتعاونين التونسيين العاملين في الخارج في إطار برنامج الوكالة التونسية للتعاون الفني يبلغ 27 ألف متعاون وفق المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني محمد البليتي. وأوضحنا 55% من المتعاونين يوجدون في الخليج العربي وحوالي 30% يتوزعون في أوروبا مشيرا إلى ارتفاع عدد المتعاونين في كندا. وأبرز البليدي أن قطاعي الصحة والتعليم يتصدران عمليات

0: تستهدف الصحفيات والمشاريع الصحفية التي تقودها نساء من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، وتشمل مختلف الأشكال الصحفية من بينها التحقيقات والتقارير الصحفية والإنتاجات متعددة الوسائط. ودعا الاتحاد الصحفيات والمؤسسات الإعلامية المعنية لتقديم ترشحاتهن قبل 13 من سبتمبر 2026. احتفالا بالذكرى 69 لعيد الجمهورية، نظمت دار الثقافة ابن رشيق بالفوار صباح اليوم تظاهرة تنشيطية بعنوان وطني، شملت في برنامجها تنظيم سلسلة من الورشات التي أمنتها نوادي الاختصاص بالمؤسسة الثقافية وفق مديرتها عارفة مشيحية. وفي أخبار العالم، وزارة الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية الأخيرة إلى 55 قتيلاً و645 مصاباً. الأمم المتحدة تدعو لإجلاء 6000 بحار عالقين في مضيق هرمز. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية،
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس،
5: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: Green Talk. Green Talk، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
8: يلا نواصلوا معكم في جرين توك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل الناس اللي يسمعوا فينا. واليوم شعار الحصة واللي بدينا بها المفتاح هو كيفاش نتعلموا من الدروس. برشا حاجات تتغير مع موجة الحر المطولة، ومع أنا نقول المناخ كشر على أنيابه فعلا. الفترة اللي فاتت عشنا فعلا حاجة حيرتنا، معناتها حرارة متواصلة لمدة طويلة، مباني تحت وطأة تطرف المناخ، موجة الحر فعلا يلزم نتعلم منها. تحظوا على الديار، على الديار اللي تستحق في المكيف باش تبرد، ومعتها العائلة معتها يبردها المكيف، والمكيف ولا فيه مشكل، وليت الكهرباء وقصان الضوء حاسيله، معناتها جوج مكبيرة برشا عشناها أسبوع كامل. اليوم فرصة قلت على شلام نتحثوش على المباني طبعا وتصميم المباني اللي هو جزء من الحل لمواجهة أزمة الطاقة. نتحثوا على المباني اللي هي ربما صديقة للبيئة، إيكولوجية أكثر، موضوع بدينا فيه من الحصة اللي قبل اللي فاتت، ولكن علاش ليه ما نرجعش الحديث في الإطار هذايا. معنا أخونا عدنان حديث، طبعا هو الخبير في النجاعة الطاقية للمباني. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
9: مرحبا بك والسادة المستمعين. الموضوع مهم
8: على
9: الاخر،
8: ولا مع تقبل ما نحكوش برشا على طاقة المباني وكذا. اليوم
9: مشكلة خطر فعلا. اليوم خطر بالتغييرات المناخية، خاصة في الموجات الحر، حتى في الموجات البرد.
8: احنا
9: مازلنا باش نتعدى بموجة الحر، في تعديل موجة البرد.
8: اي
9: ما زلنا ما حكيناش على البرد خاطر ما زلنا ما خلطناش. المشكلة
8: الكل سلكوها تو
9: سلكوها في السخانة. المشكلة الكل اللي المباني نتاعنا ماهيش معزولة حراريا.

0: علاش؟ على خاطر مع بالرغم عندنا برنامج مع وكالة التحكم في الطاقة اسمه برومو يزول اللي هو تشجع على العزل الأسطح. خاطر الأسطح تمثل في ضياع الطاقة 35% ضياع أكثر حاجة في الأسطح. البرنامج هذايا توا خرج وخدمنا عليه عنا برشا سنوات خرج، لكن التطبيق نتاعو الحقيقه مازال ما فيهوش تشجيعات كبيره باش المواطنين ينجموا ياخذوا معناتها المنحه نتاع العزل الاسطح. هو مش كان الاسطح، لازم حتى الحيوت تعزلهم ولازم الشبابك تعزلهم، لكن لازم يكون برنامج متكامل باش تنجم انت العزل الحراري يكون موجود في وسط الدار. علاش؟ كي تحل كليماتيزور نص ساعه تبقى لك البروده، ما حتى تنقص الضغط على الشبكه الكهربائيه. اذا كان انت تحل كليماتيزور يقعد لك نص ساعه وتبقى لك الدار، اذا كانت تكون معزوله تنجم تقعد لك 10 10 10 سوايع معزوله الدار. لهنا ما عادش تستعمل انت كليماتيزور على طول،
1: ما عادش تقعد
0: فما مواد عازله تشد لك 10 وفما 12 اللي هو منهم الفرنان. فرنان 12 ساعة يعزل لك الدار، وهي ثروة بيئية طبيعية موجودة عندنا في تونس. فهمت؟ المشكل اللي نحن توا في الموج الحر
1: دخلنا بعض، ان شاء الله ما تتمسش الثروة هذه من خلال حرائق الغابات.
0: ان شاء الله ان شاء الله. هي عاملاها وتحرقت في فرنان، هي تحرقوا شوية. المشكل اللي نحن توا في الموجة الحرة هذه قعدنا كما نقولوا نحن مانيش فاهمين منين نبداو.
1: والله صحيح،
0: الناس تقول بطاريات وتخزين،
1: بطاريات كثروا برشا، معناتها سوق انطلق
0: سوق بتاع البطاريات. الناس تقول طاقة شمسية، الناس تقول كل واحد شنو يقول به. هو راه فما الحلول على المدى الطويل، فما الحلول على المدى القصير من الخمس سنين. انت لهنا المباني نتاعنا قاعده تستهلك في 40% من الطاقه، 40% راه مش نسبه قليله. ال 40% هذوما من الطاقه لازمك انت اول حاجه تبدا في المباني نتاعنا. علاش؟ الحل الاسهل لك. علاش تقعد انت بالنسبه للبطاريات؟ راه نعاود نقولوا راه البطاريات ما تشغلكش مكيف اكثر من ساعتين. حتى كي تشريه بغلى لازمك شومبر كبيره تعبي فيها برشا بطاريات باش تنجم تشغل لك الكليماتيزاسيون تاعك.
1: هو واللي تم تسويقه الان
0: لا ماهوش ناجح، ماهوش فعال، وما غير ما غير ما لا تخسر فلوسك. معناتها سوق هذاك وبزنس دخل، معناتها الحقيقه راهو في برشا بطاريات موجوده وخرجت ساعه ما كناش في بالناش فما الكميه هذيك.
1: شركات
0: حلت
1: بالامس واليوم
0: حلوا، كان جي شوفوا سجل التجاري تلقاو برشا شركات حلوا. والله مشكله كبيره الحقيقه. شوف فما الحلول، لازمها الدوله تعطي الحلول. ما تنجمش تخلي الناس تلقى الحلول. انت كدوله لازمك انت تشجع على الحلول الناجعه بتبيعها بالدراسات نتاعك، تعمل دراسات على المناطق نتاعك، نبنيو مدن ذكيه، نبنيو نعزلوا. تو مثلا فما حلول، فما حل اللي هو اللي راه هنا تنجم تمشي له سهل، اللي هو حتى الناس اللي عندها الديار
1: المبنيه معناتها عايشين فيها تو
0: شجعوا انت على العزل نتاع الحيوط. خاطر تنجم نعملوا عزل داخلي، راه نجمو نعملو عزل داخل، شجعوا انت على عزل داخل، نعملو مادة عازلة ومعها البلاكو بلاتر سهل. شجعوا انت في الفلوس، عاونوا على العزل الداخلي هذا، خليه هو يبدا يعزل داره حرارين. فهمتني؟
1: نعم.
0: لهنا تستهلك انت تولي تنقص 40% من تكلفة الكهرباء، استحفظت على على على الفلوس، وحاجه اخرى استحفظت على الطاقه، وتا ما عادش يصير له الانقطاعات. راه سهل الحل موجود، اما الحل اللي انت باش تمشي بالتخزين تخزين الطاقه راهو ماهوش حل. هو يعاون الشبكه الكهربائيه، يعاون بنسبه قليله زاد. علاش؟ خاطر راهم البطاريات راهم يتمسوا بالرطوبه، واحنا بلد متوسطي راهو عندنا رطوبه كبيره، راهو يصدوا راهو في سامي يصدوا. وما عندهم مشكله في العزل المائي.
1: تشريها بك الحسبه
0: تشريها وكل خمس سنين باش تبدل وتنجم توصل ل 35 مليون راه نحكيه اذا كان باش تخدم هذه. تو في ديارنا فما ثلاثه كليماتيزرات راه في كل بيت فما كليماتيزر. الناس ما عادش تنجم تعيش راه مش معناتها لازم ينقصوا في استهلاك اما الناس ما عادش تنجم تعيش على خاطر التغيرات المناخيه. كنا قبل نجموا ما نستعملوش المكيفات ولا نستعملوش هر في السيف ولا نستعملوه حتى جمعه كي يجي موجه الحر. توا بالتغيرات المناخيه دي ما عادش نجموا نعيشوا من غير كليماتيزور.
1: اذا الحل على مدى قريب يعني هو العزل الحراري.
0: العزل الحراري هو الحل. التشجيع لازمك تشجع الناس وتعطيهم مش حتى قروض لازم تعطيهم دي سبونسيون خاطر قرض ما يمشي لكش. هو شقول لك انا مش نقعد نخلص في قرض اعطيه شجعه هو اعزل له الدار انت تتنقص 40% من الطاقه نتاعك
1: وعلى مدى بعيد.
0: على المدى البعيد لازمك تطور على الانتاج الكهربائي.
1: الانسان باش يجي يبني يعرف
0: كيفاش تنجم تبني بالياجور ايكولوجي بناء الايكولوجي هو على المدى البعيد اللي انت تنجم تستثمر في مدن عندك سنيت وسبرورس وعندك الشركات هذوما الوطنيه اللي قاعده تبني في مساكن مساكن جماعيه هذه تنجم تشجع به انت تشجع به تشجع الشركات هذوما باش يستعملوا المواد الايكولوجيه.
1: نعم.
0: مش في كل بيت تحط كليماتيزور والياجور سخون والطقس سخون وكل شيء سخون وراه كي تسكروا 4 ساعة عاود هك تشوف كي صار انقطاعات سكرنا 4 ساعة حمامي ولا ما تنجمش العباد تعيش هكاك.
1: ارتفاع رهيب في معناتها في الدار في من غير كليماتيزور مش كيما قبل.
0: مش كيما
1: لاحظنا التغيير الكبير برشا لاحظنا الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة اليوم.
0: تغيير لازمك تبني مدن وتبني مساكن تكون ملائمة للتغييرات المناخية الحالية.
1: ظهر لي اليوم حديث يلزمنا نغير زاد تصميم المدن والتهيك العمرانية والتوسع وبرشا حاجات كانت تحث على مستوى بعيد.
0: احنا كيفاش بتبع باش نشوفوا التصميم نتاع مثلا المدن لازمنا التصميم نتاع التهوئة لازم يكونوا مساكننا فيهم هاويه. حتى احنا قاعدين احنا نبنيو في دي بلوك نتاع عمارات مسكرين حتى الهويه ما عادش فما سيركيلاسيون نتاع هويه. لازمك انت هنا التصميم الذكي تولي تستعمل طرق للتصميم الواجهات يكونوا الواجهات هذوك تستهلك الطاقه الطبيعيه. تولي هي اللي تستهلك اكثر طاقه طبيعيه باش تنجم انت باش ما تستعملش تلتجأ وتستعمل طاقه كهربائيه. لازمنا راهو شو الحل ماهوش في التخزين الحل في الاستهلاك الاقل.
1: هذا يهو
0: ما نمشيوش راه احنا قاعدين الانتاج قاعد يكبر ومازال باش يكبر والتغييرات المناخيه راهي مازال باش تزيد اكثر. علاش؟ على خاطر الصناعات الثقيله اللي صارت واعتدينا على البيئة لمدة قرن ولا أكثر من قرن. هنا ما عادش تنجم تتحكم أنت ما تنجمش تتحكم في التغييرات المناخية. لكن تنجم تتحكم في استهلاك. تنقص في الاستهلاك. نقص أكثر أعزل بالحق أعزل المساكن والمباني الإدارية وعندنا راه برشا مباني تاكل برشا طاقة راه مباني حكومية مؤسسات وزارات
1: ابدأ بيهم الطرقات معناتها برشا تجذب برشا كالطرقات
0: بتباع الاسمنت راه يجبد أكثر السخانة وقاعد يخزن في السخانة وهي قاعد يعاود يرجع لنا فيها. دونك لازمنا بالحق نلقاو حلول على المدى القصير وعلى المدى الطويل. علاش؟ على خاطر ما عادش نجمو نستحملوا انقطاعات اكثر من هكا. خاطر بالحق الحقيقه كيفاش نقعدوا بالانقطاع الدوري رانا ما نجموش نعيشوا بيه.
1: نعم هذا هو. شكرا لك على حضورك. شكرا. معنا سي عدنان حداد طبعا الخبير في النجاعه الطاقيه للبنايات والبناء الايكولوجي. ان شاء الله بالتوفيق ليك. شكرا. اكيد شكرا. نرجع بعد شويه. يلا بعد شويه ضيفتي تكون حاضره معنا. فاصل ونرجع.
2: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل. نقاش. تحديات. مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
1: نتحدث على صيد أنظف وصيد مستدام. نتحدث على طريقة أكيد خطوة ومجهود مهم جدا نحو صيد بحري منخفض الكربون ويفتح إلى صيد بحري أخضر أقل تلوث.
3: يس وي كان.
1: معنا رملة بوهليل مكلفة بمشروع الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. رملة مرحبا بك، أهلا وسهلا.
4: أسلام هلا، مرحبا بكم الناس الكل.
1: أهلا وسهلا هند معاك يا رملة، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أكيد مشروع مهم جدا طبعا قمت به صندوق العالمي للطبيعة، كنت حثوا على تدشين هالمحطة، هذه مهمة جدا، محطة بالطاقة للشحن بالطاقة الشمسية في ميناء أجيم جربة، مهمة للبحارة، مهمة طبعا الصيد. غاد يعطينا أكثر تفاصيل بإجاز لنا الوقت يزربنا، تفضل رملة.
4: ايه عايشك هند. دوك احنا اليوم نحكيه على مشروع إزالة الكربون من قطاع الصيد التقليدي بتونس. مشروعنا هذا يخدم على التحول الطاقي واستدامة القطاع بالأساس. هو مشروع منفذ من طرف صندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا بتمويل من السفارة البريطانية. دوك واليوم ديجا كانت عنا زيارة رسمية من سفير المملكة المتحدة، وين كرم أولا البحارة المخلصين في المشروع هذايا على شجاعتهم ووعيهم بهالتحول البيئي، وكيف دشنا مع بعضنا محطة طاقة الشمسية الموجودة في مجمع أجيم. والمشروع هذايا خلينا نقول أنه يخدم تحيح البيئة بالبيع، على خاطر نعمله على التقليص في الانبعاثات الكربونية. أما زادة باش نفسر شنو الهدف الأساسي نتاعه بخلاف الشأن البيئي، زادة كيف يخدم على تقليص العبء ومصاريف البحارة. وهذا عبر التحول اللي عملناه، خاطر باش نفسر أكثر، هو يتمثل في تغيير المحركات التقليدية العادية اللي تمشي بالكربون بالمحروقات، ويتم تعويضها بمحركات كهربائية اللي تعمل بالطاقة الشمسية. معناها لهنا باش نخدموا على طاقة بديلة، باش نقطم المحروقات اللي تلوث ديجا البيئة، وكيف زادة تمثل برشا مصاريف وتقلق البحارة من كوتي نحكي ونحن ايكونوميك. زادة نحكي وحتى على تحسين جودة الانتاج، على خاطر المحركات الجديدة ما تعملش صوت. دونك نحكيه على تلوث سمعي اللي باش نرتاحوا منه بارابور المحركات القديمة، وزادة من باش نضمنوا نحن الاستدامة متاع المشروع، خاطر ما تعرف التشجيع ديما، حتى كيفاش نخدموا تجربة أولية توازن نغزروا القدام ديما. نشوفوا زادة قاعدين نشوفوا شنية المنح المتوفرة توا باش البحارة ينجموا يتمتعوا بها في النطاق هذا. ووقت اللي يجي البحار يحب يشري موتور جديد هذا يلقى منح من الدولة وكل شيء.
1: التجربة معتها مهمة جدا، ناجعة إن شاء الله، ولكن هل ستعمم على بقية أو حتى على عدد آخر من الموانئ رملة؟
4: به الساعة خليني نوضح، احنا نخدم على ثلاثة مناطق، باقص قنوش قابس واجيم جربة. التجربة هذه تو عملناها مع 8 بحارة سمحني، وان شاء الله خدمناها في المناطق هذوما، وان شاء الله في القريب العاجل باش نحاول نعمو في بقية المناطق. راهي لازمني نقول انه التجربة اللي عملناها احنا هذايا اليوم الحدث نتاعنا تكمل لمسار بديناه ديجا 29 جوان، وين تمت اول عملية ابحار بمحرك كهربائي لقارب صيد لهنا زاد كيف اجيم. وراهو التجربة هذه هي الاولى في تونس والاولى زاد في البحر الابيض المتوسط، معناها احنا سباقين في المجال هذا، ثم نكونوا مثال يحتذى به كسواء على النطاق الوطني ونعموا تجربة في بلايص اخرين، زاد كيف على شلاف النطاق العالمي ويتابعونا، وان شاء الله نكونوا مثال في المجال هذا.
1: نعم، شكرا لك رحمة، يعطيك الصحة طبعا، وشكرا للصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا اكيد على هالبادرة هذه مهمة جدا. شكرا رملة بوهليل مكلفة بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا، بادرة مهمة للبحارة في أجيم جربة، لأنه كي يستعملوا طاقة شمسية حاجة هائلة برشا. وكنت منذ قليل تعطينا فيه طبعا الإيجابيات هالمشروع هذا، إن شاء الله بالتوفيق لكم. يلا فاصل ونرجع لاستقبال ضيفنا وموضوع المياه.
2: Green Talk، Green Talk، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk مع هند السعيدي.
1: يلا أنا من الأول قلت رانا إحنا شعارنا يلزم وهل تعلمنا من الدروس اللي عطتهمنا وعطاهمنا المناخ في الفترة هذية الوجيزة جدا، خاصة مع موجة الحر على كامل تراب الجمهورية. كيتحافوا على الكهرباء والماء هما وجهان لعملة واحدة. أزمة مناخ تفرض علينا الانتقال من ردة الفعل فعلا إلى الاستباق للوقاية، لإيجاد الحلول، للاستشراف، اللي معناتها يزمنا نقفوا ونصحوا برشا حاجات. اليوم أزمة الكهرباء اللي عشناها مؤخرا، قبلها كانت أزمة الماء، ولكن أيضا أزمة الكهرباء مع الحرائق أثرت أو كيفاش أثرت على المياه وعلى المادة المائية، وكيفاش تأثر معنا الخبير في التنمية والموارد المائية سي حسين الرحيلي. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي حسين.
3: مرحبا، تحية ليك وإلى كل مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
1: مرحبا. اليوم حديثنا برشا سي حسين على الحرائق، خاصة في بداية النصف الأول من الحصة، على تأثيرات الحرائق الكبيرة اللي صارت للأسف في مناطقنا وفي غاباتنا. تأثير هالحرائق هذه ودرجات الحرارة طبعا على المياه وعلى المادة المائية، ونعرف بلادنا ومشكل المياه سي حسين.
3: طبيعة توا بالنسبة للحرائق عادة هي تقريبا مش تونس وحدها، الجزائر في سوق عراس نهارين اللي فاتوا تقريبا تم ضحايا ترحموا عليهم، تم برشا معناها خسائر. اليوم في اسبانيا تقريبا اكبر حريق يتلف 12,000 هكتار من اكثر الحرائق في تاريخ اسبانيا وتاريخ المنطقة الشمالية للمتوسط، كذلك في المغرب تونس. اذا الحرائق الظاهرة كثفت معناها نظراً لارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة، وارتباطاً طبيعاً بطبيعة الأجزاء خاصة الصنوبر الحلبي اللي في درجات حرارة مرتفعة ينجم يشتعل لوحده، إضافة إنه نحن اليوم ما نعملش الصيانة الدورية لقاطعات النار. اليوم العديد من الطغرات خاصة الزجاج المكسر معناها مع أشعة شمس قوية ينجم في أي لحظة ينجم يحرقنا في الأحراق هذيك الأعشاب اللي وبالتالي تنطلق الحرائق. اليوم عدم وعي المواطنين بالسيجار ونجم اللوثوها كونسيامون ينجم كذلك اليوم إذا نحن في الأوضاع
1: هذا الكل يتم إطفائه بالمياه سي حسين.
3: كميات
1: وكميات كبيرة من المياه. نعم
3: هو في الأصل اللي عنده إمكانيات خاصة جوية يستعمل مياه البحر معناها عبر الطائرات، لأنه بام يكشف أنه الحرائق خاصة كنا ناخد متاع سجل مكي زبلة فوردو فارينة
1: بالزبط
3: تدخل المروحية متاع الجيش معناها من الإطفاء، وإلا لكان لم تدف لكان نتائجها كارثية. طبعا على الاثيرات على الموارد المائية عنده تأثير كبير على استنزاف الموارد اللي هي ديجا شحيحة خاصة في إطار تراكم التحولات المناخية. راهو اليوم هذا شفنا السنة الجاية ممطر، ولكن بالإضافة درجات الحرارة نسبة كبيرة تقريبا قرابة 750,000 متر مكعب يتبخروا من سدودنا ومن مصفحاتنا المائية، وبالتالي هذه الكمية ما يعني ما يشربوها التوانسة معناها الشر الكمية اللي يشربوها التوانسة في نهار تتبخر من سدودنا أمام ارتفاع درجات الحرارة الكبير هذا. وبالتالي طبعا ارتفاع درجات الحرارة كمظهر من أحد أهم مظاهر معناها التحولات المناخية يلزمنا احنا نعمل سياسة التكيف على المستوى الأفقي وعلى المستوى العمودي. المستوى الأفقي هو المتعلق بالموارد من المياه من طاقة من مصادر طاقة أحفورية من غابات من تربة، وعلى المستوى العمودي العمودي طبعا مش يكون على مستوى القطاعات. للأسف نسمع في برشا حديد رسم على سنوات واحنا نقولوا راهو سياسة التكيف راهي مش مجرد ندوات، راهي برامج ونقاشات موسعة على المستوى الأفقي والعمودي. وسياسات التكيف تطلب تمويلات ضخمة، واليوم تقريبا عنا رطار بصراحة عنا رطار أنا نجم نقول لكم تقديم بشكل 30 عام.
1: شنية أول الخطوات اللي يلزمنا معتها ويلزمها تتعمل طوى في الوضع الحالي سي حسين؟
3: مع الأسف رأوا الوضع الحالي قضايا متعلقة بالمناخ والموارد المائية والطاقة راهي قضايا مش استعجالية، لأن مشاكل هيكلية ومشاكل تتطلب تمويلات كبيرة، وبالتالي يخطط لها مسبقا. احنا اليوم اذا كان خط اليوم باش نحلوا مشاكل 35 راهو يلزم اليوم نخطوا قبل 10 سنين على المستوى التقني المستوى الانقطاعي وبالتالي على مستوى التمويل باش نجموا نجموا. ثم دول عندها 30 و40 سنه انجزت برامج تكيفها ومخططاتها وبدت ديجا في الانجاز وبدت تتوقع وتتاقلم معناها على مستوى القطاع الفلاحي يلزمنا خدمه كبيره باش نكيفوا مع التحولات المناخيه وبالتالي نكيفوا زراعاتنا نكيفوا نشاطنا الفلاحي وخاصه نكيفوا فلاحتنا على انماط فلاحيه جديده تكون اكثر صمود تكون اكثر قدره على تحمل الحراره اقل استهلاك للموارد المائيه ولكن هذا يتطلب برشا وقت نحن على الاسف ما عندناش الخطط الطبيعية اللي قلت لك وبالتالي انا الاوائل اليوم خاصه احنا اللي هاي ظهرت منفر جدا نسبه امتلاء سدودنا تقريبا 65% اللي ما وصلنا لهاش منذ 2019 في المقابل احنا في الفتره هذه ثم ناس عندهم اكثر من شهر مقتص عليهم مياه الشرب المدن تقريبا من اقصى الشمال لاقصى الجنوب خارطه العطش فشق تقريبا 24 ولايه الشيء اللي خلينا نقول انه المشكله مش في المورد المشكلة مش عم يتصب مطر ولا ما تصبش المشكلة في التخطيط المشكلة في البنى التحتية المشكلة في إعادة عصرنة الموديرنيزاسيون في سياسة كاملة لترشيد استهلاك المياه على كل القطاعات بدون استثناء.
1: نعم هذا هو شكرا لك سي حسين رحيلي طبعا الأستاذ المختص في التنمية والموارد المائية شكرا على حضورك معنا شكرا لنزار الورتاني في الإخراج التقني لمهدي وغفران في الديجيتال هند سعيد تحييكم الكل إن شاء الله ربي يحفظكم ويحفظنا جميعا إلى اللقاء

0: مستر هاي تك. مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. موعد جديد مع برنامج مستر هاي تك كيما كل نهار جمعة من توا حتى الماضي ساعة ونص، نصف ساعة نحكيو فيها مجموعة من الأخبار اللي تهم تكنولوجيا المعلومات والإنترنت. باش نبداو بعد شوية مع الفقرة نتاع المصطلحات اللي تهم الذكاء الاصطناعي. باش نحكيو على مصطلحاتنا، ثلاثة مصطلحات أخرى جديدة اليوم تهم الذكاء الاصطناعي باش نحكيو عليها كيما بدينا الأسبوعين اللي تعداو. باش نحكيو أيضا على الحدث اللي نظمته سامسونج نهار 22 جويلية وأطلقت فيه مجموعة من المنتجات منها هواتفها الجديدة القابلة للطي. عنا أيضا وظيفة أخرى من وظائف الذكاء الاصطناعي اللي بتكون موجودة في الهواتف الجديدة لسامسونج، واللي تخليك ما تجاوبش على المكالمة قبل ما تعرف وتتأكد من شكون هو اللي يطلب فيك. بطبيعة هذا إلى جانب أخبار تم الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتم أيضا التكنولوجيا. نزار الورتاني هو اللي أمن اللقاء تقنيا وإخراج تقني للحصة، غفران ومهدي يأمنوا الإخراج الرقمي. مرحبا بكم الكل، معكم من أمام ميكروفون استوديو إذاعة شباب، استوديو صالح شغام ونجيب الخطاب عربي باتيني. أهلا وسهلا بكم.

0: هايتك.
1: مش هايتك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
1: مش هايتك
2: مع العرب البطيني. مستر هايتك.
3: نبدأ لقاءنا في مستر هايتك. البداية تكون بالحدث اللي كان هذا الأسبوع، الحدث اللي هم منتجات واحدة من أهم شركات في العالم، بما ثم أحداث منتظرة تكون بالنسبة لسامسونج، الإطلاق في بداية العام للسلسلة S، ثم أيضا الإطلاق متاع السلسلة القابلة للطي، أبل من جهتها وقت اللي تخرج الحاجات الجديدة. هذوما لي دو غران كونكورون، الزوز الكبار متاع الهواتف جوالة وعالم الموبيل. صحيح ثم دخول بقوة لعديد الشركات الصينية بتبيع للسوق العالمية، لكن يبقى هذوما هما الريفيرانس الاثنين، سامسونج وأبل. الحديثنا توا باش يكون على الحدث العالمي اللي انتظم في العاصمة البريطانية لندن، واللي كان الجالاكسي امباكت 2026، واللي كشفت من خلاله الشركة عن رؤيتها جديدة لمستقبل الأجهزة الذكية، واللي كانت بعنوان الذكاء الاصطناعي أولا والأجهزة جي من بعده. نجوم الحدث كانوا الجيل الجديد للهواتف القابلة للطي اللي نسميوها نحن الزي فولد، وأيضا الزي فليب، لكن في مقدمتها الزي فولد 8 ألترا. أول مرة يحمل الهاتف هذا اسم ألترا أو الإضافة ألترا في الاسم متاعه. الهاتف معروفين مع ألترا موجودين في السلسلة أو فئة S، لكن بالنسبة للفئة القابلة للطي زي ما هوش موجودة حكاية الألترا. الهاتف يجي بتصميم أنحف، الوزن أخف، والشاشة أكبر، الكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، والمعالج جديد بأداء عالي. اتأكد من خلاله أن الشركة تراهن على هاتف قابل للطي يصبح بديل حقيقي للتابلت، للحاسوب اللوحي والكمبيوتر المحمول في عديد الاستخدامات. نعرفوا نحن الناس تلقى الراحة في العمل بالحاسوب وقت اللي بدأوا قاعدين في بلاصة مرتاحة. بيان سور برشا خلينا نقولوا زادة مهمة برشا، حتى لجينيراسيون الصغار، لجينيراسيون الجديدة يوفروا يفضلوا التعامل مع حاجة محمولة، يفضلوا التعامل مع تليفون، يفضلوا التعامل مع تابلت. الكبار يفضلوا التعامل مع لابتوب ومع بي سي، ويبقى ديما اللابتوب والبي سي أقوى في عديد الخدم، أما انكمبران كده باش تنقلوا باش تهز من بلاصه لبلاصه موش براتيك. التليفون تنجم تخدم حتى وانت في وسيله النقل، تنجم تخدم الخدمه نتاعك. دونك هذاك علاش فما خدمه بتبع وانت ماكش تسوق بتبع. فما خدمه على هذيا، علاش قلت اذا فما خدمه على التجهيزات المحموله هذيا، واللي منها الزي فليب والزي فولد، الهواتف القابله للطي اللي في ساعه ما تولي تابلت، خاصة الفولد. هاتف زي فليب 8 حصل بدوره على تحسينات جديدة في الشاشة الخارجية نتاعو، في الكاميراوات، في تجربة الاستخدام، وكان ثم تركيز واضح على صناع المحتوى ومحبي التصوير وصناع الفيديو. المفاجأة الحقيقية في الحدث هذا ما كانتش في الهارد، ما كانتش في التجهيزات، بل كانت في الجالاكسي AI. سامسونج ما عادش تتحدث على ذكاء اصطناعي ميزة إضافية، بل عنصر أساسي في كل تجربة الاستخدام في الهاتف. الهاتف اللي أصبح يفهم اللي يتكتب فيه واللي يتقاله وما تلتقطه الكاميرا، ويقترح الإجراءات المناسبة في أوقات مناسبة، مع تكامل أكبر ما بين التطبيقات وما بين الأجهزة المختلفة، باش يكون الذكاء الاصطناعي مساعد شخصي حقيقي يعمل في الخلفية من غير ما أنت تحس به، يعني يخدم en parallèle، لكن معناتها في لاغيغ بلان ماكش فاتن بيه. الامر لا يتوقف عند الهواتف. سامسونج اعلنت ايضا على ساعات جالاكسي واتش 9 وجالاكسي واتش الترا 2، اللي يقدموا مزايا صحيه رياضيه اكثر تطور من الساعات اللي قبلها، مع تحسينات في دقه القياسات وعمر البطاريه وتجربه الاستخدامات اليوميه. وكشفت الشركه على خطوات جديده نحو مستقبل النظارات الذكيه ايضا، ضمن منظومه تعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. دونك لهنا نعرفوا اللي فما مشاكل في العالم الكل في استعمالات النظارات الذكية. هذا علاش الشركات في نفس الوقت تتنافس فيها لكن تحاول أنها تطور من جهة من التكنولوجيا ومن جهة أخرى من حماية المعطيات الشخصية وحماية الحياة الخاصة، لأنه يدخل عليك إنسان لابس نظارة نجم يصورك فيديوك وشي وانت ما تطنش به. هذه من المشاكل الكبرى المطروحة بالنسبة للنظارات هذه، ولو أنه حتى بالتليفونات توا وثم أشياء يندلها الجبين كما نقول ما تجيش بالكل. على كل حال ان شاء الله في الاستعمالات نتاع التكنولوجيا يقع ايجاد حل جذري للحكايه هذه لحمايه الحياه الخاصه والخصوصيات نتاع الاشخاص. كشفت الشركه ايضا على خطوات جديده نحو مستقبل النظارات كما قلت، وهذايا من شانه انه يخلي المرحله المقبله لا تقتصر على الهواتف بل بتشمل اجهزه ذكيه تكون محيطة بالمستخدم في كل مكان. هذه خلاصة الحدث الجالكسي امباكت الخاص بإطلاق السلسلة الجديدة من الهواتف القابلة للطي، لكن أيضا مع مجموعة من التجهيزات الجديدة. نتحدث توا في جزء ثاني من الخبر هذايا، باقي خطر نحكي على نفس الشركة وعلى الجالكسي اي. فما برشا ناس يتردوا برشا إذا جاهم رقم مجهول، يتردوا أنهم يردوا عليه أنهم يجاوبوه، وهذا علاش ثم بتبيع تطبيقات كما تروكولر كما غيرها، لكن الكلها ما تعطيكش نقولوا نحن 100% الهوية 100% السلامة أو الأمان، لأنه طريقة الرد قد تكون مزعجة يعني لراحتك، مزعجة ليومك، لكن أيضا قد تكون فيها حتى محاولات للقرصنة أو للاعتداء على الحياة الشخصية. من جهتها شركة سامسونج قدمت في الجالكسي اي خدمة جديدة، والخدمة هذه موجهة لمستخدمي اللغة العربية ضمن منظومة جالكسي اي، بطبيعة هذه لمستخدمي كل المنطقة العربية. تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يستقبل المكالمات الواردة في بلاستيك من أرقام من غير معروفة، وقت انت بتحبش تجاوب يجاوب هو بنفسه تليفون، يجاوب يرحب بالمتصل يسأله على هويته وسبب الاتصال، ويعطيك انت ملخص للإجابات هذية على الشاشة بشكل نص مكتوب، وانت وقتها تقرر ما اذا كنت باش تستقبل المكالمة هذية او تتجاهلها. بطريقة اخرى نذكروا الريبوندور بتاع قبل اللي تبدأ تسمع فيه وتقرر وقتها تجاوب ولا ما تجاوبش او تخلي هذية الريبوندور بطريقة اخرى ذكية انها تعطيك الملخص متاع المكالمة وشكون الشخص وهو يحكي معه ويجاوبه معناتها شكونك انت وعلاش تطلب فيا وكذا بطريقه ذكيه ومتطوره اكثر. بتبيع الشركه ترى انه الذكاء الاصطناعي الاكثر فائده هو اللي يخدم بهدوء في الخلفيه ونا غير بلان كما قلنا قبل شويه، يحل المشاكل اليوميه من غير حتى تعقيد، وهذا ما تسعى الى تجسيده من خلال هذه الميزه. باش توفر ميزه فحص المكالمات بالعربيه مع واجهه وانوي 8.5 والاصدارات الاحدث، وعلى عدد من احدث اجهزه الشركة من بينها سلسلة الجالكسي S26 و S25 إلى جانب هواتف الجالكسي Z Fold 7 وعلى جالكسي Z Flip 7 وعدد من الأجهزة اللوحية والهواتف الرائدة الأخرى. هذا بالنسبة للخدمة الجديدة. من بعد شوية نمشي ونتحدث على قاموس الذكاء الاصطناعي.

0: مستر
1: هاي تك.
0: مستر هاي تك.
2: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: مستر هاي تك مع العرب البطيني.
3: مرحبا بكم من جديد في مستر هاي تيك. باش نتحدث توا نكمل نحكي توا على قاموس الذكاء الاصطناعي. في قاموس الذكاء الاصطناعي باش نحكيه على ثلاثة مصطلحات أخرى جديدة. ما احنا كل كيفاش كل حلقة نحكيه على ثلاثة مصطلحات، وصلنا لستة مصطلحات. المصطلح السابع والثامن والتاسع اليوم اللي هما الريزونينج موديل، الكونتكست ويندو، والتوكن. هذوما ثلاثة مصطلحات. نبدأ بالأولاني، ريزونينج موديل أو نموذج الاستدلال. في السنوات الأولى للذكاء الاصطناعي كانت النماذج تجيب بسرعة كبيرة، لكنها كانت أحيانا تتسرع وتقع في أخطاء خاصة في المسائل المعقدة. اليوم ظهر جيل جديد يسمى نماذج الاستدلال، ونماذج هذه ما تعتمدش فقط على استرجاع المعلومات، بل تحاول تحليل المشكلة قبل الإجابة عليها. يمكن تشبيهها بطالب كيبدأ طالب متفوق ما يكتفيش بحفظ الدرس، لكن يفهمه يحله قبل ما يقوم بالإجابة في الامتحان. هذه علاش أصبحت النماذج هذه أفضل في البرمجة، في الرياضيات، في التخطيط، وفي حل المشاكل اللي تتطلب التفكير المنطقي. النماذج أو نموذج الاستدلال أو reasoning model. المصطلح الموالي هو الكونتكست ويندو أو نافذة السياق. تخيل أنك تتحدث مع صديق منذ نصف ساعة، من بعد تسأله سؤال يعتمد على شنو اللي انت قلته في بداية الحديث، يعني في الحوار تحكي تحكي تحكي، ومن بعد تسأله على سؤال كنت قلته انت في بداية الحديث، كنت قلت إشارة عليه أو كنت قلت معلومة هي اللي طالبين أنه يجاوب عليها. إذا كان يتذكر الحوار باش يجيبك بيعطيك الإجابة بسهولة، وهذا الأمر ينطبق على الذكاء الاصطناعي. نافذة السياق هي مقدار المعلومات اللي يستطيع النموذج الاحتفاظ بها أثناء المحادثة، وكل ما كانت أكبر استطاع تذكر التفاصيل وربطها ببعضها ومساعدتك في المشاريع الطويلة أو تحليل ملفات كبيرة من دون أن تفقد المحادثة ترابطها. وشات جي بي تي قوي برشا في الحكاية هذه. نعطيه ساعات أمثلة على الاستعمالات. نعرف الاستعمالات تختلف من أجون إلى أجون آخر، من روبو إلى روبو آخر، بين جيميناي، بين شات جي بي تي، من بيربلكسيتي، بين كلود وغيره. كل واحد فين يلقى راحته. ما نراش أنه ثم بصفة قطعية نقول الموديل هذا خير من غيره. سديبون تيشني الحاجة اللي طالبها منه. نمشيه طوي إلى مصطلح مهم برشا في تقييم البرمجيات الذكاء الاصطناعي إذا صح التعبير، وهو مصطلح التوكن. نحن نعطوه نحكيه في المعلوماتية بصفة عامة، بالبيت وبالأوكتي وبالميجا أوكتي وبالجيجا أوكتي. هذه بالنسبة كيفش نقيم المعلومات اللي تتعامل معها يتعامل مع الحاسوب. لكن التوكن هنا هي الوحدات الصغيرة اللي يعتمدها الذكاء الاصطناعي. البعض يظن أن الذكاء الاصطناعي يقرأ كيفنا الكلمات كما نقرأوها أو يسمعها وتحكي معها النموذج الصوتي، لكن الحقيقة مختلفة. هو يقسم النص إلى وحدات صغيرة تتسمى توكن، والتوكن ينجم يكون كلمة واحدة، جزء من كلمة، رقم، علامة ترقيم. يعالج الوحدات هذه وحدة تلو الأخرى. علاش قلت هي مختلفة؟ لأنه ما بين كل نموذج ونموذج آخر الذكاء الاصطناعي تختلف في الوحدات التقرير نتاع التوكن. نسمو نموذج يدعم عدد أكبر من التوكنز، قل كذا وكذا من اللي توكنز. هذا يعني أنه يستطيع التعامل مع نصوص أطول وتذكر معلومات أكثر داخل المحادثة. وهذا هو التوكن بالضبط، وهذا النقطة القوة اللي نجم تكون ما بين نموذج ونموذج آخر للذكاء الاصطناعي. هذا بالنسبة للمصطلحات اليوم. نموذج الاستدلال هو الطريقة اللي يفكر بها الذكاء الاصطناعي قبل ما يجيب، reasoning model. نافذة السياق أو الكونتكست ويندو هي مقدار ما يستطيع الذكاء الاصطناعي تذكره أثناء الحوار، والتوكن هو الوحدة الصغيرة اللي يبني عليها فهمه للنصوص وإنتاج إجاباته. هذا بالنسبة لفقرة القاموس الخاص بالذكاء الاصطناعي. احنا باش نختموا مستر اي تيك اليوم بخبر يهم معناتها النهارين هذوما الاخبار هذه من الاخبار المهمه اللي ننطلقوا باش نحكيوا عليه. ننطلقوا من سؤال: هل يمكن للذكاء الاصطناعي انه يتجاوز حدود موضوعه عليه من تلقاء نفسه؟ السؤال هذا ديما موجود في افلام وسيريات الخيال العلمي وطوى ولا يتحكي في الارتيكل وفي الدراسات. هل ممكن للذكاء الاصطناعي انه يتجاوز ما خططنا له أو ما جعل أو ما برمج أو ما خلق من أجله؟ خلال اختبار داخلي مخصص لتقييم القدرات السيبرانية لأحدث نماذجها، أعلنت شركة أوبن أي أن وكيل ذكي مستقل يعمل ضمن بيئة اختبار معزولة تمكن من استغلال ثغرة أمنية غير معروفة وخرج من بيئته ووصل إلى الانترنت. هو معناته موجود في بيئة الاختبار لكنه تجاوز البيئة هذية وخرج وحده وخرج الانترنت. وبحسب اوبن اي كان الهدف الوحيد لهذا الوكيل هو تحقيق افضل نتيجة ممكنة في اختبار امني يعرف باسم اكسبلويت جيم، وهو معيار يقيس قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي على اكتشاف واستغلال الثغرات. لتحقيق هذا الهدف اكتشف النظام ثغرة من نوع زيرو داي تم استغلالها للوصول، هو استغلها يعني للوصول إلى شبكة الانترنت قبل ما يستهدف منصة الهاجينج فيس، أكبر مستودع مفتوح المصدر للنماذج الخاصة بالذكاء الاصطناعي، بحثا عن بيانات قد تساعده على الغش في الاختبار. وأكدت منصة هاجينج فيس أنه الهجوم كان مختلف عن أي حادثة تعاملت معها من قبل، لأنه نفذ بالكامل بواسطة وكيل ذكاء اصطناعي مستقل دون توجيه بشري مباشر، وتمكنت أنظمة المراقبة عندها من اكتشاف النشاط غير المعتاد واحتوائه بسرعة. وأكدت أن نماذج المستخدمين والبيانات العامة لم تتأثر، كما لم تسجل أي مؤشرات على تسريب بيانات العملاء. من جهتها وصفت أوبن أي ما حدث بأنه حادثة سيبرانية غير مسبوقة، وأعلنت أنها شدت إجراءات الحماية داخل بنيتها التحتية وبلغت على الثغرة الأمنية هذه إلى الجهة المطورة للبرمجية المتأثرة، وبدأت العمل مع هاجينج فيس لتعزيز وسائل الاحتواء ومنع تكرار مثل هذه الحوادث. واقعة بطبيعة تثير وبش تثير نقاش واسع داخل الأوساط التقنية وأيضا السياسية والأمنية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالخبر هذا نوصل إلى ختام مستر اي تيك بالنسبة لليوم. تحيات كل من نزار، غفران، مهدي وعربي. إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: من إذاعة الشباب نحييكم في ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: 4400 هكتار من الغابات تضررت من الحرائق منذ ماي الفارط، والجهود متواصلة للسيطرة على الحرائق في غابات الكفة. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تندد بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتعلن تقديم الإحاطة القانونية للمتضررين. 180 ألف شاب وشابة ينتفعون هذه السنة بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. المركز الوطني لفن العرائس يطلق صيف الماريونات 26 و2000 بجهات الجمهورية. أتت الحرائق التي اندلعت منذ ماي الفارط على حوالي 4400 هكتار من المساحة

0: غابية مختلفة ومتنوعة حسب طبيعة المنطقة وحسب طبيعة الظروف المناخية للمنطقة هذيك. في الموسم الحالي دونك سجلنا لحد الآن قرابة 4400 هكتار من المساحات الغابية المنطرة من جراء الحرائق بارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنة الفارطة اللي كانت في حدود 2700 هكتار. عدد التدخلات اللي قامت بهم الإدارة العامة للغابات كانوا في حدود 900 تدخل، شملت المناطق الغابية، المناطق الفلاحية والمصبات النفايات.
1: ووفق محدثنا لم تتم بعد السيطرة على الحرائق بغابات الكاف، والتي تعد من أكبر الحرائق التي شهدتها تونس هذا الموسم.
0: خلال الفترة الأخيرة سجلنا 3 حرائق هامة. حريق لولاني كان في جبل زغوان، وبعد أسبوع سجلنا تزامنا مع موجة الحر سجلنا حريق كبير في كاب نيجرو، وحريق كبير في الكاف سخيط سيدي يوسف اللي مازال متواصل وللجهود متضافرة للتصدي ليه في الوقت الحالي. صعوبة التضاريس وال الظروف المناخية اللي كانت قاسية هي اللي خلت أنه الحريق هذا يمتد، وأنه السيطرة عليه طلبت برشا وقت وبرشا معدات وتضافر جهود الهياكل المعنية الكل.
1: ويجب الانتظار عقودا حتى تتجدد الغابات وتستعيد توازنها البيئي. السحب بن ذياف يوضح.
0: المساحات اللي تحرقت هي مساحات في أغلبها متكونة من غابات صنوبر حلبي، وهذه غابات في أغلبها غابات طبيعية، والتجدد متاعها يتطلب وقت لأنه الغابات هذه هي غابات تعرضت لحرائق متتالية، واسترجاعها يتطلب مجهودات كبيرة ويتطلب ظروف مناخية ملائمة. وديما نقولوا أنه المنظومات الغابية ما نجمو نستعيدوها ونستعيدوا الوضعية متاعها إلا بأكثر من 30 سنة، دونك تنجم توصل حتى ل 80 سنة حسب الأصناف. ثم ديناميكية تصير في الغابة، وثم نباتات تطلع هي اللولانية بعد الحريق، والنباتات هذه كان بعد تعوضها نباتات أخرى، وبالتالي ثم ديناميكية من نجم نرجع للتوازن البيئي الحالي إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة، خاصة أن المناطق الغابية هي مناطق جبلية تنمو فيها النباتات بصفة بطيئة وتتطلب برشا وقت باش نسترجع هالمنظومات بتاعنا هي.
2: دعا كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق أمس خلال زيارته جبل تكرون من معتمدية سقيط سيدي يوسف في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة للوضع بالمناطق الغابية التي تشهد حرائق، دعا إلى الرفع في مستوى الجاهزية العملياتية والحفاظ على أقصى درجة اليقظة والتأهب وجعل سلامة المواطنين والأعوان والضباط الميدانيين الأولوية القصوى والمطلقة في كافة مراحل التدخل. ووفق بلاغ لوزارة الداخلية عين كاتب الدولة تقدم أعمال تطويق النيران والسيطرة على البؤر المشتعلة والتدابير الوقائية الاستباقية لحماية المتساكنين بالمناطق المتاخمة للغابات وضمان سلامتهم. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تندد في بلاغ لها بالانقطاعات المتكررة للكهرباء وما ترتب عنها من خسائر مادية جسيمة طالت عددا من المؤسسات الاقتصادية. وفي تصريح للأخبار أعلن رئيس المنظمة ياسين قويعة عن تخصيص فريق قانوني لتقديم الإحاطة القانونية للمتضررين ومساعدتهم على إعداد ملفات للمطالبة بحقوقهم.
3: لقينا عديد الشكاوى من أصحاب مؤسسات، من مهنيين، من حرفيين، من صناعيين. اليوم هالقصان المتكرر يعني للضوء صحيح، فاهمين وواعيين ونعرفوا اللي عنا دي ليميت في الانفراستركتور ونعرفوا اللي فما رؤية مالوغوزمون قصيرة المدى، لكن الشيء هذا قاعد يتكرر، الشيء هذا وصل يضر يعني بالمؤسسات الاقتصادية التونسية، المؤسسة الاقتصادية اللي حقيقة توا تعبة يعني في 6 سنين خارجة من أزمة صحية وعايشة اليوم أزمات اقتصادية ومالية كبيرة ياسر، اليوم تكمل عليها أزمة كما هذه اللي تحطلك يعني في الإنتاج، ثم تلف متاع منتوج اللي للأسف طمن في انعدام البرودة. علاش من منظمة رواد الأعمال باش تحاول تاخذ الأمور بجدية، مش نحاول نوقفوا مع القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغرى والصغرى جدا، وفريق يعني من العمل يعني من أعلى مستوى خاصة باش يتبع عمليات المعاينة اللي باش تصير كل متضرر. اليوم فما دي بروسيدور أسويغر، فما إجراءات باش نحاولوا نعاونوا بهم أصحاب المؤسسات باش ياخذوا حقهم من هالكارثة هذه.
2: حوالي 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية ينتفعون هذه السنة بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية، ووزارة الشباب والرياضة تطلق برامج جديدة لتعزيز العمل التطوعي لدى الشباب. المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة نور يحيى أكد لنجة حسن أن الأنشطة التكوينية والأكاديميات الشبابية لهذه الصيفة تركز على البرامج المستجدة خاصة التغيرات المناخية.
0: البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية لسنة 2026 ينتهي في 29 أوت إن شاء الله. البرنامج منتظر نعيش من حوالي

0: 180,000 شاب في مختلف مراكز النشاط من المناطق الساحلية وأيضا الداخلية، في 500 دورة نشاط في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب في فوق 2035. فما تركيز هذه السنة على بعض المحاور المستجدة في قطاع الشباب، وخاصة اليوم التغيرات المناخية اللي صايرة في البلاد. نحن برمجنا في وزارة الشباب والرياضة أن ننفذ جملة من الأكاديميات والبرامج التكوينية للشباب في كيفية التصدي والتعايش مع التغيرات المناخية، وعندنا أكاديمية وطنية للصمود المناخي في سيانة. كذلك عملنا مسيس مهم في عين سلطان حول التصرف في إعادة تدوير النفايات وحماية الغابات وتعويض الشباب على أهمية الحفاظ على المواقع الطبيعية والغابية. السنة ثم زوز برامج جدد في المسير، كذلك ثم مسيس مهارات الحياة، هذا مسيس نوعي حاولنا نرصده خلال نشاط الشباب داخل المؤسسة إلى مدى تغيرات سلوكية اللي تمت ويمكن ملاحظتها. كذلك ثم برنامج آخر في آخر الصيف تدخل كبير تطوعي في المعهد العالي لتنشيط الشباب والثقافة في بير الباي، لكن ما تعرف السنة هي سنة دولية للمتطوعين، لابد أن نعود الشباب كذلك على ثقافة التطوع.
1: المدير العام للشباب أنور يحيى أضاف أن الوزارة انطلقت في تنفيذ النسخة الثانية من مهرجان الشباب.
0: السنة الثانية على التوالي ننفذ مهرجان الشباب ينتهي يوم 10 سبتمبر. مساحة تتيح وزارة الشباب والرياضة للشباب للتعبير في الحيادة الكثافة السكنية في المناطق الريفية. عندنا 261 يوم نشاط باش يكون في مختلف الولايات. غدوة إن شاء الله يختتم المهرجان في ريانة. مازال مستمر المهرجان في عديد المناطق، في مدنيين، في قبلية، في قفصة، في توز، في كل الولايات. نشاط كبير، نشاطنا الصيفي متعدي الحقيقة في ظروف جيدة، حارسين على سلامة الشباب وعلى تمكينهم من فرص التعلم وفرص التعايش، ينمي تجربته وينمي ذاته وينمي شخصيته في فضاءات شبابية، يهدف فئات مختلفة، يهدف في الفئات الاجتماعية الهشة، ذوي الاحتياجات الخصوصية، شباب مراكز الإصلاح، كذلك رواد مؤسسات الشباب، شباب الولايات الحدودية. نقبل إقبال كبير على برامجنا.
1: في الشأن الثقافي، صيف الماريونات 26/2000 برنامج أعلن المركز الوطني لفن العرائس عن إطلاقه خلال هذه الصائفة. البرنامج يتواصل إلى غاية 15 من أوت المقبل، ويتضمن جولة وطنية للعروض والأنشطة الثقافية والترفيهية بمختلف جهات الجمهورية. مدير المركز الوطني لفن العرائس عماد المديوني وتفاصيل إضافية.
2: ثم جولة عروض مهمة كامل تربى الجمهورية نفتحوا فيها على الجهات، محاولة منها لتقريب هذا الفن الراقي والهادف منتهى للناس، ونشر ثقافة العرائس. عديد الجهات باش يكون فيها معناتها حضور في إطار مهرجانات صيفية أو أنشطة أخرى على غرار مدينة الشاقص أو زريبة، كذلك في العبدلية، قلعة الأندلس، جربة، المنستير، الوردية، الكريب، الختمين، حلق الواد والمرسى والقصور في مدينة الكير، وإن شاء الله يكون معناتها فيها أثر على الجمهور، إن شاء الله أثر إيجابي من المتعة والإفادة. الورشات تحقيق على كامل شهري جويلية وغود تتنوع في الرسكلة، في الألعاب الدرامية، في صنع الأقنعة، في خيال الظل، في مسرح الأشياء. أكثر من 15 ورشة في اختصاصات مختلفة تمتعوا بها الصغيرات طيلة المدة هذه.
1: تنطلق اليوم بمنطقة الشرق من جزيرة قرقنة فعاليات الأيام الثقافية وتتواصل إلى غاية يوم 1 أوت المقبلة. التظاهرات تتضمن سهرات تنشيطية للأطفال وعروضا فولكلورية ومسابقات في السباحة والألعاب المائية، وفق ما أفاد به الأخبار أمين مال جمعية اللود للتنمية والثقافة والبيئة بالشرقي نجيم الحاجي.
3: عندنا دورة في قدم الشبداوة للانطلاق اليوم، وعندنا سهرية في الليل عن سي أسامة بن شيخة، والتظاهرية تبدا من اليوم جيسكو برمي أوت، وعندنا أنشطة ثقافية سهرية طرب في منجي حاجي، عندنا تكريم الناجحين تاع البكالوريا، وعندنا سي رياض بوراوي، عندنا نشاط آخر بالنسبة للسباح نتاع الفلايس السفن، وعندنا صغيرة زادة عندنا فما نهار الصبحية باش نهزوهم للبيسين. برنامج التعليم الهدف نتاعو للصغيرات التنشيط الثقافي، وعندنا أنشطة ثقافية أخرى بالنسبة للشط نتاع المرسى بالنسبة صغيرات زادت
1: كيف
3: وألعاب مائية.
1: وعن زادت تحية العالم. ومن أخبار الطقس، تشهد الحرارة خلال هذا اليوم انخفاضا بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث تتراوح القصوى بين 38 و42 درجة وتكون بين 42 و46 ببقية الجهات. وبالنسبة لخريطة اليقظة، فقد تم اسناد اللون البرتقالي لولايات قفصة وقبلي وتوزر وتطاوينة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
4: تشهد الحرارة خلال هذا اليوم انخفاضا طفيفا بمناطق الشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، حيث تتراوح القصوى ما بين 38 و42 درجة وتكون ما بين 42 و46 درجة ببقية مناطق الجنوب، ما عدا بأقصى الجنوب الغربي تصل إلى حدود 49 درجة مع ظهور شهيدي على أغلب مناطق الجنوب. وبالنسبة لخريطة اليقظة، أسندنا اللون البرتقالي ويعني درجة انذار كبيرة بكل من قفصة قبلي توزر وكذلك تطاوين، هذه المناطق اللي باش تكون فيها درجات الحرارة مرتفعة نوعا ما. لكن ان شاء الله بداية من الاسبوع القادم هنالك تيارات هوائية من القطاع الشمالي تساهم في تراجع ملحوظ في درجات الحرارة تقريبا على اغلب مناطق البلاد.
1: هكذا نصل إلى نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناوين: 4400 هكتار من الغابات تضررت من الحرائق منذ ماي الفارط، والجهود متواصلة للسيطرة على الحرائق في غابات الكافة. المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تندد بالانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وتعلن تقديم الإحاطة القانونية للمتضررين. 180 ألف شاب وشابة ينتفعون هذه السنة بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. المركز الوطني لفن العرائس يطلق صيف الماريونات 26 و2000 بجهات الجمهورية. أجمل تحية سلوى المجري، دمتم بخير.

0: سبور.
1: ماضي ساعتين غير بوع في ذات الشباب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في توب سبور. معكم هيدي جبنيني في الإعداد والتقديم, مهدي في ديجيتال, ونزال ورتيني في الإخراج. قبل ما نحكيو على آخر أخبار الكرة في تونس, الفرق والترابصات والمركاتو, الألوية للمباشر من الإسكندرية من مصر, سعيد جدا باستقبال سيرياض البيجي العضو الجامعي في الكرة الطائرة ورئيس الوفد لمنتخب الفتيات أقل من 18 سنة. الحدث هو بطولة إفريقيا للشبان, ولادنا وبناتنا في نفس الفئة أقل من 18 سنة في الإسكندرية قاعدين يشاركوا في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة. سيرياض, أهلا وسهلا بك, مرحبا.
2: أهلا وسهلا, مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين في إذاعة الشباب. مرحبا بك سيدي.
1: شو أحوالك سيرياض, لباس؟
2: والله الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, لباس. ما زلنا كمان المقابلة الثالثة للفتيات, ربحنا الحمد لله, ربحنا فيها كامروني, والحمد لله انا طوف الطريق للنزل باش البنات يفطروا ويحضروا المقابله نتاع غدوه ان شاء الله.
1: سيرياض, كيفاش كان الماتش؟ ذكرني اذا ما تشنا الثالث ولا الثاني ولا قداش, وش عاملين بناتنا قبل ما نحكيو مع الاولاد؟
2: هذه المقابله الثالثه اليوم لعبناها, لعبنا المقابله الاولى ضد الفريق السنغالي ربحنا 3-1. المقابله الثانيه البارح لعبنا ضد فريق الجزائري وربحنا كيف كيف 3-0. واليوم المقابلة ثالثة الفريق الكامروني وربحنا 3-0 والحمد لله.
1: برافو, منتخبنا هكا يكمل الدور الأول ولا ما زالوا مقابلين؟ شون البرنامج المتبقي؟
2: ما زال ما كملش دور, لسنا نزل مقابلات. المقابلة جاية ضد الفريق المصري البلد المنظم ونرتاح نهار السبت ونلعب ونهار نرتاح ونهار ونلعب ونهار لحد نهار الأخراني ضد الفريق المغربي آخر مقابلة في دور ما في المجموعات.
1: نذكر وين تصير اي تفضل تفضل. اي
2: من بعد باش سيلون الكلاسمون اللي باش نخلطوا له باش يلعب الاول ضد الرابع والثاني ضد الثالث نصف نهائي ومن بعد النهائي ان شاء الله.
1: فما مجموعه اخرى او مجموعه واحده يعني؟
2: لا, مجموعه واحده متكونه من 6 فرق, 4 منهم يترشحوا.
1: واضح, اوكي. دونك الخامس والسادس يغادروا.
2: يعني احنا يعني باش نلعبوا 5 مقابلات في الدور الاول ويخرجوا من 4 بلدان.
1: نذكر بطبيعة المدرب هو سي عبد العزيز بن عبد الله. نعم, ومعه كان
2: سي عبد العزيز بن عبد الله المدرب
1: واسمى سويكي ونهال الغول,
2: ومعه السيدة اسمى سويكي ونهال الغول.
1: واضح. شو احوال الاقامه, شو احوال النقل, الماكله, البنات لاباس؟ صفا
2: والله الاقامه ماهيش جيده بالكل معناها الاقامه بصراحه, معناها عندي سيبسيون كبيره. انا نتذكر روحي نظمنا نحن كتونس نظمنا البطولات الافريقيه, الحق كانت الاقامه ممتازه, وفرنا كل شيء. مالوريزمون الاقامه ماهيش جيده بالكل, بعاد على ملعب المباراه, على قاعات المباراه بعيد برشا ومبوتياج كبير برشا, ما تصورش حركه المرور في اسكندريه شيء غريب, معناها سخانه والميديتي وزيد الديستانس كل يوم نعمل قرابة ساعة في المشي وساعة في الجاي.
1: وبالطبيعة ديما نذكر الاتحاد الافريقي للأسف ديما تقعد له نقطة سلبية في أغلب الوقت, ما يكونش أموره مريقلة في التنظيم. البنات فقط ولا حتى الأولاد؟ يعني ما بعضكم الكل بنات أولاد ولا؟
2: نحن في نفس الفندق, نحن الأولاد والبنات وفريق الجزائري أولاد وبنات. نحن في أبعد فندق, احنا في ابعد فندق بارابور كي نقارنوا مع بقيه البعثات. احنا في ابعد فندق واسوأ فندق
1: من ناحيه الاكل, من ناحيه النوم.
2: نقول لك حاجه سي الهادي, باش نقول لك حاجه. البارح برشا بنات تقلقوا الحمد لله, بعدنا معنا دكتور رمزي قام بالواجب الحق, صاحب العلاج الطبيعي معناها يقوم بالعلاج الطبيعي سي الهادي, قمنا بعمل جبار باش نوفروا لهم اقصى ما يمكن من الراحه. واليوم نتلز بصراحه, نقول لك نتلز اليوم شويه نخرج ناكلوا برا, معناها ما نجموش ناكلوا هادي فطور صحيح, ما تقامت كان عظمه تلقاها بشكل هكا
1: شعب عظمه,
2: معناها ما نجموش, مش معقول. وتكلمنا في حتى الماء يا سيدي هادي, الماء نشريو فيه الماء في الفندق يحط لك الفطور
1: كيفاش
2: نشريوه في الماء؟
1: اي
2: انا غالب كلمنا الحق.
1: سامحني سيرياض, يعني الجزائر معاكم في النزل, تشكيت ايضا الجزائر ام لا باش يكون صوتكم اقوى ومسموع اوضح؟ يعني
2: كيف تشكيه وكيف نفس عايشين كيف معناها نفس الاكله, نفس الوجبات ناكلوا فيها ونفس الغرف اللي نعيشوا فيهم, معناها حتى انترنت ما فماش في الفندق, حتى انترنت ما فماش
1: يعني طول
2: إقامة الحق. باركونتر اللي يصير هذه كل ما تصير حاجة الحق تدخل لنا السيدة عايدة إسماعيل، هي تقريبا المنظمة تاع الدورة، هي في الاتحاد المصري، ودخلنا في كل مرة دخلنا توفرنا الحق في الماء، توفرنا في كل شيء، نكلمها ديريكتومون، نكلمها هي الحق تحلنا في المشاكل، هي نشكرها برشا برشا برشا معنا.
1: باهي ناخذ كلمة معاك على الأولاد، شنو حلو ولادنا. نذكر منتخبنا ربح الكاميرون 3 أشواط مقابل شوط، خسرنا مع الجزائر 3 أشواط مقابل شوطين. في الوقت الحالي أنتم مروحين من القاعة البنات والولاد ماشيين يدربوا على خاطر إن شاء الله نهار لحد يلعبوا ضد المنتخب الليبي في ختام لهذا الدور الأول. هكا ولا سرياف؟
2: الأولاد عندهم نهارين راحة على خاطر النظام تاع الأولاد مش كيما البنات. الأولاد فما ثمانية جمعيات، ثمانية دول تشارك، معناها الأولاد تقسموهم على زوج مجموعات، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية، معناها الأولاد يلعبوا 3 ماتشات فقط في المجموعة الأولى، وبعد يلعبوا ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي. معناها بقدرة ربي تعالى والحمد لله لازال ترشحوا. البارح صارت فوبا نجم نقولوا مع الفريق الجزائري، ما تعودش بقدرة ربي والحمد لله صارت فوبا هذايا من الأول معناها. أما قدرة ربي لا بأس، الأولاد إن شاء الله وفرنا لهم كيف كل شيء، سيتوفيق ودايا هو رئيس وفد الأولاد وربي معنا إن شاء الله.
1: أهم سؤال أكيد هدفنا في البنات والولاد كأس أفريقيا، بطولة أفريقيا.
2: نعم
1: قلت لك أهم سؤال باش نروحوا بالكوبيت إن شاء الله، بطولة أفريقيا هذا هو الهدف نتاعنا ولاد وبنات
2: إن شاء الله بقدرة ربي. إن شاء الله الهدف نتاعنا نحن كمكتب جامعي وكدولة تونسية، نحن جينا هنا باش نروحوا بالألقاب، ما جيناش للفصحى للمشاركة من أجل المشاركة، احنا هنا قاعدين نخدموا صباحا مساء باش نروحوا بالألقاب، وهذه الأمنية نتاعنا. ما لازم تعرف ان احنا شامبيون اون تيتر، معناها الألقاب هذو ما زيناهم نحن وتعاملنا كذا نظمنا في تونس.
1: صحيح في قاعة المشاتل
2: بالطبيعة.
1: ذكرني بس قاعة المشاتل صحيح. ذكرني بالستاف نتاع الفتيان ونكمل معاك سرياض.
2: الستاف نتاع الفتيان سي محمد بن سليمان مدرب اول، وسي حمزه الرزقي مساعد مدرب.
1: واضح، يعطيك صحة سرياض. طريق السلام.
2: وعبد القادر العلاج طبيعي.
1: واضح،
2: وعبد القادر علاج طبيعي.
1: نعم شكرا لك سرياض، بارك الله فيك. طريق السلامة ونقعد بتواصل أكيد، يعني لازم الحدث هذي الهام بطولة أفريقيا ما يمرش مرور الكرام. نلعب بدرب تونس راية الوطن، منتخب أقل من 18 سنة، أولاد وبنات في الكرة الطائرة في بطولة أفريقيا بالإسكندرية في مصر، نقطة سلبية بامتياز وهي ظروف الإقامة. سمعتوا

0: ما دي ساعتين ودرجين على موجة إذاعة شباب. كما قلت لكم في بداية الحصة نحكي مهرجانات. مهرجانات بديت مهرجانات باش تنطلق في نهاية الأسبوع هذايا. من المهرجانات اللي باش تنطلق في نهاية الأسبوع هذايا مهرجان العبيد الدولي دورة 45 سبيتلا. المدير المهرجان عدنان الهليلي. ظهر لي عدنان الهليلي غني على التعريف. كي نقولوا عدنان الهليلي نقولوا ثقافة المقاومة في جبل سمامة والعديد العديد من التظاهرات اللي قام بها مع برشا ناس أمنت أنه الثقافة هي قبل كل شيء زادة مقاومة. مرحبا بك عدنان الهليلي، شكرا لقبول الدعوة.
1: شكرا على السلامة جيهان، تحياتي
0: لكل
1: مستمعي إذاعة الشباب. فقط تصويب لطيف، هو أي. جيهان راني مانيش مدير المهرجان وإنما أنا عندي عرض الافتتاح.
0: عرض افتتاح، أوكي أوكي أوكي.
1: وما كلنا على فكرة عائلة واحدة، احنا وعائلة المهرجان كلنا ولاد سبيتلا. ومانا اليوم يعني موجود معاك نورمالمون كصاحب
0: عرض افتتاح
1: طارق وبارق افتتاح.

0: دورة 45 للمهرجان العبادة الدولي سبيتلا.
1: واليوم هو ندوة صحفية، يعني بعد شوية باش تكون فما زملاء تنقلوا غاديكا لسبيتلا، بعد شوية فما ندوة صحفية باش تكون زادة وحضور عرض الافتتاح اللي بتأمنوا أنت، ومن بعد يعني باش تكون العودة لتونس. فصح اليوم زي العديد من الزملاء اللي تنقلوا، أنا شخصيا ما نجمتش نجي على خاطر كما المباشر معكم.
0: نصادي زينا في الخريف ولا في الصيف ولا في عيد الرعاة في مواسم ثقافية وفنية أخرى. مرحبا بك ديما جيان.
1: يعيشك يعيشك عنين. نحكيه على العرض الافتتاح، عرض الافتتاح اللي باش يكون اليوم في الليل، اليوم في الليل اليوم 24 جويلية هو عرض افتتاح عندك انت يا عدنان. المهرجان ينطلق اليوم يتواصل لغاية 22 اوت. تبارك الله برشا عروض موجودة في المهرجان. نحكي شوية على عرض الافتتاح عدنان. شكون باش يرافقك؟ شكون باش يكون معك على الركح؟
0: عرض الافتتاح سميناه طرق وبرق،
1: اي
0: في الاجواء الجبليه نتاع رعاة صمامه واصدقائهم طرق وبرق، يعني صوت وصوت وضوء. ان شاء الله ان شاء الله برق نتاع مطر بسدينا في الشهيلي بهرهور القايله. طرق وبرق مشاركين فيها رعاة صمامه وضيوفها من اسبانيا من جبال البيريني مع ماريا فالتري مغنيه وعازفه، وهي مشاركه معنا حتى في صياغه العرض هذا، ومعانا من جبال الأوراس الجزائري. يعني ثلاثة جبولات باش يتقابلوا اليوم على المسرح الأثري بسبيتلا، سمامة من تونس والأوراس من الجزائر والبيريني الإسبانية. طرق وبرق حكاية متاع رعاة اون ترانزيمونس، داك الانتجاع متاعهم من ريف الجبل ومن جبل العين ماء ومن حصيدة العيثة ومن عيثة العطيلة. يعني فيها جولة عبر أغاني وأهزيج رعوية وجبلية من الجبولات هذه، لكن فيها ثاني حكاية يحكيها محمد نقرة راعي يحاوس بالأفكار متاعه بالقطيع متاعه. القطيع مش بالضرورة يكون كان نعاج ولا معيز، ثم قطيع متاع نجوم متاع أحلام النجم ونرعوهم، راعي نجوم من بين هذه الجبال الثلاثة. معنا ثنا احتفاء بقيدومي الأغنية الجبلية من تونس والجزائر وإسبانيا. معنا عبد السلام بوغرة، معنا سعيد النموشي من الجزائر من تبسة، معنا المجموعة فرسان الأوراس في عرض يدوم ساعتين فيه برشا ضوء. الحقيقة خدمنا برشا على السينوغرافيا مع خالد الخياط وسام المرابط، وتم بصريات يعني ترافق العرض. خدم عليه جلال الفايزي ومحمد الراشد، يعني تم حكاية بصرية لكرون اللي ورانا موجود مش فقط للتزيين، وانما تم حكايه التوثيق ونوع من السينما التوثيقيه للعرض والغناء والركروكي اللي لم رعاة جبولات هذوما الثلاثه.
1: بعدين كي تقولي برشا ضو، يعني اللي بشي الضو بش يعني بش اللي يتخدم، هل انه كان على الشاشه اللي تحكي عليها انت على الركح، ولا باش يقع استعمال المسرح يعني يعني باش نمشيو في الصون واللوميير، يعني كانه سبيكتاكل صون لوميير.
0: صون لوميير وي صون لوميير، يعني طرق وبرق صون لوميير طون اي اسبوار موجود للاكران بطبيعه الحال. ثم خدمه نتاع الاولاد نتاع السينمائيين نتاع جبل محمد الراشدي وجلال فايزي، وثقوا للرعاة وهم يغنوا وهم موجودين في الجبولات تابعوهم المده اللي فاتت. في الحقيقه اليوم باش يقدموا الموسون نتاع الخدمه نتاعهم المده اللي فاتت، وثم يعني خدمنا على لاسي دو تونير دو لابلوي لي زيكلير، باش تكون ان شاء الله العرض فيه جو العاصفة في الاخر، يعني تتكون عاصفة فنية نختتموا بها العرض. داك الكريشندو باش يكون فيه مطر، فيه اللفيه نتاع البرق باللفيه نتاع الرعد، لك اللفيه نتاع الموسيقى والركروكي والحجالي والطرقات العبيدي. يعني هذا هو الطرق والبرق اللي عبرنا به، معناها الصون اي لوميير بالفعل هو ذاك هو اللي قصدناه، لكن بالنبرة نتاع الجبل باللي بارفان نتاع الجبل. ثاني باش يكونوا موجودين شيح وكليل وعرعار وضر، والكلهم باش يزينوا الركح وباش الناس باش يشموا الريحه نتاع الجبل في المسرح الاثري بسبيتلا.
1: شوقتني يعني نكون معكم عدنان الليله والله شوقتني يعني. واكيد انه الناس اللي موجوده في سبيتلا اليوم اكيد انه الجمهور باش يكون حاضر ب يعني ب ب يعني ب اكيد انه الجمهور باش يكون في الموعد. عقيله ابناء سبيتلا واللي في الاحواز انهم باش يكونوا حاضرين في الموعد. العرض ينطلق على الساعه 10
0: هاي العشرة إن شاء الله من العشرة لنصف الليل. نجمة كبيرة نجمة قطبية على أي. المسرح الأثري بسبيتلا.
1: عدين يعني اليوم بالنسبة لكم طاقة استيعاب المسرح قديش بما أنك ولد الجهة؟
0: والمسرح يوصل يعني هذا حتى 3000 في المسرح الأثري بسبيتلا 2800 3000 يعني يكونوا مرتاحين في المسرح الأثري بسبيتلا.
1: يعني اليوم ولاد سبيتلا ما عندهمش عذر في انهم يكونوا غايبين على افتتاح الدوره 45 مع ولاد بلادهم زادة والخدمه اللي هي في المقام الاول تعنى انها تسلط الضوء على اكيد مخزون ثقافي وموروث ثقافي للجهه.
0: بالفعل نحن ان شاء الله الاولاد يجوا يشجعوا الفنانين نتاع جبولات الجهه يكونوا ثانوما الافونسين في الموعد الاحتفالي الرئيسي في سبيتلا في الحقيقه في الوسط الغربي. عجلوا مهرجان العباد للدولي بسبيتلا حكايه ووجهه نتاع سكان سليان وسيدي بوزيد والقصرين الكلهم يعني يجوا يتنفسوا ثاني في سبيتلا. هي سبيتلا في حد ذاته يعني منتجع زميل من منتجعات تونس الجميله والعميقه وفرصه فالشالي هذايا ويخرجوا الناس يشموا شويه ريحه الشيح وكليل ويتنفسوا. عجلوا للمسرح في حد ذاته تحت جبل المغيله تقريبا حدا الواد هذاك واد سفيطلة نوعا ما فرصه باش يشيخوا معانا ثنا ركروكي ولي فوكاليز نتاع عبد السلام بوغره وسعيد النموشي والكامل بالعيد وعلي بنزينه وباش نتقابلوا رغم نعرف اللي توا مناخيا ونعرف الظرف. يعني العرض في حد ذاته يحكي على هذا يحكي على ان شادين الصحيح في البلاد وفي الوطا هذه الحرشه عشان نحن نقولوا القصرين الارض الحرشه غنايه يعني ماهيش حاجه بيجوراتيف عاملين عليها جو يعني حرير ولد كاين سينونيم تاع حرير حرشه يعني حريريه. هذا الواحد لازم يشد في العيد نتاعو في السباسب نتاعو رغم اللي جذبت والحشره القرمزيه والشهيلي وقصان المالك رانا مكبشين بظفارنا في الرقيب وفي الصنوبر وفي العرق.
1: شكرا لك عدنان الهلالي بالتوفيق. العرض الافتتاح الليلة في مهرجان العبادلة بسبيتلا عرض الافتتاح اليوم العشرة متاع الليل عرض فرق ومرق عرض الافتتاح مع عدنان الهلالي مجموعة من الفنانين يرافقوه. نحب نعطيكم فكرة هنا على برمجة مهرجان العبادلة الدولي في دورته 45 نهار 26 جويليا يعني نهار الأحد باش يكون الموعد مع يونجر إرتي. نهار 28 جويليا الموعد مع زياد غارسة. كذلك نهار 30 جويليا نبيل كولاب تونسي ونص عرض تعاون دولي. نهار 31 جويليا ظهر العرض مازال موقعش تحديده عرض كرتوني للأطفال نهار 3 أوت. نهار 4 أوت جنجون. نهار 5 أوت وليد التونسي. نهار 15 أوت نور شيبة. نهار 16 أوت ألفة بالرمضان. 17 جعفر القاسمي ومسرح توبسي. نهار 18 أوت مرتضى. ونهار 20 أوت كازو. ونهار 22 أوت عرض الاختتام بشكون مع يسرى محنوش. هذه فكرة على مهرجان العبادلة الدولي دورة 45 اللي ينطلق اليوم بعرض فرق ومرق العدنين الهليلي ويختتم مع يسرى محنوش نهار 22 أوت. خليكم مع زياد غارسة زهوة بادي.

فارس زهوت بيلي ماضي ساعتين و 26 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. بعد شوية معكم مع موجز أخبار ماضي ساعتين ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. بعد موجز الأخبار نحكي وزيد على مهرجان سليانة الدولي, من بعد زيدا نحكيو على ولا نرجو على الحوار اللي أجريناه مع أمازيغ كاتب بعد عرضه في الحمامات نهار الاثنين اللي فات مع جنوة ديفوزيون. أمازيغ كاتب وعرض جنوة ديفوزيون اللي كان زيدا سولد اوت في الحمامات, يعني ونجم نقولوا اللي حضر فيه جمهور من جميع الأجيال كانت حاضرة في المدارج. بعد شوية موجز الأخبار, ما قبل حماقي شيرين بحرية.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تونس تحتل المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادا حول العالم. انتفاع حوالي 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية هذه السنة بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية، ووزارة الشباب والرياضة تطلق برامج جديدة لتعزيز العمل التطوعي لدى الشباب. انطلاق فعاليات الأيام الثقافية بمنطقة الشرقي من جزيرة قرقنة لتتواصل إلى غاية الأول من أوت المقبل. التظاهر تتضمن سهرات تنشيطية للأطفال وعروضا فلكلورية ومسابقات في السباحة والألعاب المائية. اختتام فعاليات الدورة الثانية من البرنامج الجهوي للمدن الشاطئية سباحة وتنشيط الذي تنظمه المندوبية الجهوية للشباب والرياضة، ويشمل مجموعة من الأنشطة والورشات المختلفة لفائدة أبناء الجهة، وانتفاع حوالي 2000 شاب وشاب من نوادي الشباب الريفية والمناطق الداخلية البعيدة عن الشريط الساحلي. الهيئة المديرة للمهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب تعلن التراجع عن قرار إلغاء الدورة 38 للمهرجان والإبقاء على تنظيمها في موعدها المقرر من 25 من جويلية.

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: مازال معكم حتى للأربعة في قبل العرض وبعده، معكم نزار وجيهان. كما قلت لكم في بداية الحصة، من سبيتلا مش نمشيو لسليانة. سليانة دورة 49 من مهرجان سليانة الدولي، ومعنا الملحق الإعلامي للمهرجان عبد السلام السمراني. نحكيو على الدورة 49. مرحبا بيك عبد السلام.
2: يعطيك الصحة، شكرا للاستضافة، وليس بغريب عنك انت.
1: احنا موعد سنوي انا وياك.
2: لكن موعد لعقدين واكثر ما بينك كزمالة وكصديقة وكمواكبة للأحداث الثقافية في كامل ربوع تونس الأبية، وربي يسترها وربي يحميها.
1: يا عايشك يا عبد السلام، يا عايشك صديقي. نحكيه على دورة 49. دورة 49 انطلقت نهار 21 جويلية، تتواصل لغاية 29 جويلية. أول سؤال عبد السلام، علاش دورة قصيرة برشا؟ علاش فما كان 9 عروض؟ هل أنه الميزانية هي اللي حكمت، ولا هذا توجه من إدارة المهرجان؟
2: هو أولا قبل كل شيء، إدارة المهرجان هي تحت إشراف مندوبية الثقافة،
1: أي
2: بطبيعة في قلة ذات اليد وغياب المستشارين. ومعناها مندوبية الثقافة معناها مش تقتصر على المنحة، منحة مندوبية الثقافة ومنحة الوزارة فقط دون سواها،
1: والعروض المدعومة.
2: والعروض المدعومة معناها الحكاية تسدد انه الرؤية كانت من اهل الثقافة ومثقفي المندوبية الثقافة انه باش تكون ما قل ودل في مفهوم اقتصار 8 عروض ارضاء لجميع الاذواق ما بين الطربي والمرح، في مع مواكبة للميزانية التي فعلا هي في كل مهرجان دولي يتحصل كان على 100,000 دينار كمنحة وزارة، وهي لا تفي بالغرض. وانا حبيت بس نقول لك معناها انه راهو ستركتشر المنصة معناها في حدود 47,000 دينار او 45,000 دينار.
1: أكيد أكيد، يعني مش انت باش يكون عندك يعني المعدات التقنية اللازمة اللازمة، يعني الحد الأدنى يزم فلوس، يزم فلوس.
2: تلقى اللوم والعتاب من محبي ومتابعي مهرجان سليانة العريق، لكن ثم كواليس لابد من درايتها وإفصاحها للجمهور باش يتفهم أن الوضعية مادية قبل كل شيء اقتصرت على 8 عروض، نفس مهرجان مكتريس اللي مش تصرف عليه مندوبية الثقافة. الموازنة لتكون العروض في حدود 8 عروض لكلا المهرجان، مهرجانين المتطلبات ما يتطلبه جمهور سليانة، مهرجان سليانة الدولي اقتصرا على 8 عروض. العروض كانت في رؤيتها ملمة بين الترابي والفولكلوري والضحكة والابتسامة ليكون معناها عرض 49. الدورة 49 يقتصر على 8 عروض دون سواها في ظلة الموازنة ما بين الدخل المادي وإرضاء الجمهور.
1: لكن يعني جمهور سليانة يقبل على العروض، يعني ديما يعني نذكر أنه ديما العروض ديما فما إقبال جماهيري عليها.
2: هذا ما نشكوش فيه. أنا نشوفه مرة على مرة وصلت ل6,000 متفرج ول7,000 متفرج محبي، وخاصة أنا نقولها مثلا كان عرض أمينة فاخت في السابق، عرض لطفي بوشناق، عرض كما البارح معناها زاد عرض معناها مرتضى الفتيتي وسبق وجاء عرض جمهور، جمهور سليرة، جمهور ذواق. وجميل أنه النقد حتى يكون بناء ولاء من الجمهور المتابعين، هنا حصلت المعرفة وهنا حصلت الرسالة، وصلت أنه جمهور مثقف يتابع المهرجان، يرى الأذواق، يشوف الفنون، يقيم، وهذا من حقه كمتابع الحق الثقافي. لكن ديما نرجع ونقول لك زميلتي جيهان أنه موازنة ما بين الدخل، ما بين الميزانيات المرصودة، وما بين العروض. أنا في نظري كصحفي ثقافي بعيدا كملحق عالمي، أن العروض هي تتماشى ومتطلبات جمهور سليانة العريق المحب للثقافة.
1: يعني كنت نشوف زادة فما آية دغنوج، إيمان الشريف زادة كانت موجودة بعرضها جديد الخروبة، اركز هيب هوب في الاندرغراوند، يعني زادة عرض
2: نورشيبة
1: سينوج
2: مع ولد
1: طلياني.
2: معناها هذا كانت، هذا هو محاولة الألمام حتى نرضي جميع الأذواق وإرضاء الناس دائما نقول غاية لا تدرك. حتى نقول 8 أيام قلت لماذا 15 يوم؟ صارت مرة في صارت قرابة 17 عرض. لماذا هذه
1: علاش طولتوا في العروض؟ ألو ده اللي انقطع الخط.
2: ان شاء الله غدوه نلقى مسرح هواء طلق يليق بجمهور سليانه وعراقه المهرجان اللي هو مطلب شعبي ومطلب الاهالي حتى تكون العروض ملمه، لان بالحق عنا مرتضى وعنا نور شيبة وعنا اركز هيب هوب وعنا ايه دغلوش بنت ربوع سليانه وعنا بخانوم، معناها هذوما يستحقوا هما باش يعطيو المهرجان، ومن حق اهالي سليانه باش يكون المسرح ويكون بالرسمي مهرجان ناجح بجميع المقاييس.
1: العروض في المركب الشبابي في سليانة.
2: طبعا في المركب الشبابي في سليانة معناها تم تخصيص ذلك الفضاء حتى يكون معناها الاستقطاب حتى أكثر من 5000 متفرج قادر باش يعمل لهم عملية الاستيعاب. حسن التنظيم موجود، التنظيم موفر أمنيا وتنظيم من هيكل الإدارة. ونحب لفتة كبيرة جدا للشباب المتطوع للمنظمة.
1: عبد السلام اقعد في مكان نسمعوك فيه على خاطر ساعات
2: وبيشكل تطوعي انهم يخدموا المهرجان عام ناول.
1: يعطيهم الصحة،
2: التحية بالرسم فعلا لفرع الكشافة بسليانة.
1: يعطيهم الصحة، وهذا مش غريب على الكشافة راهو
2: ليس بالغريب، وانا التزام معناها ناس تخدم منظمة بشكل تطوعي. هذه لفتة كريمة لرجالات الكواليس كما نشوفوا رجالات الحماية المدنية ورجالات الأمن اللي قدموا سهرة في غياب أي مشاكل وفي غياب أي توترات تكون سهرة ناس، حتى ما رجالات من تيري قاعدة تخدم ورجالات أهل الثقافة اللي يخدموا زادة من وراء الكواليس لمدة شهر ونصف من الزمن باش ينجح هذا المهرجان الدولي العريق.
1: ما قلتليش على أسعار التذاكر عبد السلام.
2: الأسعار تذاكر طبعا هي معناها ديما السجال يكون من أهل الثقافة لم تتجاوز هذه السنة، مراعاة للدخل المادي ومراعاة للوضعية والاستقطاب أكبر شريحة في حدود 5 دينارات، لا يتجاوز 5 دينارات فقط، معناها نزيدوا ونحط عليها
1: كل السهرات
2: في حدود 5 دينارات ومرحبا بالجميع.
1: شكرا لك عبد السلام سمراني الملحق الإعلامي المهرجان سليانة الدولي دورة 49. نذكركم أنه اليوم بش يكون الموعد مع تليلي القفسي، غدوة إركز هيب هوب، نهار 26 جويلية آية دغنوج، نهار 27 جويلية نور شيبة، نهار 28 جويلية عرض سينوج، ونهار 29 جويلية واختتام المهرجان بش يكون مع مسرحية ولد إيطالياني. هذا بالنسبة المهرجان سليانة الدولي دورة 49. نسمعوا كارول سماحة أضواء الشهرة، من بعد ده مش تكون لنا مش نرجعوا على سهرية كانت في مهرجان الحمامات الدولي دورة 60، دورة سهرة جنيه وديفوزيون نهار الاثنين اللي فات واللي كانت سولداوت وكان فيها إقبال جماهيري كبير. مش نرجعوا بعد شوية مع حوار مع مع مجموعة جنيه ديفوزيون، نحكيو مع أمازيغ كاتب على العرض، على انت شنو صار مع الجمهور ليلتها. بعد شوية اما قبل خليكم مع كارول سماحة.

0: رغم عليهم سهروني الليل ماضي ساعتين و57 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. كما قلت لكم سترجعوا على حفلة جناوة ديفوزيون هالاثنين 20 جويليا في مهرجان الحمامات الدولي مع كان لنا حوار مع أمازيغ كاتب لي أول سؤال سألناه له على جناوة ديفوزيون اللي موجودة من التسعينات وبالتحديد 1992 كيفاش المجموعة تطورت موسيقيا وحتى في علاقاتها الإنسانية من غرنوبل من هارت اللي تلموا في غرنوبل لليوم.
1: سؤال طويل وعريض. احنا بدينا في 92 كنا واحد ليكيب حتى ال 99 يا يو ان بروميير سبليت في الجروب دونك تفارقنا ومن بعد جاوا ناس جدد في 2000 2001 جاوا نوفو باسيست نوفو باتور ومازال هذه هي ليكيب اللي راهي تدور دوكا. تما اون ا اون بروميير بيريود تاع 9 سنين ومن من 2000 ا ببري من 2000 2001 رانا بهاد لا فورماسيون جديده. بون جاوا ناس ثاني اخرين اللي تزادوا على واش كنا. كاين ناس اللي راحوا كاين ناس اللي جاوا كاين اللي تزوج كاين اللي طلب كاين دابا كيفاش. دونك يا يو ان اون ايفولوسيون فينالمون تري بوزيتيف باسكو بقينا مع بعضنا ميم سي اون ا يو اون بتيت سيباراسيون ان 2007 درنا لايف درنا ان دي في دي لايف ومن بعد تفارقنا باسكو كل واحد كان حاب يدير دي بروجي تاعو وكذا. انا رحت من جهتي كل واحد راح شويه من جهته ومن بعد ناتورالمون عاودنا ولينا مع بعضنا بلا ما نديرو حتى تخطيط. يعني ما كانت ما يافي ريان دو بريميديتي ان فيت اون سي روتروفي او فور ا ميزور دو نو بروجي. فينالمون انا بروجي سولو تاعي نهار درت لا بروميير تورني تاع البروجي سولو كنت مع اون فورماسيون صغيره يافي با دو باتري يافي با سيتي جوست بيركوسيون فاندول كدا. ومن بعد لا دوزيام تورني تاع الالبوم سولو تاعي مارشي نوار جافي انفي دو فير ان تروك ان بو بلو غرو et naturellement عيطت لهم هما parce que déjà جيراني نعرفهم مليح نتفاهموا مليح في الخدمه نتفاهموا بالخف في السماء كما يقولوا. donc c'est devenu quelque chose de naturel, c'est vraiment des partenaires de travail, c'est-à-dire même si c'est pas dans Gnawa même dans d'autres projets on est très à l'aise ensemble, on se connaît bien et on s'aime beaucoup. المحبه هي كلش. bah oui de toute façon quand tu veux bâtir une vie avec quelqu'un que ce soit un homme ou une femme faut qu'il y ait de l'amour sinon c'est pas.
0: الحب هو أساس العلاقة بين مجموعة جناوة ديفوزيون. يعني حتى كان غابوا على بعضهم في بعض الفترات على خاطر الطموح أنه كل واحد فيهم حب يعمل مسيرة منفردة وهذا حق بالنسبة ليهم. كل واحد عمل مشروع لكن الدنيا كيعملوا مشاريع خاصة هو أمازيغ كاتب كيعمل السيدي متاعو مارشي نوار كيحب يعمل تورني. أول ما خمم في الناس اللي معاه في جناوة ديفوزيون عايت لهم يوم هما وهذاك علاش يعني نجم قولوا ما تفرقوش على خاطر الدنيا الموزيكا الطريقة اللي يخدموا بها مع بعضهم كيفاش يفهموا بعضهم على الرمش هو اللي خلى جناوة ديفوزيون من 92 لليوم موجودين. بالنسبة للسؤال على الموسيقى متاع جناوة ديفوزيون اللي هي مزيج من الجناوة الريغي الشعبي الموسيقات الإفريقية يعني الهوية الموسيقية بالنسبة لجناوة ديفوزيون كيفاش يحكي عليها أمازيغ كاتب.
1: فرانشمون ما نبدلوش النمط نتاعنا على حساب الجمهور. نقدروا بالك نبدلوا الهضره اللي كاينه بين غنيه وغنيه بالك تما لازم الخطاب يكون تما يكون كيفاش يقولوا فوالا معاصر سي صح خطاب معاصر بالمواضيع تاع درك فهمتي. مي مانيش راح نبدل انا الغناء باش نعجب الناس اللي ماهمش من الجيل تاعي. En plus, je pense que quand même, les jeunes, اكثر من باغ اكزومبل لي زارتيست اللي معروفين بلي كليب ومعروفين بزاف بلا بروموسيون تيليفيزيوال وبزاف بالراديو وكذا. حنا عندنا واحد اون امبيونس كي بوكو بلوز انتيميست ستادير ميم غناوة او ديبي الناس كيفاش عرفوا غناوة عرفوا غناوة مع صحابهم هاك سمع هاد السيدي هاك سمع هاد الغنيه هاك راه تشوف الكونسير كذا سي كوم سا كسا سي في. دونك سي فريمون ان غروب كي سي فابريكي سون بوبليك à travers le premier public qui a fait deuxième public, troisième public, quatrième, après ils ont fait des enfants, voilà.
0: اجيال هي اللي تاع يعني تعرف قناوة ديفوزيون اجيال واجيال هي اللي حكت لبعضها على قناوة ديفوزيون يعني ما نراوش حملات اعلانيه للالبومات قناوة ديفوزيون تلقى الاصحاب بين بعضهم هما اللي يقولوا خذ اسمع الغنيه هذه سمعت جديد اللي عملوه قناوة ديفوزيون وبالحق يعني اللي حكاه مزير كاتب هو اللي ليناه في مسرح الحمامات نهار الاثنين في الليل بما أنه كان فما أجيال مختلفة يعني كان فما الخمسيني والستيني وكان فما زادة الثلاثيني والأربعيني وكان فما زادة شباب العشرينات موجودين في حفل قناوة ديفوزيون زادة من الأسئلة اللي طرحناها عليهم أنه غنايتهم ديما يحكيوا على الشعوب اللي تقاوم فلسطين البلدان الإفريقية شنو الدور اللي تنجم تلعبه الموسيقى في مقاومة الشعوب اليوم؟
1: Je pense que الموسيقى تقدر تربط ما بين وقت ووقت باسكو مثلا كاين بعض النصوص اللي معمرهم ما يموتوش علاش باسكو يتكلموا على حوايج اللي مازالهم في المجتمع وكاين مشاكل بزاف اللي مازال ما تحلوا واللي مازالهم بنفس تسمى سي ميم كاركتيرستيك لي ميم بروبليم لي ميم زينيغاليتي لي ميم انجستيس لي ميم امبويسانس اوسي باسكو سي اوسي بوكو سا لا فرستراسيون تاع الناس جايه من هذيك الحقره جايه من وين بنادم يحس روحو ما يقدر يدير والو قدام واحد الماشينه كبيره ولا جوناس تاع دوكا عندها البروبليم باسكو ولات لا بول هذه تاع لي ميديا ولا بول تاع الاعلام ولات كبيره بزاف ولات كبيره على بنادم ولات تخوف بنادم ولي جون هادوما طونزونطون ما يلقاوش رواحهم ما يعرفوش هما منين جاي هذا النضال ولا منين يقدر يجي النضال وين يقدر يروح بصح كي انت تعطي له دي تيكست باغ اكزومبل قدم كيما لي تيكست تاع كاين ان تيكست اللي نغنيوه تاع عبد الله الودان كي ان جزال ماروكان كي في لا بريزون سي كيلكان كي دايور سا بارل دو تورتور اي تو اي بان سو تيكست جو سي كي بوكو دو جون صغار فريمون صغار اللي يحبوه بزاف علاش باسكو سا لي راكورد تعاود تربطهم بهذيك ليبوك تاع هذاك النضال تاع الستينات وتاع السبعينات في وقت شي خمام وكذا دوكا واحد تكون يسمع شي خمام يقدر ما يحكمش باسكو ماشي ليبوك تاعو مي كون يسمع شي خمام بالك برنه واحده اخرى ولا نمط موسيقي واحد اخر بالك يقدر تما يقدر يربط هذاك الكلام بالوضعيه اللي راهو عايشها دوك. Ce qui me frappe le plus chez les Tunisiens, c'est le fait qu'ils se reconnaissent dans cette musique comme si c'était leur musique. Et c'est le but, en fait. Parce que même en France, il y a même des gens qui viennent nous voir depuis des années, aux Français, sous Mefemouch l'Arbiya, ou Djihon normal, en fait. C'est-à-dire que ça fait vraiment partie de leur vie. Et c'est pas. Mais je me suis allé de foot à la radio day, mais je me suis allé de flic, de télévision. Et c'est pas de l'intoxication, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire les gens, quand ils écoutent ça, ils choisissent d'écouter ça. Et ça me rassure, je préfère كما يقولوا عندنا يقول لك كمشى نحل خير مشواري دبان فهمتي فوالا حنا ما عندنا ما نديرو بالدبان نحبوا نحل
0: مزيغ يحكي على زاد الجمهور التونسي كيفاش الجمهور يسمع الاغاني نتاعهم وهو يعني ماهوش من هوات انه يكون عنده جمهور كبير يعني حفلاته ديما في مسارح ماهيش كبيره كيما الحمامات يعني طاقه استيعاب 800 هو يحكي زاد على الاغاني نتاعهم انه فما نصوص مثلا ذكر بالشيخ امام فالشباب اليوم اللي ما يعرفوش الشيخ امام في الستينات في السبعينات فيسمعوه بتوناليتي جديده بريتم اخر وهو مقتنع انه اغانيهم يعني توصل عن طريق الناس لبعضها والناس هي اللي توصل الغنيات وتتقاسم الغنيات مع بعضها حكينا زادة معها على أنه في كتابته للنصوص النصوص الملتزمة هل أنه يفكر قبل في الشعر في القافية في الموازين الشعرية ولا هل أنه يخمم في الرسالة اللي يحب يوصلها وهذا كان رده
1: En général, souvent, bon, il a بدأت بالموسيقى اي رايحه تروح بابور في الموسيقى ومن بعد تجي الكتيبه و الى بدات بالكتيبه رايحه تبدا بالكتابه بلا ما نخمع الميساج. الميساج راح يجي بالك دونز ان دوزيام طون ابار كلكو مورسو وين كان سوجي باين. باغ اكزومبل كي ندير كي درت كي كتبت شارلاتاون كنت حاب نكتب على فلسطين، دونك باين هذاك السوجي باين بلي انا راح نعمق في هذاك السوجي. مي باغ اكزومبل يا ليمي ما كانش عندي هدف معين كي بديت نكتب انا يا ليمي. كنت برك نكتب على واحد الميزيريا اللي حاس بها وعايشها، و اون بليس هاد الميزيريا هادي تفواياجي، ماشي ميزيريا اللي محطوطه في واحد الكوان هكذا، ماشي ميزيريا تاع اثيوبيا ولا تاع الجزائر ولا تاع المغرب ولا تاع سي كيك شوز يونيفرسال. دونك سي بارفوا سي لو ستيلو كي اكري سي با مو كم بارفوا الانسترومون هو اللي يلعب بك ماشي انت اللي تلعب به. دونك الكلام ثاني الكلام يجبد الكلام والكلام يجبد الفكار والفكار يجبدوا الكلام وهي رايحه. يا بلان دو مومون وين جو سي با par quoi vraiment j'ai commencé والله ما نشفى. دي فوا نبدا بدو نوت ومن بعد ننسى الموسيقى ندورها كتيبه ومن بعد ننسى الكتيبه ندخل في الموسيقى ومن بعد والله ما نقدر نقول لك واش هي الحاجه الاولى اللي حطيتها باسكو سي كوم سا سي ان بو سي كوم اون بالاد كيما واحد كيبدا يتجول ولا يحوس في كاش مضرب وين يحط رجليه تقدر تصرا يقدروا يصراو بزاف حوايج. نحط رجلي هنايا نلقى عقرب، نحط رجلي هنايا نلقى نواره، نرفض راسي نشوف مراه شابه، ندور راسي نشوف البحر، نحبس نشوف جبل. فهمتي كيفاش؟ هذه هي اون فيت الكتيبه. جو بونس انا دايور سي سوفون اون كيستيون كي روفيان تاع كيفاش تكتب وكيفاش تخدم وكيفاش تالف. اون فيت جو بونس كي فو جامي افوار دو كونسيبت. جو بونس كو لو كونسيبت هو اللي يقتل الكتيبه وهو اللي يرجعها ستيريل، يرجعها شغل سمكة تولي ما عندها حتى معنى. وعلاش؟ باسكو مغلوق عليها واحد الكونسيبت شغل انا حاب ندير فيوجن ولا انا حاب ندير مورسو بوليتيك. سي با بون فيت سي دي بريزون. انا كو جو بريفير دايور سي لا بويزي. جيم بوكو ميتر اون ميوزيك لا بويزي باسكو جوستومون في الشعر كاين واحد الحريه اللي ما تحس باللي ما كاين حتى كونسيبت. لو سول كونسيبت سي الشعر اي سا سوفي لارجمون.
0: نالي فهمتوه مزير كاتب يحكي على الشعر يحكي على أنه ما يحبش يحط روحه في قالب معين بالنسبة لكتابة الأغاني ولا الألحان. يقولك ساعات نبدأ بجملة موسيقية من بعد نخلي الموسيقى ونمشي للكتيبة، ساعات نبدأ بالكتيبة من بعد نمشي للموسيقى. يقولك أنا يعني نسرح معاه الفكرة هي وين تهزه، مش هو يبدأ حاطط حدود ولا حاطط قواعد يلزمه يكتب بيهم. ويقول أنه في الآخر الشعر هو اللي يغلب بالنسبة ليه، بالنسبة لأي مشروع يبدأه أمازيغ كاتب معه جنوة ديفوزيون. مانتسا ودرجين على موجة إذاعة الشباب مازلنا معاكم في قبل العرض وبعده. احنا هذي بعد العرض بما أنه كان حوار مع أمازيغ كاتب جنوة ديفوزيون بعد عرضهم في الحمامات نهار الاثنين اللي فات. نسمع جنوة ديفوزيون في دوغا دوغا.

دوكا دوكا ظهر لي حقني حطيت الكاميرا في استوديو البرا بحذا وليد الريفي اللي نقول له على سلامة واللي باش يكون معايا الرحلة حتى للأربعة. وليد اللي كان متفاعل مع قناوة ديفوزيون كان عرفت هكا وليد راك مشيت معايا قيل ما تعذبش أنا في التسجيل راهو معايا تقني يسجل معايا المرة الجاية كي نمشيو لقناوة ديفوزيون نمشيو مع بعضنا وليد أنا وياك لتغطية حفلة قناوة ديفوزيون ماضي 3:15 نبيها الكراولي نبيها الكراولي زادة اللي موجودة في المهرجانات الصيفية أسترد غنية جديدة غنية جديدة اسمها هذا اللي بيك واللي باش نسمعوها توا. كذلك رامي عياش زادة باش يكون موجود في تونس عنده حفلات خاصة لكن زادة أصدر غنية جديدة توا نسمعوها بعد شوية.

وليد التونسي نحبك يا مجنون، زاد من الفنانين اللي الجمهور عنده معاه مواعيد في المهرجانات الصيفية، في عديد مهرجانات صيفية مبرمج وليد التونسي ماضي 3:26 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مازلنا واصلين معكم الرحلة في قبل العرض وبعده. بعد موجز الأخبار باش نحكيو على مهرجان هرقلة دورة ثانية، كذلك باش نسمعكم جديد رامي عياش اللي وصلني توا مازال كيوصل مع ديديكاس الجمهور الإذاعة ومستمعي الإذاعة التونسية. هذا الكل بعد موجز أخبار ماضي 3:30.

0: نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ تؤكد أن ما تم تداوله من معلومات حول عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال صيانة على الشبكة يوم غد السبت 25 من جويلية لا أساس لها من الصحة. تتويج التلميذ بهاء ميموني من مدرسة نهنت بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت بالمركز الأول على المستوى الوطني في الدورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربي، وذلك خلال حفل الختامي الذي احتضنه المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجية بتونس. تونس تحتل المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادا حول العالم. انتفاع 50 عاملا بحظيرة أشغال حماية وادي مجردة من الفيضانات في جزئه الخاص بمعتمدية الجديدة من ولاية منوبة بحملة تحسيسية حول التوقي من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة نظمتها الجامعة العامة للبناء والأخشاب المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة 7 آخرين في حملات استهداف من المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل إسرائيلي ثاني في هجوم بلدة تل، والقتلان أحدهما ضابط والآخر جندي. الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني يعلنان استهداف قواعد الشيخ عيسى بالبحرين والأزرق في الأردن، إضافة لقواعد الدوحة وعريف جان والعديري وعلي سالم الجوية في الكويت. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
5: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات.
7: إدباير.

0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
1: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
2: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

رجعنا معكم بعد موجز أخبار ماضي 3:30 على موجتنا موجة إذاعة الشباب قبل العرض وبعده. مازلنا مواصلين معكم الرحلة في المهرجانات ونحكيه على المهرجانات ومهرجان هرقلة دورة ثانية. معنا المكلفة بالإعلام في مهرجان

0: هرجلة مكلفة بالبرمجة، مكلفة بالبرمجة. دعاء فتيس اللي هي مكلفة بالبرمجة في مهرجان هرجلة. مرحبا بك دعاء، شكرا لقبول الدعوة.
1: سلامة، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين إذاعة الشباب، عايشكم على الدعوة. شكرا.
0: دورة ثانية المهرجان هرجلة عاملينه، كانت دورة أولى لقت نجاح جماهيري، زاد دي تدفيش كانوا مبرمجين. السنة في الدورة الثانية شنو يستنى الجمهور؟
1: السنة يستنى الجمهور بنفس المستوى تاع الدورة الأولى إن شاء الله. قدمنا له بروغراماسيون هو طلبها، حابين على الضحكة تكون موجودة السنة التونسي. دونك السنة البرمجة باش تكون على 5 سهرات وكلها باش تكون عروض كوميدية. تبدأ إن شاء الله نهار 26 جويلية وتوفى نهار 18 أوت. يكون عنا إن شاء الله نهار الأحد هذا 26 جويلية أوبن ستاند أب، باش يضم 5 مع الكوميديين في تونس على ركح واحد، ركح مهرجان هرجلة الدولي. يكون موجود في أحمد العجيمي، ياسين الصالحي، أحمد اللجمي، نور السعيدي، ومهدي بشترزي. نهار 2 أوت يكون بحثينا أمين رادي، نهار 9 أوت كريم الغربي، نهار 13 أوت سامية أورثمان، ونختم نهار 18 أوت بنومي إس بليس أون.
0: دعاء، يعني الكلها مسرحيات، علاش ما فماش الغناء في المهرجان؟ عملوا كان فما عروض غنائية،
1: عملوا كان كل المهرجان متلون بالعروض الغنائية. سنة حابين نلون المهرجان متاعنا بالعروض المسرحية، وإن شاء الله عام الجاي علاش لي يكون الزوز موجودين كيما نجمو نمشيو للسينما. دونك سنة حابين اللون هذا يكون موجود، العروض الكوميدية والضحكة التونسية تكون موجودة، لأنه هذا اللي طلبوا الجمهور منا بالضبط.
0: هل أنه زاد الميزانية حكمت، ولا هذا فقط على خاطر الجمهور يحب يضحك، يحب يعني يتفرهد، هذيك علاش كانت البرمجة هكا، ولا أنه زادة ميزانية هي اللي حكمت في أنه يكونوا كان عروض ستاند أب؟
1: الميزانية الحقيقة ما كانتش هي الأولى باش اللي خليتنا نعملوا البرمجة هذية، لأنه احنا سلون البزوان تاع الاسبكتاتور متاعنا نعملوا الميزانية. دونك كيما قلت لك، عملناه حابين يكون يتلون المهرجان في نسخة الأولى بالعروض الغنائية، السنة حابينه يتلون بالعروض الكوميدية والعروض المسرحية، وهذا هو. يعني الميزانية بالعكس، ميزانية كيف يدخلي الجمهور يجي بحثينا هوني، يجي بحثينا هوني لعروضنا، يروح كان إن شاء الله فرحان يا ربي.
0: شكرا لك دعاء، بالتوفيق المهرجان هرجلة.
1: نقول على تيكي، التيكي تلقوهم سور بلاس في هرجلة بارك، وإلا سور لابليكاسيون هرجلة بارك، وإلا على تسكرتي بانتين المكان يكون في هرجلة بارك، وكل السهرات يكونوا العاشرة ليلة إن شاء الله. من المعلومات تنجموا زادة تتصلوا بنا على الرقم الخاص بالمهرجان 98 120 229. لي بري باش يكونوا ابوردابل، و موان دو 12 ans عندهم 50% اوف، و موان دو 5 ans عندهم اكسي غراتوي للمهرجان.
0: اكسي غراتوي للمهرجان، اوكي. زعما ما يقلقوش اللي اقل من 5 سنين الجمهور الحاضر؟
1: ليه، بالعكس، الناس الكل ان شاء الله باش تضحك وباش تكون فرحانه ان شاء الله.
0: على خاطر ساعات راهو انه يكون فما اطفال حاضرين في عرض ينجم يقلق الجمهور،
1: لكن هو لو كادر سبيسيال نتاع المهرجان هذا هرجلة بارك اللي هو يخدم على الفاميلي الكل، بلي طونش داج الكل. دونك الصغيرات هما معناتها بريوريتي بالنسبه لينا.
0: اوكي، شكرا ليك دعاء، شكرا ليك، الى اللقاء، يعيشك يعيشك. نسمو جديد توليت جريئه قوي.

0: سيترا نيلي فورتادو ماضي 3:48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. بدينا نقربوا من نهاية رحلتنا معكم في قبل العرض وبعده. أما قبل نقول لكم باي باي. جديد الفنان رامي عياش. رامي عياش اللي باش يكون موجود في تونس, موجود في تونس الأيامات القادمة, عنده مجموعة من الحفلات. فبعث لنا جديدو الإذاعة التونسية.
1: مرحبا, أنا رامي عياش. اسمعوا أغنيتي الجديدة عذبيني على الإذاعة التونسية.

عياش هذايا جديدو رامي عياش اللي كان موجود في عيد الموسيقى في 21 جوان مع الفرقة الوطنية للموسيقى باش يكون موجود في سهرات خاصة في تونس الفترة الجاية. احنا هكا وصلنا لنهاية رحلتنا معكم مع احنا كوسينا نهاية رحلتنا معكم مع قبل العرض وبعده. كانت معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم وليد الريفي في الهندسة الصوتية ومع نزار الورتيني. بعد شوية بيكون موعدكم مع دينا سمح مع زميلي وصديقي محمد رمزي المنصوري. بعد شوية اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة، نخليكم مع أنغام مش حبيبي بس.

إذاعة شباب من تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنة 25 جويلية، عرض سينوج للفنان أحمد بن جامي. مهرجان أذنة الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

0: مستمعين على موجات إذاعة شباب، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا، تحية لكل من اختار أن يرافقنا في هذا العدد الجديد من دينا السمح، الموعد الأسبوعي اللي تعودتوا به من الأربعة للخمسة متاع العشية كل مساء جمعة، الجمعة 24 جويلية 2026، يعني غدوة السبت 25 جويلية 2026 تونس تحتفل بذكرى عيد الجمهورية. إن شاء الله كل عام وبلادنا بألف ألف خير. بطبيعة الحال حدث وطني كما هذا ما نجموش نتعداو عليه مرور الكرام، سيما وإحنا في إذاعة الشباب. هذاك علاش اخترنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أنه نطرح موضوع حب الوطن. حب الوطن من الإيمان، حب الوطن الذود عن حماه، ما أحوجنا إلى طبعا أن نلتف حول هذا الوطن. بطبيعة الحال حب الوطن من الإيمان، منزلة الوطن عند المؤمن، الدعوة إلى الالتفاف حول راية الوطن وضرورة الدفاع عنه من جميع الأخطار ربما التي تهدده سواء من الداخل أو من الخارج، ونقولوا إن شاء الله ربي يحمي بلادنا، إن شاء الله ربي يحمي تونس، وعلم تونس دائما يرفرف عاليا. هذا ما نتمناه جميعا. مساء الخير مرة أخرى، خليني نرحب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. مساء الخير شيخنا.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة هذا اليوم، يوم الجمعة المبارك. أمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه ولي ذلك ومولاه.
0: أمين يا ربي. طبعا كما كنا حددنا في الكواليس منذ الأسبوع المنقضي أن نخصوا حصتنا اليوم للحديث عن الوطن، أهمية الوطن في حياتنا، قيمة الوطن، التعلق بالوطن، هذما الكل طبعا نتذكروهم ومن المفروض أنه يبقاو ديما عالقين في أذهاننا، معناها صباحا مساء، ولكن هوكا ما فيها بس، احنا في هذه المناسبات الوطن، هي عيد الاستقلال، عيد الثورة، عيد الجمهورية، نحاولوا لأنه عنا رهان أنه شباب يسمعوا فينا، وإحنا نوجه في خطابنا للشباب، والشباب هذايا اللي هما بنات الوطن اللي عليهم العمدة، نقول لهم قيمة، نبينوا لهم فضيلة الشيخ قيمة الوطن، وراو الإسلام دعا إلى حب الوطن وإلى التعلق بالأوطان وإلى الذود عن حماة الأوطان، تقريبا هذا هو يعني المحور الرئيسي اللي مش نحكيه فيه اليوم.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. شكرا لك أخي محمد رمزي على هذا التقديم. وفي الحقيقة يعني حب الوطن هي غريزة، والنفس تألف لذلك، تجد أن الدواب، أن الحيوانات تألف لأوطانها وتريد أن ترجع إلى أوكارها، مهما بلغ منها السفر ومهما تنقلت ومهما ابتعدت لأميال وآلاف الأميال، ولكنها في النهاية تعود، يعود الطير إلى عشه. ويعني سبحان الله، وقيل من علامة الرشد أن تكون النفس لبلدها تواقة وإلى مسقة رأسها مشتاقة. قال بعضهم: بلاد ألفناها على كل حالة، وقد يؤلف أو قد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، ونستعذب الأرض التي لا هواء بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن.
0: بالضبط، وطن هو وطن، هو وطن يعني بالضبط.
1: بلادي
0: وإن جارت علي عزيزة. بالضبط، ولكن
1: هذه غريزة سبحان الله.
0: بالضبط، ولكن احنا بلادنا موفرت لنا الكرامة، موفرت لنا يعني الحقيقة، معناها ما ينجم ينكر هذا كان الجاحد.
1: شوف خويا محمد رمزي، احنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والسلام، من كان آمنا في سربه وعافا في وطنه وعفى
0: في بدنه
1: عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
0: خلينا نعاود:
1: من كان آمنا في سربه وطنه وعافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها.
0: والحمد لله، هذه الشروط معناها بتفاوتات ولكنها متوفرة عندنا.
1: شوف، ما واحد الإنسان يعرف قيمة الحاجة لطف يا ربي.
0: أي وقت اللي يفقدها والعياذ بالله.
1: أنت طبعًا. شوف اليوم دول وأوطان نشوفوا خيانا في غزة، نشوفوا خيانا في فلسطين، نشوفوا خيانا يعني نتحدثوا على اللي يجمعنا بينا وبينهم
0: رابط الديني،
1: رابط الديني يعني بخلاف كان مش نتحدثوا على يعني ناس
0: على دول أخرى، لا لا خلينا في
1: ولكن نتحدثوا على خيانا. شوف يعني هالنعمة هذه العظيمة قداش تزهق يعني فيها من أرواح ومنشي ومن شهداء. وبالمناسبة هذه كذلك خويا محمد رمزي ما يحدث من حرائق يعني هالفترة هذه الأخيرة، إن شاء الله ربي يلطف بينا ويلطف بلادنا
0: طبعاً.
1: إن شاء الله ربي يحفظ طبعاً. إن شاء الله أهلينا وربي يبارك في خيانة من الحماية المدنية.
0: تحية إكبار الحقيقة، خلينا في كل حصة نجعلوها لازمة تحية إكبار ليهم. لأنه وراه هك اللهب اللي توصل درجات الحرارة فوق 60 درجة وأحيى أكثر.
1: فما كميونة، فما شاحنة تحرقت.
0: تحرقت شفناها.
1: تحرقت يعني شفناها في ذولي في نبر ولا في ولاية الكاف. شفنا يعني شاحنة تحرقت وشفنا شاحنة كيفاش يعني السايق متاعها يجري لأنه ألسنة الهب
0: بتسارع.
1: في الحقيقة
0: مجاهدين ومناضلين في سبيل الوطن، ولابد من معاضدة جهودهم.
1: نعم صح.
0: لابد من معاضدة جهودهم في الحقيقة، معناها من كل أطياف المجتمع لأنه هذه بلادنا.
1: صح.
0: لأنه هذه بلادنا والثروة النباتية والثروة الحيوانية والغطاء النباتي، راهو هذاك كله ثروة، راهو هذاك الكل مكون من مكونات البيئة السليمة، راهو الاحترار ودرجات الحرارة المرتفعة راهو بسبب يعني القضاء على الغابات. ونعرفوا تاريخيا شنو صار في السودان.
1: تعرف أخوي محمد رمزي يعني الحاجة اللي كما قلت يعني هي تتكون ربما في آلاف السنين. هالثروة هذه الحيوانية والنباتية هذه راهي مش وليدة 100 سنة ولا 200 سنة، ولا راهي نتحدث عن يعني غابات موجودة منذ آلاف سنين. فتخيل أن الغابات هذه وهالثروة هذه الكبيرة أنها في سويعات تكون هباء منثورة وباش تعاود تتجدد تحب لها يعني تقريبا 60 سنة 70 سنة يعني او 30 سنة حسب بالضبط. الغابات يعني كيما الغابات نتاع الفلين وغيرها نتاع هذيك تحب لها في 70 يعني تصور انت غابه باش تعاود تتجدد ترجع كيما كانت تحب لها 30 سنة يعني حاجه مش سهله
0: بطبيعه.
1: ولذلك ظهر الفساد في البر والبحر مما كسبت ايدي الناس. هنا لما نشوفوا الافساد اللي يكون في البحر قديش من بحر اليوم واحنا نتحدث عن الوطن
0: ملوث.
1: والوطن بجماله وببيئته ومحيطه وبشبابه وبي فلما يكون هذا البحر اللي هو كنز اللي هو
0: نعمه ونعمه وثروه
1: دول اخرى
0: تتمنى
1: على طبعا الحاجه اللي انت عندك على السواحل هذا
0: صحيح.
1: وعلى الامتداد هذا فتجد انه سواحل في الامس القريب كانت من اجمل ما يكون.
0: أجمل ما
1: تجد ان بفعل تدخل الانسان وافساده للمحيط والعياذ بالله فانه يقتل الجمال وحتى الحيوان في حد ذاته يصبح يتألم، ونفوق كبير للحيوانات وتغير كبير على مستوى يعني هذا الغطاء. وهذا في الحقيقة محبتنا الوطن يعني تكمن في أن ننأى بهذا الوطن عن كل مظاهر الفتن. يعني أنه سلوك بسيط أو الحريقة اللي تصير مثلا تلقى سببها واحد بونتا متاع سيجارو ولا قزازة واحد طيشها مثلا
0: وما ناش باش نمشيو للفعل الإجرامي، ما ناش نقولوا بفعل فاعل يا سيدي رغم اللي فما بفعل فاعل
1: هو موجود، ولكن
0: فما اللي بفعل فاعل
1: خلينا نقولوا أنه
0: والعياذ بالله يعني ناس يكونوا هكا يجيوا يحرقوا بلادهم، معناها قمة العبث ما تصيرش يعني في الحقيقة. ما معناها حتى كان دخلها اللوجيسيال الفكرة هذه ما يقبلهاش.
1: نعم
0: باهي خلينا نمشيو في حسن النية نقولوا كما قلت انت رمى عقب سيجارة معناها صدفة وما هوش قاصد.
1: نعم
0: يعني كما كنت تحكي انت 30 و40 و50 سنة باش نعوذ وك الشجرة هذيك، فما بالك بمئات الهكتارات وآلاف الهكتارات راهو غذائنا والصابة متاع القمح اللي أحيانا نسمع هكتارات منها احترقت. يعني شيء يؤلم.
1: نعم
0: شيء
1: نعم
0: يؤلم
1: نعم
0: يعني نعم أمن الغذائي هذاك.
1: نعم
0: وهذاك علاش فضيلة الشيخ أنا قلت باش نمشيو في الجانب معناه ما نش نمشيو الجانب السلبي ونقولوا بفعل فعل، ولكن لابد من الضرب على أيدي العبثين بأمننا وبقوتنا. شوف الحقيقة لأنه هذه من المقدسات.
1: شوف يزبنا نحدوا فعل فعل أو أحيانا تو سمحني يجي واحد يحرق الضوء مثلا واضح أنه في الشغل الحمراء يزمه يقف هو يحرق الضوء يسبب في كارثة ما تقول سمحني مش بالعاني
0: لا ما فيهاش سمحني لا
1: يعني
0: لا
1: أنت وقت تخالف القانون لهنا وقت أنت تعمل حاجة تعرف أنه المآلم تاعها يؤدي إلى عواقب
0: ناجم يؤدي إلى إزهاق أرواح
1: نعم فما تقولش مانيش بالعاني هنا
0: لا فماش بالعاني ولا ماكش بالعاني
1: وقت اللي ترمي عقب نتاع السيجارة
0: بالضبط وانت في سياره وفي طريق فلاحيه
1: ابسط حاجه
0: ولا في طريق غبيه
1: احنا من الابجديات تعلمناها في الابتدائي في درس الايقاظ العلمي والفيزياء كيفاش الانعكاس الضوئي نتاع الزجاج هذيك نتاع الطرف الكزازي
0: الكزازي شاع
1: هذيك بالتجربه وتقامت بها في المدارس البدائيه
0: عملناها
1: يعلم يعلم كيفاش انه هاك الطرف الكزاز هذاك
0: تجب تشعل
1: نار
0: بالضبط
1: يعني انت حاجه بسيطه
0: قاروره ترميها هكا ما عندك حتى
1: هذيك تسبب كارثه مع يعني حراره واش 40 وقريب ال 50
0: بالضبط
1: يعني
0: فالحقيقه انا نحب ننظر للمساله من زاويتين
1: نعم.
0: زاويه لا تسامح فيها ولا رحمه فيها الضرب على ايادي العابثين بقوتنا وبامننا وبكل شيء يعني لا تسامح الحقيقه لانه هذا يعني وقت اللي تشوف انت عائلات وتشوف عشرات العائلات معناها الحرائق داهم في ديارهم
1: نعم.
0: ما تقوليش والله ما نقصدش ما فيهاش ما تقصدش
1: نعم.
0: معناها ناس تتعدي معناها المنزل الأمان متاعه يلقى روحه بين عشية وضحاها مخرجينه منه خايفين عليه لا تاكلوا النيران هذا نعم. لا تسامح نعم. ولكن شوف فضيلة الشيخ نحب نكبر حاجة خاطر أنا شفت الهبة الشعبية في الحرائق شفتها في الشمال الغربي
1: صح.
0: في يعني في حدود عين دراهم و هبة شعبية كبيرة ياسر ويعني يطفيوا بيديهم وبالمعاول
1: والله شفنا اشتراك حتى مع أخواننا الجزائريين
0: بالضبط
1: يعني الحدود التونسية الجزائرية يعني توانسة يعني يساهموا في إخماد الحرائق في الأراضي الجزائرية وأيضا أخواننا
0: الجزائريين
1: يساهموا في إخماد الحرائق اللي موجودة على الحدود كذلك في بلادنا
0: ثم منطقة أخرى عمدون زهرة مدين من ولاية باجة كيف معناها قاموا شبابها بعمل يثلج الصدر يعني حريق اندلع في منطقة من المناطق والمنطقة هذه محاذية للمستشفى معناها المستشفى المحلي ومحاذية للمرافق المدرسة إعدادية وما إلى ذلك فهبوا هبة رجل واحد وقاموا بإطفاء الحريق هذه رغم أنه راهو درجات حرارة قياسية فتحية إكبار ليهم وتحية إكبار الكل تونسي صادق الكل تونسي معناها غيور على بلاده ويعتبر أنه كل شجرة موجودة راهي جزء من منزله
1: نعم
0: وجزء من داره
1: هذا هو وفعلا يعني ذلك أخوي محمد رمزي نقول دائما الوطن نعمة من الله تعالى تتطلب شكرا وعرفانا نترجمه إلى أقوال كما قال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمانه من خوف الوطن الآمن يقوم على الائتلاف وعلى الاجتماع ولذلك الله سبحانه وتعالى يعلمنا هذا المعنى حب الوطن علامته الالتزام كذلك بالعقيدة وبالدين وباتباع الصالحين لأنه عندما نتبع منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما نتبع ما حثنا عليه المولى سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم من خلال التعاون كما تفضلتم رب يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شوف هذه القواعد الربانية لما نطبقوها في مجتمعاتنا وفي بيئتنا لما نطبق قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة وقت اللي نطبق قول الله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه يعني انت ما ترضاش تكون طيش لك في الثانيه نتاعك ولا في الغابه نتاعك يعني العقب نتاع السيجاره والا الكزاز والا الاشياء اللي ممكن تؤدي الى اندلاع الحرائق فكذلك
0: ترضى ذلك لغيرك
1: يعني سبحان الله لو كان كل واحد يعس على نتاع غيره كما يعس على نتاعه يعني على رزقه وعلى ملكه راه كنا في رغد من العيش
0: هذا هو هذا علاش احنا اخترنا اليوم فضيله الشيخ أن نطرح هذا الموضوع تزامنا مع احتفالنا بعيد الجمهورية من أجل أنه نلتف حول هذا البلد راو كل شبر فيه يعنينا جميعا راو ما تقولش هاي بعيد هاي في الكاف وهاي في الجنوب وهاو في كذا لا لا لا لا, لا راو كل شبر وكل تونسي راو أخ هذا هو إنما المؤمنون إخوة هكا ولا فضيلة الشيخ واحنا وطن واحد الماء اللي نشرب فيه هو نفسه الغذاء اللي نتغذى به هو نفسه
1: نعم، وكذلك علاش يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شوف أنت وقت اللي يخيانا مثلا في منطقة شمال غربي يعني في بعض المرتفعات، وقت اللي يكون يعني تتهاطل الثلوج وتقطع الطرقات
0: وتنهب هبة واحدة
1: كل يعني تهب هبة واحدة
0: بالضبط، وهذا المطلوب في كل الظروف الحقيقة.
1: فكذلك يعني زمن المدودين المنكوبين
0: الحقيقة، علاش قلت لك ننظروا للكأس من من من زاويتي، الزاوية الفارغة والزاوية المملوءة. الزاوية الفارغة قلنا الضرب على أيدي
1: نعم المستهترين
0: والمستهترين، والزاوية المملوءة تبارك الله على شبابنا وعلى أبناء تونس كما قلت. وشفت أنت حكيت على الشواطئ في فما حملات قاعدين يقوموا بها مواطنين تونسيين وقاعدين يرفعوا في الفضلات هذيك وكالقوارير وكل ما يؤذي الحيوان والإنسان في نفس الوقت. يعني أحيانا نروا شقف متاع دبوزة ينجم يدخل في في رجل متاع مصطفى جاء باش يتفرهد مسكين ترسلوا في الإرجاص. فهذوما زادا نحييهم ونكبروا ما قاعدين يقوموا به.
1: وتصديقا لكلامك أنه موجود ناس العابثين كما قلت، وهنا ندعو خاصة إلى تركيز أكثر الكاميراوات لأنه مهمة جدا. فيزع طبعا الله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن للأسف، فما ناس الوازع هذا الديني ما يكونش قوي فيهم، وإنما لما يكون فما وازع القانون
0: قانون
1: والسلطان والسلطة فإنه يرتدعون. أنا شفت يعني في دولة ما يش على كل دولة مجاورة ولكن أحد الدول أنه شكون يعني كاميرا رصدت المنشأ متاع حريق شخص نعم تعمد أنه يحرق يعني مكان معين وبالكاميراوات يعني تم التفطن إلى هذا الفعل الشنيع.
0: هذا هو وهذه ثروتنا وهذه نعم. مستقبلنا يعني الحقيقة، وهذا تركيز دي كاميرا في الحقول الكبيرة نعم. اللي نعم. نعم. يعني فيها يعني القمح وغذاء حبينا ولا كرهنا.
1: هو شوف يعني
0: نفرح ونستبشروا بموسم فلاحي ممتاز بعد تكلها النيران بالفعل أيدي.
1: أنا أقول لك حاجة، السابق كان الفلاح يحرص على تركيب وتركيز الفزاعات عرفتم الفزاعات اللي يشيز الطيور وكذا، يضر اليوم كاميرا. تركيز الكاميراوات
0: بالضبط
1: فأصبح يعني ضرورة أكثر حتى من الفزاعات اليوم بالضبط. لأنه الفساد الذي تسبب فيه بني آدم وظهر ونعود نقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذا ربي سبحانه وتعالى ذكر أنه مسؤولية الإنسان هذا الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى وأعطاه هذه الأمانة. للأسف منهم من أفسد، ولذلك هذا مصداق قوله عز وجل أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ففعلا هناك فئة من الناس من المفسدين والعياذ بالله الذين أفسدوا في الأرض وربما لا تجد لديهم مصلحة إلا أقول ربما مسألة مرضية مسألة يتلذذ ربما بما يراه الآخر من ما يحصل معه من عقوبة من يشعرف. هل ترى المسألة هي غايات يعني
0: لا هي غير سوية في نهاية الأمر، ما فيها حتى سواء، ما هيش سوية، ما ينجمش إنسان سوي بعقله يقدم على القيام ب مثل هذه الأفعال.
1: نعم خاصة هذا التزامن، ربي يحفظنا يحفظ جارتنا كذلك الجزائر.
0: الجزائر
1: أيضا وشكرا لكل إخوة أيضا أشقائنا اللي تعاطفوا الحقيقة يعني ربط. شفت تعاطف مش يعني مولاد بلادنا طبعا هذا كان متحصيل حاصل، ولكن شفت كذلك أيضا من دول أخرى شقيقة كذلك اللي ظهروا برشا تعاطف.
0: شيخ خلينا نقوله رو معناها الحرائق في العالم الكل
1: أي نعم
0: رو أنا نشوف في إسبانيا 132,000 هكتار كلاتهم النيران، نشوف في فرنسا أكثر أكثر من 50,000 هكتار كلاتهم النيران، أمريكا
1: تركيا كذلك مؤخرا.
0: يعني هذه حالة عامة الحقيقة والتغيرات المناخية تغيرات عالمية، راي ما هيش مركزة على دولة دون دولة.
1: تعرف
0: موجة الحر اللي عشناها
1: ممكن حيوان يعني طائر يتسبب في
0: حريق
1: في فما في فما نوع من الطيور
0: يحمل النار ويهزها.
1: أعوذ بالله موجود هذا سبحان الله كما
0: موجود
1: هذا موجود يعني ولكن على كل حال شوف احنا من خلال حديثنا عن الجمهورية وعيد الجمهورية وعن الوطن بصفة عامة طبعا نتحدث عن نعمة عظيمة يلزمنا أن نستحضرها هذه النعمة، نعمة الأمن. فعلاً فعلاً أنك راك شوف
0: والله، وخلينا نعاودوا الحديث النبوي: من كان آمناً في سربه
1: وعافاً في بدنه عند قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا كثيرة. ولذلك ربي ذكر
0: رجوعا وأمنه من خوف. كمل فكرتك فضيلة الشيخ. تخرج نص الليل آمن، وقاعدين نخرج نصف الليل آمنين، ونخرج نصلي صلاة الصبح آمنين.
1: خرجت مشيت لحظة المنطقة نشوف في الناس كيفاش خارجين وكيفاش يعني شادين الصف باش ياخذوا شوية مثلجات وهذاك يعني
0: نعمة كبيرة جدا.
1: يعني سبحان الله،
0: نعم نعمة كبيرة جدا.
1: هذه نعمة
0: وما ينجم ينكرها كان
1: شوف الجاحد باش يعرف واحد قيمة النعمة. احنا توا وقت اللي انت متعود تحل السبالة يهبط الماء وتنزل على القرص
0: يشعل الضوء.
1: وقت اللي افتقدنا هذايا في بعض الغرفية اليوم بصفة ظرفية ان شاء الله هذاك كيما على حد الباس وان شاء الله يعني تكون ظروف على احسن ما يرام. الكثير من
0: بقيمة
1: شبابنا
0: فيق بقيمة
1: يعني يجي حدثني يقول لي والله عرفت ايش معناتها قيمة
0: الماء،
1: انه كانوا قبل
0: اي
1: فما يعني القرباجي ولا فما كيفاش
0: يدور في الماء
1: يمشي باش يجيب الماء
0: يقعد
1: يستناه وكيفاش يقتصدوا في الماء وكيفاش كنت نتفكر انا يقول لي جدي رانا كنت نقرا على شمعه وكنت نقرا على فتيله
0: بالضبط على فتيله وشمعه
1: يعني سبحان الله.
0: يا
1: كان وقت اللي واحد النعمه شوف الف النعمه راه شوف فما حاجه اختيره برشا اختيره من اخطر وهذا يكون خصوا لها حلقه الف النعمه
0: الف النعمه توالف بالنعمه
1: ريت وقت اللي توالف
0: معاش تعرف اللي راه فما الوجه الاخر ما عادش تعرف.
1: لي وقت اللي واحد يقول لك راه ممكن الماء ما يكونش موجود مش تحكي انت
0: ما تنجمش تخيلها
1: في الماء هو فلسه نزل عليا يهبط
0: بالضبط. لا لا لا
1: باش تقول يعني هنا الف النعمه هذا من اخطر ما يكون على الانسان
0: بالضبط
1: يحجب عنه الشكر والحمد. واذا كان انسان يغفل عن الشكر وعن الحمد فهذا ينزع البركه من رزقه ومن قوته. واذا نزعت البركه
0: والعياذ بالله
1: والعياذ بالله ما لا يرضي الله عز وجل
0: والعياذ بالله. ولكن العكس ذلك لئن شكرتم
1: لأزيدنكم
0: ربي باش نشكروه بالكلام لأزيدنكم بطبيعة الحال بالكلام ولكن بأفعالنا زاد الشكر راهو مش شكر فقط كلمات نقولها معناها بلساننا ولكن بفعلنا راهو صدق شكر لله راهو فعل الخير شكر لله راهو كي تخرج شوية مال قطاطس اللي في الحومة وللعصافر وللحيوانات راهو هذاك شكر لله معناها وهكا لأزيدنكم كي نحسوا بجارنا والإنسان اللي ما في حالوش ونعاونوه بطبيعة الحال نعاونوه بطريقة تحفظ له كرامته هكا ولا
1: نعم
0: هذا شكر الله.
1: نعم وهذا فعلا يعني تحقق بنعمة تكون موجودة اللي هي نعمة الوطن ونعمة الأمن ونعمة شوف أنت حتى الجار احنا نقولوا الجار قبل الدار لأنه الجار هو الوطن بالنسبة ليك هو
0: أنا جارك تراه كل يوم أخوتك ما تراهمش نجم تبقى بالأشهر وسنوات ما تراهم
1: يعني شفت كيفاش فالحنين هذا موجود. وهنا كذلك بالمناسبة هذه نحب نقدم أيضا تحية لمواطنينا في الخارج لأنه فعلا يعني وقت الإنسان يخرج خارج الوطن ويعيش البرة يعرف قيمة رمضان مش في تونس يعرف قيمة أنه في العيد ما يكونش مع العائلة نتاعه يعرف يعني قيمة الكثير من الأشياء الإيجابية. احنا ربما أحيانا نتحدث أحسن برشا ربما لأن نحب التميز نركز على السلبيات برشا مش بينا ونديما عنك الجلد نتاع الذات ومش عجبتنا رواحنا وإحنا كذا ممكن لأن نحب أكثر على تميز.
0: إن الإنسان لربه لكنود وإنه
1: لحب
0: الخير لشديد يعني
1: هذا ممنعش الحقيقة فما برشا يعني إيجابيات. يعني أنا وقت اللي نشوف التونسي كيفاش في بلاده حتى وقت اللي ما يلقاش الظروف المناسبة يصنع جو كما قلنا احنا
0: بالضبط.
1: يعني قلت البارح متعدي في الليل مع العشرة متاع الليل مثلا ونشوف الناس يعني دنيا في حومة دنيا ظلام ولكنها قاعدين قدام يعني في القهوة ضوء طافي لكنه قاعدين في القهوة وملمومين وناس تتحدث مني واللي شاد تليفون واللي كذا واللي عنده باور بانك قاعد يصاحبه باش
0: يشارج
1: يعني رغم انه صحيح معناتها ما نحبوش احنا نشوفوا الظروف هذه اكيد نحب نشوفوا ديما ظروف مخير ما نحبوش نشوفوا قصر الضوء
0: ولكن في الازمات تعرف
1: لكن رغم ذلك ما نشوفوش كان انه ليه فما ناس يعني فما ناس هزت بعضها أيه. وفما كذلك لازم نحاسبوا انفسنا طبعا. وهذا بالمناسبه احنا نحكيوا على حب الوطن نحاسبوا انفسنا ونتوجهوا لمسؤولينا مش انه كي تكون فما اخطاء في هذا الوطن كيف نذلل ذلك وكيف نتجاوز هذه الاخطاء وقت أيه. نعيش صعوبات ونتكلموا لاجل مصلحه الوطن أيه. راه لا شيء
0: انما الدين النصيحه
1: مش راه انه عندي مشكله بيك ولا عندي مشكله انما الدين
0: النصيحه
1: انما لانه او اذا كان ما نكتفيوش بالكلام
0: لا قبل فعل لأنه
1: شوف الكلام والتنظير والتشخيص فالحين فيه الناس الكل
0: هذا
1: الوطن يحتاج إلى فعل
0: إلى فعل بالضبط
1: هذا الوطن يحتاج إلى إنجاز
0: من أبنائه
1: هذا من أبنائه طبعا
0: من أبنائه
1: لأنه
0: ما نش نجيبه ولا
1: ما يحق لك كان ظفر
0: بالضبط ما نش نجيبه الأجنبي
1: ما يحق لك كان ظفر
0: بالضبط ما نش نجيبه الأجنبي
1: إذا كان أنت ولد البلاد ما يغيرش على بلاده
0: فخيبة المسا
1: وإذا كان راهو تكلمنا ولا نقدنا محبة النقل لازم يكون ولما نتحدث عن الوطن عنده ضوابطه طبعا ولكن راهو إذا كان ننقده محبة في هذا الوطن وما نكتفيوش
0: من أجل الأفضل
1: ولكن نضحيه
0: بالضبط من يعني أجل الأفضل
1: هذا فضيل الشيخ وعيد الجمهورية إذا كان بالتضحية نتحدث على قيام التضحية في علاقة بالوطن
0: نرجع بقية تفاصيل لقائنا كما قلت هي حصة خاصة بذكرى عيد الجمهورية مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح وقفة موسيقية قصيرة بعدها وقفة إخبارية بعد نرجع لمواصلة حديثنا عن حب الوطن.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. الهلال الأحمر التونسي يشرع في حملة وطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب في عدة مناطق من الجمهورية، وذلك لمعاضدة مجهودات الدولة في مجابهة موجة الحر وانقطاع الماء وإغاثة المواطنين، خاصة منهم كبار السن والمرضى والرضع وذوي الحاجيات الخاصة. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تنفي صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت 25 جويلية بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. وأكدت الشركة في بلاغ توضيحي أصدرته اليوم أن البلاغ المتداول لا أساس له من الصحة، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهيكل عمومية أخرى بولاية الكاف معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة يواصلون جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بمناطق معتمديات الطويرف وساقية سيدي يوسف والنبر والكاف الغربية وجيوب المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق. تختتم اليوم فعالية الدورة الثانية من البرنامج الجهوي للمدن الشاطئية سباحة وتنشيط الذي انطلق منذ 13 جويلية الجاري في إطار البرنامج الوطني للسياحة الشبابية بتنظيم من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. في العالم استشهاد 4 فلسطينيين ومقتل عسكريين إسرائيليين أحدهم برتبة رائد قرب بلدة تل جنوب غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة إثر تصدي أهالي البلدة لاقتحام نفذه مستوطنون تخلله إطلاق نار. الجيش الإيراني يعلن شن هجمات بطائرات مسيرة على منشآت وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين والأردن والكويت ردا على أحدث الضربات الأمريكية على إيران. والحرس الثوري يعلن إلحاق خسائر بقوات أمريكية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن إيران لن تقبل بوقف إطلاق النار المؤقت، وهذا الموضوع لن يكون مطروحا ما لم تتحقق مطالبها بشأن مضيق هرمز. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: ديننا السمح.

يا مصطفى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخلق. عودة لدينا السمحة على موجات إذاعة شباب الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة تقريبا عشرين دقيقة ما زالوا في عمر هذا اللقاء. وبطبيعة الحال الموضوع اللي نطرحه اليوم واللي انطلقنا في الحقيقة في الحديث فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي هو حب الوطن من الإيمان التعلق بالوطن. خلينا نذكره أنه حصتنا اليوم هي حصة خاصة بذكرى عيد الجمهورية إن شاء الله كل عام وتونس والتونسيين

0: ألف ألف ألف خير، ننعم بما ننعم به بطبيعة الحال. ربي يسبل علينا ستره في الظروف المناخية القاسية شوية الحقيقة المتطرفة خلينا نقول، واللي هي عالمية، معناها اللي يتابع في نشرات الأخبار وفي النشرات المتصلة بالتغيرات المناخية في العالم يعني يعرف جيدا أن موجة الحر هذه يعيشها العالم الكل، وإحنا جزء من هذا العالم فضيلة الشيخ. ولكن إحنا اخترنا أن نحكيه على حب الوطن بمناسبة هذه الذكرى، مع أني نحب النصص ونشدد على الترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الطاقة. راهو الحقيقة راهو هذيك الطاقة اللي موجودة في تونس راهي نتاعنا الناس الكل، يعني أكل مبالغة في استهلاك الطاقة يأتي تاو بربي كيقول لك راو الكليماتيزور في درجة 26 معقول ما يستهلكش برشا طاقة ويعطيك حاجتك. شنو اللي حاجتك بالبرود يا أخي؟ أنت تاو هل يعقل تبرد الدار تقلصها تحطه في 20 ولا في 22 وتتغطى بكبوبة؟ معناها يعني ما شيء ما يركبش على بطي. ما أعمل
1: عدلها من
0: الأول، عدلها 26 درجة
1: نعم
0: تتنفس في هواء ما تعرقش، معناها مشايخ، وثانيا ما تستهلكش برشا طاقة لأن الطاقة ملكنا كلنا جميعا. فهمت فضيلة الشيخ؟ يعني الماء كيف كيف استعمال الماء بطريقة عشوائية في
1: تبذير
0: تبذير، يعني أحيانا يعرضك السيل متاع الماء من دار من ديار معناها ماشي مئات الأمتار. باهي النظافة باهية والنظافة من الإيمان، ولكن زاد بالمعقول
1: صح.
0: أقرأ حساب اللي راه فما غيرك ما عندوش الإمكانية بتاع أنه يعمل كيفك. معناها الماء اللي أنت تسيق به ربما هذاك يعديله هو جمعة يشرب منه ماء صالح.
1: صح صح بارك الله فيك. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: لما يعني مر على أحد الصحابة قيل على أبي ذر وقال له اقتصد، فقال لا تسرف، قال أو في الوضوء سرف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. وربي عز وجل يقول
0: وإن كنت على نهر جار
1: صورت.
0: حتى نهر يجري
1: نعم.
0: باش تكثر بالوضوء تبالغ لا لا رو إسراف هذاك
1: يعني هي
0: فما بالك هذا ما محدود معناه.
1: شفت كيف يعني القضية هي قضية سلوك
0: بالضبط.
1: وقضية تعود وكيف يكون فعلك أصالة بقطع نظر أنت على نهر جار أو لا. ولذلك يعني نأى الإسلام عن كل مظاهر التبذير كما قال عز وجل إن المبذرين كانوا إخوان
0: الشياطين.
1: ربي قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. هذا من محبة الوطن ومن أنه الوطن هذا عنده خيرات والتفكير ضروري في الأجيال القادمة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها
0: فليفعل.
1: يعني شفت المنطق،
0: قامت الساعة قامت الساعة
1: قامت الساعة
0: قامت الساعة
1: قلت لك وفاء حسن في صدوق.
0: لا لا لا كمل كان نجم تكملها كمل
1: تستمر
0: أغرسها.
1: الحياة
0: بالضبط
1: وتفكر في الأجيال المقبلة. وهذا من معاني حب الله. الوطن كذلك أن نفكر في هالتنمية المستدامة، نفكر في الخيرات اللي عنا، وهنا مهم جدا السلوك كما ذلك قوانين مهمة جدا. يعني شوف أنت وقت اللي يكون عندك في بلادك قوانين تشجعك على استغلال الثروة الطاقة الشمسية. شوف انت نقبل اخر مرة القرار بتاع الشركة الوطنية
0: لتخزين
1: الطاقة استاغ. يعني فعلا شفتوا كنا نحبوا نجتهدوا في القرارات
0: موجود
1: نجموا نجتهد
0: نجموا طبعا
1: هذا لأجل خدمة الوطن
0: بالضبط.
1: يعني انت وقت اللي تقول انه اللي عنده اللياقة الشمسية يعني عنده الإمكانية باش
0: يخزن وقت يقص الضوء على الناس أنت ما يقصش عليك الضوء.
1: أنت رو هذه هي جرة قلم في قرار
0: بالضبط.
1: ولكن
0: غير.
1: أثرها كبير ياسر حتى اللي كان قبل
0: بالضبط.
1: يقول لك يا أخي تو أنا باش نعمل مثلا نعرفش أنا لاقة شمسي وكيقص على الضوء على الناس الكل باش يقص عليا
0: يقص عليا
1: معلش نعمل
0: فيها علي.
1: باش تقول لك أنا حكاية الفاتورة يا أخي الفاتورة مثلا تجيني مثلا نعرفش أنا معدل 200 في الشهر هي معناتها ولا 100 في الشهر
0: تو باش المسألة تغير
1: تو يولي يحسبها
0: القرار هذا
1: الحكاية مش حكاية أني بش نربح فلوس في جيبي لا بخلاف اني باش نربح فلوس في جيبي او يا سيدي باه علاش ما تفكرش في اللي هو مش مشكلته باش يربح فلوس في جيبه. راهو فما شكون اللي هو بطبيعته ما يستهلكش برشا يعني كهرباء
0: ولكن لازم الكهرباء يوميا
1: الكهرباء. يقول لك انا صار مش الحكايه باش نربح فلوس انا
0: لا
1: اذا حكايه تخزين.
0: تخزين بالضبط.
1: فانا كشهر اللي
0: باش نربح راحتي
1: في تحيت
0: لانه احنا راحتنا قبل الفلوس
1: شفت كيفاش
0: نشريو في راحتنا
1: يعني
0: بالفلوس.
1: ريت كيفاش الحب الوطن من خلال التفكير في ايضا انشاء قوانين تتماشى مع العصر
0: بالضبط
1: كذلك
0: أي.
1: ومن خلال ايضا الوطن هذا من خلال التعليم نتاعو من خلال الجهود اللي يقوموا بها المربين والاساتذه والاطباء والفلاحين والتجار
0: والحرفيين والصحفيين كلهم في مجاله
1: والكل كل كل
0: كل يعني في مجاله
1: يقدم خدمه
0: بالضبط.
1: فانه من موقعه يقول انا اريد ان انهض بوطني ببلدي. ما تقولش ايش عندي باش نقدم
0: لا
1: عندك
0: لا
1: ما
0: لا
1: تقدم
0: لا
1: ايها الشاب يلي تقول لي
0: تعرف
1: نمشي سامحني من يحب الفقر فقط الكلمه هذه خويا
0: تفضل.
1: يعني انا وقت اللي يعني يحس في نفسي الحقيقه قول اش بيه هذا هكا يحس في نفسي وقت اللي شبابنا اللي تتكون في هالدوله هذه والمجموعه الوطنيه تصرف عليه ولكن بعد يعني تم استقطابه في دول عربيه ويتكون عندهم ويقعد غادي وما يلقاش حظه او يقول لك انا حتى كي نحب نرجع ما نلقاش التخصص نتاعي او شيء من هذا. الحقيقه انا مع الهجره اكيد الهجره يعني بالضوابط نتاعها هي مشروع عادي في
0: الشكل
1: ما فيش كلام
0: ولكن الوطن اولى
1: الوطن اولى الوطن اللي كون هالطبيب وهالمهندس او غير ذلك انه فعلا اكل المهندس وكل الطبيب وكل الحرفي كذلك يلقى المجال الحيوي اللي ممكن ينتج فيه وينفع به نفسه وبلاده والوطن نتاعو.
0: مصداقا لقولك انه كل الناس ينجموا ينفعوا الوطن، تعرف فكره الساعه لو ديكالاج اورير اللي توا اوروبا معتمدته يقدموا ساعه في تعرف شكون اللي طلع بها؟ طلع بها بناء بريطاني هو اللي قال يا ولدي راهو في الصيف راهو نجموا نربحوا ساعات من غير معناها في الصباح بلاش ما نستهلكوا طاقه وساعات في الليل. فوقع كديكالاج هورير هذاك وربحهم ما ربحهم من اموال للطاقه. شكون اللي عمل بناء؟
1: نتفكر هذه عشناها التجربه وقتها
0: ها؟
1: ما نتفكر التجربه هذه عشناها في تونس في
0: وقت من الاوقات ولكن بناء وهما بالحق
1: يعني يوجد في النهر ما يوجد في البحر
0: نعم نعم وكل نعم واحد عنده فكرة واحد ربما معناها اللي يخطر على بالي أنا ما يخطرش على بال
1: صح. وهذا مهم جدا يعني تشريك الطاقات بصفة عامة مهم جدا وهذا ما نحتاج إليه. وأشوف على كل حال احنا هدي
0: أحيانا في المؤسسة التربوية
1: نعم
0: فكرة يطلع بها تلميذ
1: نعم
0: ما يخطرش على بال أستاذ.
1: رب سامع أوعى من مبلغ
0: من مبلغ والله يا فضيلة الشيخ عن تجربة عن تجربة أفكار يجي بها تلميذ ما جاتش على بال المدرس
1: اي نعم
0: وتكون فكرة يعني
1: شوف مرة
0: ذكية
1: جاء طفل صغير بعثوا كما قلنا احنا المؤدب نتاعو قال له برا امشي لسيدك في المكان الفلاني وجيب من عنده جمرة امشي له كيما قلنا احنا يديه فارغة عسلامة سيدي قال له نحب جمرة قال له جاي يديك فارغة باش نعطيك الجمرة. فالطفل هذاك غطس يده في الرمل وقال له تفضل قال له سبحان الله
0: سبحان الله
1: وقل ربي زدني علما
0: وقل ربي زدني علما بالضبط انا ما تخطرش على ذهني مثلا الفكرة
1: يعني هنا
0: ربما نخمم في وعاء في اي حاجه باش ندز فيها ولكن انه باش يا فكره ذكيه جدا يعني
1: شوف
0: وقل ربي زدني علما
1: فسبحان الله الانسان يعني الضاله نتاعو احيانا كما قلت يجدها في تلاميذ في يعني في في في مهن ربما يقول انسان ما تجيش من عندهم الفكره لا ممكن احيانا اللي يكون عنده اكثر تجربه وملاصق للميدان راهو اكثر تكون عنده افكار اكثر. فمهم جدا انك نسمعوا احنا مثلا انت كي تحب تصلح التربيه مش معناتها اصلاح التربوي باش يكون انك تجيب الدكاتره في علوم التربيه واللي هما يدرسوا مثلا
0: يا ودي جيبهم الدكاتره اما مش هما فقط.
1: تجيبه هو يعني استاذ دكتور في الجامعه يدرس في التعليم العالي باش يصلح التعليم الابتدائي مثلا وما تسمعش المعلم اللي هو يدرس السنة الأولى وما يكونش هو الانطلاق من عنده هو في هذه الرؤية الإصلاحية.
0: مثلاً
1: ما تقدرش
0: لا بشو علي وقتها رؤية فوقية متعالية ما عندها حتى على
1: إسقاطية مجرد إسقاط بالضبط. أنك أنت يعني باحث اطلعت على تجارب مقارنة في دول أخرى حبيت تعمل مزيج أو أقلمة
0: توليفة. توليفة.
1: حب تعمل أيه. يعني أحيانا لأنه ممكن يكون الـ الـ الـ الـ الـ الـ
0: المناخ يعني اللي تخلطت له المناهج هذه ما ما ما البيئة مخالفة.
1: التوفيق يحصل فيه تلفيق.
0: تلفيق غالبا
1: يعني غالباً. التوفيق لأنه يعني أيه. القراءة أيه. التوفيقية والتلفيقية.
0: والتلفيقية بالضبط.
1: فأحيانا عوض أن نوفق نلفق.
0: نلفق
1: أيه. وإذا كان دخلنا في التلفيق دخلنا في طبلفيت.
0: بالضبط.
1: و إن الله يحب إذا عمل أحدكم
0: عملا أن يتقنه
1: وهذا من معاني حب الوطن يا أخويا
0: الإتقان
1: رمزي هو الإتقان
0: بالضبط
1: يعني من أكثر ما يؤدي إلى الرقي بالأوطان الإتقان أنت شوف توك تقول سلعة ألمانية مثل
0: يضربوا بها المثل
1: يعني هذه في حد ذاتها مارك ديبوزي
0: بالضبط
1: يعني بالنسبة للوطن أي ألماني فإنه يحس بنخوة باعتزاز الياباني
0: والهدايا
1: صنع في
0: اليابان
1: مثلا ايه. يعني لهنا هك ايه. الاتقان وكل المعنى هذاك اللي تشبعوا به المواطنين هذوكم فهذا اصبح علامه فارقه لذلك الوطن بسبب حبهم للاتقان فلذلك ايه. من معاني حبنا لهذا الوطن ان نتقنه شوف انت اتقان الاستاذ التونسي والمربي التونسي والطبيب التونسي والمهندس التونسي والحرفي التونسي كيفاش انه هذا عنده سمعه كبيره وطيبه جدا خارج أرض الوطن فسبحان الله كما أنه
0: هذوكم سفراءنا
1: عنده السمعة أخوي محمد رمزي العالية والكبيرة في الخارج وجب أن تكون هذه السمعة لا تقل كذلك داخل وطنه ما يكونش عندنا العقلية متاع رزق البليك لأن المفهوم متاع رزق البليك هذا يخرب
0: بداية الخراب هو بداية الخراب شو رزق البليك شو رزق البليك مع الطاقة طاقة طاقة ضوء رزق
1: نعم.
0: البليك
1: نعم.
0: أنا كي قص علينا ساعتين نلقاو رواحنا نفيق وقتها اللي ماهوش رزق البليك راهو البليك راهو احنا هكا ولا الماء اللي باش يتقصتي شو رزق البليك شنو تجي تخرب محطة متاع مياه ولا عبث وما إلى ذلك اي ومن بعد وقت تحس قيمتها وقت اللي الماء تجي باش تغسل وجهك ولا باش تتوضا ولا باش تعمل اي حاجه ما تلقاش الماء حتى باش تشرب
1: نعم وهذا هو شوف الوطن والرقيب الوطن يحتاج الى وعي مجموعي ووعي جمعي
0: كل
1: يعني أي. حضور هذا الوعي الجمعي ولذلك النجاح في ما يتعلق بالجانب الجماعي والجمعي هو من أسباب إذا رقي المجتمعات حتى في المستوى الرياضي أخوي محمد رمزي تجد أنه على المستوى الرياضي تجد أن الرياضات الجماعية اللي أيه. أصحابها وأهلها واللي يعيشوا فيها ما عندهمش العمل المجموعي والجمعي ما يوصلوش
0: من العقلية الجماعية
1: ما ينجحوش ولذلك طبعا. تشوف أنت في الرياضات الجماعية في العالم اليوم الجماعية في العالم أيه. تجد أنه الدول التي لا تؤمن بالعمل المجموعي ولا تستثمر هذا المعنى معنى العمل في مجموعة
0: ايه؟
1: ما عندها وين توصل,
0: وين توصل
1: فعلا ايه؟ يعني طبعا. كل شيء راه مربوط ببعضه
0: يد واحدة ما تصفقش احنا نقوله ايه؟ هذا ما مثل تربينا عليه يد واحدة ما تصفقش
1: وهنا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة كيف أنه يعلمنا هذا المعنى لما جاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة هو خارج قال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت منك وما سكنت غيرك
0: سبحان الله.
1: يعني لولا أنهم أخرجوني وأهانوني ويعني عملوا
0: ما خرج
1: يعني شنو صار مع النبي صلى الله عليه وسلم
0: ولكنه عاد
1: ولكنه رجع
0: ولكنه
1: وربي قال سبحانه وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد
0: سبحان الله
1: فعلا إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد يعني لردك إلى
0: مكة
1: التي أخرجوك منها كما أخرجوك ردك الله سبحانه وتعالى وفتح عليك فتحا مبينا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى وقت اللي دخل المدينة يقول اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما في مكة من البركة لأن المدينة أصبحت وطن،
0: وطن
1: ومات فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعني دفن فيها عليه الصلاة والسلام، فهي وطن،
0: وطن.
1: فكان يدعي ربي سبحانه وتعالى ويقول له يا ربي اجعل بالمدينة ضعفي ما في مكة من البركة،
0: سبحان الله.
1: ويقول حبب لنا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. هذاك علاش المالكية يقولوا، يعني هذا قول يتفرض به المالكية، أن المدينة أفضل من مكة.
0: من مكة
1: قال لك علاش؟ قالوا لأنه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اجعل بالمدينة ضعفي ما في مكة من البركة، يعني أي حاجة في مكة موجودة الضعف متاحة
0: ضعفي ثلاث مرات،
1: نعم ضعفي نعم وموجودة في المدينة
0: مدينة.
1: والحب متاحة كذلك كحبنا لمكة أو أشد، فضلا عن وجود فيها قالوا روضة من رياض الجنة اللي هي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة،
0: سبحان الله.
1: المكان الوحيد في العالم اللي هو فيه روضة من رياض الجنة، بنص الحديث
0: بين المنبر
1: ما
0: والبيت.
1: بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني فهالمكان المبارك هذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حب هذا الوطن وهذا المكان، المكان الذي نعيش فيه. لأنه شوف رك الحاجة اللي ما تحبهاش ما تعطيهاش، إذا كان ما تحبش العمل متاعك ماكش بتبدع، إذا كان ما تحبش يعني أنت مثلا
0: فاقد الشيء لا يعطيه، أنت فاقد الحب تشوني مش ناجم تعطي، ما تناجم تعطي شيء.
1: نعم نعم فعلا. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حثنا على حب هذا الوطن بالإتقان في العمل فيه وبأن نخلص فيه وأن تكون الهجرة كذلك لله سبحانه وتعالى ورسوله. صحيح أرض الله واسعة وحيثما كنتم فثم وجه الله، ويعني الوطن فعلا يعني يحتاج منا إلى أن نشرفه بما نقدم في هذا الوطن من علم وبالسمعة الحسنة،
0: كل من موقعه. نعم. كل من موقعه فضيلة الشيخ. نعم. موقع. بالعلم بالإتقان في الحرف متاعنا بعدم الغش، هذا كله هذا كله رو داخل في الإيمان وفي حب الوطن، لأنه حب الوطن من الإيمان.
1: فعلا فعلا يعني شوف هذا المعنى، يعني حب الوطن يعني عديل الروح، يقول الفقهاء وأهل التفسير قالوا قالوا القرآن ربط بين حب الوطن وبين حب النفس. كيفاش؟ قالوا في قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، يعني هنا ربي ربط بين الدين والوطن. كيفاش قال؟ نعود قال ربي عز وجل ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، يعني سوى بين هذا وبين هذا، يعني
0: النفس والخروج
1: من الديار، يعني كأنه الخروج من الديار
0: هو
1: خروج الروح من الجسد،
0: هو موت،
1: يعني الموت هو ماذا؟ وخروج الروح من الجسد، فكذلك خروجك من دارك من موطنك فكأنه خروج للروح من الجسد. يعني شوف هالمشابه وهالمقارنة وهالارتباط الكبير بين الروح وبين الوطن. يعني الوطن هو بمثابة الروح كذلك، وربط الدين والوطن كما في قوله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني ولذلك
0: لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم
1: أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
0: تبروهم وتقسطوا إليهم، لأنه أشنع ما يمكن أن يكون هو أن يقاتلك أو أن يخرجك من
1: نعم.
0: ديارك.
1: وشوف هذاك علاش هنا الأرواح بذلت، شوفوا احنا في الاستقلال
0: في سبيل
1: يعني
0: الاوطان،
1: يعني ناخذوا احنا بلادنا بركه قداش من
0: دماء زكيه وارواح،
1: يعني طاهر. التي كانت في سبيل استرجاع الوطن
0: ضبط.
1: شوف اللي حصل في معركه الجلاء كذلك،
0: يعني
1: اللي هي جدودنا يحدثون عليها
0: طبعا،
1: يعني الارواح لاجل استرداد الوطن والارض، لانه شوف
0: لانه كل شبر من هذا الوطن مقدس.
1: شوف من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، فكيف كيف بالذي مات دون وطنه؟ لأنه التراب أغلى شيء، لأنه رأوا التراب إذا كان يضيع
0: يزود على الوطن طبعا.
1: التراب إذا كان ضاع وافتك واغتصب، هنشوف في واقعنا احنا اليوم العرك اللي قاعد يصير يعني
0: في العالم الكل، هي الحرب ما أصبحت على الجغرافيا ما عادش على التاريخ،
1: هي جغرافيا
0: ايه؟
1: فلهنا قيمة الجغرافيا في هذا الوطن والذود عن
0: كل شبر،
1: هذا الوطن
0: عن كل شبر
1: أكيد.
0: وعن كل نبتة وعن كل شجرة ويعني راي كلها ثروات.
1: فنداء لكل من يحرس هذا الوطن من حدوده، من ملاحته، من البحر ومن الجو، ألا يدخل السموم إلى هذا الوطن،
0: ألا يدع السموم تدخل،
1: ألا يسمح بدخول السموم.
0: تحية إكبار لهم،
1: تحية لهم، تحية ديوانتنا، تحية أمنا، وتحية لهم، لأنه راه هذا معنى لما إنسان يستحضر النية هذه، أنه بهك البلد هذاك الوطن هذاك بيضة أنت تستحفظ عليها من كل ما يكسرها أو
0: والعياذ بالله. والعياذ بالله. هكا نكون قربنا وشعرفنا على نهاية لقائنا في دينا السمح. مبقى لك باش نقول لك يعطيك الصحة.
1: شكرا لي شيخ، شكرا لك. كل عام وطولتنا وطولتنا بخير.
0: نحب في 15 ثانية الدعاء لينا وللتونسيين بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية الحقيقة.
1: نعم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. اللهم أمننا في وطننا.
0: أمين.
1: اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين.
0: أمين.
1: اللهم وفق يا رب العالمين، وفق يا رب العالمين ولي أمرنا لما
0: أمين.
1: فيه خيري الدنيا والدين.
0: أمين.
1: اللهم اهد شيبنا وشبابنا واحفظ بلدنا.
0: أمين.
1: يا رب العالمين.
0: أمين.
1: وسائر بلاد المسلمين اجعل بلدنا آمنا مطمئنا.
0: أمين.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. لا تسلب نعمتك عنا.
0: أمين.
1: وكن معنا حيث كنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: شكرا فضيلة الشيخ، أفضل ما نختم به لقائنا اليوم. تحية لكل من اختار أن يرافقنا في ديننا السمح، مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عدل موجتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. تبع الموجة من توا حتى للسبعة ونص اليوم في تعويض لزميلتي شيماء. دونك نسلم عليكم برشا برشا، مرحبا بكم كالعادة على موجاتنا إذاعة الشباب مع برشا فقرات تلقاهم معنا عشوية. تعمل 6 سنين كيف مع حمد الله ما فماش برشا سخانة، فما نسمة مسحيح سخونة ما مسيرش. المهم أنه كل الأجواء السخونة برشا مشيت، وإن شاء الله معناها الأيام الجاية تكون ما خير، وتنزيدوا بعد شوية زيادة ناخذوا فكرة على أحوال الطقس باش نعرفوا في الويكاند كيفاش نجموا نعدي، ولا الويكاند سورتو اللي ماشي للبحر. سلام عليكم برشا برشا مع أخبار المهرجانات، برشا أخبار ثقافية زادت تقاوم معنا. تابعونا حتى للسبعة ونص وتتواصلوا معنا على الباش فيسبوك إذا الشباب غاديو جون تونيزي. مرحبا بكم، معاكم وليد الريفي وذكريات بن حمادة. نبدأ مع الموسيقى.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب. تبع الموجة حتى للسبعة ونص مع الفقرات اللي تعودتوا عليها. برشا موزيكا تلقوها معاكم. سلام عليكم برشا في كل مكان وين ما اخترتوا تابعونا وتسمعونا. شنو رايكم نمشي وتوا مع واحدة من الفقرات اللي تعودتوا عليها في تبع الموجة بوانتك. بوانتك في بوانتيك الحقيقة اليوم حبيت واخترت انه نحكي على تطبيقات الطقس الأحوال الجوية, على خطر بالحق هذوكم من أكثر التطبيقات اللي ولوا يهمونا برشا برشا. وكي نحكيوا على تطبيقات الحالة الجوية نحكيوا على أكثر التطبيقات دقة معناها واللي أكثر استعمال واللي أكثر معناها صحتها تكون صحة يعني الدقة العالية في تحديد درجات الحرارة وأيضا حالة الرطوبة وأيضا التنبيهات المبكرة للطقس القاسي. من التطبيقات هذية هما الحقيقة ثلاثة أكثر تطبيقات مشكورة جدا وبيان معناها تري بيان نوتي. أولهم أكو ويذر, هذية أكثر واحد يعني أكثر تطبيق فيه دقة عالية. لكن أنا باش نحكي على تطبيق مجاني ونلقاه في تليفوناتنا الكل وهو اللي نلقاوه في جوجل بلاي, اللي التطبيق ذي متاع الطقس اللي نلقاوه حتى على تليفوناتنا الكل. شنو أهم ما يميز التطبيق ذي اليوم مش نحكيه عليه؟ صحيح درجات الحرارة, نشوفوا درجات الحرارة, نشوفوا توقعات الأمطار, توقعات الرياح, لكن أهم حاجة باش نحكي عليها هي الأنديس UV اللي نلقاوه موجودة في التطبيق. وهذي مهم جدا أنه نتبعوه على خاطر ديما احنا كي ندخلوا التطبيقات هذيا نشوفوا كان قديش درجات الحراره وكهو. لا, اهم حاجه قبل درجه الحراره اهم حاجه نشوفوا في التطبيق هو الانديس UV هذيا اللي من 1 حتى 10 واللي فيه باللون يعني تحديد الخطوره. في الايامات اللي فاتت اللي كان الطقس سخون برشا وصل حتى الانديس هذيا في درجه خطوره, معناها حتى كي تخرج في الشمس مش باهي للجلد متاعك ومش باهي أيضا لضربة الشمس. هذاك علاش أهم حاجة أنه كي نوصلوا تقريبا كي راو أنديس UV يوصل للأربعة ثلاثة أربعة فماذا بينا نخرجوا, لازم نعملوا كريم واقي للجسم متاعنا ولازمنا نلبسوا يعني ما خليوش راسنا منه للشمس, لازمنا نلبسوا شابو ولا كاسكيت. المهم انه لازمنا نبعدوا على الشمس. هذا هو اهم حاجه انه ديما ننظروا للانديس هذاك باش نحدوا يعني قوه الشمس خطورتها يعني خطوره الشمس والا لا. هذا مهم جدا انه نتبعوه كي نخرجوا ماشيين للعمل ولا ماشيين بقضيه ولا في كل مكان. دونك احنا في التطبيق هذايا اهم حاجه لازمنا ننظروا لها بخلاف درجات الحراره انه ديما نشوفوا الانديس UV هذايا الدرجات متاعو باش نعرفوا شنو نعملوا ونقيوا هكاكا أنفسنا من ضربة الشمس. بعد شوية زادا في تبع الموجة باش نحكيوا زادا ممارسة الرياضة في الطقس السخون هذا كيفاش لازمها تكون. تو بعد شوية مع الدكتور سباعي ناخذوا فكرة كيفاش نجموا نواصلوا في الرياضة ما غير ما نضروا رواحنا سخطو كي فما شمس ولا فما سخانة برشا. تبعونا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. هذا لطفي بوشناق نسمعوا فيه نسايا وبعد شوية تقوم موجز الأخبار 5:30 وراجعين معاكم حتى 7:30 في تبع الموجة.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة،
0: عد الموجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. حوالي 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية ينتفعون هذه السنة بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن تلقي أكثر من 61 عرض طلب توظيف خلال السداس الأول من السنة الجارية، تهم قرابة 2000 وظيفة أغلبها في قطاعي الصحة والتعليم. كشفت نتائج المسح الوطني حول استخدام الإنترنت والمهارات الرقمية لسنة 2026 الصادر عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات عن اتساع لافت في قاعدة مستخدمي شبكة الإنترنت في تونس لتبلغ قرابة 86% من شريحة العينة المستجوبة بالتوازي مع تحول ملموس نحو اعتماد التقنيات الحديثة وعلى رأسها أدوات الذكاء الاصطناعي. أفاد البريد التونسي حرفائه من حاملي بطاقات دفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية ولات دينار بأنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعمليات تصيد وقرصنة. أعلن المركز الوطني لفن العرائس عن إطلاق برنامج صيف الماريونات 2026 الذي يتضمن جولة وطنية للعروض والأنشطة الثقافية والترفيهية بمختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار سعيه إلى نشر ثقافة مسرح العرائس وتقريبها من الأطفال والعائلات. في العالم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم إن 4 فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة تل بالضفة الغربية في تصعيد جديد للتوتر بالأراضي المحتلة بعدما قتل مستوطن خلال مواجهة مع السكان المحليين. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سابر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيس.
1: عد الموشتك على موجتنا وتابعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

0: مرحبا بكم معنا على موجات نايدات الشباب. مازلنا مواصلين معكم في تبع الموجة ومازلت تلقوا برشا موزيكا معنا. تابعونا سلموا عليكم في كل مكان وين ما اخترتوا إذاعة الشباب. كما قلنا اليوم باش نحكيوا زادا على برشا التظاهرات، ومن أهم التظاهرات اللي موجودة في الصيف هي المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33. اليوم معنا السيدة عزيزة شهبي أميرة المكتبة العمومية محمود المسعدي بيبو عرادة من ولاية سليانة، حاضرة معنا في المباشر باش نحكيه على الأهمية المهرجان هدايا المهرجان الوطني مصيف الكتاب وأهمية أيضا الكتاب. مرحبا بك معنا سيدة عزيزة.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكم وبمستمعي إذاعة الشباب. شكرا لكم على إتاحة هذه المساحة وهذه الفسحة الجميلة للحديث عن محطة مهمة هدفها الأساسي ترسيخ حب المطالعة وتشجيع الأقبال على الكتاب. نحدثكم من مدينة بوعرادة من رحاب المكتبة العمومية محمود المسعدي. هذه المدينة الحالية التي تمتاز حقيقة بحراك ثقافي ثري ومتجدد بفضل ما تشهده من تناغم وانسجام كبير بين المؤسسات الثقافية والشبابية والتربوية، إلى جانب الدور الفاعل الذي يطري به النسيج الجمعياتي.
0: مصيف الكتاب من أهم التظاهرات، وذا مصيف الكتاب المهرجان الوطني لمصيف الكتاب كان انطلق في 15 جويلية ومازال متواصل إلى 15 أوت. مهم جدا أنه يكون تقريبا الحدث هذا موجود في كل الولايات. من بوعرادة باش نحكيه على يعني العمل متاعكم انتوما في المكتبة العمومية محمود المسعدي في بوعرادة، نحكيه أكثر تفاصيل على تظاهرة هذه في بوعرادة كيفاش معناها، وأيضا معناها الصغيرات الموجودين والمنتفعين بالمصيف الكتاب، وأيضا أهداف المصيف الكتاب وهي أهداف هذه التظاهرة المهمة.
1: شكرا. حديثنا اليوم طبعا سيكون عن البرمجة التي أعدت ضمن المهرجان الوطني لمصيف الكتاب في دورته 33 تحت أشراف وزارة الشؤون الثقافية، الإدارة العامة للكتاب، إدارة المطالعة العمومية، المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسليانة تحت أشراف السيد منصور المرويني، المكتبة الجهوية بسليانة تحت أشراف الأستاذة رشيدة القبسي. ومن أهداف هذه التظاهرة أولا هو التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وجمالية البيئة، ثانيا هو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ثالثا هو نشر ثقافة العمل التطوعي والتشاركي، رابعا هو الاستعمال الآمن للإنترنت، وخامسا هو التدريب على القيادة والعمل الجماعي. وقع برمجة أعداد جثارية ومتنوعة في هذا الغرض بالشراكة مع جمعية صيانة مدينة بوعرادة، مركب الطفولة وفضاء الجمال للأطفال بمدينة بوعرادة. كانت بداية يوم 19 جويلية برحلة إلى مدينة الحمامات بمشاركة 50 رائد ورائدة من مختلف الفئات العمرية. تضمنت كذلك برمجة في إطار هذه الرحلة برمجة تتناغم وتتماشى مع أهداف هذه الدورة، وكانت في الحافلة وكذلك بالشاطئ. ففي الحافلة كان لنا العديد والعديد من الفقرات، فقرة مطالعة حرة على متن الحافلة، فقرة الحكواتي الصغيرة في الحافلة، فقرة من صاحب المقولة للتعرف على بعض الكتاب والشخصيات الأدبية، فقرة لغز وجائزة كذلك، ألعاب فكرية وجوائز تحفيزية، أنشيد الرحلة، أنشيد تربوية جماعية طبعا، رحلة في الخيال يصف الأطفال المكان الذين هم في طريقهم إليه. كانت رحلة شيقة شيقة للغاية. كانت هناك فقرة جميلة جميلة بعنوان سفراء القراءة، اختار الأطفال تقديم رسائل وقصائد تشجع على القراءة. بالشاطئ كذلك كان يوم ممتع ممتع ممتع، شمل معرض كتب تجاوز 250 عنوان، شد انتباه يعني الموجودين، كل من كان هناك موجود يعني بالمكان. كانت هناك العديد كذلك من الفقرات، مطالعة حرة كانت فقرة جميلة حقيقة، هي الأسرة القارئة، خاطر نحن معنا أسر وقت معنا شاركة في هذه الرحلة مجموعة من الأسر، كانت الأطفال اصطحبوا العائلات اصطحبوا الأطفال متاعهم، كانت يعني منافسة قوية بين العائلات على حب القراءة، على يعني على ارتياد المكتبة، على بقى على يعني الحديث المطول والحديث الشيق يعني الذي شد العائلات للحديث عن الكتاب، عن المطالعة، عن أهمية المطالعة في تنمية شخصية الطفل، في علاقة يعني بالاستعمال الآمن، بالاستعمال الآمن، بالاستعمال الآمن للفضاءات الرقمية. كما هناك تم يعني كذلك تم هناك جانب ترفيهي كبير، عرض تنشيطي فرجوي، واختتم اليوم بتكريم المشاركين وتوزيع الجوائز. هذا يعني في افتتاح التظاهرة.
0: سؤال مهم جدا، كأمينة المكتبة العمومية في ظل معناها التطور التكنولوجي، العدد متاع رواد المكتبة العمومية للقراءة سخطوه، احنا نحكيه على الأطفال، هل مازال العدد كبير وإلا في تراجع وإلا رجع الطفل إلى الكتاب؟ حكينا شوية.
1: هذا هو ما يشغل يعني بال كل يعني متابعي هذا الشأن. أنا لا أقول لا خوف تماما، أنا سعيدة وكل يوم يعني يتأكد لنا أن الكتاب يبقى، المكتوب يبقى، والكلام يزول، أن المكتبة هي أساس في الثقافة والتثقيف، والأطفال كل ما هو يعني كل ما كان الطفل متميز، كل ما أدرك قيمة المطالعة، وكل ما كان يعني هذا يعني كانت هذه المعضلة يتم دراستها بالشراكة مع الأولياء، كما يعني تسعى وزارة الأشراف، الإدارة العامة للكتاب، إدارة المطالعة، وتؤكد على دور العائلة في هذا الصدد، ودور المكتبيين، دور رجال المهنة في العودة إلى الكتاب، في العودة إلى أهمية الكتاب، في العودة إلى اللمسات الأولى للكتاب، في العودة إلى عبير الحبر، في العودة إلى ذلك البطل الذي يتنقل داخل النص. يعني نحن نشاهد، ويقبل الأطفال كثيرا على يعني على الكتاب، ويعني على التظاهرات الكبيرة كالبطولة الوطنية للمطالعة، وإن شاء الله يكون عنا أبطال
0: أكيد. به هذه بالنسبة في علاقة يعني الطفل بالكتاب، مازال في برنامج مصيف الكتاب، مازال انطلاقا زادة إن شاء الله من غدوة الاحتفال بعيد الجمهورية، زادة كيف معناها في برمجة ثرية في برنامج يعني مصيف الكتاب وغيرها في البرنامج نحكيه عليه. زادة
1: سيكون لنا لقاء بأكاديمية فضاء الجمال مع للأطفال للاحتفال بعيد الجمهورية، وقد أدرجنا هذا الاحتفال ضمن برنامج مصيف الكتاب، إيمانا منا بأن الكتاب يرسخ قيمة المواطنة والوعي الوطني الحقيقي، إلى جانب دوره في نشر ثقافة المعرفة. وعليه تضمن برنامج المهرجان الوطني لمصيف الكتاب العديد من الفقرات في هذا الشأن لتنمية الحس الوطني والتعريف بمحطة مهمة من تاريخ البلاد التونسية. سيكون لنا العديد من الورشات، العديد من الفقرات التنشيطية بأكاديمية فضاء الجمال تحت إشراف الأستاذة هداء المروان. سيكون لنا كذلك يوم 11 أوت بسيدي عبد النور مدرسة ريفية مشاركة ضمن المهرجان الوطني للشباب تحت شعار شباب مبدع شباب آمن، معرض لورشات مختلفة يؤسسها رواد المكتبة وقراءات متنوعة لذلك من إنتاجات رواد المكتبة. سيكون لنا كذلك يوم 13 أوت الاحتفال بالعيد الوطني بالعيد الوطني للمرأة، وسيتضمن العديد من الفقرات، فقرات رائعة جدا سيؤمنها كتابنا ومبدعون الكاتبة والأديبة عائشة السلامي، ونوجه لها تحية، الكاتبة والأديبة جميلة الشريف ونوجه لها تحية، هم كتاب بارد، كاتبنا وأديبنا الدكتور رياض جراد ونوجه له تحية كبيرة جدا، اللي أمن الأطفال على مدى أربع سنوات وهو يؤمن ورشة الكتاب بفضاء المكتبة، وخلق يعني ديناميكية كبيرة وميزة جميلة جدا تمتاز بها مكتبة المسعد هي الكتابة الأدبية، وقريبا سيكون لنا مشروع ثقافي كبير في هذا الصدد.
0: أكيد احنا نتمنى ونشوفه زادة أطفال خرجوا من غادي يعني بلغة يعني قوية فصيحة، زادة كيف نحبهم يكتبوا، نحبهم يعني كيما قرأوا الكتاب نحبهم زادة يوصلوا كلمتهم يقول ليه حتى هما زادة
1: بعجالة. مكتبة المسعدي كان لها مشروع ثقافي بعنوان القصة الموجهة إلى الطفل، كتابة ونشر وتوزيع، وكان من مخرجات هذا المشروع كتابة ثلاثة عناوين في 1500 نسخة كتبها الأطفال للأطفال، صادرة عن دار ياسين للنشر، وهي في عناوين شيقة جدا. والله لو استمعنا إلى الأطفال لما تعلمنا بالحق أنه الكتاب هو الأساس وهو يعني جوهر يعني وهو قيمة كبيرة في تنمية يعني مهارات الطفل، ويعني في خلق حركية كبيرة، ورجوع إلى الكتاب يبقى يعني مسؤولية الجميع.
0: سيدة عزيزة خلينا في ختام يعني حديثنا، أنت شنو توجه رسالة أول للأطفال اللي سواء كانوا موجودين بحثك وإلا زادة كل الأطفال؟
1: أنا نوجه هي المسؤولية حقيقة، هي مسؤولية مشتركة بين رجال المهنة المكتبيين، هو يعني حسن الاستقبال وحسن التوجيه أو خلق يعني أنشطة نوعية تجذب انتباه الأطفال، أنشطة ترقى يعني أنشطة تحترم تطلعات الأطفال، وكذلك إلى العائلات معاضدة جهود المكتبات، وإلى كذلك إلى يعني رجال التربية الإحساس بقيمة الكتاب وقيمة العودة إلى الكتاب. في بعرادة الحمد لله نحمد الله ونشكره، يعني هناك يعني إقبال كبير، هناك تحدي كبير على تنافس كبير على المقروء، نحمد الله يعني على الخطى، نتمنى يعني تكون يعني حركية كبيرة في لمواصلة يعني معارضة جهود المكتبة، ودعوة يعني إلى العودة إلى قاعات المطالعة، دعوة إلى العودة إلى هرج ومرج الأطفال، تلك اللقاءات الجميلة التي يصنعها الأطفال، وتلك يعني بعذوبة كبيرة وب يعني بمحبة كبيرة نستقبل الأطفال.
0: أكيد احنا حاسين من خلال كلامك انك تحكي على الأطفال هذوما، تحكي عليهم بكل محبة. شكرا لك السيدة عزيزة الشهبي.
1: ولو ممكن توصيات نختتم ب يعني بشكر كبير وتقدير كبير إلى كل المكتبيين، الإدارات المعنية وذات الصلة على بعث مثل هذه التظاهرات والعمل على تنفيذها والإشراف عليها، وإلى جمعية صيانة مدينة بوعرادة رئيسنا السيد نبيل الهمامي والهيئة المديرة والأعضاء، إلى السيد مدير مركب الطفولة كذلك سيناجي، إلى السيدة مديرة فضاء الجمال هداء المرواني التي أعطتنا فرصة لخلق يعني هذا الجو من التعاون والمناخ السليم لأن العمل على نجاح هذه التظاهرة.
0: شكرا لك السيدة عزيزة الشهبي أمينة المكتبة العمومية محمود المسعدي ببعرادة من ولاية سليانة. شكرا لك، إن شاء الله بالتوفيق لكم. أكيد مصيف الكتاب في دورته 33 المهرجان الوطني، هذا مهرجان مهم جدا مازال متواصل إلى يوم 15 أوت 2026. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، تابعونا في تبع الموجة حتى للسبعة ونص.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف
2: عد الموشتك على موجتنا وتابعنا
1: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا متابعات شبابية كل الأشطة الصيفية مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية
2: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية
3: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية
4: تبع الموجة
5: من جديد في تبع الموجة حتى للا سبعة ونص مرحبا بكم في كل مكان وين ما اخترتوا إذاعة الشباب تتبعونا وتسمعونا كما قلت من الأول باش نحكيوا على ممارسة الرياضة في الصيف لكن في الصيف ديما درجات الحرارة تكون مرتفعة جدا ساعات الواحد يبخل وساعات الواحد يمشي يمارس الرياضة لكن شنو نجمو معناها كيفاش نجمو نحافظوا على جسمنا في إطار هك الحرارة هذيك المرتفعة كيفاش حتى ممارسة الرياضة فيها زادة حكمة واللي نجم يجاوبنا أكيد على السؤال ما يكون كان الطبيب مختص في المجال هذايا دونك معنا دكتور محمد علي سباعي مرحبا بك معنا على موجة إذاعة الشباب
6: مرحبا أختي ذكريات مرحبا مستمعين إذاعة الشباب الكل
5: أنت ديما مرافقنا ما شاء الله معناها في طيلة سنة معناها كاملة في مع زياد الخيار يعني في الرياضة لكن حتى في الصيف كي تاخذ من عنا كونجي ميسير شحن ديما نتبعوك خلينا نذكره الدكتور محمد علي سباعي أستاذ بكلية الطب تونس رئيس قسم جراحة اليد وتقويم بنابل ومختص في الطب الرياضي وأيضا رئيس جمعية عدائي تونس رياضي 100% وأكيد دكتور ورياضي وهو اللي بيجاوبنا على ممارسة الرياضة في ظل الحرارة هذه المرتفعة
6: بارك الله فيك ذكريات أنا راني ولد إذاعة الشباب ونقعد ديما وفي وعلى ذمة إذاعة الشباب أول حاجة أنا نحب نقول ربي يلطف بينا بالموجة الحر هذه والموجة الحر هذه رأي في بلدان البحر الأبيض المتوسط كله ونشوفه في الحرائق في إسبانيا في فرنسا في الجزائر في تونس نقول اليونان نقول احنا مش كان احنا تونس بركة هذا وقت احنا التوانسة باش نشدوا على يدينا مع بعضنا ونكونوا مع بعضنا يد واحدة وصحيح فما شوية نقايص راهو بعد خلينا تو نتعداو هذا بكل لطف وربي يخفف علينا منزل فوالا هذا انسكي كونسيرن هذا بالنسبة للموجة الحرة اللي عيشوها أكيد الرياضيين وممارسة الرياضة ماناش بعيدين على الجو متاع موجة الحر هذية وأنا عش نقول راهو الناس اللي مولعة بالرياضة راهو هذيك يتولي كيما الديبوندونس كيما ما ينجمش يتنازل على هك سويعة رياضة متاعه ما يتنجمش يتنازل في النهار على كل ممارسة متاع الرياضة وإحنا بدنا نشجعوها راهو وقت ذكريات ونعرف منافع الرياضة للإنسان في المجالات الكل بالنسبة لممارسة الرياضة نجم ممارسة رياضتنا حتى في موجة الحر هذه أما ناخذ احتياطات الاحتياطات متاعنا الساعة أول حاجة كيفش الموجة الحر هذه شنو نجم تسببنا إذا نمارس رياضة وما ناخذوش الاحتياطات متاعنا نخافوا من حاجتين نخافوا من الكوت شالور ضربة الشمس لطف عليكم الناس الكل ونخافوا من الديزيرتاسيون الشيء يحمل ماء احنا باش ما نوصلوش للحكاية هذه ونمارسوا الرياضة نتاعنا ونبداو في صحة جيدة فما مجموعة من الاحتياطات ناخذوها اول حاجة يلزمنا نختاروا الوقت نتاع ممارسة الرياضة نتاعنا نبعدوا على اكل الوقت اللي تسخن فيه برشا الدنيا نقولوا ابارتير من 10 نتاع الصباح حتى الخمسة نتاع العشية نبعدوا الوقت هذاك على ممارسة الرياضة ماذا بينا نمارسوا الرياضة نتاعنا الصباح بكري ولا بعد في العشية بعد في المغرب هكا وتونس فيها برشا بلايس مزيانة كسوا في المناطق الساحلية كسوا في الغابات كسوا في المسالك الصحية نمارسوا الرياضة متاعنا بطمأنينة هذه أول حاجة الوقت متاعنا ثاني حاجة ممارسة الرياضة نحاولوا زادة نكونوا عنا نلبسوا اللبس لباس يتوافق مع ممارسة الرياضة في السخانة وفي الليميديتي في الرطوبة خاطر توا مش كان السخانة بركة راهو فما زاد الرطوبة اللي هما الزوز ينجموا يأثروا علينا ألوغ لهنا اللبس نتاعنا لازم يكون لبس اللباس نتاعنا نلبسوا شابوات اللباس نتاعنا يكون شفاف يكون رغيف ماهوش رزيف ويكون زاد الألوان نتاعو كلير باش يرجع الأشعة نتاع الشمس وما يخليناش نسخنوا ثالث حاجة لازمنا نشربوا برشا ماء الماء ليدراتاسيون ونواسي ديما نقولوا نشربوا برشا ماء قبل ما نمارسوا الرياضة وفي وسط ممارسة الرياضة وبعد ممارسة الرياضة يبدا معنا شوية ماء ونبداو نجريو شوية ربع ساعة نعملوا جورجيدو هذه الثالث حاجة. رابع حاجة النقص زادة من الانتنسيتي كيفاش باش نقول النقص من القوة نتاع الرياضة نتاعنا
5: معناها واحدة واحدة
6: يعطيك صحة بلغتنا احنا ديجا ديجا لازم نمارسوا رياضة قوية برشا وكل بيرفورمانس ونعملوا الفراكسيوني ونجريوا برشا وكتيرا ما يسالش كي نجريوا شوية ونعملوا شوية مارس مارش نعمل شوية سباحة باهية برشا زادة هذا الكل يخلينا نمارسوا رياضة وإحنا شيخين وناخذ وقت
5: لهنا دكتور باش نسأل سؤال خاطر هذي ريتو في الشط نلقاو برشا قاعدين يعوموا برشا قاعدين مثلا يلعبوا في الفولي يلعبوا بيتش ويبداو ساعة معناها ماك تعرف لباس السباحة يبدأ ماهوش ما يحميش وحاجة أخرى يعني في وسط في الشمس هذيك كلها ومن بعد في ساعة بعد ما يكملوا هذي كل يمشيوا يترميوا في الماء في وسط البحر هل هذايا فيه خطورة ولا لا ونعرف فيه خطورة ما أنا نحب الإجابة من عندك
6: أكيد فيه خطورة ساعة أول حاجة ساعة بشي يقعد برشا في الشمس في البحر وهو عريان ترسنو ولا ويديه اكسبوزي في الشمس وكل من غير هاك لي كريم البروتكتريس من غير ما يصير وقايه للجلد نتاعو راهو هاك الاشعه البنفسجيه راهو تنجم تضر الجلد نتاعنا وتعمل حتى برشا مشاكل وبرشا برشا برشا حكايات ما نحبش نقول لنا
5: امراض خطيره
6: فهمت لا اللطف علينا دونك يلزمنا نحميو الجلد نتاعنا هذيك راهو اللي واحد ما يفطنش بروحه يبدا في البحر ويبدا سقيه ويديه في الشمس ولا ترسني بدنه الكل في الشمس وراسه في الشمس وما غير شابو ما يحميش راسه وكل معناها زيد على الريسك نتاع ضربه الشمس زيد على الريسك نتاع الواحد الديزيدراتاسيون شي يحمل ماء خاطر ما يسكنش بروحه قاعد يعرق ودرجه الرطوبه عاليه برشا راهو بحذا البحر ما تعرف ليفابوراسيون تاع الماء تاع البحر الرطوبه تكون عاليه درجه الحراره اللي هي نحسوها زيدها 7 ولا 8 درجات والجلد نتاعنا والدم نتاعنا ما ينجمش يعرق ويتنفس باش يطيح من درجه الحراره ما نفطنوش بروح زد على ذلك الاشعه البنفسجيه دونك ريسك حتى على الجلد نتاعنا باش تصاب بامراض جلديه خطيره دونك لهنا يلزم نقيوها اون بليس يكون في السخانه هذيك من بعد يجي يجري تبلانجا في الماء
5: شوك
6: تطيح درجه الحراره نتاعو يكون ما نعرفش انا في 35 40 يجي يطيح لل 15 دوغري هذيك راهو شوك ترميك ما يلزمش نعملوا هكا باش ما تصير شويه مشاكل صحيه
5: باهي مهم جدا انه ناخذ بالنصايح هذيا اكيد باش نحميو رواحنا في السخانه هذيا شكرا ليك دكتور محمد علي سباعي كالعاده تنورنا في اذاعه الشباب بالنصائح نتاعك شكرا ليك يعطيك الصحه الى اللقاء كانت تحبوا تزيدوا تعاودوا تسمعوا مره اخرى شنو قال الدكتور تنجموا تدخلوا على الباج نتاعنا فيسبوك اذاعه الشباب غادي جون تونيزي تحطوا الباج وتشوفوا المداخله هذيا باش هكاك نجموا نحميو رواحنا اكيد التوصيات النصائح الكل تلقاوها في الفيديو هذية مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا اذاعه الشباب في تبع الموجه مصير معكم حتى للسبعة ونص

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
3: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
5: عد الموجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. يواصل أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وعدد كبير من المتطوعين وهياكل عمومية أخرى بولاية الكاف معززين بفرق من الجيش والحرس الوطنيين وطائرة عسكرية ومعدات لولايات مجاورة جهودهم لإطفاء الحرائق المشتعلة بمناطق معتمديات الطويرف وساقية سيدي يوسف ونبر والكاف الغربية وجيوب المناطق التي تمت السيطرة فيها على الحرائق، وسط مخاوف متزايدة من المتساكنين والفلاحين من استمرار توسعها، خاصة بعد أن دهم الدخان مدينة الكاف وبعد أن وصلت النيران حدود معتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة، وفق ما أكده مواطنون ومصدر إداري محلي. وخلفت الحرائق المتواصلة خسائر وصفت بالجسيمة، خاصة في ظل فقدان عدد هام من القطيع والأشجار المثمرة ومراعي وأعلاف وبقول وحبوب مخزنة تابعة لعدد من الفلاحين. في أحوال الطقس، توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن تسجل درجة الحرارة تراجعا ملحوظا مع بداية الأسبوع المقبل لتعود إلى مستوياتها العادية، وذلك بعد موجة حر تتواصل خلال نهاية الأسبوع الجاري مع تحول التيارات الهوائية إلى القطاع الشمالي. نفت شركة تونسية للكهرباء والغاز صحة المعلومات المتداولة على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن برمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بجميع جهات البلاد يوم غد السبت 25 من جويلية الجاري، بدعوى القيام بأشغال صيانة على الشبكة. تختتم غدا فعالية مهرجان الشباب بولاية أريانا بساحة شكر بالعيد بالمنزه السادس. حفل الاختتام سيتضمن عديد الفقرات التنشيطية والموسيقية والأنشطة الرياضية، إضافة إلى تكريم الجامعات الرياضية وكل المساهمين في إنجاح هذا المهرجان الشبابي. احتلت تونس المرتبة السادسة إفريقيا في مؤشر تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2026 الصادر حديثا عن الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يقيم مستوى الاتصالية الشاملة والفعالة في 159 اقتصادا حول العالم. في أخبار العالم، قصفت الولايات المتحدة أهدافا في أنحاء إيران، ووصلت صواريخها إلى سواحل الجمهورية الإسلامية على بحر قزوين. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عد الموجتك، عد الموجتك، تسمع صوتك.

0: مش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل اثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

0: هذه وردة سمعناها في حرم تحبك. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في تبع الموجة. مازلنا مع بعضنا حتى للسبعة ونص. مازلنا باش نحكي وثقافة بعد شوية، باش نحكي على الأندية الصيفية في دور الثقافة، وباش نمشيه إلى دار ثقافة ودليل، باش نحكيه بأكثر تفاصيل على الأندية الصيفية الموجودة غادي كيف كيف، باش نحكيه على تحدي القراءة العربي في الدورة العاشرة والتفاصيل تفاصيله بعد تلقاوها معانا. قبل هذية خلينا نعطيه فكرة، السهرية وين تنجم تكون؟
1: سهرية وين؟
0: سهرية وين؟ سهرية وين اللي تبع فينا في صفاقس؟ السهرية وين في مهرجان صفاقس اليوم تلقاو الشاب مامي في مسرح الهواء الطرق بسيدي منصور في صفاقس. معناها فما الشاب مامي في دقة، في مهرجان دقة تلقاو روائع بليغة حمدي مع مروة ناجي، من أجمل يعني أغاني بليغ حمدي مع الفنانة مروة ناجي. والسهرية اليوم في بنزرت باش يكون مع عرض يلا نغني ابتداء من العشرة متاع الليل في بنزرت وفي الجم الأوركستر دورفيان. هذه سهرية الليلة، وتعرفوا انه الجم عنده خصوصيته مع الموسيقى السيمفونية، من اجمل الموسيقات اللي تنجموا تسمعوها. دونك تلقاوها العرض هذايا في الجم تقريبا، هذه العروض بعض العروض على خطر الحقيقة فما برشا عروض من بين يعني العروض الموجودة الليلة اللي تنجموا تتبعوها. بعد شوية كما قلت باش نحكيوا على النوادي صيفية اللي يسمع فينا، اللي يحب يحط أولاده في نوادي صيفية، خصوصا كي تبدأ في دور الثقافة في قريبة، كل واحد مثلا تكون في الحومة في الجهة اللي هو موجود فيها ويلوج وين ينجم وين يحب يحط أولاده مع أنشطة صيفية تكون فيها الجانب الإبداعي، سورتو كي تبدأ فيها رسم، فيها مسرح، فيها قراءة قصص يعني وغيرها من النوادي وادي هذية، ونحكي عليها بعد شوية بأكثر تفاصيل. تنجموا تتواصلوا معنا كالعادة زادة على باش فيسبوك إذاعة شباب تونيزي، تسلموا علينا ونسلموا عليكم أكيد. مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا في تبع الموجة. مازلنا مع بعضنا حتى للسبعة ونص.

0: نسمة سيف كما قال صابر الرباعي، ولو أنها نسمة سيف سخونة برشا. مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مع بعضنا، مازلنا نحكيه على الأندية كما قلنا، حكينا قبيلة على مصيف الكتاب، وتوا باش نحكيه على الأندية الصيفية في دور الثقافة. مهم جدا أنه تكون فما موجود أندية صيفية. اليوم معنا في المباشر السيد صفوان خسخوسي مدير دار الثقافة بي وادي الليل. مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا أخت ذكريات، مرحبا بكم كيف مستمعين إذاعة الشباب.
0: قلت مهم جدا أنه تكون فما يعني أندية صيفية موجودة في دور ثقافة، لأنه دور ثقافة تكون موجودة في القريبة يعني في الحومة، معناها الواحد سهل ياسر أنه يكون موجود في دار الثقافة. هذاك علاش مهم جدا أنه تكون فما أنشطة صيفية، وأنتم عندكم برمجة صيفية ثرية جدا، سيفنا فن هذا شعاركم. خلينا ناخذ فكرة على الأنشطة الصيفية اللي عندكم في دار ثقافة وادي الليل.
1: في البداية التوجه متاعنا هو كان منذ الأول أنه نرجعوا الزمن المدرسي ونستغلوا أوقات الفراغ بتاع الكلام ده، وهو خاصة هم في إطار العطلة الصيفية. زادت إحنا في دار الثقافة بتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية منوبة، ارتقينا إنه شهري جويلية أوت يكون مخصصين للبرمجة الصيفية.
0: برمجة صيفية يعني نوادي صيفية،
1: نوادي تظاهرات مش فقط النشاط العادي بتاع النوادي، مش نوادي فقط بتاع المنهل الموجودة عام كامل، بالعكس وقع تدعيمها بثلاثة أو أربع نوادي جدد. كذلك مش يشهد كذلك ثلاثة أربع تظاهرات شهري جولي وأوت، وبالطبيعة خلال بعض الأنشطة كمان الدوائر الفكرية والحاجات هذيك، عمل التحفيزية والحاجات
0: هذي. نحكيو على الأندية الصيفية مثلا، نلقاو الأندية اللي تعودنا عليها الرسم والمسرح، هذوما موجودين أكيد ديما في الصيف.
1: بالطبيعة بس الأندية المتوفرة في دار الثقافة وادي الليل، الأندية الطبيعية اللي كنت تحكي عليها هي الرسم، المسرح، نوادي اللغات الإيطالية الإنجليزية.
0: هذا جديد يظهر لي، نوادي اللغات هذا جديدة.
1: اللغات متواصلة طول العام، متواصلة في شهر الصيف. بس النوادي الجديدة اللي معناها وقعت تدعيمها في دار الثقافة على نادي في تحسين الخط، نادي في الخط العربي للكبار، نادي اسمه هكا نادي الرياضي علوم الرياضيات والمنطقة.
0: مهم جدا، لأنه تعرف طيلة سنة دراسية وديما نفس الموضوع، علاش في البكالوريا لقينا عدد صغير، يعني عدد تراجع عدد التلامذة اللي في الرياضيات. هذاك علاش مهم جدا أنه تكون فما نوادي كما هكايا اللي هما صغار تحببهم في الرياضيات.
1: أكيد هنحاولوا ديما ما نعزلوش معناه، ولا ما نقصوش الجانب الثقافي والفني على الجانب التربوي ولا الجانب المدرسي، حتى كنا نمنوا أنه الواحد منهم يصب في الآخر. خاصة وإحنا دار الثقافة ودليل موقع جغرافي، هو معناها جاي في حي سكني وفيه مدارس وفيه بالطبيعة مدارس إعدادية وفيه معاهد ثانوية.
0: خلنا نسأل على الإقبال بالنسبة للنوادي هذه، كيفاش كان الإقبال؟
1: والله احنا الحق النوادي كلها توا اعلنا عن النوادي هذه، اعلنا في وسط شهر جوان، اعطينا 15 يوم معناها للتسجيل والاستشارات وكل شيء. الحمد لله النوادي كلها توا بساعتها معناها امتلأت النوادي الكل. ثم إقبال الحق لاحظنا إقبال جماهيري كبير على النوادي اللي برمجناها، خاصة الأولياء معناها في كلامنا معاهم وفي معناها التقييم معاهم للنوادي، معناها لقت استحسانهم وحبوه معناها البرمجة نتاعنا هذه.
0: وحتى توقيت النوادي يعني يعني مهم انه توقيت يكون مش طويل برشا على الصغيرات هذوما ولا حتى الكبار معناها، ويكون يخليهم هكا يمشوا فرحانين باش يمشيوا للنادي هذايا ويمارسوا الهواية نتاعهم.
1: اكيد بالطبيعه احنا احنا رهنا من الاول انه بقى السؤال مطروح، مش تبقى العباد تجينا في فصل الصيف ولا لا في دار الثقافه.
0: صحيح
1: في فصل الصيف العباد كلها تميل للبحورات والوتله والخلاعه والجو هذا. احنا بالعكس انبهرنا بالكم الهائل وهذا نتاع نتاع المنخرطين في النوادي وهذا نعتبروه رهان وربحناه انه معناها في الصيف صيف مصر كان هذه ربي برد علينا انه شكون معناها في درجات حراره مرتفعه يجي ويواصل للنادي نتاعو ويسال على الاستاذ نتاعو والمؤطر النادي وصل له ولا وحسنا فما رغبه فرونتي اراده انه ما يتعلموا حاجه جديده.
0: النوادي هذوما يتواصلوا طيلة شهر جويلية واوت
1: اكيد جويلية واوت وفي ساحه التمر بدو باش نبدو الافتتاح منصه ثقافي جديد واكيد ان شاء الله عندنا برامج جديده وعندنا نوادي جديده وعندنا برشا انشطه جديده.
0: يعطيك صحة، شكرا ليك سيد صفوان الخسخوسي مدير دار الثقافة بوادي الليل. يعني نوادي صيفية مهمة جدا أن تكون موجودة في دور الثقافة كما قلنا على خاطر نلقاو الأولياء في السنوات الأخيرة ولاو ديما يلوجوا وين يحبوا يحطوا أولادهم في الصيف على خاطر يحبوا أنشطة كما هكايا كما نادي اللغات مثلا اللي عاون برشا بعد في الدراسة كيف نادي الرياضيات زادة مهم جدا انه يكون موجود مع النوادي الفنيه اللي تعودنا عليها كما المسرح وكما الخط وكما الرسم. مهم جدا انه يكونوا قراب في بحثنا في الدور الثقافه. شكرا لك على كل التفاصيل. اكيد برمجه صيفيه ثريه جدا مش كان في وادي الليل كهو في كل تقريبا النوادي وفي كل دور الثقافه في الولايات في كل واحد يعني كل واحد وخصوصيته كيفاش تم احداث النوادي هذه. احنا مازلنا مواصلين معاكم اكيد على موجات اذاعه الشباب بعد شويه زاده باش نحكيوا على موضوع مهم جدا زاده وتظاهره مهمه جدا اللي هي تظاهره التحدي القراءه وباش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل بعد شويه. تابعونا ديما على موجاتنا اذاعه الشباب.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب. هذا شاب مامي سمعنا زدبالتي، سمعنا محمد شاكر وسعد المجرد، ومازلت برشا موسيقى تلقاوها معنا في إذاعة الشباب وفي تبع الموجة. مرحبا بكم ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. كما قلنا من الأول احنا باش نحكيه على تحدي القراءة العربي والتظاهر هذه المهمة جدا. اليوم معنا السيدة نادية العياري المديرة العامة للمرحلة الابتدائية، باش ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهر هذه. مرحبا بك معنا على موجة إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك وشكرا لإذاعة الشباب وكيف تلقين عليها للاستضافة هذه. شكرا.
0: إذن كما قلنا احنا تحدي القراءة العربي تظاهرة مهمة جدا في دورتها هي العاشرة، واليوم الحفل الختامي على المستوى الوطني للمسابقة هذه. قلنا ناخذوا أكثر تفاصيل على الحفل اليوم.
1: هو فعلا هذا الموعد السنوي المتجدد لمسابقة تحدي القراءة العربي على المستوى الوطني. اليوم هذا الحفل الختامي تم فيه الإعلان عن نتائج المسابقة هذه على المستوى الوطني، والتلامذة المتواجدين بطبيعة يعني تم تقييمهم خلال شهر ماي بفضاء التكوين بالبحيرة، واليوم أعلننا عن النتائج. وكانت الحقيقة النتائج معناها متميزة ومتنوعة، يعني شملت العديد من الجهات والمؤسسات التربوية. عندنا النتائج العشر الأبطال، منهم البطل الأول بطل تونس معناها في مسابقة تحدي العربي، اللي هو التلميذ بالمدرسة الابتدائية تهند ببنزرت بهاء ميموني من بطبيعة معتمدية جميل سنة خامسة ابتدائي، هو الفائز الأول أو بطل التحدي على مستوى الجمهورية التونسية. وكذلك هناك تسعة تلاميذ منهم من الابتدائي، يعني من المنستير، من جندوبة، من سليانة، من مدنين، من تونس واحد، من باجة. إذن هذوما العشر الأبطال الأوائل. على مستوى بطل يعني تحدي القراءة من أهل العزم أو ذوي الهمم ذوي الاحتياجات الخصوصية احنا نقوله، هو التلميذ روان عشبولي، اللي هو بطبيعة في معناها المستوى التاسعة إعدادي بالمدرسة الإعدادية شارع بورقيبة بن زرد. إذا الفائز يعني البطل الأول في التحدي هو من مدرسة تهند في بن زرد، وكذلك على مستوى ذوي الهمم روان زاد كذلك هو تلميذ في الإعدادية من مندوبية بن زرد، وكذلك عندنا بتبيعة من سوسة ومن المهدية. هناك نتائج جوائز أخرى تسند لأفضل مشروع مدرسة مشارك في هذه المسابقة، واللي بتبيعة معناها كان من نصيب المدرسة الابتدائية سيدي عامر سليانة بوجهة سليانة. إذن هذه مدرسة متميزة كانت بتبيعة يعني كانت يعني تقيمت في شهر ماي، وهي والعديد من المشاريع، وفازت اليوم ب يعني الأفضل مدرسة على مستوى الوطني. كذلك زاد عنا جائزة أخرى هي تسند إلى المشرف المتميز أو المنسق المتميز على المستوى الجهوي، واليوم بتبيعة سليانة كانت يعني ممثلة في الجوائز بقوة، هو السيد منير الفريجي، يعني هو أفضل منسق على المستوى الوطني. وكذلك عندنا بتبيعة مندوبية يعني المرتبة الثانية والثالثة كانت من نصيب مندوبية مدنين والكاف. إذن هذه معناها يعني ثلاثة أنواع من الجوائز، يعني مسابقة بالنسبة لمسابقة التلاميذ كانوا العشرة أبطال الأوائل، ومسابقة بالتلاميذ ذوي الهمم وأفضل مدرسة وأفضل منسق. وطبعا نحن يعني نشتغل في إطار بتبيع عنا برنامج بوزارة التربية اللي أطلقته يعني في 29 ديسمبر 2025، اللي هو يعني سنة 26 ستكون سنة المطالعة، وهذا بطبيعة يندرج في إطار هذا البرنامج حتى أنه نحسوا معناها تلاميذنا أنهم يعني يطالعوا ورجعوا مكانة الكتاب في مؤسساتنا التربوية في ظل بطبيعة التغيرات التكنولوجية والمعرفية. إذن هما الحقيقة يعني كلهم متميزون، يعني احنا حتى اللي تعداوا للدور التمهيدي هما زادة معناها يعني تلامذة متألقين ومتميزين على المستوى الجهات، لكن يبقى ديما المسابقة معناها ديما تعطي الأفضلية الأسبقية للعشر الأبطال الأوائل وكذلك الثلاثة الأبطال الأوائل بالنسبة لذوي الهمم أو ذوي الاحتياجات الخصوصية. هذا يعني هذه محطة من بين المحطات، يعني تحدي القراءة هو عنوان من بين يعني عناوين أخرى يعني وأنشطة يعني أطلقتها وزارة التربية وما زلنا نشتغل عليها، وهذا بطبيعة في إطار تحسين وتجويد مكتسبات التلاميذ. وانتم تعرفوا اللي من بين البرامج هي الرحلات المدرسية اللي هي وتنشيط النوادي والتظاهرات، هذا الكل بطبيعة يساهم في بناء شخصية التلميذ ويحاول يبعدوا دي بطبيعة على السلوكات المحفوفة بالمخاطر والعنف. إذن قلت بطبيعة البرنامج متواصل، ويعني المطالعة هذا هو هدف يعني استراتيجي قاعدين نشتغلوا عليه في وزارة التربية، وباش نواصلوا العمل إن شاء الله مع الانطلاقة متاع السنة الدراسية المقبلة، وقاعدين نستعدوا توا للعودة المدرسية باش يكون الاحتفاء بتبيع سنة المطالعة وتقييمها بيكون الاحتفاء بها إن شاء الله في نهاية الثلاثية الأولى من السنة الدراسية 26-27.
0: مهم جدا كما قلت انه نشجعوا كل التلاميذ هذوما، ومبروك اكيد للفائزين في المسابقه هذه، مسابقه تحدي القراءه العربي، هو على المستوى الوطني وهم بيدهم يمثلوا تونس، احنا نحبوهم ديما حتى زادا يمثلوا تونس على المستوى الدولي. مهم جدا انه يكونوا متميزين، اكيد ان شاء الله بالتوفيق لكم اكيد في تنظيم مسابقات اخرى من هذا النوع، وأيضا بالتوفيق لكل التلاميذ اللي معناها كانوا مشاركين واللي توجوا وكانوا موجودين زادا في المسابقة هذه. شكرا لك، تفضل سيدة نادية.
1: لا حبيت أن نقول معلومة أنه العدد ضعف هذه السنة، يعني عدد التلاميذ المشاركين في السنة الفارطة كان عندنا 128 ألف تلميذ، لكن بفوز بيسان وبيلسان كوكا صحيح. يعني ببطل تحدي القراءة العربي على المستوى العربي، هذا أعطاهم معناها دفع حتى أنه دفع معناها وحس بقية التلاميذ. واليوم عنا يعني المشاركة كانت الحقيقة مشاركة متميزة، 232 ألف تلميذ بتبيعة متوزعين على 3481 مؤسسة تربوية.
0: مهم جدا أنك الصورة الإيجابية هذيك كي يبدأ حد هكا من تونس وتعرف على المستوى الدولي، هذاك هو اللي بالحق مهم جدا أنه تكون فما صورة إيجابية ومثال يقتديوا به.
1: هذا هو أختي الكريمة، ولكن لو تسمح لي حتى أني بطبيعة نقدم يعني أحر التهاني لكافة التلاميذ المتميزين والمتفوقين، وكذلك نحب نتوجه باسم معناها وزارة التربية بتحية شكر وتقدير لكافة الأسرة التربوية، يعني نقول الأسرة، نقول المربين والمربيات، مديرين متفقدين كل إطار الإشراف، يعني الأولياء كذلك، المجتمع المدني، الكل وسائل الإعلام اللي قاعدة بطبيعة تواكب في هالتظاهرات هذه سواء على المستوى الجهوي أو على المستوى الوطني. شكرا لكم جميعا.
0: شكرا ليك، يعطيك الصحة، إن شاء الله بالتوفيق أكيد ليكم. السيدة نادية العياري المديرة العامة للمرحلة الابتدائية، حكينا على الحفلة الختامي على المستوى الوطني لمسابقة تحدي القراءة العربي في دورته العاشرة. شكرا ليك، وإحنا هكا زادا نكون وصلنا لختام برنامجنا اليوم في تبع الموجة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا بمجمل الفقرات اللي سمعتوها وتبعتوها معانا على موجات إذاعة الشباب. نخليكم بعد شوية نشرة الأخبار السهرية اليوم تكون أحلى ليالي مع كريم الزغبي حتى لمضي ساعة في توقيتنا الصيفي. يكيب كاملة كنت معاكم اليوم حمد عنتول، وليد ريفي، ذكريات من حمادة وإسلام. نقول لكم باي باي.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف.
1: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا
0: من الاثنين للخميس العشوية اللي تمتعنا. متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك،
4: عد الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة المساء للأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، نبدأها بأبرز عناوينها. 4400 هكتار مساحة الغابات المتضررة من الحرائق منذ مايو الفارط، وتواصل الجهود لإخمادها بعدد من الجهات بولاية الكاف. انتفاع أكثر من 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. طالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجبس تخترع تطبيقة الألم الذكي لتحديد مدى قوة ألم المريض. تتويج التلميذ بهاء ميموني بالمركز الأول على المستوى الوطني في الدورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربية. كشف المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحا في تصريح للتلفزة الوطنية أن الحرائق التي اندلعت منذ مايو الفارط أتت إلى حد الآن على نحو 4400 هكتار من الغابات دون احتساب المساحات التي ما زالت تشهد حرائق خاصة بولاية الكاف. وبين بن حاحا أن استعادة المنظومة الغابية بعد الحرائق تتطلب مدة لا تقل عن عامين، مستشهدا بتجربة غابة بوغرنين التي احترقت سنة 2021 وبدأت تستعيد توازنها الطبيعي.
6: احنا تقريبا في الخمسة سنة الاخرين قدنا تقريبا حوالي 72 ألف هكتار من المساحات الغابية من جراء الحرائق ومن جراء الوضع متاع بعض الحشرات اللي في المجال في المحيط البحر الأبيض المتوسط كان عندها دور في اجتياح الغابات هذه، وللأسف كانت معناها عندها تداعيات كبيرة في الغابات. لكن فما في الغابات هذه فما جزء كبير اللي تم الاستعادة طبيعية متاع الغابات، وفما جزء اللي يقوموا بعمليات التشجير في إطار هل استعادة المنظومات الغابية المتدهورة. هل المجال هذا يفتح لنا الفرصة أنه نقوم بعملية التشجير؟ بالطبيعة عملية التشجير هو حسب الإمكانيات المتوفرة في استعدادات كبيرة نقوم بها على طول سنة في إعداد الشتلات، في تحضير الأرض، في الكميات المياه اللازمة للسقي. لكن للأسف عندنا 7 سنين جفاف اللي مرينا بهم كانت عندها دور كبير زادة في عدم استعادة هذه المنظومات. ما يمنعناش اللي استعد بعض المساحات، شوفوا الغابة متاع بوغرنين رجعت 100% يخلينا تفائلوا بينسير. بالطبيعة احنا المساحات اللي حد الان عملنا تقديرات اوليه في حدود 4400 هكتار، نعطيك رقم العام اللي فات كانت عندنا 4800 هكتار كانت محترقه.
5: من جهتي اكد مدير المحافظه على الغابات بالاداره العامه للغابات بوزاره الفلاحه السحبي بن ضياف ان عدد التدخلات لاخماد الحرائق ناهزت 900 تدخل، وانه تم مؤخرا تسجيل 3 حرائق كبرى بزغوان وبنفزه من ولايه باجا وبساقيه سيدي يوسف من ولايه الكاف، حيث ما تزال الجهود متواصله الى حد الان لاخماده والسيطره عليه.
7: عدد التدخلات اللي قامت بهم إدارة عامة للغابات كانوا في حدود 900 تدخل، شملت المناطق الغابية، المناطق الفلاحية والمصبات النفايات. خلال الفترة الأخيرة سجلنا 3 حرائق هامة، حريق لولاني كان في جبل زغوان، وبعد أسبوع سجلنا تزامنا مع موجة الحر سجلنا حريق كبير في كاب نيجرو، وحريق كبير في الكاف سخيف سيدي يوسف اللي مازال متواصل وللجهود متضافرة للتصدي ليه في الوقت الحالي. صعوبة التضاريس والظروف المناخية اللي كانت قاسية هي اللي خلت أنه الحريق هذا يمتد، وأنه السيطرة عليه طلبت برشا وقت وبرشا معدات وتضافر جهود الهياكل المعنية الكل.
5: هذا وقد فادت النائبة بمجلس نواب الشعب ريم المعشاوي من جهتها بأن اتصالات تجري للحصول على مساعدات من دول الاتحاد الأوروبي لإخماد الحرائق المتواصلة بولاية الكاف.
8: كنواب جهة أنا اتصلت بالسيد وزير الداخلية وكان متجاوب ومتفاعل ويتبع اللي صاير في ولاية الكاف. فما تنسيق بين سيد وزير الداخلية وسيد وزير الدفاع وكذلك وزير الخارجية، ثم اتصالات مع دول شقيقة، إلا أنه نفس المصيبة بتاع الحرائق موجودة زاد عندهم وبيدهم يعانوا عندهم صعوبات كبيرة باش يسيطروا على الحرائق. فالتجأنا للاتحاد الأوروبي وثم اتصالات كثيفة، ثم دول أوروبية جاوبت إن شاء الله مع دونالد وإن شاء الله باش يكون ثم أثر إيجابي بالطبيعة في إطفاء الحرائق.

0: سياحة شبابية الذي يمتد حتى 29 من أوت القادمة سيستهدف حوالي 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة انطلقت في تنفيذ النسخة الثانية من مهرجان الشباب الذي تتواصل فعاليته حتى 10 من شهر سبتمبر القادم.
1: البرنامج منتظر أن يشمل حوالي 180 ألف شاب في 500 دورة نشاط في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب في فوق 2035. فما تركيز هذه السنة على بعض المحاور المستجدة في قطاع الشباب، وخاصة اليوم التغيرات المناخية اللي صايرة في البلاد. نحن برمجنا في وزارة الشباب والرياضة أن ننفذ جملة من الأكاديميات والبرامج التكوينية للشباب في كيفية التصدي والتعايش مع التغيرات المناخية. هنا ثم زوج برامج جدد، كذلك ثم مصيف مهارات الحياة، هذا مصيف نوعي حاولنا نرصده خلال نشاط شباب داخل المؤسسة إلى مدى تغيرات سلوكية اللي تمت ويمكن ملاحظتها. كذلك ثم برنامج آخر في آخر الصيف تدخل كبير تطوعي في المعهد العالي لتنشيط الشباب والثقافة بير الباي سنة ثانية على التوالي، ونفذ مهرجان الشباب ينتهي يوم 10 سبتمبر. مساحة توضيح وزارة الشباب والرياضة للشباب للتعبير في الأحياد الكثافة السكنية في المناطق الريفية، عندنا 261 يوم نشاط باش يكون في مختلف الولايات، يهتم في الفئات الاجتماعية الهشة، ذوي الاحتياجات الخصوصية، شباب مراكز الإصلاح، كذلك رواد مؤسسة الشباب.
0: في الشأن الصحي، تطبيق سمارت بين أو الألم الذكي هي مشروع رسالة تخرج الطالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس نوران فتاحة، تحصلت من خلالها على معدل 20 من 20. التطبيقة وفق الطالبة تحدد مدى قوة ألام المرضى الذين لا يستطيعون التعبير لا سيما الأطفال.
2: موجودين في الإنعاش تحت التبنيج، حتى المرضى كيما اللي بيبي خاطرهم ما بينجموش يعبروا على الوجيعة نتاعهم بالكلام. واخترت الموضوع هذا بعد ما عديت بريود ستاج نتاعي في ستاج الجامعي اللي جابش نجموش مثلا نعرفوا الوجيعة نتاعهم. دونك لابليكاسيون هذه دخلت بين الشونتيب الانفورماتيك واستعملت تروازي شيل ميديكال باش نجمو نحسبوا بين الوجيعة، جست معناها تدخل حسب الباسيون نتاعك وباش يعطيك كيلكو باغامتر باش تخزر الوجه للمريض. اذا المريض عامل المريض عمل حركة معينة، إذا الماشين المربوطة بالمريض عملت حاجة معينة قيدها حسب اللي تشتاجي تستعمل، معناها الكوشاج نتاعها تعطيك سكور فينا. الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون، انا عملتها كان للبيرسونيل سوانيون فقط، هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج، وفي الاخر هما يلي باش ياخذوا ديسيجن، هما باش يعطوا تريتمون مش لي بارون. توا نسعى معناها باش نسجلها في الانور، اول حاجه نعملوا ورقة الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا باش تعاوننا على الاخر في خدمتنا في السبيطار باش تخفف عن المريض، نسعى انها باش تدخل السبيطار.
0: توج تلميذ بهاء ميموني من مدرسة نهنت بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت، توج بالمركز الأول على المستوى الوطني في الدورة 10 من مسابقة تحدي القراءة العربية، وذلك خلال الحفل الختامي الذي احتضنه المعهد الوطني لعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بتونس اليوم. توفي اليوم الإعلامي ومؤسس قسم الأخبار بمؤسسة التلفزة التونسية والدبلوماسي السابق محمد المحرزي عن عمر يناهز 92 عاما. بدأت علاقة الفقيد محمد المحرزي بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية منذ سنة 1956 كمذيع ومحرر إعلامي، ليلتحق بعد 7 سنوات بمنظمة الأمم المتحدة مديرا لمكتب الإعلام الأممي بتونس. ومع الانطلاق الرسمي للتلفزة التونسية عام 1966 تم تكليفه بتأسيس دائرة الإعلام بالتلفزة التونسية الفتية، وظل مشرفا على قسم الأخبار وشريط الأنباء ليكون بذلك أول رئيس تحرير للأخبار وأول قارئ ومقدم لها في التلفزة التونسية، كما كان معدا ومقدما ومنتجا للعديد من البرامج الإعلامية. كما توفي اليوم الممثل والمسرحي السابق بمصلحة الدراما بالإذاعة التونسية رزق عوني عن عمر ناهز 66 عاما، وكان الممثل الراحل قد شارك في عديد الأعمال الإذاعية مع فرقة التمثيل للإذاعة التونسية، إضافة إلى عديد الأعمال التلفزية منها حياة وأماني وقمرة سيدي محروس. رحم الله الفقيدين، وإن لله وإن إليه راجعون. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. 4400 هكتار مساحة الغابات المتضررة من الحرائق منذ مايو الفارط، وتواصل الجهود لإخمادها بعدد من الجهات بولاية الكاف. انتفاع أكثر من 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. طالبة بالمعنى

0: المعهد العالي لعلوم التمريض بجاب استخترع تطبيقة الألم الذكي لتحديد مدى قوة آلام المريض. تتويج التلميذ بهاء ميموني بالمركز الأول على المستوى الوطني في الدورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربي. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام. أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سبور.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في اخر مواعيدنا الرياضيه لهذا اليوم. البدايه باخبار الفرق التونسيه. الترجي التونسي اصدر بلاغ اليوم يعلم فيه الجماهير الرياضيه انه ملف اللاعب الجزائري يوسف بلالي تسكر نهائيا، واداره الترجي تشكر هذا اللاعب وتمنى له النجاح في مسيرته، هذا حسب نص البلاغ. واداره الترجي انطلقت في اتصالات مع لاعبين اخرين مع رؤيه الاطار الفني لتحديد الاولويات والانتدابات. بالنسبه للبرازيلي ريبيرو، ما زالت المفاوضات متواصله مع فريقه الليبي. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت اليوم أنه تم التمديد في أجل تسوية الأندية للديون متاعها إلى حدود 10 أوت القادم من أجل الحصول على رخصة المشاركة في البطولة التونسية الموسم القادم. في أمل حمام سوسة، خلد المنصور جدد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي. الأولمبي البيجي تدبل المدافع حمزة المبروك اللي كان في الفريق الكوكب السعودي الموسم الفارط. نذكر أنه الأولمبي البيجي تدب كذلك مهدي خيري لاعب أمل بوشامة، وكذلك يحيى العاشوري اللي كان الموسم الفارط في فريق مستقبل القصري. هداف البطولة ربط المحترف الثاني لكرة القدم الموسم الفارط نورماني تعاقد رسميا مع فريق مستقبل المرسى، عقد لمدة 2 مواسم. محمد أمين المرسني لاعب مستقبل ملاعب هلال مساك الموسم الفارط أعلن عن نهاية تجربته مع هذا الفريق. محمد أمين جراي لاعب القلعة الرياضية أعلن كذلك على نهاية تجربته مع فريق القلعة الرياضية. هلال المجري أمضى عقد لمدة 2 مواسم مع فريق النادي الرياضي البنزرتي، النادي الرياضي البنزرتي اللي انتدب كذلك متوسط ميدان الشباب القيروانية اسكندر النفيتي. نجم المتلوي مع المدرب أمين جارا انتدب لاعب مستقبل سيمان أسامة الهشري. النجم الرياضي الساحلي أعلن عن انتداب لاعب ترجي جرجيس أشرف بن ذياف لمدة 2 مواسم، كما انتدب كذلك لاعب النادي الرياضي الصفاقسي عبد الله العمري لمدة 2 مواسم. كذلك النادي الرياضي الصفاقسي أعلن رسميا على انتداب الحارس عبد السلام الحلاوي حارس الاتحاد الرياضي المنسيري لمدة موسم واحد. الملعب الجيبسي انتدب لاعب مستقبل القصرين أمين بن مسعود. جمعية أريانا تعاقدت مع المدرب سهيل برادية والتدريبات مش تنطلق يوم الاثنين القادم. نختم بأهم المباريات الودية. مستقبل مرسى غدوة يلعب 5 مع فريق الحزم السعودي اللي دربه جلال القادري، ونهار الأحد الترجي التونسي يلعب مع تقدم سقيط الدية. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة، إلى اللقاء مع تحية زبير العوني ومحمد عنتو.

0: صوت الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
1: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها 60 سنة حكيناها وكل عام باش نحكيوها من جديد مهرجان قرطاج مش مجرد ركح هو موعد جمعنا سنين وسنين وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026 مازالت الحكاية تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب
2: ديديكاس ديديكاس انت تختار احنا نسمعوك
3: اهلا وسهلا بيكم مساء النور مساء الخيرات مساء الطاقه الايجابيه صوت اليوم هو صوت عواطف الورغي الغالب عواطف مريضه باش نعوضها انا اليوم الفنسيب ربي يشفيها ان شاء الله وترجع لكم في حلقات اخرى اليوم معنا حصه جديده من برنامج جديد ديكاس نرحبوا بكم في حلقه جديده في سهرتنا اليوم الميكرو كالعاده باش يكون ليكم انتوما ماهوش لي انا بركه هو ملككم انتوما اللي باش تختاروا الفايب اللي حاجتكم بها وتهبوا شاعر وترسموا البسمة على وجوه الناس اللي تعزوا عليهم عندك إهداء خاصة شخص عزيز على قلبك مناسبة فرحة تحب تتقاسمها مع الناس اللي تحبهم أغنية زينة في البال تحب تسترجع بها أحلى الذكريات ما عليكم كان تطلبونا على 71 744 411 وإلا تخلونا تعليقاتكم على لافيش الموجود على صفحة الإذاعة راديو جون باج أوفيسيال معانا في الكوتي تكنيك المايسترو محمد عنتول رحبوا بيه وصفقوا عليه ومعاكم في الاستقبال المكالمات أريج تطلبوها على 71 744 411 تختاروا الغنية اللي تحبوا تسمعوها الكل طوى الباقة باش تكون من اختيارنا احنا نطلعوا بها الفايب ومن بعد نستقبلوا اختياراتكم انتم يلا عنتوا

0: وفات الغناية أمل الكلام الحلو اللي في قلوبكم ما يوفاش. يا سلام على الجو على الاختيار يا عنتول، نشكرك على الاختيارات متاعك. وطوى نحلو الباب للمكالمات الهاتفية ونستقبل الأغاني اللي باش تختاروها ونقولوا ألو مرحبا.
1: مساء النور يا عسل.
0: مساء الورد.
1: مساء الفل.
0: الصوت مش واضح، بدل البقع، بدل البقعة كانت نجم مستمعتنا الجميلة. ألو، عنا اتصال آخر عن طول، نعودوا الاتصال ولا عن اتصال آخر، نمشوا الاتصال من بعد. واي
1: ألو.
0: ألو
1: عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا لله.
1: تحية لك وتحية اللي هز علي التليفون.
0: يعيشك أسلام. سامحني أريج أريج أريج الزيتوني. هي لله، مرحبا بيك ومرحبا بصويتك معنا في ذات الشباب.
1: انت الصوت الحلو
0: يعيشك.
1: واحنا بلاش بيك نجمو نعيشو.
0: الله يخليك، والله كلام نعتز به. يعيشك. اي شكون
1: معاك؟ ليك
0: يعطيك الصحه. خلينا عاد نتعرف عليك قبل.
1: نسرين من الطاوة.
0: نسرين من
1: الطاوة.
0: من الطاوة.
1: اي من الطاوة.
0: من الطاوة.
1: اي
0: اهلا وسهلا بيك نسرين.
1: بيك.
0: يعيشك. هاي نسرين، شكون تحب تقدم التهاني متاعك؟ شكون تحب تسلم؟
1: اولا التحيه لك انت يا عسل الدنيا.
0: عايشك الله يخليك.
1: وتحيه للي كلمني توا على التليفون تذكر له
0: اريج. اريج اي
1: اللي قبل بعد اريج.
0: بعد اريج
1: اي
0: هذيك انا.
1: الله الله.
0: اهو كان
1: استقبل التليفون شوي توا احسن.
0: يا عايشك الله يخليك. يا عايشك. يا نسرين، على شكون تحب تسلم وشنو هي الاغنيه
1: اللي حاجتك؟ عليك انت.
0: يا عايشك. يا عايشك.
1: ونسلم على عائلتي الكل، نسلم على عمي خميس ونقول ان شاء الله تتمتع بالبحر في حلق الوقت.
0: اي
1: ونقول له بساط الريح يا ابو الجنحين، مراكش فين وتونس فين.
0: اكيد كلامك راه وصلوا.
1: وانا أقول راني توحشتك والدنيا بلاش بيك ما تسوى شيء، احلى عم في الدنيا.
0: الله الله على الكلام الحلو والمزيان هكا اللي طيب الخاطر. وتحية
1: الكريم وتحية لإذاعة الشباب، وخاصة تحية كبيرة كبيرة وتحية معزة واحترام وتقدير لدارة نتاع إذاعة الشباب على البرنامج الحلو اللي كل يوم.
0: عجبتكم البرنامج بتاع الصيف؟
1: بارك الله، خاصة لما تصيف.
0: اي به المهم عجبتك.
1: تحية المدام ويصال.
0: يوصل أكيد راه باش يوصلها السلام متاعك. باهي نسرين، شنو الأغنية تحب تسمعها؟
1: بيبي يا بيبي.
0: بيبي يا بيبي ذي نانسي.
1: تحية المرت بابا.
0: إيه.
1: تحية الوليد وقصي.
0: عنتو سامحني نسرين، عنتو يقول لك راهي سيدي يا سيدي.
1: هاي ديالو أنت، هذا اللي كلمني تو خلي أهلا لنسرين.
0: أي أي أي عنتو.
1: محليات بارك الله عليه.
0: كلنا محلينا في ذات الشباب. بكل بكل تواضع معنا.
1: ايه بتبارك الله.
0: عايشك يا نسين الله يخليك. التليفونات التليفونات من نوع ذي صدقني تفرحنا برشا. راهو المهم انتم تكونوا راضين على البرمجه هذيا وشايفين عليها.
1: من فضلك كان ثم مقطع من اغنيه اخرى بمزيد كنت عامليه.
0: شو نسيرين انا كي مع الحصه في معايا انا راهو نعدي الاغاني اللي يطلبوها المستمعين اذا موجوده اذا توجدت معناتها نحن نعملوا ريشيرش
1: كان على قلبي هواك زي العسل.
0: باه من بعد اذا عنتول عملنا ريشيرش اذا موجوده نعديوها من بعد ننسي عاجرا
1: موجوده صباح موجوده
0: اذا تكون موجوده نعديها لك نسيرين. اوكي
1: ما كانش اي اغنيه على صوتك انت.
0: صوتي انا.
1: أي علي اسمه أغنية على اسمك أنت.
0: أغنية على اسمين بهاي موجودة. سي بون نسرين يقولي عن طول راي موجودة الأغنية اللي حاجتك بها
1: نقول له نهديها لك.
0: سي بون سمعك عن طول الأغنية هذي لك أنت. يا يلا نسرين نشكرك على الاتصال متاعك ومرحبا بيك أختي وإن شاء الله تعلق منا تسمع أغنيتك منا.

0: موجز الأخبار.
1: أهلا بكم. بسبب أو سيتم تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا على مناطق سيدي معمر وحي النظور وادي الغار ووادي النحلة التابعة لإقليم نابل الحمامات. ومن المنتظر استئناف التزود تدريجيا بداية من الساعة 5 من صباح الغد وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. استمرار عملية إخماد حريقين بالكاف بدعم جوي وتعزيزات ميدانية والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية. 4400 هكتار مساحة الغابات المتضررة من الحرائق منذ ماي الفارط. انتفاع أكثر من 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. إيران تستهدف مواقع أمريكية في أنحاء الخليج فيما تضرب واشنطن مزيدا من المواقع العسكرية الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجتمع بكبار مستشاريه وأعضاء إدارته لدراسة إذا ما كان ينبغي تكثيف الهجوم على إيران. وواشنطن ولندن تخططان لتشكيل تحالف لحماية الملاحة بهرمز وفق موقع أكسيوس عن دبلوماسيين أوروبيين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: الله الله يا ليل يا ليل والريحة التونسية الزمنية مع صوت الهادي دنيا نغمات تعمل الكيف وترجعني للزمن الجميل به الجو المزيان مازال حافل نرجع توا لمكالماتكم وإهداءاتكم ومعانا الثاني ألو ألو
1: ألو
0: أهلا وسهلا بيك
1: عسلامة
0: مرحبا للا شكون معانا
1: معك بسمة من المهدية
0: بسمة من المهدية أهلا بيك يا بسمة ومرحبا بأهالي المهدية الكل
1: يعيشك مرحبا بك انت زاد
0: يا بسمة لشكون تحب تقدم إهداءاتك لشكون عندك تحب تفرح بيه
1: نقدم تحية للعائلة الكل ليك وبالأخص الوالدة
0: ربي يفضلها لك
1: ونقدم تحية زادة لصديقتي منيرة كيف سيبو معناتها العائلة الكل وصديقتي منيرة
0: ربي يفضلهم لك
1: واللي يخدموا معي الكل ليك
0: باهي برشا اي شنو هي اختياراتك اليوم
1: والله هي أغنية زينة القسرينية بابا

0: يا بابا تهديها لبوك مال.
1: نهديها المرحوم الله يرحمه.
0: الله يرحمه إن شاء الله ويرحم المؤمنين الكل وربي يفضل البيت اللي مازالوا حيين الكل يا رب.
1: يعيشك آمين إن شاء الله.
0: باهي بس ما أوكي كهو بتحب تسلم على حد آخر؟
1: صباح الخير العائلة الكل ليكا.
0: واضح.
1: أخواتي الكل ليكا، خالد، خلود، لطيفة وصغارها، ونسيبي بدر الدين وأمي مباركة، صديقتي منيرة نجلة تحية كبيرة بارشة.
0: هكا فكرتك فيهم.
1: اي العائلة الكل ليكا. بنت عمي خذت الماستر في الحقوق، نقولها إن شاء الله ألف مبروك.
0: بون شونس.
1: بون شونس اكاو.
0: واضح يا بسمة، واضح يا بسمة، مرحبا بيك يا ليلى، وان شاء الله تسمع الاغنيه اللي حاجتك بها تو دو سبيت.

0: يعطيه الصحة وليد التونسي على هدلال وعلاه الريتم والفايب المزيانة الموجودة في الغناية. وقبل ما نمشي لمكالمتنا الجاية بربي مستمعتنا الوفية نسرين اللي طلبتنا قبيلة نسيت ما قدمتش تحية لمرت بوها وانا في بلاصتها ونيابة عادها نحب نقدم تحية كبيرة برشا لمرت بوها ونعطيها تصفيقة كبيرة برشا والناس المجموعين لهنا في استوديو إذاعة الشباب راهم زاد يقدموا تحية لمرت بو نسرين وان شاء الله ما تتغشش على نسرين وراهي طلبت وقالت راهي تغشت عليا مرت بوك هاي تصفيقة بربي يا تاتا لا تتغشش على نسرين ما تتغشش راهي طلبت كحد قالت امان راني نسيت وهي تغشت علي بربي ما تتغشش عليه اني انا نقدم لك تحية انا نقدم لك فيه يلا خلينا نمشي للمكالمة الجاية ونقولوا الو
1: اي السلام عليكم
0: اهلا وسهلا مرحبا بيك
1: وعليكم السلام
0: اهلا وعليكم السلام اي شكون معنا
1: معك صادق
0: اهلا وسهلا بيك صادق منين
1: من الغريبه
0: مرحبا بيك يا سي صادق بالغريبه وبصفاقس
1: الله يحفظك الله يحفظك عرفت الصفاقس عرفت الغريبه في الصفاقس
0: امال وين الغريبه جربة تحب تستخيني باش نقول جربة
1: لا نسخيلك ولا قلت توصل
0: لا هذيك الغريبة
1: صحيح
0: مش الغرايبة
1: اسمع ما شاء الله عليك في الجغرافيا
0: ليه هكا توصي صادقة
1: لا قلت لك ما شاء الله عليك في الجغرافيا
0: اي انت قلت الغرايبة ما تكون ما تنجم تكون كان في صفاقس
1: عن بالي باش نقول لك طلع تربح
0: لا لا من غير ما تقول طلعني طلعت وحدي يعني استبقت اي سي صادق تفضل شكون تحب تقدم التحية نتاعك
1: والله تحية لبناتي الزوز أيا وتلام
0: ربي يفضلهم لك
1: وولدي في كندا
0: ربي يفضلهولك
1: جميع كل من يعرف فانتي صالح محمد فانتي معنا كل من يعرف كل وليكم الكل فانتي وتونس الكل فانتي بإذن الله إن شاء الله خير
0: إن شاء الله يا ربي وربي جري على سلاح ربي جري على سلاح إن شاء الله أي سي صادق اختياراتك الغناء أي ها
1: عبدالله المناعي فهمني
0: أي اي غني
1: اي اغني عبد المناعي كل اغنيه اغنيه كل سمحينا
0: واضح سي صادق خليك تسمع فينا راك باش تسمع الغنيه اللي حاجتك بها
1: باذن الله
0: ان شاء الله ان شاء الله مرحبا بك سي صادق

اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم من جديد في برنامجنا ديديكاس. كما قلنا لكم برنامج هذا للناس اللي تحب تفرح بالعزيز عليه، اللي تحب تقدم تحيه، اللي تحب تقدم اهداء، اللي تحب تعيد على حد. ما عليكم كان تتصلوا بينا على 71 844 411. مازال في وقتنا تقريبا 25 دقيقه، تنجموا تختاروا الاغنيه اللي تحشتكم بها، الاغنيه تحبوا تسمعوها، الاغنيه اللي تحبوا تسترجعوا بها ذكريات معينه. خلينا نقراو تعليق لأحمد ساسي، يقول لنا فيه: مساء النور، تحية ليكم، تحية لكل العاملين معاكم بإذاعة شباب، نحب نسمع فوزي بن قمرة يا قمر الليل، نهديها ليكم كل إذاعة الشباب والمستمعين الأوفياء، وخاصة أختي شلبية من قفصة. تحية لمرتي ثورية ونسيبتي خديجة، الكل ما يعرف أحمد ساسي من قصر الهلال. يا أحمد، وتعليقك وصل وغنيتك إن شاء الله إذا لقيناها تو نعدي هيكم. نمشي وزاد الأحمد كداشي بعث لنا مساج، قال: مساء الخير ألفة، تحية ليك، كان ممكن أغنية باغي الفرقة الصبر باتيستا. باهي عندي إذا لقيناها الغنية أكيد رنا باش نعديوها لك. باهي توا ما علينا، كان نطلعوا الريتم شوية ونسمعوا أغنية يا قمر الليل.

0: إن شاء الله إن شاء الله لطيفة العرفة، وإن شاء الله أيامكم كلها زينة يا ربي. رجعنا لكم في توقيت 9:19 سي ضربت النهاية للبرنامج قريب، وناخذ آخر اتصال لنا ونقوله ألو.
1: ألو عسلامة.
0: أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
1: عايشك ربي يخليك، عشقتي الغالي.
0: عايشك، شكون معايا؟
1: معك راضية المجري من جديدة.
0: أهلا وسهلا بيك راضية، بأهالي جديدة الكل، وبأهالي منوبة، وبأهالي تونس الكل.
1: يا عايشه ان شاء الله،
0: اذا
1: الشباب ان شاء الله
0: ديما
1: شباب يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. عايشه احنا شباب بكم انتوما.
1: عايش خليك
0: عايش. اي راضيه، باش كنت تحب تفرح؟
1: بالله عندي ديديكاس، انا حتى مخر شويه
0: ميسيل شويه الميكرو ليك انت.
1: رؤى
0: ماجري،
1: ونقدم تحيه لاخت هريتاج واخوها عزيز ومرت خويا الغالي علي برشا ديك اختي هجوره. وخويا عمر حاسلوا على العائلة
0: كل ربي يفضلهم لك.
1: يا عايشة اختي، يا ربي ينجحهم بنيات خويا الكل، ربي ينجحهم
0: بالتوفيق للي يقراوا الكل يا رب.
1: يا عايشة اختي، ربي يفرح الناس الكل يا رب. وانا ذي فرحانة اللي انا دخلت معاك من توم وهنيتها حتى مؤخر شوية
0: يا ليلى. الحمد لك، احنا كنا سبب في فرحتك.
1: عايشك
0: عايشك
1: الغالي، ربي يبارك لك.
0: يعيشك
1: يعيشك. طلبت غنيه ان شاء الله لقيتوها لك، ما تتواش ما يسالش.
0: والله ما لقيناها لكش، الله غالب. احنا باش نسمعوك راهو سمير لوسيف.
1: اي لا لا
0: اي، احنا باش نسمعوك حاجه على ذوقنا، احنا باش نسمعوك غنيه بنت الحي. عجبتك ولا ما عجبتكش؟
1: الو
0: تسمع فيا؟
1: اي نسمع فيك ماما. عايشك
0: عايشك. قلت لك احنا اخترنا لك بنت الحي.
1: اي مسيرش
0: تعجبك كي تسمعها تعمل عليها جو.
1: ايه ان شاء الله ربي يبارك لك وخلو ياتي صح اللي هز علي التليفون، وربي يبارك لكم الكل وربي يفضلك.
0: يا عايشك يا للي عايشك، ومرحبا بيك ومرحبا بيك. يلا نسمع بنت الحي.

وفي وقتنا اليوم لكن المحبة والتواصل بينات معمره ما يوفى، وتذكروا ديما اللي كلمة طيبة وإلا إهداء صغير وإلا غنية تبعثها لشخص تحبه تنجم تبدله نهاره وتزرع ضحكة في قلبه. ما تبخلوا بحتى حاجة، تنجم تفرح عبد ولا تفرح غيركم، ما تبخلوش عليها وخليكم ديما إيجابيين ومصدر دفء للي دايرين بيكم. يعطيكم الصحة على إهداءاتكم مكالماتكم اللي زهدتنا الحصة لليوم. ما بقالنا إلا باش نقول لكم مرحبا بيكم وتصبح على خير وفي لامان، ويعطيكم الصحة واعطينا عن طول.

0: أفنى أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موفا سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
1: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. التاسعة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. استمرار التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلع منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل طويلة من معتمدية نبر، والثاني بجبل تكرونة من معتمدية سقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية. المصدر أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاءين النباتي والغبي، مشيرا أيضا إلى أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة أطفاء تواصل جهودها لإخمادهما. تراجع مرتقب في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل بعد موجة حر تتواصل نهاية هذا الأسبوع. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة تونس للطرقات السيارة تنطلقان في تنفيذ اتفاقية الشراكة في مجال الانتقال الطاقية. بسبب الأشغال سيتم تسجيل انقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الساعة 9 ليلا على مناطق سيدي معمر وحي النظور وادي الغار وادي النحل التابعة لإقليم نابل الحمامات، ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة 5 من صباح الغد وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان الممثل الرزقي العوني الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم، متقدمة بأحر عبارات التعزية إلى عائلة الفقيد وإلى كافة الأسرة الثقافية والفنية في تونس. مقتل 2 من طاقم ناقلة بخليج عمان في هجوم أمريكي وفق وكالة أنباء إيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة وإيران تجريان محادثات للتفاوض على إنهاء الصراع، لكنه أضاف مجددا أن طهران ليست مستعدة بعد للتوصل إلى اتفاق وفق تعبيره. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

تحية لكم الناس الكل. هذا نوع عزل محمد نحكيه ولا مش هزم نحكيه نحكيه أوكي. على هذه موعد الأسبوع اللي تلقونا فيه سارية الجمعة واللقيت هذه حتى لما تسعة متاع الأسبوع. السلام عليكم الناس الكل، سارية أحلى ليالي، تحية لكم، شكرا لاختياركم موجتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا كالعادة بشقة وبرشة موسيقى حتى نهاية البرنامج. موسيقى من نوع مختلفة بين التونسي الشرقي الغربي الراي، تلقاو زادة مواكبة للمهرجانات الصيفية، تلقاو معنا أخبار الستار في الوطن العربي محمد عنتول اللي صاهر معنا لي فرحان، كله طاقة كله انرجي ما شاء الله حتى تبي

0: بي ماي لافا. وصلنا التوقيت 49 دقيقة في أحلى ليالي ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لكم، بارك الله فيكم، تحية لكم المقعدين تسمعوا فينا نون ستوب للموسيقى إن شاء الله حتى الماضي ساعة نتاع الصباح. فقرة العادة زادة موجودين في كل مرة، زادة نعملوا طلع على المهرجانات الصيفية اللي انطلقت سيرتو المهرجانات الدولية. بعد لحظات باش نعملوا تنقيز المهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين اللي تصير السنة تحت شعار ذاكرة تعيش، كان تلقى نهار 11 جويلية باش تواصل إن شاء الله حتى 13. وتأكيد عدد كبير من العروض اللي موزعة بين المسرح بين الموسيقى بين زاد الرقص المعاصر، عدد كبير من الفنانين من عديدة الدول باش يكونوا ضيوف على مهرجان الحمامات. وبداوا ديجا كما قلنا من نهار 11 جويلية سهرية الليلة، سهرية سبيسيال شوية باش نخلي تقديم هذا السهرة لزميلتنا والفلة وسلاتي اللي موجودة في مواكبة لسهرة الليلة ضمن فعاليات مهرجان الحمامات. ألفة مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك، مساء الورد، مساء الياسمين ليك الكل مستمعي اذاعه الشباب. اكيد اسمعني، ثم عروض كريم انا نحس من غير ما نشعر تلقاني موجوده اليوم ديما فيهم عرض مارسيل خليفه. مارسيلي انت تعرف لي انا على امتداد سنوات نبدا برنامج صوت الطلبه كان باغاني مارسيل خليفه واللي تجمعني به صديقة كبيرة، خاصة بعد ما استضفته في سفراء النجوم وكان سهرة من السهرات التي لا تنسى. مارسيل ديلا حاضر في سهرة استثنائية أعتقد على ربح مهرجان الحمامات الدولي، العمل سولد أوت من نهار الثالث الإعلان على السهرة هذه. مارسيل خليفة كان عبر عليها بتدوينة صرحته على الأخر، راح حكي على هذا المسرح وعن علاقته بربح مهرجان الحمامات الدولي، وحتى أنه في آخر تدوينة قال أنه مهرجان هذه هل ترى قادر على أنه يكون يضمن عروض دولية أخرى وثقافية أخرى متميزة، وطرح سؤال هل تقدر ان شاء الله ان شاء الله انه نجاوبوا عبر سنوات مارسيل خليفه عن هذا التساؤل. مارسيل اللي بدا رحلته الفنيه من السبعينات، بدايته كانت في ثنائيه مميزه جدا مع محمود درويش وتوسط على امتداد سنوات، قدم لنا فيها عديد الاغاني، غنى للام للوطن، غنى للحبيبه، غنى لريتا، غنى لي كما قلت للام سمعنا امي، لكن غنى زيدا علي محوريه.
0: أنا خاصة للأم ألفة، ونعرف الجملة الشهيرة بتاع مرسل خليفة وقت يقول ماتت أمي وما كنتش نعرف اللي الأم تنجم تموت. دونك هما حاجات دي يمكن يقعدوا ديما في البال من مرسل خليفة.
1: أكيد جدا عبر عليها بشكل كبير على مستوى أمي، وعبر عليها أيضا كتعاليم حورية. مرسل خليفة اللي على امتداد سنوات كبيرة هو الشارع العربي يقول مرسيل خليفة، يقول لك ثنائية مع محمود درويش، لكن أيضا مرسيل خليفة تعامل مع عديد الشعراء الأخرين. أكيد نتذكروا تعامله مع الجيل المناظرة، نتذكروا تعامله مع طلال حيدر، تعامله أيضا مع شوقي بزيغ، برشا ناس ما يعرفوش اللي هو غنى أيضا لشوقي بزيغ، غنى لعديد الأسمين. حاول قاعدة نستحضر كريم مارسيل اللي برغم اللي في عديد المهرجانات وعديد السهرات معناها تتوقع حتى على مستوى البرمجة شنو باش يغني، لأنه فما ريبرتوار معين استثنى فيه كيما بحرية كيما كيما منتصب القامة في أنشي لسميح القاسم، كيما أيضا إني اخترتك يا وطني، كيما يا بحرية اللي هي اليوم نشيد
0: وأنا أمشي العربي. وأنا أمشي
1: نشيد الشارع العربي. لكن في السنوات الأخيرة لاحظنا إنه مرسيل خليفة يخدم أكثر، وأنا نحكي على العناوين الأغاني باش ما نساوي زادة الثنائية المميزة اللي عملها مع أميمة الخليل في عديد الأغاني، منها الأمر المرية واللي كانت له معاه زادة جولات وصولات في عدة مهرجانات بما فيها مهرجان قرطاج الدولي. لكن بعد الخيار، وهذا أيضا تحدثت عليه أميمة الخليل في سفراء النجوم، إنها حبت زادة هي تعمل مسيرة خاصة بها، ومرسيل في رسالته اللي فجأة بها في البرنامج كان تمني لها معناها كل التوفيق للمسيرة هذه. مرسيل في السنوات الأخيرة قعد ولا يخدم على المشاريع الموسيقية أكثر. احنا نعرفوا بداية مشاريع الموسيقية، أول مشروع ليه كان مشروع جدل، لكنه بعد تواصل على مستوى المشاريع المشاريع الموسيقية، وريناه حتى زادة من خلال حضوره في سهرته الأخيرة في مهرجان قرطاج الدولي إن لم تخني الذاكرة، وإن شاء الله يا ربي ما تخنيش الذاكرة، مع مرسيل خليفة وقت رافقه ابن رامي خليفة، وشفنا كيفاش عطى الأولوية أكثر للمقطوعات الموسيقية. فمن عرش الليلة في سهرة الليلة من مهرجان الحمامات الدولي، وين قاعد الراس الحقيقة في توافد كبير على مستوى المسرح لحضور سهرة مرسيل خليفة، واللي تفاجأت به أكثر كريم. أنا ديما نسأل خاصة وقت يكونوا ضيفي طلبة، قلهم تسمعوا مرسيل خليفة، الحاجة اللي تفاجأتني واللي أنا فرحانة بها برشا، اللي قاعد الراس برشا ديجان في المسرح، سيبيان إذا كان جايين يكتشفوا، وإذا كان يعرفوه نفرح أكثر وأكثر معناها. فإن شاء الله يكون التفاعل متميز، إن شاء الله عطيتكم فكرة عن هذا العرض. أنا بجنبي واحد من الببليك يسمع فيا ومركز معايا، ما نعرف عندك إضافة على تقديم الهنا قلتوا ولا لا، ولا تعرف حاجة أخرى على مرسيل؟ بيت فكرني على قلبي حاجة في اللجان اللي جاوا اسمع يشاطرني بالإشارة، عرفت يقولي أي بالإشارة. على كل حاجة اتفرح برشا، تعرف اللي المكان المميز والموقع المميز بيرقح مهرجان الحمامات الدولي هو بتاور وزيدة يخليك تتجلى كريم وترجع فيك الذاكرة، وهو شعار وذاكرة ترجع فيك الذاكرة لعديد السهرات وعديد الأسماء الأخرى. فإن شاء الله إن شاء الله يا رب أنه سهرة ليلة حتى لو كان بنفس الريبرتوار، نحكي على شخصي على ألفة وثلاثة، حتى لو كان بنفس الريبرتوار راهو فما سهرات يخدنا فيها الحنين ويفرحنا أكثر وأكثر. لكن إن شاء الله إن شاء الله من بعد نهاية الحفل يكون لنا لقاء آخر، قد تكون هناك إضافات، قد تكون هناك مفاجآت
0: إن شاء الله. وإن شاء الله من خلالك أنت يا ألفة نشوفوا حتى بالك فما أغنية جدد تغنيوا اليوم، ما غنهمش في الـ في الـ في الـ في البرمجة نتاع المهرجان.
1: هو للذكرى كريم، آخر سهرة ليه على ركح مهرجان الحمامات الدولي كان قدم أغنية جديدة في تعامل ثنائي مع آدم فتحي، غني الصباح جديد غني للوليد الشهيد. فما نعرفش الليلة إنه بشي يقدم لنا حاجة أخرى جديدة تونسية وإلى ليه هذي كلنا اكتشفوه إن شاء الله بعد العرض.
0: إن شاء الله، وأكيد نخليه المجال المرسيل ألفة واللي كنتي إن شاء الله بعد العرض وتعطينا
1: ركاب. إيه شو غني وديو معني يكون متأكد.
0: أكيد أكيد. شان نلقاو صوت في اخر العرض، نلقاو عندك صوت وكاو لازم تعطينا ركاب تعطينا ركاب على اهم ما غنى مرسيل خليفة. شكرا ألفة، تحيه ليك. فوالا دونك ألفة باش تكون موجوده في مهرجان حمامات سهريه مرسيل خليفة دوره 60 للمهرجان. كمان نعطيكم اذا حكينا على مهرجان حمامات نعطيكم فكره حول بقيه العروض المنتظره في المهرجان هذا. دونك بعد سهريه الليله سهرية مرسيل خليفة غدوة إن شاء الله 25 جويلية باش يكون شكري بوزين موجود في مهرجان الحمامات. نهار 26 جويلية عطي المعاوي صدى الأطلس باش يكون موجود، زادة دالي شبيل حاتم اللجمي رضا عبدالله، هذوما الكل موجودين في العرض هذا. نهار 27 جويلية نوردو يكون على ركح مهرجان الحمامات. 28 جويلية فيستا أوركسترا ذا بوينا فيستا أوركسترا اللي هي من كوبا. نهار 30 جويلية وداد مجمع وخليل أي بي في عيطة مون أمور، اشتراك وعمل مشترك بين المغرب وتونس. من مالي نهار 31 جويلية باش يكون ساليف كايتا، من البرتغال ماريزا نهار 1 و8، إيطاليا ماريو بيو باندي. نهار 3 أوت بوثينة نابولي دوليشا من تونس، ونهار 4 أوت غسان يمين، نهار 5 أوت جاك راندا ونزار السعيدي، نهار 6 أوت سمير حمزين، نهار 7 أوت عرض تركي، نهار 8 أوت نجة عتابو من المغرب وعودة نجة عتابو، تقريبا مديدة على نجة عتابو. أكيد فما جينيراسيون كبرت مع نجاة عتابو، دونك اكيد باش يكونوا موجودين في العرض هذا. سينو نهار 9 اوت من لبنان ساندي لوتاي، نهار 10 اوت هما مع سيرين قانون، نهار 11 اوت ادم، ونهار 12 اوت روضة العشاق ليكون الاختتام، نهار 13 اوت مع صوفيا صادق. هذه تقريبا فكره حول بقيه العروض المنتظره لمهرجان الحمامات الدولي اللي يتواصل حتى لنهار 13 و59 دقيقة. كاملين احنا معكم حتى الماضي ساعة في سهرية أحلى الليالي.

هذايا سيدي مع هدى حب الحب العشرة وثمانية دقائق وهنا معكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليالي. ديما السلام عليكم الناس الكل، نسلم على محمد حمود اللي قال أحلى جو وأحلى موسيقى في أحلى الليالي برفقة كريم. شكرا يا محمد على الكلام اللي قلت الكل. قلت منك خويا كريم سمعني شمع بس حبيبي ده ولا عمري ذيب أمرين اللي نديه بصفة خاصة لإيمان أمونة إن شاء الله أخويا تلقى واحدة فيهم في سارية الليلة سينو. نجح بن ناصر قال حب تونسي سلف، قالوا ختمنا بوردة، لا نختموا بأم كلثوم إن شاء الله نسمعك وردة على شلال. تحية ليك نجح. تحية أحمد ساسي اللي قال مساء النور خويا كريم، يا أخي سهرة أحلى الليالي رجعت سوانا ما في باليش، قال نستناه كل سبت. دخت خويا كريم قال بدلتها بالجمعة قداش فاتوني من حلقة. قال مع كل أسف قد ندل عليك تسمعني مقطع من أم كلثوم في غناية أنساك، قال مقطع اللي فيه كانت معايا أجمل حكاية في العمر كله، سنين بحلها وفت جمالها على حب قبله، سنين ومرت زي ثواني في حبك انت. اوكي قن هديها لمرتي ثريا من سيبتي خديجة وليكم انتم اذا عطلها شباب وكل المصرعين الاوفية وخاصة اختي شلبية من قفصة وكل من يعرف احمد ساسي من قصر هلال. تحية ليك يا احمد وان شاء الله نكملوا صاريتنا بمقطع من غنية أنساك ده كلام أهدى اللي مش ممكن أبدا أبدا ونعودك ما ننساكش في الغنية هذه كما تقول أم كلثوم. العشر وتسعة دقائق كما قلنا بعد الأخبار أكيد نعملوا طلة في فقرة رادار الأخبار على أخبار الستار في الوطن العربي. القوزة ده معنا فقرة دليل وثنيك كنت حابوا تسمعوا غنية وعنا غنية هشام عباس ولا عمرو دياب هذه اللي موجوده ام كلثوم نختموا بها. قلونا بالنسبه لنجح والنصري حب على اغاني تونسيه ان شاء الله اخويا تلقاو معنا الاغاني التونسيه. قلونا شنو تحبوا تسمعوا بالضبط تلقاوها ان شاء الله في فقره دلل اذنك. تامر حسني ولسه اللي جاي احلى تدويت العشرة وعشرة دقائق حتى الماضي ساعه سهريه احلى الليالي. ديما السلام عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم ودريتكم تحيه لكم انتم اللي في الكهرباء في الاثنيه ان شاء الله اثنيه زينه زوينه ومزيانه لكم الناس الكل احلى الليالي. اهلا وسهلا انا راجعين بعد لحظات.

بتناديني تاني ليه؟ سؤال في محله، والله في محله سؤال. بتناديني تاني ليه؟ انت عاوزة مني ايه؟ ما انت خلاص عبيتي غيري، ما انت خلاص رحتي لغيري، بتناديني تاني ليه؟ اوكي محمد عم تقول كنت عارفه شنو قاعد يقول لي في الكاسك، معناتها يقول واه واه يا بوي سعيدي اللي صار. اوكي تحية للناس كل المكان، صوتي معناتها الشباب يوصلها. السلام عليكم، شكرا لكم، تحياتنا ان شاء الله منسينكم. كنكم في الثنية دي مقول سيسيرو يحكم، توصلوا سلامات وانقذين ربي عدو في الراديو ديجا ديجا، خاصة مع السخانة اللي موجودة. بون الحمد لله بارابور للأيامات اللي تعداو، توا نجم نقولوا سخانة نقصت شوية. دونك سيسر ويحكم، سلامات للي خارج، للي مش يسهر، للي موجود في الدار، كل حد وين ما كان. السلام عليكم، شكرا لكم الناس الكل. بعد شوية موعد الأخبار مع زميلنا محمد السيوي، رجعنا بعدها كملنا معكم سهرية أحلى ليالي حتى الماضي ساعة.

0: تمثل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها: استمرار عملية إخماد حريقين بالكف، والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية. انتفاع أكثر من 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية. طالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس تخترع تطبيقة الألم الذكي لتحديد مدى قوة آلام المريض. وفي النشرة التفاصيل: تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلغها احتجاجا شديدا اللهجة على حوار تلفزي مع مطلوب العدالة التونسية في قناة عمومية فرنسية. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. استمرار التدخلات الميدانية لإخماد حريقين اندلع منذ أيام بولاية الكاف، الأول بجبل طويلة من معتمدية نبر، والثاني بجبل تكرونة من معتمدية ساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، مضيفا أن الحريقين أتيا على مئات الهكتارات من الغطاء أين النباتي والغبي. وخلال تدخل مباشر في نشرة أخبار الثامنة على التلفزة الوطنية، أكد المقدم خليل المشري أن مختلف وحدات الحماية المدنية مدعومة بنحو 22 شاحنة إطفاء تواصل جهودها لإخماد الحريقين.
3: فيما يتعلق بالحريقين المسجلين بكل معتمدية نبر وساقية سيدي يوسف في ولاية الكاف، تم تجنيد كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية لضمان نجاعة التدخلات الميدانية والحد من تداعيات هذه الحرائق. وقد تم تسخير الحقيقة أعوان الحماية المدنية ومسارح الغابات وحدات التجهيز والفلاحة إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والعسكرية، مع دعم تدخلات بالآليات الثقيلة أولا، وهي أولوية مطلقة في حماية التجمعات السكنية وضمان سلامة المواطنين والمحافظة على الممتلكات، ومن ثم منع ألسنة الهب الوصول إلى المناطق الأهل بالسكان والسيطرة الأخيرة على النيران والحد من انتشارها. تتواصل العملية الميدانية للحد من انتشار النيران وتطويقها، ووفق ما تقتضيه الحقيقة تطورات الوضع الميداني. ندعو المواطنين إلى التحلي باليقظة، تجنب الاقتراب من مناطق التدخل، الإبلاغ الفوري عن أي تصاعد للدخان أو اندلاع بؤر حرائق جديدة.
2: هذا وكشف المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمد نوفل بن حاحة في تصريح للتلفزة الوطنية أن الحرائق التي اندلعت منذ مايو الفارت أتت إلى حد الآن على نحو 4400 هكتار من الغابات دون احتساب المساحات التي ما زالت تشهد حرائق خاصة في الكاف.
4: احنا تقريبا في الخمسة سنة الاخرين قدنا تقريبا حوالي 72 ألف هكتار من المساحات الغابية من جراء الحرائق ومن جراء الوضع متاع بعض الحشرات اللي في المجال في المحيط البحر الأبيض المتوسط كان عندها دور في اجتياح الغابات هذه، وللأسف كانت معناها عندها تداعيات كبيرة في الغابات. لكن فما في الغابات هذه فما جزء كبير اللي تم الاستعادة طبيعية متاع الغابات، وفما جزء اللي يقوموا بعمليات التشجير في إطار هل استعادة المنظومات الغابية المتدهورة. هل المجال هذا يفتح لنا الفرصة أنه نقوم بعملية التشجير؟ بالطبيعة عملية التشجير هو حسب الإمكانيات المتوفرة في استعدادات كبيرة نقوم بها على طول سنة، في إعداد الشتلات، في تحضير الأرض، في الكميات المياه اللازمة للسقي. لكن للأسف عندنا 7 سنين جفاف اللي مرينا بهم كانت عندها دور كبير زادة في عدم استعادة هذه المنظومات. ما يمنعناش اللي استعد بعض المساحات، شوفوا الغابة متاع بوغرنين رجعت 100% يخلينا تفائلوا بينسير. بالطبيعة احنا المساحات اللي حد الان عملنا تقديرات اوليه في حدود 4400 هكتار. نعطيك رقم العام اللي فات كانت عندنا 4800 هكتار كانت محترقه.
2: هذا وقد افادت النائب بمجلس نواب الشعب ريم معشاوي من جهتها بان اتصالات تجري للحصول على مساعدات من دول الاتحاد الاوروبي لاخماد الحرائق المتواصله بولايه الكاف.
5: كنواب جهة آمنة اتصلت بالسيد وزير الداخلية وكان متجاوب ومتفاعل ويتبع اللي صاير في ولاية الكاف. ثم تنسيق بين سيد وزير الداخلية وسيد وزير الدفاع وكذلك وزير الخارجية، ثم اتصالات مع دول شقيقة، إلا أنه نفس المصيبة بتاع الحرائق موجودة زادة عندهم وبيدهم يعانوا، عندهم صعوبات كبيرة باش يسيطروا على الحرائق، فالتجأنا للاتحاد الأوروبي وثم اتصالات كثيفة، ثم دول أوروبية جاوبت إن شاء الله مع تونس وإن شاء الله باش يكون ثم أثر إيجابي بطبيعة في إطفاء الحرائق هذه.
2: في الأثناء نفت شركة تونسية للكهرباء والغاز ستيك في بلاغ لها صحة المعلومات التي تم تداولها على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي والمتعلقة ببرمجة انقطاع كلي للتيار الكهربائي بكل جهات البلاد نتيجة القيام بأشغال الصيانة على الشبكة يوم غد. وأدعت شركة كافة حرفائها ووسائل الإعلام إلى اعتماد البلاغات الصادرة حصريا عبر موقعها الرسمية وصفحتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو إعادة نشرها. أكد المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى في تصريح للزميلة نجاة حسن أن البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشبابية الذي يمتد حتى 29 من أوت القادم سيستهدف حوالي 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية.
6: البرنامج منتظر أن يشمل حوالي 180 ألف شاب في 500 دورة نشاط في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب في فوق 2035. فما تركيز هذه السنة على بعض المحاور المستجدة في قطاع الشباب، وخاصة اليوم التغيرات المناخية اللي صايرة في البلاد. نحن برمجنا في وزارة الشباب والرياضة أن ننفذ جملة من الأكاديميات والبرامج التكوينية للشباب في كيفية التصدي والتعايش مع التغيرات المناخية. ثم زوج برامج جدد، كذلك ثم مصيف مهارات الحياة، هذا مصيف نوعي حاولنا نرصده خلال نشاط الشباب داخل المؤسسة إلى مدى تغيرات سلوكية اللي تمت ويمكن ملاحظتها. كذلك ثم برنامج آخر في آخر الصيف تدخل كبير تطوعي في المعهد العالي لتنشيط الشباب والثقافة في بير الباي سنة ثانية على التوالي، ونفذ مهرجان الشباب ينتهي يوم 10 سبتمبر. مساحة تتيح وزارة الشباب والرياضة للشباب للتعبير في حيازات الكثافة السكنية في المناطق الريفية. عندنا 261 يوم نشاط باش يكون في مختلف الولايات، يهتم في الفئات الاجتماعية الهشة، ذوي الاحتياجات الخصوصية، شباب مراكز الإصلاح، كذلك رواد مؤسسة الشباب.
2: تطبيقة سمارت بين أو الألم الذكي هي مشروع رسالة تخرج الطالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس نوران فتاح، تحصلت من خلالها على معدل 20/20. التطبيقة وفق الطالبة تحدد مدى قوة ألم المرضى الذين لا يستطيعون التعبير لا سيما الأطفال.
7: المرضى الموجودين في الإنعاش تحت التبنيج، حتى المرضى كيما لي بيبي خاطرهم ما بينجموش يعبروا على الوجع نتاعهم بالكلام. واخترت الموضوع هذا بعد ما عديت بريود ستاج نتاعي في الشغل الجامعي اللي قبل، نجموش مثلا نعرفوا الوجع نتاعهم. دونك لابليكاسيون هذه دخلت بين السونتيبل انفورماتيك واستعملت تروازي شيل ميديكال باش نجمو نحسبوا بين الوجع. جست معناها تدخل تحسب الباسيون نتاعك وباش يعطيك كلك بارامتر باش تخزر الوجه للمريض. اذا المريض عامل المريض عمل حركة معينة، إذا الماشين المربوطة بالمريض عملت حاجة معينة تقيدها حسب ليزيشاج يستعمل معناها الكوشاج نتاعها تعطيك سكور فينا. الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون، أنا عملتها كان للبيرسونيل السوانيون فقط، هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج وفي الآخر هما يلي باش ياخذوا ديسيزيون، هما باش يعطوا تريتمون مش لي بارون. توا نسعى معناها باش نسجلها في الإنور. أول حاجة نعملوا براءة الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا باش تعاوننا على الآخر في خدمتنا في السبيطار باش تخفف عن المريض، نسعى إنها باش تدخل السبيطار.
2: تتويج التلميذ بهاء ميموني من مدرسة نهند بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت بالمركز الأول على المستوى الوطني في الدورة العاشرة من مسابقة تحدي القراءة العربية، وذلك خلال

0: تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقية المهنة الإعلامية ليندرج في إطار الدعوة إلى التدخل غير المقبول على أي مقياس من المقاييس في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة. كما شدد كاتب الدولة على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستعملة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية مسؤولية أخلاقية مؤكدة لا يمكن التنصل منها بذريعة استقلال الخط التحريري أو التحجج بحرية الإعلام، وأنه محمول على السلطة الفرنسية أن تبادر من تلقاء نفسها ووفقا لتشريعاتها الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات غير المقبولة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. استمرار عمليات إخماد حريقين بالكاف والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية. انتفاع أكثر من 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية بالبرنامج الوطني للنشاط الصيفية والسياحة الشبابية. طالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس تخترع تطبيقة الألم الذكية لتحديد مدى قوة ألم المريض. وتونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلغها احتجاجا شديد اللهجة على حوار تلفزي مع مطلوب للعدالة التونسية في قناة عمومية فرنسية. ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك. لما تصيف،
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من 6 to 8 متاع العشية،
1: وانت تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالولي
1: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
1: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف،
1: لما تصيف،
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف،
1: لما تصيف،
3: بريحة البلاد.
5: إذاعة الشباب.

0: ما بتكبريش ما بتكبريش ما بتكبريش وبتصغري.
1: هذا يا رامي جمال ما بتكبريش. قبلها سمعنا The Weeknd, سمعنا زادة قبلهم بالكل وائل كفوري حالف على حب, ثلاثة مرسوات رجعنا بهم بعد نشرة الأخبار العشر ونصف في توقيت 11 غير الدرج. رجعنا مكملين معكم حتى الماضي ساعة سارية تحلى الليالي اللي بديناها من 9:30 مثلنا نفس الكيب. محمد عطول في الخرج التقني, محمد سيوي في قراءة الأخبار, كريم زغبي سلام عليكم الناس الكل, شكرا لكم ديما على المتابعة, شكرا لاختياركم موجاتنا وين يوصلكم صوت إذاعة الشباب. كونتريتكم زادة واصلة على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. ما ننسوا جادة زميلتنا ألفة الوسلاتي اللي موجودة وكانت بكر شوية في تقديم لحفل مرسل خليفة في مهرجان الحمامات. تأكيد بعد نرجعوا ناخذ معها ريكاب حول السهرية, سهرية مرسل خليفة في مهرجان الحمامات. نسلم على شكون على يقين مصدور اللي خدمة النور زهرة طيبة للجميع. شكرا يقين, شكرا والدعاء على جسمي لخدمة النور. تحياتي لكم كريم وكل الفريق. نسلم على كل المستمعين. إذا ممكن حاب نسمع ميادة الحناوي نعمة النسيان كيف كيف. أحمد ساسي نسلم عليه برشا اللي قال نحكي على ويسأل على حقيقة الاتصالات بين الترجي التونسي وشكون بو ما حديتش الملاعبي شكون, ولو انه فهم برشا اخبار الى حد الان غير مؤكدة فيما يخص الانتدابات. دونك اكيد تقعد الاخبار الرسمية من الصفحات الرسمية بالنسبة للنوادي التونسية في عملية الانتدابات. هي الفيصل محمد حمود قال فقرة كلثوميات نختار عليك احد الرواع عن كوكب الشرق هم كلثوم بعيد عنك ان شاء الله الجمعة الجاية, لانه تم الاختيار الجمعة الجاية على طلب من احمد ساسي اللي طلب انساك ده كلامه وده اللي مش ممكن ابدا. بعد لحظات نعمل طلع على اخبار الستار في فقره رادار الاخبار.

0: رادار الأخبار.
1: رادار الأخبار. الفنان عمرو دياب البارح كان احتفل بإطلاق ألبومه الغنائي الجديد حبيتك في حفل خاص كان أقيم في مدينة الساحل الشمالي. حفل حضروا عدد كبير من أصدقاء وأيضا من نجوم الوسط الفني في ليلة غلبت عليها أجواء الفرح والموسيقى. كما قلنا ألبوم عمرو دياب اللي تم طرحه البارع عبر مختلف منصات الاستماع الرقمية وأيضا على قناته الرسمية على اليوتيوب. الاحتفال أكيد بالألبوم هذا ألبوم رقم 36 لعمرو دياب في مسيرته الفنية واللي امتدت لسنوات وسنوات تقريبا 4 عقود بالنسبة لعمرو دياب في الساحة الموسيقية والساحة الفنية. خلى في الفترة هذه كلها روحه عمرو دياب أحد أبرز نجوم الغناء العربي. حفلة هذه اللي حضرها كل من كما قلت أصدقاء ونجوم الوسط الفني أيضا المخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان حضروا الفنان عمرو يوسف شيكو دنيا سامي المنتج طارق الجنياني عدد كبير من الأصدقاء المقربين بالنسبة لعمرو دياب. ممكن بين أبرز اللقطات اللي صارت في الحفلة هذه أنه الشاعرة منى عدل القيعي واللي هي كانت كتبت أغنية من أغنيات الألبوم هذايا أغنية المفضل هي اللي كتبتها كانت موجودة البارح وأيضا لقات ترحاب كبير من النجوم اللي موجودين غادي. تم في الحفل هذايا تشغيل عدد من أغاني الألبوم الجديد لعمرو دياب واللي كان الحضور كل تفاعل معها منذ اللحظات الأولى. يمكن قلت لك الأغنية اللي تحولت الوحدة من أكثر الأغنية حضورا في الاحتفال هذا بطبيعة الحال جانب أغنية أخرين من الألبوم. الألبوم كما قلت الألبوم رقم 36 في تاريخ عمرو دياب الفني بعد 40 سنة في الساحة الموسيقية. ويمكن هذا أيضا خلى موضوع يتم طرحه في عدد من وسائل الإعلام المصرية بتزامن مع الألبوم الجديد بتاع عمرو دياب حبيتك. خلى موضوع يطرح وسؤال يطرح شنو اللي يخلي هالفترة هذه وموسم صيف 2026 يلقى ازدحام كبير في الألبومات الغنائية المصرية وأيضا فما أسامي كانت موجودة بشكل كبير برشا وهي اللي موجودة في الصف الأول في سباق الأغاني والألبومات الجديدة. نعرف الناس الكل أن محمد حماقي كان فتح الموسم مبكرا بألبوم سمعوني واللي فيه 18 أغنية. بعد جاء رامي صبري أيضا في ألبوم القمر واللي فيه 13 أغنية قبل ما يطرح رامي جمال ألبومه اللي يحمل دي علامة والألبوم فيه 17 أغنية. بعد ثامر عاشور هبت ألبوم مراية الحب واللي فيها 12 أغنية. بعد نلقاو ألبوم حبيتك لعمرو دياب واللي أيضا فيه 12 أغنية. ثامر حسني أيضا هبت ألبوم مش هتكرر الألبوم اللي فيه 14 أغنية. دونك عدد كبير من النجوم من الصف الأول نجوم الصف الأول كلهم في فترة وجيزة هبطوا ألبومات. خلى السؤال دونك يطرح شنو اللي خليهم هم موجودين في الساحة على الساحة الفنية وأيضا بألبومات في الفترة هذه فترة 2026. يمكن الستة نجوم هذوما عملوا 86 أغنية في أقل من شهرين. خلينا نقول 86 أغنية تهبط في أقل من شهرين وهذا اللي خلى يمكن فما ازدحام كبير للأغاني وأيضا يخلي الجمهور يلقى صعوبة حتى في اختيار الأغنيات اللي باش يسمعهم كل حد وشكون فنانه المفضل. ولكن أيضا عودة للألبومات بعد ما كان فما موضة لسينجل أنه فنان يخرج أغنية برك مش ألبوم حتى كان عنده ألبوم كل مرة خرج أغنية ولكن دعوة وكأنه عودة إلى الموضة القديمة موضة الألبومات ب 12 و 14 و 17 أغنية. يقعد السؤال هل هي موجة جديدة موجة الألبومات تعود في صيف 2026 للفنانين اللي عندهم سنوات وهما يتربعوا على عرش الساحة الموسيقية سواء في مصر وإلا في الوطن العربي. أيضا في خدمها الأسئلة هذه كلها رجعوا لحكيت علاش الشباب يفضل أغنية سنجل اللي تكون مفردة. يمكن برشا يقول لك أنه غياب الأصوات الساعدة عن قائمة الألبومات الكبرى ما يعنيش اختفائها من السوق ولا تراجع شعبيتها، بل يعكس اختلاف في طريقة المنافسة. السنجل يقولوا أنها تمشي للفنان الشاب أكثر وتعطيه فرصة أنه يركز ميزانيته وجهده في غنية واحدة في عمل واحد. فما اللي يقول لك أنه الجيل الجديد يرفض فكرة الألبوم، ما نعرفش مثلا فنان في مصر اسمه نارين واللي عمل زادة سكسي كبير برشا هبط ألبوم قصير ما فهمش برشا غنيات فيه. دونك كل حد كيفاش يقعد التجربة، أنه الفارق بالأجيال ما هوش اختيار بسيط بين ألبوم وبين السنجل، ولكن فقط هو اختلاف في طريقة الانتاج والتسويق وبناء الهوية الفنية بالنسبة لكل فنان. مازالوا الأخبار، مازالوا مواصلين معنا الأخبار أكيد جدا. طبعا نرجع نحكيه على لطيفة اللي أيضا هبطت أولى غنيتها من ألبومها الجديد واللي باش تهبطها في الوقتاش في الوقت هذايا اللي بعد شوية نقولكم عليه وقتاش أول غنية من غنيات ألبومها الجديد شبهي بالملي، هكا عنوان الألبوم تاع لطيفة العرفاوي. أيضا نحكيه على مفاجأة غير متوقعة لأحمد عز في كواليس مسلسل الأمير، شنو اللي صار هذايا نلقاوه إن شاء الله تباعا في رداء الأخبار بعد ما نكملوا مع الموسيقى. نرجع شوية الجو التونسي، فمش كنت لبدأ الجو التونسي شيرين اللجمة تتسويد في توقيت 11:04 وحنا معكم حتى الماضي ساعة في أحلى ليلش.

0: عيني بعينك كغنات نجوى كرم من البوم ما في نوم البوم 2011. وصلتنا توقيت 11:18 دقيقة، مازال مكملين معاكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليالي دي. السلام عليكم الناس الكل. حكينا بكر شوية على لطيفة، لطيفة العرفاوي اللي قلت أنا قاعدة تحضر في إطلاق البوم غنائي جديد. البوم يحمل عنوان شبهي بالملي، واللي باش تهبطوا عبر قناتها على اليوتيوب وأيضا عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية. أول أغنية للبوم اللي كما قلنا أغنية شبهي بالملي، أغنية للبوم باش تكون موجودة إن شاء الله نهار الأربعاء الجاي 29 جويلية 2026. دونك أولى الأغنيات اللي باش تهبطها لطيفة. لطيفة في الأغنية هذه تعاملت مع الشاعر محمد رضوان، أيضا مع الملحن وليد سعد. بالنسبة للأغنية وزع أحمد عادل. لطيفة روجت للأغنية بعد ما هبطت برومو عبر حسابها على الانستغرام، وهبطت كلمات ايضا من الاغنيه تقول فيها: ومن دل حبيبي وشبهي بالملي، واجمل حاجه حصلت ولا حصلت لي، واجمل شيء بيحصل لي. دونك هذوما الحاجات اللي هبطتهم كبرومو بالنسبه للاغنيه هذه، اغنيه شبهي بالملي. لطيف ايضا قالت انه الالبوم تقريبا كلمات وألحان قالت غنيتها في الألبوم هذه من كل قلبي، توصلكم بكل ما فيها من صدق وأحساس. أتمنيت أن الجمهور يكون مبسوط كما قالت هي بلي باش يسمعوا في الألبوم هذه المختلف، واللي قالت أنه مختلف تماما عن اللي قدمته قبل. قالت أيضا أنها تعاملت مع مبدعين تحبهم برشا، سواء ملحنين ولا شعراء، موزعين، عازفين، مهندسي الصوت وغيرهم. قالت من أعظم الفنانين اللي عنا في الشرق الأوسط. استناوا أول أغنية من الألبوم نهار 29 جويلية، ونستنى رأيكم أغنية شبهي بالملي. دونك الأربعاء الجاي اللي تعاملت معهم لطيفة في الألبوم هذا تقريبا. نحكيه على سيرتو أيمن بهجة قمر، نحكيه على محمد يحيى، نحكيه على محمد رفاعي، على مصطفى حدوتة، على تامر علي، على محمد شافعي وغيرهم الفنانين كما أحمد عادل، سواء في التلحين وإلا في التوزيع. نذكروا أنه لطيفة كانت قررت أنها تأجل ألبومها اللي كان مع الفنان راحل زيادة الرحباني، واللي حسب الأخبار أنها مبرمجة أنها تهبطوا بعد الألبوم هذايا، تزامنا تقريبا مع ذكرى وفاة زياد الرحباني. 7 أغنية في الألبوم كان تحضروا في ألمانيا، وأيضا فيه 2 أغنيات كلمات الشاعر راحل عبد الوهاب محمد، في مزيج بين الأصالة وبين التجديد الموسيقي بالنسبة للألبوم هذايا. مكملين احنا معكم في كل مرة نحكيو على أخبار من أخبار الفنية، باش نمشيو تدسويت الفقرة دلل وذنيك، باش تلقاو فيها بعض الغنية طلبات الغنية اللي طبتوها وبعتوها عبر الفيسبوك. مرحبا بكم الناس كل.
1: دلل وذنيك

0: الشباب من تونس.
1: المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركات الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. استمرار عمليات إخماد حريقين بالكاف والحماية المدنية تدعو إلى الالتزام بقواعد الوقاية. مكاتب البريد التونسي تؤمن استثنائيا غدا الموافق لعطلة عيد الجمهورية حصة عمل لتمكين المواطنين وخاصة أصحاب جرايات التقاعد من سحب جراياتهم، وذلك من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. انتفاع أكثر من 180 ألف شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية بالبرنامج الوطني النشاط الصيفي والسياحة الشبابية. طالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس تخترع تطبيقة الألم الذكي لتحديد مدة قوة ألام المريض. تتويج التلميذ بهاء ميموني بالمركز الأول على المستوى الوطني في الدورة 10 من مسابقة تحدي القراءات العربية. تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتبلغها احتجاجا شديد اللهجة على حوار تلفزي مع مطلوب للعدالة التونسية في قناة عمومية فرنسية. مسؤول أمريكي يقول أن الجيش أطلق النار على نقلة في خليج عمان كانت تحاول خرق الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية ما أدى إلى تعطيلها. مصدر بهيئة النقل السعودية يعلن استهداف سفينة سعودية بالبحر الأحمر نتج عنه إصابة طفيفة في هيكلها. التحالف بقيادة السعودية يقول أنه نفذ ردا حازما وقوي استهدف مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة باليمن، مؤكدا أنه سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سفنه ومصالح المملكة. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
3: نفس الروح نفس الإحساس،
5: نفس الإحساس،
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
5: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب عدل موجتك

مرحبا هذه شيرين وصلتنا إلى 11:47 دقيقة مازلنا مكملين معكم حتى الماضي ساعة في أحلى الليالي ديما. السلام عليكم الناس الكل, سلام على محمد حمود اللي يحب يسلم على حذامي بالطاهر وجل ابراهيمي ونيدة بنت الجريد ويمنى منى ودليلة فيادي سينون, نسلموا عليها دليلة برشا, نسلموا على أحمد سيسي اللي قال شنو حقيقة الاتصالات بين التراجع على غرام كما قلنا تقريبا في الميركاتو الصيفي هذا برشا أخبار, ولكن يقع ديما الرسمي مازال فما حتى حاجة رسمي. محمد حمود اللي قال بعيد عنك ولا دونك في فقرة كنتوميات أسمى, نسلموا عليها برشا برشا أسمى اللي قالت أسمى بربي غنيته في رمضان الجديد وغنيت غدا الجريدي سمعناك بكر شوية غنيت ألفة بالرمضان عامل مغناني فكرية غرياني اللي قلت مسار محبة سارة راقية, قال تحية خاصة لكل مستمعين الأوفياء والخويا محمد من تونس, محمد اللي قال لي فضلي خويا كريم على غنية عمرو ذياب سينو فكرية, سلام علينا الناس الكل وكل الفريق العمل في سارية أحلى الليالي. بكر شوية قلنا باش نكملوا في الأخبار, وكل مرة نحكيو على أخبار بالأخبار نحكيو على المفاجأة الغير متوقعة لأحمد عز في كواليس مسلسل الأمير, اللي أحمد عز كان تفاجأ بأنه فريق عمل مسلسل الأمير اللي يلعب فيه دور البطولة قام بالاحتفال, احتفال خاص بمناسبة عيد ميلاد أحمد عز اللي أصبح عمره 55 سنة باعتباره من مواليد 23 جويلية, وتزامن هذا مع تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل في القاهرة قبل ما يتم السفر إلى المملكة العربية السعودية واستكمال التصوير غادي أجواء دافئة كان سادتها أجواء أو كواليس العمل, كل العمل أو صناع العمل كانوا حضروا خبز الجاتو, أيضا فيها صور متنوعة لأفضل أفلام أحمد عز, وكل حد تقريبا قدم كدوات بالنسبة لأحمد عز. مقطع فيديو كان هبط أحمد عز في عبر حسابه على الانستغرام, وكان في أحمد عز بالملابس اللي جسد فيها شخصية البطل في مسلسل الأمير, كان لابس جلباب أبيض أيضا تقية بيضة. بدأت عليه علامات الدهشة والمفاجأة فور خروجه من خلينا نقوله من السين تاع التصوير, اللي يكتشف أنه الكيب الكل محضر له احتفال بعيد ميلاده, وتم التقاط عديدة للصور التذكارية وأيضا قسم خبز الجاتو. أحمد عز قال حنقطع التورتة, دونك أجواء كانت مزيانة. نذكره أنه مسلسل أحمد عز مسلسل الأمير يجسد فيه أحمد عز ضابط مصري يعيش حياة مزدوجة في شبكة معقدة من الصراعات السرية الدولية, يخدم تحت هوية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين عالميا, ومع انهيار مهمته السرية يلقى روحه في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك وسط شبكة من الخيانات وتضارب المصالح. مسلسل فيه الأكشن, فيه التشويق الدرامي مع عمق أيضا إنساني بما أنه يرتكز أكثر على العلاقات العائلية, في معالجة لبعض القضايا اللي تكون موجودة في المجتمعات. دونك هذا المسلسل نستناو العمل هذا بطولة أحمد عز, أيضا فما أمينة خليل, فما سامي شيخ, أيضا عدد من نجوم العالمين من بينهم مريم أوزرلي, بيدرو ألونسو, بول أندرسون وغيرهم الممثلين العالميين باش يكونوا موجودين في العمل هذا. يا 11:51 دقيقة سهرية مازلت مكملة, مازلت فيها السويعة ودرجين, مازلنا مكملين بنفس الريتم نفس الإيقاع في سهرية أحلى الليل.

هذا مصطفى قمر. وصلنا نصف الليل لخمسة دقائق، مازالت السهرية مكملة بكم. معكم ديما السلام عليكم، ديما نقول شكرا لاستماعكم، شكرا لاختياركم موجاتنا وين ما يصلكم صوتي لعنة الشباب في السبعة الأخرانية. شوية كلام برشا موزيكا، نحاول نونسكم أكثر بالموزيكا سيرتو للعباد اللي في الدار، أيضا للعباد اللي مروحة بعد سهرية. كل حد وين سهر، وين خرج العائلة، قهوة، مهرجانات، فروحات، روسات، اللي سهرين في الدار، كل هكا على الأقل فرصة للموسيقى للاستماع. فوالا محمد قال كيف احنا سهرين نسمعوا زادة في الموسيقى. وي دونك للناس الكل اللي سهر معنا، شكرا ديما لكم على اختياركم وجاتنا وين ما قاعدين تسمعوا فينا، مكملين في احلى ليالي حتى الماضي ساعة.

0: هذا ثمرة عاشور، حتوحشنا نصف الليل و19 دقيقة، ومازلنا مكملين معكم حتى الماضي الساعة ديما. السلام عليكم الناس الكل، شكرا بارك الله فيكم على اختياركم موجاتنا. نصف الليل و17 دقيقة نتصور في الوقت هذا، حتى قبل بشوية راهي وفاة سارية مارسيل خليفة ضمن سارية مهرجان الحمامات الدولي في دورة سنة الدورة 60. كما بدينا السهرية مع ألفة الوسلاتي نعمل عليها طلة ونشوفوا الركاب ونشوفوا مازال عندها صوت ولا كما قلنا فول السهرية. بعد نتصور سهرية ناجحة جماهيريا فنيا هذا بطبيعة الحال حسب تصوراتي، ولكن الأكثر ألفة اللي كانت حاضرة في السهرة هي اللي قادرة أن تقيم السهرية دي. ألفة
1: كريم حسسني اللي انا صوت الكروان، معني قلت بدينا السهرية بألفة باش نخدموا بألفة
0: ايوي صوت الكروان ايوي، اما قلت ان شاء الله كان قاعد لها صوت ألفة نتصور روعة، على الاقل فما اربع خمس اغنيات راك تغني بصوت عالي ومتفاعلة.
1: ليه هو مازال الصوت الحمد لله على خاطر مارسيل، انا قلت لك كريم من بعد السهرة نشوفوا مارسيل باش يمشي في توجه الاغاني والا التوجه الموسيقي اللي هو انخرط فيه في السنوات الاخيره. وفعلا هو هذاك اللي صار، عمل زوج معزوفات، معزوفه اهداء لاطفال غزه، ومعزوفه ثانيه للاجئين اللي في الخيام، وقدم اغاني قدم سبع اغنيات كهوا، برغم انه الببليك طلب برشا اغاني اخرى كيما منتصب القامة اللي امشي اللي عملها اكاتيلا في الاخر بطلب من الببليك. غنينا امي، غنى في البالي اغنيه والعرض اسمه في البالي اغنيه، غنى منتصب القامة امشي، غنى ريتا، غنى قصيد انتظرها الاول مره هو يلحن ويقدمه على الركح، قدم كيما قلت ريتا، وأيضا هذه هي معناها عمل سبع أغاني وعمل زوج معزوفات موسيقية. الحاجة المزيانة والتجربة هو كان قدمها كي تذكر في المهرجان الدولي الصحراء في
0: توزر
1: في دوز. كان قدم معناها عرض مشاركة شباب تونسي عارفين موسيقى متميزين، اليوم طلعهم معها على الركح وعطاهم فرصتهم انهم كل واحد فيهم معناها قدم، هي يا بحرية ختم بها، لكن كل واحد فيهم معناها كانت له فقرة عصر دي في نفس الأغنية، فكان تميز كبير برشا. وانا عجبتني الحقيقة المشاركة الشبابية لشباب تونس المتميزين والمتألقين الحقيقة. طبعا
0: نسمع فيك
1: طبعا كريم قاعد تسأل قلت زعما يسمع فيا ولا ليه حتى نسمع صوت موسيقى،
0: لا لا فون هذاك قاعد يمشي اي.
1: حبيت نقول انه الببليك معناها ما شاء الله بالحق في كل مره في كل عرض نبهت كريم، ربما هو خصوصيه العرض اللي تطرح نفسها، يعني تعرف انت اغاني مارسيل في الاغاني نتاعو ما فما نوائب بعض الأغاني اللي ما يحبش فيها حركة، ما
0: يلزمش تفاعل متاع الجمهور،
1: اي ما يكونش فما تفاعل، دونك وقت اللي طلب منهم باش يسكتوا سكتوا، طلب منهم باش ما يغنيوش معاه ما غنيوش، طلب منهم ما يصفقوش ما صفقوش، في الاخر وقت اللي قلت لهم توا صفقوا زغرتوا ايبان وقتها تفاعلوا معاه والتزموا. انا قلت خاطر فيهم برشا من اللي جان واللي جايين يكتشفوا في مارسيل ما يعرفوش مارسيل، دونك قلت زعما باش يفهموا هال أسلوب مارسيل في التفاعل مع الجمهور، إذا كان فما تفاعل إيجابي وكملوا السهرة حتى لآخرها. فسهرة فنيا موسيقيا
0: دونك فنيا موسيقيا جماهيريا ناجحة بالنسبة لك أنت كتقييم.
1: بون القدامى كانوا ينتظروا في أكثر أغاني واللي نحافظين
0: إيه، لأنه حتى سبع أغاني وزوز معزوفات ألفة في ساعتين بريسك، ما عارش مش شويه
1: هو
0: اغاني
1: في هو في النومبغ شويه، لكن هنا قلت لك انه مارسيل في السنوات الاخيره مركز اكثر على الموسيقى، دونك اعطاها اكثر وقت للعزف.
0: واضح المهم، وهذا اكيد انك استمتعت كيفك كما بقيت الجماهير اللي كانت حاضره اليوم في الحمامات. انا معناتها فما اغنيه تفعلت غنيت فيها واكثر اغنيه
1: فعلت فيها بحريه، بصمت كبير في امي، في البالي أغنية لأنها فيها ذكريات طفولة، فيها ذكريات حياة تلميذية وحياة طلابية. يعني فما الحقيقة فما زوايا لكل واحد فينا، أكيد عنده زوايا يحن لها، دونك لقيتها في سهرة الليلة.
0: لا وهذا المهم ألفا، ثنية زينة ليك ألفا من حمامات تونس، ليك ولكل الجمهور. شكرا لك اللي كنت حاضر معنا في متابعة لسهرية مارسيل خليفة، تحية ليك مرة أخرى. وهذا دونك العباد زادة الجمهور اللي يمكن يروح لتونس من مهرجان الحمامات، إن شاء الله زادة ثنية زينة لي، ثنية زينة لكل المستمعين والمستمعات. نصف الليل و22 دقيقة باش نكملوا معكم، فمش قولي طلب بكري شوية وردة الجزائرية، شعوري ناحيتك تود سويت من عند وردة الجزائرية. استنوا زادة بوديع جورج وصوف، استنوا مسك الختام كالعادة يكون بكل ثومية والليلة إن شاء الله مقطع من أغنية أنساك دكلام، رجعين بعد لحظات.

هذه نجاة الصغيرة أسهر وانشغل. أنا غنية من تلحين كمال الطويل وتأليف مأمون الشناوي. أسهر وانشغل أنا وانت ولن تشهنا، دونك من بين الغنيات اللي يقعدوا في البال بالنسبة لنجاة الصغيرة كيفها كما بقيت غنياتها. طلبت نجاة الصغيرة سمعناها في توقيت نصف الليل و45 دقيقة، بعد شوية مسك الختام باش يكون كالعادة بفقرة كلثوميات. طلبت ليلى مقطع من أغنية أنساك، ده كلام أهدى اللي مش ممكن أبدا. أغنية غنتها أم كلثوم عام 1961، أغنية كانت من تلحين بليغ حمدي وتأليف لمأمون الشناوي. غناية قدمتها أم كلثوم في عديد الحفلات سواء في مصر ولا أيضا خارج مصر. غنتها في مصر في عام 1961 أول ما خرجت، نهار 7 ديسمبر. أيضا غنتها في حديقة الأزبكية في بداية شهر جانفي من عام 1962. عودة نفس الغنية غنتها في نفس الحفلة أو في نفس المكان، نحكيه على حديقة الأزبكية في 1 فيفري 1961.

1962 بعد رجعت لقصر النيل في أفريل، أيضا في جوان غنتها أيضا بالزمالك، غنتها في لبنان وغنتها في الكويت في سنوات 63. شخليكم بعد لحظات بمقطع من غنية أنساك ده كلام لأم كلثوم. شكرا لكل من تواصل معنا في سهرة الليلة اللي بديناها من 9:30. شكرا لألفة الوصلاتي اللي كانت موجودة معنا في مواكبة لمهرجان الحامات وسهرية مرسال خليفة. شكرا أيضا لمحمد عنتول اللي كان معنا في الإخراج التقني للسهرية. كريم زغبي يقول للناس كل نتقابل معكم إن شاء الله في أقرب الأوقات من هنا الغادي. ليلة هادئة للجميع. أنساك ده كلام أهدى اللي مش ممكن.